أنا محتار، محتار ومش محتار. هل أبدأ بأخبار الأربع ولا بالتسريبات؟ أقول لكم حظ، منحني 5 دقائق ولا مش من حقي 5 دقائق كذيها. أقدر أفرق بين التسريبات وبين أخبار الأربع.

ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظماتنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة، قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني الإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. فأولئك ما عليهم من سبيل

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.

الانتصار. والله

قبل أن نغادركم تأخرت شوية هما قدي فوق الخمسة دقائق المسامحة قبل أن نغادركم

قبل أن نغادركم يا سادة يا كرام، من كل تسريبات على كل الأخبار على ما بدينا بدينا عليه. الأقمار الصناعية تكشف تدهور حالة ناقلة نفط جانحة قبالة عمان. أظهرت صور الأقمار الصناعية تدهورا متزايدا في حالة ناقلة النفط كارولين بزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان وسط اتساع نطاق تسريب النفط الخام منها ووصول البقع النفطية إلى مناطق ساحلية ومحمية بحرية. جنحة الناقلة التي يبلغ طولها 247 متر وتحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط قبالة جزيرة الكبلية جنوب غربي سلطنة عمان قبل نحو شهرين، عقب تقارير إعلامية أفادت بوقوع انفجار على متنها في 8 يونيو الفائت. وأظهرت صور الأقمار الصناعية حديثة أن الناقلة أصبحت مغمورة بالمياه بشكل أكبر مقارنة بصور سابقة. في مؤشر على تدهور وضعها بالتزامن مع استمرار تسرب النفط الخام إلى البحر. حكى الموية في الموية. ووفق وكالة أسوشيتد بريس، بدت الناقلة في صور الأقمار الصناعية وكأنها غرقت بشكل أعمق في المياه قبالة الساحل العماني، بينما أظهرت صور أخرى امتداد البقعة النفطية المحيطة بها باتجاه الشمال الشرقي. وتظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية في 5 أغسطس هذا الشهر انتشار البقعة النفطية باتجاه الشمال الشرقي للناقلة التي بقيت عالقة قرب الساحل الصخري. كما كشفت مقارنة الصور أن جزءا من جسم الناقلة أصبح مغمورا بالمياه بدرجة أكبر مما كان عليه في صور التقطت في 31 يوليو المنصرم، وذلك بتزامن مع بلوغ موسم الرياح الموسمية ذروته في المنطقة خلال شهري يوليو وأغسطس. يأتي ذلك في وقت تشير فيه صور الأقمار الصناعية التي تغيرت أو تغيرات متسارعة إلى تغيرات متسارعة في وضع السفينة منذ أواخر يوليو مع اتساع نطاق البقعة النفطية من عشرات الكيلومترات المربعة إلى مئات الكيلومترات المربعة خلال فترة وجيزة. في التسريبات الله يسمعنا خير. أعضاء في البرلمان التركي: التحالف مع السعودية يفرح الولايات المتحدة ويحقق طموح إسرائيل.

انتقد أعضاء في البرلمان التركي اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته تركيا مع السعودية وباكستان. مصر ما رضيتش، قالت معنا عمل ما بش أحلامنا العقل، لأن الطمع مهلكة، الطمع مهلكة يهلك صاحبه، والله ما قصتك. مؤكدين على عدم دستورية هذا الاتفاق أعضاء في البرلمان التركي قالوا هذا الاتفاق مشو دستوري، وأنه لابد أن يرجع ياسعم أردوغان للجمعية الوطنية، فيما أشاروا إلى أن هذا الاتفاق يحول تركيا إلى دولة ارتزاق تابعة للسعودية. صح ما تقول أخس الناس، أنا أقترح على هؤلاء البرلمانيين في البرلمان التركي افعلوا مسلسل وشرشحوا بأردوغان في الأخير يتحالف مع أخس الناس ومرتزق يا عيبة. مسرع قلبتو أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير الخير الخير الخير لكل الناس، تذكروا بسمعوا عبدو شكلها تركية الصدق بعض الناس ما يعرف الله مهند ونور ولا لمس ويحيى يجي لك أنت. طبعا أعضاء في البرلمان التركي بيتسألوا بأي صلاحية وقعها أردوغان يجب حتما ولزاما إحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها وفق المادة 90 من الدستور ومناقشة كافة تفاصيلها هنا باستفاضة ودقة. وبتسألوا أيضا أعضاء في البرلمان التركي ما طبيعة التهديد القائم في هذه الأثناء، ما التهديد الموجه لتركيا؟ ثمة تهديد لإيران وتهديد لباكستان، ولكن ما التهديد الموجه لتركيا؟ عليك توضيح ذلك، بيقولوا الأردوغان وضح. وفيما يتعلق بالتهديد الواقع على السعودية قالوا من المحتمل في أتون الحرب الإيرانية أن تشن إيران هجوما في أي لحظة على السعودية أو أن ترد بهجوم لتأسيس حقها في الدفاع عن النفس في بيئة صراع كهذه. ما الموقف الذي ستتخذه تركيا؟ وهل ستدخل بنفسها في حرب ضد إيران؟ هذا وضع في غاية الخطورة. تسريبات

التسريبات يا سادة يا كرام. سوق أطراء، السعودية تحتجز قيادات أمنية وتجند العشرات من الشباب لحماية حدودها. أفادت مصادر إعلامية للتسريبات السبت عن احتجاز السلطات السعودية عددا من القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة أرخبيل سقطرة عقب استدعائهم إلى الرياض. إليك بالتزامن مع تجنيد العشرات من أبناء المحافظة ونقلهم إلى مناطق قريبة من الحدود السعودية. وأوضحت المصادر للتسريبات أن الاستدعاء شمل وكيل محافظة سوق أطراء ومدير أمن المحافظة وقائد قوات الحزام الأمني شل يا بيشل بذريعة ترتيب العمل الأمني وصرف المستحقات المالية. ساعة البار لو ما يطرحوا للجبنة يجي ما يضحكك يضحكك أنت. يقول لك بدعوى بذريعة ترتيب العمل الأمني وصرف المستحقات المالية المتأخرة للقوات الأمنية. وهم نبعوا شبعوهم زغضوهم. وبحسب المصادر للتسريبات جرى احتجاز القيادات فور وصولها إلى الرياض كل واحدة مع ممارسة ضغوط عليها لتغيير مواقفها السياسية بدعوى ولائها للانتقالي الجنوبي والإمارات، فيما لا تزال هذه القيادات رهن الاحتجاز. تأتي هذه التطورات في ظل خضوع عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي للإقامة الجبرية والاحتجاز في الرياض منذ نحو 8 أشهر، يعني باقي شهر ونولت. كما أفادت مصادر محلية للتسريبات بتجنيد القوات السعودية العشرات من أبناء المحافظة محافظة الخبيل سوق أطراء، بينهم قاصرون أو قبل نقلهم بشكل عاجل إلى معسكرات ومواقع قريبة من الحدود السعودية بدعوى حماية الحدود من هجمات محتملة خلال الفترة المقبلة. هنا سوق أطراء تسريبات.

التلغراف البريطانية: الحرب انتهت بتعزيز نفوذ إيران في المنطقة. قالت صحيفة التلغراف البريطانية السبت إن التفاهم المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة والأمن في مضيق هرمز يمثل مؤشرا على خروج طهران من الحرب الأخيرة أكثر قوة ونفوذ. وضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهدف إضعاف الجمهورية الإسلامية أو إسقاطها انتهت بنتيجة عكسية تمثلت في تعزيز النفوذ الإقليمي الإيراني. وأضافت الصحيفة البريطانية أن مجريات المواجهة تشير إلى خسارة واشنطن وإسرائيل المواجهة المباشرة مقابل خروج إيران أكثر ثباتاً وتمسكاً بمواقفها، ومعتبرة أن التفاهمات الأمنية والسياسية التي تتشكل بعد الحرب تعكس نتائج المعركة على الأرض. وحذرت التلغراف البريطانية من أن الحرب قد تصنف مستقبلاً كواحدة من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى احتمال أن تشكل نتائجها نقطة تحول في مسار تراجع النفوذ الأمريكي عالميا وقدرة واشنطن على فرض إرادتها في المناطق الاستراتيجية. أحدث العناوين: بورو آسيا تايمز: إيران حصلت على غنائم مهمة بإسقاط مسيرات هيرمس وإم كيو ناين ريبر. الرئيس الإيراني: أفشلنا خطة لإدخال قوات برية إلى إيران. بالمعطيات والأرقام: صحف دولية: أمريكا تستنزف ترسانتها في مواجهة إيران. رئيس الأركان الأمريكي يقر بفشل الخيار العسكري ضد إيران. قالت شبكة CNN الأمريكية السبت إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج. أنا قصدي أنه يبحث معه واحد من الخبراء حكوم، وأنه يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران بعد فشل الخيار العسكري في تحقيق النتائج المرجوة لواشنطن. ووفقا لشبكة CNN الأمريكية، فقد أبلغ كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب أن خيارات تصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، وأن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها ترامب. وأشارت إلى أن كين طرح هذه التقديرات خلال مباحثات مع مسؤولين بارزين بينهم نائب الرئيس نائب ترامب، وزير الخارجية، ومدبر وكالة الاستخبارات المركزية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية مدبر ابن مدبر بهدف توضيح حدود ومخاطر الخيارات العسكرية المتاحة أمام الإدارة. كده يقول قال وينو ترامب؟ عنده دارين أنه ترامب تهيلي ومتهي ترامب يشتي يفعل صالة في البيت الأبيض، والله صالة اللي ما الحراف شكله يشتي يفعل صالة للعرأس وبيتشارع ترامب مع يقول لك سلطة الولاية، أيوة، وطلع الحكم سلطة الولاية منعوا إنه يفعل صالف في البيت الأبيض. خلوا يدرزك أتمنعوا الرئيس الأمريكي إنه يفعل صالف في البيت الأبيض يكون يأجرها في الأعراس يا ظلمة؟ تخلونا نوقف مع ترامب هذا الساع يا هراتيع؟ يفعل صالة ويطلب. CNN الأمريكية أكدت
أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ومسؤولين كبار في إدارة ترامب يرون سرا أن إجبار إيران على قبول شروط الرئيس عبر الضربات الجوية وحدها أمر غير مرجح. في سياق متصل، وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعويض أمريكا لبلاده على انتهاك اتفاقية إسلام أباد شرطا لإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع تأكيد مصادر إيرانية على قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لإدارة المضيق بمعزل عن واشنطن. وكأنك يا ترامب ما غزيت ولا حققت هي ولا أي خلقت على الحطاس هالف في البيت الأبيض للعرس. يجي ما يضحكني.

باحث مصري يعدد جوانب الضعف الهيكلي للتحالف السعودي الجديد، ويؤكد أن هذا التحالف شكلي وسيتبخر. انتقد الباحث المصري سامح عسكر اتفاقية الدفاع الثلاثية الجديدة التي تم إعلان عنها مؤخرا بين باكستان والسعودية وتركيا، معتبرا إياها إعلانا رسميا لوفاة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وتأكيدا على فشل التحالفات القائمة على الإيدولوجية الدينية والمذهب. أكد عسكر في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن هذا الاتفاق يمثل إعلانا رسميا لوفاة جامعة الدول العربية وما تمثله من دفاع قومي مشترك، كما يعد إعلانا بوفاة إكلينيكية لمجلس التعاون الخليجي وما يعبر عنه من قيم الهوية والمصالح المشتركة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى التي تجمع بين الدول الثلاث، حيث ترتبط تركيا باتفاق مع قطر وباكستان مع السعودية سابقا، ومع ذلك لم تتمكن أي من هذه التحالفات من حماية حلفائها، لافتا إلى أن قطر والسعودية تعرضتا لضربات من إيران ولم تتمكن أي دولة حليفة من الرد. بيّن الباحث المصري أن السعوديين على وجه الخصوص أنشأوا تحالفات كثيرة لم تفعل، مشيرا إلى تحالف عاصفة الحزم عام 2015 الذي لم تشارك فيه سوى الإمارات وقوات الدعم السريع قبل انسحابهما، فضلا عن مشاركة جزئية لدولتين انسحبتا بعد أقل من عام. من بينهما قطر، كما لفت الانتباه إلى عجز التحالفات الأخرى كالتحالف الإسلامي عام 2015 الذي لم يشهد أي مشاركة فاعلة، وتحالف البحر الأحمر عام 2026 الذي لم يشارك فيه أحد حتى الآن، بيخرج الخبابي الحكم. طبعا الإمارات ما انسحبت إلا إعلان بس اللي انسحبت، ولا جالسة المزغنة، ولا أحمد علي ما فعل عندهم. أحمد علي من أحمد علي أخي؟ هذا كذي في الإمارات ضايف عند الإماراتيين المخلقين. ولا توجد خطة عسكرية جماعية للحركة ولا برنامج هوية مشترك، ويبدو تحالفا شكليا إعلاميا غرضه رفع المعنويات. إن أرفع المعنويات لمحمد بن سلمان ابن الكلب. وأكد الباحث المصري عسكر أن مثل هذه التحالفات تفشل في مهدها لأنها تقوم على الديانة والمذهب والإيدولوجيا متجاهلة واقع المصالح والروابط الجيوسياسية المعقدة في المنطقة. وأشار عسكر إلى وجود تقاطعات مصالح كثيرة تعيق هذه التحالفات، مبديا أن تركيا وباكستان لا يمكنهما محاربة إيران لكونها أقرب إليهم من العرب، وأن السعودية وتركيا لا يمكنهما محاربة الهند لوجود مصالح وروابط كبيرة بينهما، وأن تركيا وباكستان لا يمكنهما محاربة فصائل محور المقاومة لئلا يفسر ذلك اصطفافا عمليا مع إسرائيل. وأضاف أن المصالح التركية والباكستانية تتقاطع مع الرغبة في يمن موحد مستقل عن النفوذ الخارجي، وهو ما يختلف عن مصلحة المملكة التي يهمها يمن تابع وحليف لا يشكل تهديدا. مشيرا الباحث المصري في الوقت ذاته إلى أن تركيا عضو في حلف الناتو ولا تدخل حروبا سوى بحساب وموافقة أوروبية. أسباب رفض مصر للمشاركة البحث المصري، وعن سبب عدم مشاركة مصر رجح عسكر أن يكون العرق. أقول لكم سبب عدم مشاركة مصر في هذا التحالف، أقول لكم ولا ما يحتاج؟ مبلغ السيسي قدو دارين محمد بن سلمان
حرام. يقول لك وانا الماتي رازي عضر اللي وانا اشهد. يقول لك مصر، البحث المصري عن سبب عدم مشاركة مصر، رجح أن يكون العرض قد قدم لمصر لكنها رفضته لعدة أسباب استراتيجية. مصر لا تعقد تحالفات دفاع مشترك خارج الأمن القومي العربي، طاقتك. مصر لا تعقد تحالفات لصالح حلف الناتو وجود تركيا، متقالعين. مصر لا تتحالف عسكريا مع رعاة الإخوان المسلمين، تركيا. تقول مصر لن تتحالف عسكريا بشكل يدفعها للحرب المباشرة مع أي دولة عربية وإسلامية التزاما بقيم الاستقلال والثورة القومية. عقيدة الجيش المصري لا تضع خصوم التحالف كأعداء مثل الأكراد وإيران والهند. تملي معاك. أمان خلوني أكمله. أكد البحث المصري أن التحالفات التي تقوم على الأخوة الدينية أو الهوية المشتركة بتنهار أول ما تتعارض مع المصلحة القومية الخاصة، مستشهدا بحلف بغداد عام 1955 ومعاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، حيث تفوقت المصلحة القومية على الشعارات في النهاية. وشدد على أن سياسيا الدولة بتحركها القوة والمصلحة، بتحركها القوة والمصلحة مش العاطفة أو المذهب. البياس، الفلوس تغير النفوس أو ما، ثغرات استراتيجية قاتلة. أشار البحث المصري عسكر إلى أن هذه الاتفاقية تخلو من أسس التحالف العسكري التقليدي، مستشهدا بحلف الناتو الذي يمتلك قيادة مشتركة، قوات جاهزة، ميزانية، خطط طوارئ، وآلية قرار سريعة. وأكد أن الاتفاقية الجديدة ما فيش أي إشارة لقيادة موحدة ولا قوات مشتركة دائمة ولا ميزانية ولا خصم مشترك ولا حتى تحديد لمن يقرر إن الهجوم وقع أصلا. ولفت الانتباه إلى الصعوبات اللوجستية الناجمة عن البعد الجغرافي بين الدول الثلاث. أين باكستان؟ من تركيا؟ لا، عند ابن سلحة، حيث يمكن أن تتعرض خطوط الإمداد للضرب في حال وقوع حرب مباشرة. واعتبر أن هذه الاتفاقية تخلق مأزقا استراتيجيا وأخلاقيا للدول الثلاث، تركيا وباكستان والسعودية، نظرا لتعارض المصالح وتناقض الأهداف، مما يؤكد أنها تحالف شكلي سيتبخر مع الوقت. واركب الحنتور واتحانتر، باقي يكتب هكذا. والله يا

وزارة الخارجية أي تكتل إسلامي لا تتصدره القضية الفلسطينية يخدم أعداء الأمة ومحكوم بالفشل. التوهام الآخر. الرئيس المشاط يحذر الرياض: حتى لو حشدت العالم كله لن ينفعك. بعد أن أعلنت السعودية تشكيل تحالف، قالوا دفاع مشترك، ها وين بغطاء حماية دينية سموه تحالف مكة. اجتمعوا يا أصحاب في بحثمي بمكة، ومكة بريئة من محمد بن سلمان وأردوغان وباكستان. ايش عملوا هؤلاء الثلاثة المعرضين في نصرة القضية الفلسطينية؟ ولا خاطي. وشي نظر يا نظر. وقعوا ما اجتمعوا الجمعة، محمد بن سلمان طبعا خايف. عنده دارين أن باعتبار أنه رئيس الوزراء، مجلس الوزراء، عنده دارين أن بعقد اجتماع مع محمد بن سلمان مش في الرياض في العاصمة، عنده دارين أن بعقد اجتماع هذا في جدة. والله وده رح نوقع هذا الاتفاقي في مكة. طبعا أمانة جدة، أمانة جدة ترجع إلى مكة. الرجال خايف، خايف من حاجة. اللهم أنه هذا وقع بغطاء ديني، أنه يا سعم أيحموا مكة المكرمة الثلاثة المزغنين. والسيسي بتقوطز، قدوا دارين محمد بن سلمان حرف ذي اليوم ده والله كان أيهب مع من هبوا.

0: حاصر بحره قل سعود يبان حاصر جوه ما عندنا اي خطوط ومانع جاب قوه
1: قد قسمهم اي وقعوا الاتفاق على قولتهم في مكه
2: تعال الله يصلوا جمعانكم بالا الناس
1: تبي صلوا امانه اردوغان بلغ سن الياس الباكستاني
2: ما يصليش
1: عذر معه مع ذو محمد بن سلمان قل والله عاش احلف شمالك انت
0: فان حاصر جواه
1: بس والله انه خايف خايف قوي ما لو يكحش محمد بن سلمان عايزير البلاب قول له وراسم ما يكفينا

0: كان حاصر بحره ظل السعودي بان حاصر جوه ما عندنا أي خضوض ومانع جاب قوة قاي واجه قوة
1: في الأخبار المتداولة. يا الله اجعل الداعي خير، يا الله اجعل الداعي خير، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات.

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة أغنيها والله لو لي قدر الله أغنيها أقسم بالله، لكن ما في الأخبار المتداولة. صور الأقمار الصناعية تظهر أن شيئا ما قد أصاب محطة غاز بري في الجبيل السعودية. تقول دكوها دك دك دك دك دك دك دك دك دك دك دك 777 مرتين. هم قالوا هكذا.

عندو دارين ما هذا معمل غاز البري وفي الجبايل هما يقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية معمل غاز البري منشأة ضمن شبكة الغاز الرئيسة التابعة لأرامكو السعودية، يعني ما عاد أين الضجوش. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين، يا الله وصلنا وقد السعاود بيسجلوا أرقاء أسماءهم عند العاقل من أجل الغاز.

نعم، الغاز البري منشأة ضمن شبكة الغاز الرئيسية التابعة لأرامكو السعودية، يقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في السعودية، معمل يعالج الغاز المصاحب للنفط الخام. ظهر لكم للاستفادة منه والحفاظ على موارد السعودية. يعد المعمل حجر الأساس للعصر الصناعي. يقول لك الذي شهدته السعودية في سبعينيات القرن العشرين. يقول لك أن معمل غاز البري حصل على جائزة الطاقة الدولية، كانت بداية العمل حين أنشئت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، وهو يعني من أصول الشركة شكله. شبكة الغاز الآن، هنا خبر عاجل، خبر عاجل في الخبر العاجل. المركز الوطني للأرصاد هز أرضية محسوسة شمال غرب العدين بقوة 3.9 بمقياس ريختر وعمق بؤري 6 كيلومتر.

بالعودة إلى الخبر الذي متداول عن صور أقمار صناعية، صور في الأخبار المتداولة. يا الله بالبشارة يا الله. أين أين أين أين أين أين أين مش ذي الله أين الموقع. اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آله. أيوة، صور الأقمار الصناعية في الأخبار الذي وافيتكم به. صور الأقمار الصناعية تظهر أن شيئا ما قد أصاب محطة غاز بري في الجبيل السعودية. أخبار متداولة، ها، أخبار متداولة. نقول يا الله بالبشارة. ودخلنا نشوف ما هو هذا معمل غاز البري في الجبيل السعودية. يقول لك وافتتح في 1977. هذا والله شكل من أصول شركة أرامكو. ومنذ تشغيله بشكل كامل استخلص نحو 800 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي، كما تمكن المعمل من تأمين أنواع الغاز المعالجة. كوجود والقيم كيميائي كوجود والقيم كيميائي للمجمع الصناعي في الجبيل وتأمين سوائل الغاز الطبيعي لتصديرها. غاز بري شغلت شركة أرامكو 2022 ضمن جهودها لتوطين تصنيع المحركات الكهربائية الكبرى. انطلق مشروع زيادة كبير في إنتاج الزيت الخام بواقع 800 ألف برميل في اليوم. تضم توسعة معمل غاز البري لاستيعاب الكميات الإضافية من الغاز المرافق المنتج مع الزيت الخام والانتزاج. فانا كثير كالماس.

وتضحضوا إذا يعني صدق الخبر المتداول. البترول مخازن البترول والتكرير مصافي التكرير وخطوط أنابيب الشرق بالغرب السعودي تم استهدافها بفضل من الله. وذا الحين الغاز ما عاد أبقى الماء والكهرباء. تقول أنت أنا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة نفط في ليبيا. في ليبيا. أيوة انفجارات تهز كييف وسط دوي صافرات الإنذار الجوي.

خز أرضية تضرب خوزستان الإيرانية بقوة 4.0 درجات. رصد طيران العدو الأمريكي الاستطلاعي والتجسسي جاب سماء العراق بشكل دون توقف. في الأخبار المتداولة الآن، طائرات للتزود بالوقود أمريكية برفقة طائرات نفاذة تجري دوريات شرقي السعودية. يا علم الله ما بيدوروا، كيف ما بيدوروا؟ إن لا عليهم ضايع هانك يا أخي. وكان في الأخبار المتداولة صور الأقمار الصناعية تظهر أن شيئا ما قد أصاب محطة غاز بري في الجبيل السعودية. باقي غنوا في سعودية، طفوا علينا الكهرباء والمية وانتي غايبة يمي يمي يمي يمي. يجي ولا ما يجي؟ يجي بحين ولا شرق؟ العميد يحيى سريع، أي حين مشتاق يجي.

ولمعن من هو مع العدو السعودي، شوفوا لكم صحن ثاني غير صحن الجن. نصيحة، شوفوا لكم صحن ثاني غير صحن الجن، ودوروا فوق بقعة عن وطن ثاني. من بعد ما قارنت في راس، من بعد ما قارنت في راس أخو مقرن، وامسى الوجع في جلود أولاد نهياني، وإنه من اللاش في المليون ما يوزن، منهم ريال الطمع في كف ميزاني. ثلاثة أشخاص رابعهم علي محسن، ثلاثة أشخاص رابعهم علي محسن، وما بقى من دواعش حزب الإخواني في حلف عي علاجه من مرض مزمن. قول النصيحة وصوت العقل الإنساني له خمسة أعوام متمترس ومتحصن، والدعم يا وارد الماء يا وريداني، بالقرش والين والدولار والروبن، وبس سلاح

الأمريكي والبريطاني. والف آلاف لا تغني ولا تسمن من جيش واعتاد محسوب بلطماني. وقع لها من رجال الله ليلة جن وهد وارتالها حمران العياني. خلوا مدافع جهنم فوقها ترطم ذي فلتوها أولاذ بالهريباني. السبع منهم يدق السن فوق السن السبع منهم يدق السن فوق السن مثع لسالة بطونه فوق الأدواني. هذا يقول كن والثاني يقول لحن هذا يقول كن والثاني يقول لحن لا يجهشوا ناذره بيضة ولحناني. فقلت يا لعن أبوها نفس ما الثمن طاحت على دين صهيوني ونصراني. والفائدة من عمالة عبد واشنطن تبينت في جماجم كل خواني. يا جيشنا يا جيشنا دن أبوهم في الحرائب دن واخرج واخرج شياطينهم من تحت الأزغاني. يا جيشنا دن أبوهم في الحرائب دن واخرج شياطينهم من تحت الأزغاني. وقل الذي ما قده من حربنا موقن يبشر بهلواه من قماع القراني. حسب خشوم الكلاشنكوف والإف إن تشل راسه بمعبر ساغ سلطاني. عيد النظر يا عميل المهزلة ومعن مشاهد أحداث تترسخ فلذهاني. لا تحسب الطقم ذي هرول فيلم أكشن أو تحسبه من تويتر فاصل إعلاني. دب الفزع في عظام الصلب واللين من هيكل الفرد والطقم البريماني. بقدرة الله نجعل كل شيء ممكن بقدرة الله نجعل كل شيء ممكن. وما تعسر نشلط الغصيباني. وارض اليمن يعد والله ما يمكن تحتلها لو يسير الثاني الثاني. الأستاذ نشوان الغولي. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة للعملاء للملاعين للمنافقين بلغ بلغ بلغ على الرقم 100 أو 199. سابر وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. قلوا يا الله ومن قال يا الله ما خاب. ومن هو من هو مع الله عزيز ومن هو مع أمريكا دليل دليل ساعل ما عادش اكملش.

0: المقصد.
1: بقدرة الله نجعل كل شيء ممكن وما تعسر نشلب الغصيبان. غرب اليمن يا عدو الله ما يمكن تحتلها لو يسير الثاني الثاني.

المهم ماشي، لو ما يطلع العميد احيانا سريع ولا يبشرنا ولا شيء، هذا يرجعوا يقولوا هو الحي فيه كان يتطول، مش هو انا اخبار متداوله.

بس صدق لما في الأخبار المتداولة أول حاجة يجي الخبر يقول لك صور الأقمار الصناعية تظهر أن شيئا ما قد أصاب محطة غاز بري في الجبال السعودية، وبعدها يجي خبر يقول لك طائرات للتزود بالوقود أمريكية برفقة طائرات نفاثة تجري دوريات شرقية سعودية. وهني باكستان وتركيا ومن هم فعلوا معاهدهم مع ابن سرحان. يا الله عم حاج لو ما ترجعوا تبصروا التم بيخرج من الذنب نسهل ما لا ترجعوا تضحكوا عليها. انتبهوا بنحضر الباكستاني والتركي لا يترعفوا.

0: باو بين بصر بيقولوا ما اخي ما عليك علينا احنا يا اخي تقرح السعودي وانفجارات من طرف الطرف لكن لازم بقي سعودي والله امشي ما دام احنا في معركتنا المحقه في استعاده ثرواتنا المنهوبه وحقوقنا ما لك تعبت بناء السعودي 12 سنة لا يوم ولا يومين والذي أوقع به والله أنه قليل كاسا من بالله أنه قليل بنقول لكم احتراس محمد بن سلمان قليل يا الله اجعل التاعي خير يا الله دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين يحفظ الرب ويأيده وما ارفع الصوت وصرخ يا ولي والشعار انحتف في الصخر نحت مجلس الأمن من تحت رجلي وابن سلمان عاده تحت حرب لو ما جهنم تمتلي عندنا مو يا سلمان بحت فز للمعركة كم من شلي وانتشحت جنود الحرب شحت أبو نايف عباد أبو حاتم مع الله يا مؤمنين مع الله
1: مهما كان لوم اللائمين مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك لا قيمة لها عندنا أبدا لأننا يعني نعي ما نحن فيه أنه موقف حق موقف ضروري موقف صحيح موقف غير متهور ماذا يريدون منا أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا أن يصل للانهيار أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام أن تصادر حرية هذا الشعب نحن نعي واقع الدنيا من حولنا نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية مواقف تافهة ليس لها موازين لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك ولا نستوحش أبدا يعني لو أصدروا في اليوم الواحد مليار بيان واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا لا نعبأ بها لا نكترث لها ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا
2: الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لأن الحياة كل أحداثها دروس كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة يزداد بصيرة كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا وهي نفس الأحداث ليس الفارق كبير جدا لماذا هذا ساء ظنه وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا هذا علاقته بالله قوية تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه يسيطر على كامل مشاعره فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤالا حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في القيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياسا مهما جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ووردت أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في هذه التسبيحة: إن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نقطة أولى خلاصتها أن التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيه الله وتقديسه. وتكرار التسبيح، تكرر التسبيح في الصلاة التي تكررت في اليوم 5 مرات، وأمر الله عباده بتسبيحه، ووردت أذكار بأهمية التسبيح، وهذا كله يدلل على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله. التسبيح كما قلت سابقا يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء أيضا، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضا. وأفعال الله سبحانه وتعالى، قد يكون هناك أفعال من أفعال الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا نفهم نحن وجه الحكمة فيها، لا ندرك نحن الغاية من فعلها أو من تشريعها أو من خلقها. فإذا كنا نستشعر دائما تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نجهل من الأشياء في مخلوقات الله وفي تشريعات الله، ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيها أو إدراك الغاية منها، ولكننا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ونقطع فيما ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيها، مما لا ندرك وجه الحكمة فيه، أن الله لا يشرع إلا تشريعا فيه حكمة، فليس هناك عبث في أفعاله، ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم. التسبيح لله سبحانه وتعالى أيضا أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن سنعتمد على هذه القاعدة وسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القول أو تلك العقيدة، لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به ونعتقده وننطق به من تنزيه الله. وهنا نقطة ثانية مهمة، أننا نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا لكي يترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه. لماذا؟ لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء محدود أيضا، وهناك أفعال من أفعال الله لا ندرك وجه الحكمة فيها، وأشياء من مخلوقات الله لا ندرك الغاية من خلقها، فنحن ننزه الله دائما ونقدسه أنه ليس هناك عبث في أفعاله ولا تلاعب في أفعاله، هو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة. وننزه الله أيضا أمام ما ينسب إليه من أقوال وعقائد، فالله منزه ومقدس. إذا كان هناك عقيدة نسبت إلى الله تنسب إليه الظلم، نحن ننزه الله، ومن خلال تنزيهنا له نعرف بطلان تلك العقيدة وبطلان ذلك القول. وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعلون لله شركاء، يجعلون لله أندادا، يجعلون معه آلهة. هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين. هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته وحكمته وعظمته، فأولئك يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث فلم يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل. إذن جاء التسبيح واسع جدا، واستنفر الله كل المخلوقات لتسبيحه كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تسبح الله يدل على أهمية أن نتعجل التسبيح نحن، أن نتفهم التسبيح، أن نعرف عظمة وقدر التسبيح، لأن من ينزه الله لن تفسد عقيدته، لن يسقط في الباطل. عندما يسمع أقوال تنسب إلى الله ولكن فيها ظلم، أو تنسب الظلم إلى الله، أو فيها ما لا يليق بتنزيه الله وتقديسه، ينزه الله الإنسان فيبتعد عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود. ذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن. عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، بعض الناس يسيء الظن بالله، وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين، وتظنون بالله الظنونا. عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، بدأت الظنون السيئة. عندما يدخل الناس في أعمال ونكون قد قرأنا قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد، إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك، أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا أو بأن ينصرنا ويؤيدنا، أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان باستطاعتك أن تفهم، ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم، فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة لعدة سنوات، كأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دون وفيه بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، جاءوا قدهم متحركين ويريدون أن يدخلوا مكة، وظنوا أنهم سيدخلونها، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا، وكان فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين، وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استطاع أن يجند نحو 12,000 الذين دخلوا مكة. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه ربما موقفنا غير صحيح، وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا، تحصل ربما إلى آخره. أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله، وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله. لماذا لم ينصرنا؟ لماذا؟ وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أننا نسبح الله في الصلاة أثناء القيام وأثناء الركوع وأثناء السجود، وهذا يدل على أهمية أن تبقى منزها لله في كل الظروف التي تمر بها. عندما يحصل لك مرض، عندما يحصل لك شدائد من المصائب أو الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، لا تسيء الظن بالله، ابقى دائما منزها ومقدسا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يخلف وعده، لا يمكن أن يتصرف تصرفات ليس فيها حكمة، هو المنزه المقدس العظيم سبحانه وتعالى. فأنت ابقى منزه. إذا دخلت في أعمال جهاد في سبيل الله مثلا، وتكون قد قرأت ولا ينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد ومعاناة، فلا تتحقق. مثلا دخلنا في أعمال، خططنا للأعمال فلم تتحقق نتائج كما نريد، ولم تنجح الأمور كما نريد. إذا كان الإنسان منزها ومقدسا لله لا يمكن أن يسيء الظن لا في موقفه ولا في الله، وتظنون بالله الظنونا، بل بالإمكان أن يعود إلى نفسه ليدرس إذا كان الخلل من جانب نفسه، أو أن يستشعر أن في الموضوع حكمة، كما حصل في فتح مكة أو في صلح الحديبية، عندما وقع صلح وهدنة وكان فيها فائدة، وكانت تعتبر فتح بما هيئت من ظروف ساعدت على فتح مكة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تسبيح الله معنى التسبيح ماذا؟ معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثانيا، أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به، واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا، أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة، قاعدة التسبيح والتنزيه، لا ينزه الله، لا يقدس الله، سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، وينسب إليه الفواحش، وينسب إليه الظلم. أليس هناك قوم اعتقدوا بأن كل معصية يسقط فيها الإنسان هي بقضاء الله وقدره؟ ألم ينسبوا إليه أنه هو من يسوق الإنسان إلى المعاصي؟ فالإنسان إذا لم يكن مقدس، إذا لم يكن منزه لله، حاش الله أن يجبر إنسان على معصية ثم يعاقبه عليها. إذا لم يكن الإنسان منزه مقدس بشكل دائم ومستمر، سيدخل في الباطل، سيؤمن بمثل هذه العقائد الفاسدة. خامسا، أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، ونسبحه أيضا أثناء السجود، وذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا. أنت في شدة أو أنت في رخاء، كن منزها لله ومقدسا ومعظما. سادسا وأخيرا، أكد أنه إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى كما حصل لأولئك الذين قال الله عنهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم الذين كانوا ضعفاء الإيمان كانوا ضعفاء الثقة بالله سبحانه وتعالى ظنوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المنزهين المقدسين له في كل أحوالنا، كما نسأله تعالى أن يعيننا على الحفاظ على عقائدنا وإيماننا. نسأله أيضا أن يزيدنا إيمانا ووعيا وثقة، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي جعله الله شاهدا على الأمة، شاهدا على المؤمنين، على المسلمين، على البشرية في الدنيا وفي الآخرة. حينما نتحدث عن رسول الله كقائد استطاع أن يؤسس لدولة الإسلام ويقدم أسس الجوانب الإدارية كاملة شاملة لكل المؤمنين، لو كان هناك دراسة وبحث واطلاع واهتمام بما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لحصلت استفادة كبيرة. لكن المشكلة لم ينظر إلى النبي ولم يتم التعامل مع النبي من قبل المسلمين كقائد، لأنه حدثت هناك ثقافات وسير وتواريخ ومؤلفات كثيرة قدمت النبي صلوات الله عليه وعلى آله كإنسان عادي، أو كإنسان قدم دعوة دينية مفصولة عن جوانب سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية. لم يقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله كقائد. وفعلا هو قائد حينما جمع عنه أعداؤه، وهذه مشكلة أن يعترف بعض غير المسلمين بأن النبي قائد من كافة جوانب القيادة، وتبقى الأمة المسلمة غير معترفين، أو على الأقل لا ينظرون إلى رسول الله نظرة الإكبار والإجلال كقائد كما ينظر إليه من الذين هم غير مسلمين ممن جمعوا عن رسول الله الذي جمع عن أعظم 100 شخصية في التاريخ وجعل النبي أعظمهم جميعا، بمعنى أنه نظر إليه كقائد، قائد سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي ومن كافة الجوانب. وهذا ما يجب أن يعود إليه المسلمون لينظروا إلى رسول الله هذه النظرة، أن رسول الله كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن أنه لم يبلغ عن الله سبحانه وتعالى كما بلغ عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا. هكذا كان منطق الإمام علي يوصي ولده الحسن ارض به رائدا، أي أن رسول الله هو الرائد في كافة الجوانب الحياتية بشكل عام، علمية معرفية عملية في كل الجوانب. الرسول هو الرائد، بينما لو جاء الإنسان ليبحث عن رواد العلوم ورواد الحضارة في هذا الزمن الذين يعترف بهم النخب مثلا، يعترف بهم العلماء، يعترف بهم الباحثين، يعترف بهم المثقفين، ستجد أنهم يعترفون بتايلور كرائد لعلم الإدارة، ويعترفون بآدم سميث كرائد لعلم الاقتصاد، ويعترفون بفلان وفلان الذين معظمهم غير مسلمين بأنهم رواد للعلوم ورواد للحضارة، بينما غيب النبي حتى لدى المسلمين لم ينظر إليه كقائد ورائد. فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا، لأن رسول الله يستطيع أن يقودك إلى النجاة، النجاة من الفرقة، النجاة من الضلال، النجاة من الفساد الأخلاقي أو كافة جوانب الفساد، النجاة من الفقر، النجاة من الضعف، النجاة من كل شيء سيء. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قائد وقدوة للناس جميعا في كافة جوانب الحياة. حينما نعود إلى حياة رسول الله ننظر هذه النظرة على أن رسول الله كان قائد، نستطيع أن نستفيد الكثير من الدروس التي نحتاجها في هذه المرحلة ويحتاجها كل إنسان مسلم، وأيضا ننظر إلى رسول الله بتعظيم، بإكبار، بإجلال كما يريد الله سبحانه وتعالى. لو أتينا إلى بداية الدعوة في مكة وكيف تعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع تلك الوضعية الخطيرة ومع قوم لداء، قوم معاندون، قوم لا يتفهمون، متكبرون، يرتبطون بالملأ من أهل مكة، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير العملية الدعوية بشكل رائع جدا على مستوى الدعوة السرية، وعلى مستوى ما بعدها من مراحل الدعوة الجهرية ثم الهجرة إلى المدينة. فنجد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أدار أولا الدعوة السرية، بينما كانت قريش في كفرها وفي ضلالها وفي بعدها عن الله سبحانه وتعالى، وأتى الوحي من الله تعالى للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن مر بمرحلة من الإرهاصات والبشارات التي تؤكد أنه رسول، معنى أن الوحي لم يأتي للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بشكل مفاجئ كما صورت بعض كتب السير والتاريخ. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله أراد وبأمر من الله أن يبني قاعدة صلبة للدعوة الإسلامية للدين الإسلامي بداية بالعمل السري. فأسلم به خديجة، أسلمت به خديجة والإمام علي بداية، ثم بدأ يتحرك بشكل سري بحيث يضمن أن لا تعلم مكة بما يديره الرسول بتلك الدعوة الجديدة على واقعها وعلى ذلك الكفر والشرك الذي أصبح مسيطر عليها. اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دار الأرقم بن أبي الأرقم ليكون عبارة عن دار لاجتماع سري له لأصحابه. ونجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هنا يمتلك حس أمني رائع وكبير جدا في اختياره لتلك الدار، لأنه عندما اختار ذلك المكان كان هناك عدة اعتبارات، وفي دعوة سرية الأمور قد إذا انكشفت يكون هناك استهداف للمؤمنين، إذن يجب أن يكون هناك تمويه حتى لا يتم اكتشاف ما يعمل الرسول وما يديره من دعوة. واستمرت سنوات تلك السرية، استطاع الرسول باختياره لدار الأرقم أن يصرف نظر قريش عما يفعل، لأن دار الأرقم أولا كانت بجوار الصفا، أي أنها أمام دار الندوة التي تجتمع فيها قريش. بهذا الاختيار لا تتنبه حتى قريش، أنه لم يبتعد كثيرا ولم يفكر القريشيون أن يكون هناك اجتماعات ودعوة في محيط دار الأرقم، وأيضا لا يفكرون أن يكون هناك اجتماعات في دار الأرقم لأنهم يفكرون أن يكون هناك مثلا في دار كبار رجال قريش. وبذلك استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير تلك الدعوة لسنوات، حتى جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا بعد ذلك في الدعوة الجهرية أن يديرها بحكمة كبيرة. فحينما بدأ بدعوة أسرته من بني عبد المطلب صنع لهم طعاما، يعني أنه أشبه ما يكون بعزومة عملها حتى يكون هناك إحسان، يكون هناك إعادة للروابط الأسرية العشائرية، ثم دعاهم إلى الإسلام. فهناك كان من آمن وهناك من عارض، على رأسهم أبو لهب. لكن حتى أولئك الذين لم يسلموا من البداية إلا أنهم يجلون رسول الله ويحبون رسول الله ويقدرونه، ولا يمكن أن يفرطوا فيه ولا يمكن أن يتركوا حتى للمعارضين من قريش، لأن علاقة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بهم كانت علاقة رائعة قوية، ويعتبرون أنه يمثلهم خير تمثيل باعتباره الصادق الأمين في مكة وفي تعامله مع الناس جميعا. هو لا يشوه بعشيرته وبأسرته، بل كل تعامله مع الناس يمثل جانب شرف لأسرته وعشيرته من بني هاشم وبني عبد المطلب. ولذلك حينما شعرت قريش بأن هناك خطر من هذه الدعوة الجديدة على فكرها وعلى تجارتها، وشعر أساسا هم كبار القوم من الملأ الذين شعروا بالخطر على مصالحهم المادية التي تتحقق من خلال استعبادهم للمستضعفين، عندما فكروا في أن يكون هناك استهداف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان هناك انطلاق من أبي طالب استنفار لكل شباب بني عبد المطلب وبني هاشم ليتسلحوا وليكونوا عبارة عن حماة وحراس لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فكان ذلك يمثل رادعا لقريش أن يكون هناك حتى مجرد تفكير أن يكون هناك استهداف للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا سنجد في المراحل القادمة من دعوة رسول الله ومن هجرة رسول الله ومن جهاد رسول الله أن هناك حكمة كبيرة جدا يتمتع بها الرسول، وجانب إداري لإدارة كافة جوانب الحياة، ما يمثل أسس للأمة الإسلامية أن تعود إليها لتخرج من وضعها السيء جدا، وأيضا على الأقل لتستغني عن الأفكار المستوردة من الشرق والغرب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة، وبأي عدد مهما قل، وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح.

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

قعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك وكيف يوصف كنه صفتك يا

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: الحلقة 22.
3: ها، أترى ما أراه يا أحمد؟
4: ماذا؟
3: والي صنعاء علي بن سليمان يدخل خيمة أبينا الإمام.
4: ترى ماذا يحمل من أخبار؟

0: أمير المؤمنين.
1: ما وراءك يا سليم؟
0: والي صنعاء علي بن سليمان يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
2: السلام على مولانا الإمام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا علي، تفضل بالجلوس.
2: أعز الله قدرك ورفع مقامك يا إمام. أعتذر من الله ورسوله ومنك مولاي لمخالفة أمرك ومغادرة صنعاء.
1: أعلم أنا وأبو العتاهية بالحالة التي اضطرتك للخروج، وقد فعلت الصواب نظرا لما واجهت من غدر.
2: آه، أشكر تفهمك يا مولاي، فوالله إني تهيبت لقاءك خشية أن أسمع منك لوما وتقريعا.
1: لا عليك يا علي، لا عليك.
3: ولكن أخبرنا، أهاجم آل يعفر والجفاتم وضريف على صنعاء؟
2: لقد أخرج سفيه يدعى ابن محفوظ الأمراء المسجونين من آل طريف وآل يعفر من سجون صنعاء وظهر، وأدخل ابن يعفر الذي كان بسجن ظهر إلى صنعاء، لكن الأمراء البارزين عبد الله بن جراح وإبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم يجهزون جيشا كبيرا للهجوم على صنعاء.
3: استغلوا خروجهم من السجن وخروجك من صنعاء فأخذوا يعدون العدة للهجوم عليها.
2: لقد استغلوا أيضا ما أشيع عن قلة أنصار الحق ووصول الأموال والعتاد من بغداد، أعني من بني العباس وحلفائهم من الأتراك المماليك،
3: ولهذا أغروا بها ضعاف النفوس وعشاق المال.
2: وأيضا خاف الجبناء ممن كانوا معنا من انتقام آل طريف وآل يعفر فيما لو هجموا على صنعاء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما تباطأت عن الذهاب إلى صعدة إلا لتوقع ما أتيت به من أخبار.
3: أنا اليوم في أشد الشوق للجهاد يا إمام، وأتمنى الشهادة أكثر من أي وقت مضى.
1: هل أدركت يا أبا العتاهية إجابتي على سؤالك الآن؟
3: أتراك مولاي تقصد أننا لم نتحرك صوب صعدة وبقينا هنا في ريدة لأجل أن نعود لنحمي صنعاء وأهلها؟
1: بإذن الله عائدون وعلى الظالمين منتصرون.
3: بشرت بالخير والنصر يا مولاي.
2: ولكن يا إمام، كيف سنعود إلى صنعاء مع قلة جندنا؟
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: مولاي الإمام،
1: ما وراءك يا سليم؟
0: رسول من قبل واليكم على نجران محمد بن عبيد الله يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
4: السلام على مولاي ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الفارس، ماذا تحمل من أخبار؟
4: كل خير وبشرى يا إمام، جئتك مبشرا بنصر الله على أعداء الحق من بني الحارث وبني عبد المدان بقيادة المفسدين بن بسطام وبن حميد.
1: الحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على نصره، أبشرت بألف خير يا رجل.
3: ولكن أخبرنا، كيف تمت المعركة؟
4: كان أعداء الحق قد أعدوا جيشا ضخما يفوق عددنا أضعافا مضاعفة، وأقاموا الكمائن وأحكموا الحصار، وكادوا ينالون منا ومن والينا مولاي محمد بن عبيد الله الذي قرر مغادرة نجران إلى بقعة قريبة حقنا لدماء المستضعفين من الناس، وسرعان ما لمسنا التدخل الإلهي.
3: ماذا حدث؟
4: بعد أن سلبوا ونهبوا وجمعوا أموالا كثيرة أخذوا يحوكون المكائد لبعضهم، فاختلفوا فيما بينهم ونشبت بينهم حرب، وحينها اكتشفوا خداع ابن بسطام ففر هاربا.
3: فماذا جرى بعد ذلك؟
4: لقد حضر الحكماء من بني الحارث وعبد المدان واعتذروا من والي الإمام على نجران، وهنا كان النصر.
1: الحمد لله، الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله.

0: أقول لك الصدق يا مولاي عبد الله بن الحسين.
1: ماذا يا ابن العم؟
0: ما أحسست أنا وجميع الفرسان بالأمان كما أحسسنا به منذ دخلنا بلاد اليمن.
1: الحمد لله على ما وفق أخي الإمام يحيى إلى بسط الأمن في كثير من ربوع اليمن.
0: لقد مضينا من نجران إلى صعدة، وها نحن بالقرب من خيوان، ولم نشعر بأي خوف أو أمر يثير الريبة.
1: ولعلك لاحظت أيضا أننا لسنا فقط من يشعر بالأمان، فما مررنا بأهل اليمن حتى الآن إلا ولمسنا استقرار أمورهم والبركة في ثمارهم وازدهار تجارتهم.
0: هنيئا لهم بحلول الإمام بينهم لإحيائه الدين فيهم وإعانتهم على التخلص من الظالمين والفاسدين.
1: ألمس في حديثك اللهفة للقاء الإمام.
0: تالله إني لفي شوق للقائه والتعرف عليه بالمخالطة بعد أن عرفته من خلال ما أبقى لنا في المدينة المنورة من كتبه وما وصلنا من مخطوطاته ورسائله وما أخبرنا به إخواننا وآباؤنا.
1: إن كنت عرفته من كتبه عالما عظيما يفوق أقران عصره في الأمة كلها، فستعرفه إن شاء الله في اليمن إماما مجاهدا وقائدا فدا لا يضاهى وفارسا لا يشق له غبار.
0: لقد أخبرني أبي أني سأقابل شبيه الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في هيبته وقوته وشجاعته. أحقا أن مولاي الإمام أصيب عدة مرات بالسهام، ومع هذا يتقدم جيشه كل مرة؟
1: صدق والدك، وإنها لفرصة ثمينة أن يتتلمذ الفرسان على يد هذا الإمام القائد العظيم.
0: يا مولاي، إنك تعظم من شوقي للقاء أخيك الإمام.
1: فلنحث السير إذن نحو الإمام الهادي إلى الحق، فما أظن الإمام أكثر حاجة لنا كحاجته هذه الأيام.
0: توكلنا على الله لنحث سيرنا أيها الفرسان المؤمنون.

0: ما لي أراك اليوم يا أبا العتاهية شارد الذهن ساهما واجما؟
1: الحقيقة يا إمام أني مأسور بشعورين منذ أخبرتني أننا سنعود إلى صنعاء.
0: وما هما؟ خفف الله همك وشرح صدرك.
1: الإعجاب والحزن. فأما الإعجاب فبحلمك وعلمك وشجاعتك ورباطة جيشك وإصرارك على تخليص المؤمنين من شرير الطغاة المتجبرين في اليمن.
0: فما يحزنك إذن؟
1: أن جسدك يكاد لا يخلو من طعنة رمح ورمية سهم وضربة سيف. لا أخفيك أني أشعر بالنار تلتهب في أعماقي لكوني أرسلت إليك لتأتي إلى اليمن فلاقيت الذي لاقيت من معاناة.
0: لا تقل ذلك يا أبا العتاهية، لا تقل ذلك ولا تقسو على نفسك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من الله لا يسع أحدا تركه ولا يحل رفضه، وهو أكبر فروضه التي أوجبها على عباده وأعظمها. وفي ذلك يقول الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
1: أعلم يا مولاي أنك تجاهد في سبيل الله خير الجهاد، لكني كنت أرجو أن تنقاد لك الأمور بسهولة، فإذا بالمنافقين يتعاضدون لاعتراض مسيرة العلم والإيمان في بلد الحكمة والإيمان.
0: ولهذا فالجهاد في سبيل الله أدعى وأولى، فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه، ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني أعصى ألا تغضبوا لي.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إنه لا يحزنني أيضا أن أراك يا إمام تعاني هنا، وأنت من تحتاجه الأمة كلها لتخليصها من طغيان بني العباس في كل بقاعها.
0: هنا نفس الرحمن يجري يا أبا العتاهية، وهنا في اليمن من على الناس أن يلجأوا إذا هاجت الفتن. لهذا فالجهاد في سبيل الله هنا أحرى بكل مؤمن لتخليص أهل اليمن من حالة الظلم والإفساد التي نشرها بنو أمية وبنو العباس حقدا على أهل اليمن.
1: صدقت يا إمام، وأشركنا الله في جهاتك، وجزاك الله عن أهل اليمن خير الجزاء.
0: وجزيت عني وعنهم كل خير أيها المجاهد المؤمن. وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لنومة في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة بين أهلك. تقوم ليلك لا تفطر وتصوم نهارك لا تفطر.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: وبلغنا عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، إن عندي 10,000، فإن أنفقتها يكون لي أجر مجاهد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف بالحط والارتحال.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظمك يا إمام، نقلتني من حالة الحزن إلى حالة الفرح والسرور، وكيف لا أفرح ولا أشكر الله وقد منحني رفقتك حتى أنهل من علمك الذي يزيح الهم ويزيل الغم.
0: الشكر لله تعالى على ما أنعم علي من أخ كريم مؤمن مجاهد مثلك يا أبا العتاهية. ستفرج يا أبا العتاهية بإذن الله.

ظل إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام داعيا ربه متضرعا إليه بتفريج همه وكربه وثباته وصبره على ما يفعله الظالمون حتى مطلع الفجر. وهنا انبلج ظلام الكآبة والحزن وعتمة الشدة والضيق إلى أنوار الفرج بوصول أخيه عبد الله بن الحسين ومعه كوكبة من فرسان بلاد الحجاز. وبوصولهم تخففت تلك الغمامة السوداء من قلب الإمام الهادي وأنصار الحق المؤمنين، وبهم توجه إلى صنعاء رغم قلتهم مقارنة بأعداء الحق والإيمان من آل طريف وآل يعفر وغيرهم من ضعاف الإيمان المخيمين خارج مدينة صنعاء، وتبدأ المعركة ليحسمها الله سريعا. ويدخل الإمام وجيشه إلى صنعاء، فخرج أهلها يستقبلون الإمام وعاشوا فرحتين، فرحة عيد الفطر وفرحة عودة الإمام، فيما اشتعلت نار الحاقدين لتأتي على الفضائل والقيم. فبينما كان الناس يؤدون صلاة العيد إذ بالطغاة يهجمون على أهل صنعاء ليحولوا الفرحة حزنا والأمان خوفا والسعادة شقاء. وبفضل من الله تمكن الإمام الهادي من صد هجوم الأعداء.

0: لا تخشوا يا قوم عودة هذا الرجل العلوي والخائن أبي العتاهية مع ثلة قليلة من رجاله إلى صنعاء، فما أظنهم إلا قد سعوا إلى حتوفهم بأظلافهم.
1: خفف من غرورك وكبريائك يا ابن جفتم.
0: أنا أبدأ الهجوم على صنعاء بالخلاف يا ابن جراح،
1: بل بنصائح التعقل والتروي والأنات في الأمر.
0: حسنا، أظنك ما زلت متعاطفا مع ابن عمك أبي العتاهية.
1: لو كنت متعاطفا معه لكنت الآن في صفوفه مع العلوي.
0: إذن لابد أن نتحاشى الاختلاف فيما بيننا حتى نحقق النصر عليه.
1: إذا كنت تريد التحاشي لخلافنا، تجنب توجيه الأوامر بمفردك كإرسال مجموعة من جيشنا للهجوم على صنعاء وأذية الناس في يوم عيدهم، فقد رأينا كيف كان مصير جيشنا، لقد هزم وفر من أمام الرجل العلوي وقليل قومه.
0: أعترف أنه خطأ مني ولن أكرر ذلك، فماذا ترى الآن يا ابن جراح؟ فإني أخشى أن مكوث العلوي في صنعاء لأسابيع قد يمكنه من استقبال المزيد من الفرسان فيقوي جيشه.
1: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
0: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح،
2: وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة شيئا من جهود الإمام الهادي إلى الحق في اليمن السياسية والإدارية، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن خروجه الأول، أسباب خروجه وعوامل خروجه. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن خروجه الثاني. طبعا عندما عاد الإمام الهادي إلى بلده الرس زادت الأحوال سوءا في اليمن، في الوقت الذي كان ذكره في الأوساط القبلية قد انتشر بشكل مشوق. ندم بعضهم على ما فرط منه من مخالفة الإمام الهادي والعدول عن أمره، وتلاوموا فيما بينهم، واتفقوا على أن يوجهوا إليه من كل قبيلة رجالا معروفين من خيارهم وصلحائهم يسألونه العودة إليهم ويعلمونه ندمهم على ما فرط منهم. وليس الفطيميون وحدهم، والفطيميون كما ذكرنا أنهم من قبيلة خولان صعدة، ليس فقط الفطيميون هم وحدهم الذين استدعوا الإمام الهادي وأوفدوا إليه وفدا، بل هناك قبائل وزعامات أخرى ثبت أنهم أوفدوا إليه وكتبوا يسألونه العودة إلى اليمن. ومن أولئك اليرسميون وغيرهم من القبائل فقد استدعوه أيضا، كما أقر زعيم همدان الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني أنه كان أول من اجتلبه وأول من دعاه وأخرجه من بلده، ثم أرسل إليه حين قدم صعد يدعو إلى بلاده، حتى أن الإمام الهادي ذكره لاحقا في خطاب كتبه إليه وقال له: وكان من محنتنا ومحنتك أن كنا في منازلنا غافلين، وفي قرانا وديارنا وأموالنا حافظين، فحركتك على استدعائنا المحنة فكتبتنا واستدعيتنا، ولم تزل تفوه بتأييدنا وتستخرجنا عاما بعد عام، ونحن عن إجابتك ثقال النيام، حتى أدخلت بتكرار رسولك خوف وقوع الحجة علينا بمكاتبتك لنا، فلما خفنا ذلك خرجنا إليك مسرعين، ومن الله سبحانه في التخلف عنك خايفين. وهذا ذكره بهذه الرسالة عندما شبت الحرب بينهما، عندما انتكس الدعام ورجع على عقابه القهقرة ورفض نصرة الإمام الهادي بل وحاربه، فذكره الإمام الهادي بأنه هو أيضا من شارك في استدعاء الإمام الهادي في الخرجة الثانية. وكذلك الدعام نفسه عندما رأى بالعتاهية وقد سبقه إلى موالاة الهادي كان يقول: أليس من العجب أني أصبحت مسودا وأصبح أبو العتاهية مبيضا؟ يعني الدعام الذي كان معروف بتشيعه للإمام الهادي للإمام علي ولأهل البيت أصبح مسودا، وكأنه أصبح على فكر بني العباس الذين كانوا يلبسون السواد، بينما أبو العتاهية أصبح مبيضا، الذي هم كانوا أبو العتاهية الطريف من بني طريف كان يعني يتبع رسميا الحكومة العباسية والدولة العباسية. وكذلك الأمر بالنسبة لأبي العتاهية نفسه، وقد رأى الفوضى تسود مملكته، ورأى الظلم والطغيان يخيم على أنحائها، وبنو عمه آل طريف والجفاتم يتسلطون على الرعية يقتلونهم وينهبونهم ويفجرون بهم، فقد كتب هو الآخر، أبو العتاهية كتب هو الآخر إلى الهادي إلى الحق بأن يحضر إلى اليمن ليبايعه ويتسلم الأمر منه. وليس بعيدا أن يكون ضمن المراسلين للإمام الهادي إلى الحق الأمير جعفر ابن إبراهيم الجعفر المناخ الحميري حاكم المذيخرة، وهو الذي كان يفتخر بحبه لأهل البيت ويرى أنه لا يفضل عليه وعلى قومه حمير أحد إلا أهل البيت، وتغنى بفضائلهم وأشاد بأمجادهم في شعر له، بدليل أنه صار من أنصار الإمام الهادي فيما بعد، وأرسل جيشا للقتال بين يديه ضد اليعفريين وبني طريف. وقد ذكر المرتضى اليمنيين بعد وفاة والده بأنهم هم الذين دعوا إلى بلادهم، فقال لهم: بعد دعائكم إياه إلى بلادكم وبيعتكم له على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على كل حال هذه حوادث معينة تنبئ وتخبر بأن مجموعة من قبائل اليمن هم من أرسل إلى الإمام الهادي يستدعيه إلى الخروج إلى اليمن، ولم يأتي الإمام الهادي من تلقاء نفسه. وبعد ذلك وردت كتب أهل اليمن إلى الهادي في آخر عام 283 هجرية مع نفر منهم يسألونه الخروج إلى بلدهم ويعطونه بيعاتهم، كما أرسلوا كتبا إلى أبيه وعمومته بالمدينة يتوسلون بهم إليه ويسألونهم الشفاعة عنده بأن يعاودهم، وأنهم ملتزمون أنهم لا يخالفونه في شيء. ولهذا عزم الإمام الهادي وشد رحاله إلى اليمن، ووصل إلى صعدة في السادس من صفر في سنة 84 و200 للهجرة النبوية برفقة 50 رجلا فقط. 50 رجل، الإمام الهادي يأتي إلى اليمن برفقة 50 رجل. هذا الخروج يخرج رجل قائد مع 50 مقاتل فقط أو 50 مجاهد، هل هذا يدل على أن الرجل كان طامعا في السيطرة السياسية بالقوة العسكرية على اليمن، أو أنه يريد تنفيذ مشروع عائلي طموح كما يقول البعض؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن 50 رجل يخضعوا اليمن كلها. هذه مسألة أساسية ومسألة مهمة، فمن المهم جدا أن نعرف أن خروجا على هذا النحو لا يشير إلى الرجل إلى أن الرجل كان طامعا في السيطرة السياسية على اليمن أو إلى تنفيذ مشروع عائلي طموح، بقدر ما يشير إلى رغبة كثير من القبائل اليمنية إلى قيام دولة عادلة تجمع شتاتهم وتقيم أودهم وعوجاجهم تحت راية قائد من أهل البيت سمعوا بفضله وعرفوا زهده وقناعته وإخلاصه لدولة الإسلام، وكانوا قد رأوا كفاءته وأهليته عندما خرج إليهم في المرة الأولى. ثم إن عودته في المرة الأولى من اليمن إلى الحجاز وتخليه عن مشروعه حينما رأى أنه لا يسير من خلال المقربين منه لا يسير وفق المبادئ الإسلامية التي كان يبتغيها، ثم عزمه مرة بعد أخرى على مغادرة اليمن وتركه حينما كان يرى بعض المخالفات الخطيرة من أنصاره، كل ذلك يدل على أن الرجل لم يكن غازيا بل كان صاحب مشروع مبدئي لم يرد فرضه بالقوة العسكرية، بل كان يريد تفاعل المجتمع اليمني معه للنهضة بهم والحكم فيهم بما أنزل الله. إن الإمام الهادي يتميز، الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين يتميز على غيره من الحكام والملوك والرؤساء والزعماء لا سيما في عصره، أنه هو الذي جاء بالعقد الاجتماعي ووضع دستورا ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الإمام والمأمومين، بين القائد والشعب. فقد شرط الهادي إلى الحق على نفسه في دعوته لأنصاره 4 شروط، وهي الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وإيثارهم على نفسه، وأن يقدمهم في العطاء، يقدمهم في العطاء، وأن يتقدم عليهم في اللقاء للأعداء. مقابل هذا 4 شروط اشترطها للأمة على نفسه، لكن ما هي الشروط التي طلبها من الأمة أن تقوم بها مقابل هذه 4 شروط؟ شرطين فقط: 1 أن ينصحوا له في السر والعلانية، 2 أن يطيعوا أمره فيما أطاع الله. وقال معلقا أيضا مذيلا على هذا الاتفاق: فإن خالفت طاعة الله فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت أو عدلت عن كتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لي عليكم، بالله عليكم. حاكم بهذا المستوى ويقدم نفسه للأمة على هذا الشأن وعلى هذا النحو المنصف والكريم، ويحفز الرقابة الشعبية من أتباعه، وكان يقول لهم أيضا: بيني وبينكم هذا الكتاب القرآن الكريم آية آية، حاسبني على أساس القرآن الكريم. هذا يدل على أن الحكم الدستوري عرفه اليمن في عهد الإمام الهادي إلى الحق، ومن خلال هذا العقد الاجتماعي الذي طبقه الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه. لما وصل إلى صعدة كتب إلى أهل اليمن جميعا كتاب دعوة دعاهم فيه وحرض وحضهم على الجهاد معه والانخراط في مشروعه، واستجابت له قبائل كثيرة وأرسلت وفودها ورسولها إليه يطلبون منه الحضور إلى بلادهم وحل مشاكلهم، حيث كانت تعج بالمشاكل، وكان يأخذ البيعة على الناس. واللافت في بيعته رضوان الله عليه في نص البيعة أنه كان يركز على بناء الجانب التربوي الإيجابي في المبايع وفي بناء شخصيته روحيا بشكل يخدم المشروع الذي كان ينطلق فيه، محيا فيه استشعار الجانب الرقابي لله تعالى. وكانت لديه بيعة خاصة وهي بيعة الصبر، كان يهدف من خلالها إلى إعداد نخبة من المجاهدين معه، الصابرين على البأساء والضراء، يصبرون على الجوع والجهد والعري والضراء حتى يقتسم كل أربعة ثوبا منهم، فيأخذ كل واحد منهم خرقة يتوارى بها للصلاة. كان يعدهم للسراء والضراء، كان يعدهم لوقت الشدة. وهكذا كان الإمام الهادي بعد وصوله إلى اليمن. أما أهدافه، ما هي أهداف الإمام الهادي عندما خرج اليمن؟ ما هي الأهداف التي أراد أن يحققها؟ لقد كان هم الإمام الهادي وهدفه هو إصلاح واقع الأمة وإقامة الدولة العادلة التي تكرم الإنسان وتعينه على أن يعيش في ظل مجتمع الإسلام الفاضل. هذا أول هدف كان الإمام الهادي يسعى لتحقيقه، إصلاح واقع الأمة، إقامة الدولة العادلة التي تكرم الإنسان وتعينه على أن يعيش في ظل مجتمع الإسلام الفاضل. وقد عبر عن ذلك في مناسبات عديدة، وسعى قدر جهده إلى تنفيذ ذلك الهدف على أرض الواقع، حتى أنه كان يسهر الليالي مفكرا في صلاح الأمة. وقد نظر ذات سحر إلى القاضي محمد بن سليمان الكوفي فقال له: يا أبا جعفر، أترى الظلمة يفكرون في هذا الوقت في صلاح الناس؟ وكان يوصي ولاته الذين يوليهم على المخاليف بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتضح من خلال دعوته أنه كان ينشد الإصلاح في أمة جدة، وأنه كان يسعى إلى الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. الإمام الهادي عبر عن هذه الأهداف في رسائل ومواقف عديدة، يمكن أن نشير إلى بعض منها، وقد بيّن فيها إلى بعض المقاطع التي كان يرسلها الإمام الهادي إلى القبائل وإلى الناس وإلى المجاهدين، يبين فيها أهدافه وغاياته ويخاطب الأمة لكي يتحركوا معه. فمثلا قال في كتاب له خاطب الأمة فيه: فمهلا أولئك عن التخلف عن الله، هلموا إلى الأمر بالمعروف الأكبر والنهي عن التظالم والمنكر، هلموا إلى قسم فيئكم عليكم وأحياء كتاب الله وسنن رسوله فيكم، هلموا إلى غناء فقرائكم والأخذ بالحق في أغنيائكم، هلموا إلى أخلاق المسلمين والاقتداء بمن مضى من الأئمة المجاهدين، هلموا إلى الطلب بكتاب الله والانتصار من أعدائكم، هلموا إلى نصر الله ونصر الحق والمحقين، هلموا إلى جهاد الفسقة الظالمين من أهل قبلتكم من جبابرتهم من الأشراف وغيرهم. وتتبين رؤية الإمام الهادي عن الإمامة، واجبات الإمام والحكومة التعليمية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية من خلال قوله عندما قال: ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق وينهاهم عن الفسق ويأمرهم بالمعروف الأكبر وينهاهم عن التظالم والمنكر ويحكم بحكم الله فيهم ويمضي أحكام الله عليهم ويعدل بينهم في حكمه ويساوي بينهم في قسم فيئهم ويحملهم على كتاب ربهم ويفقههم في الدين ويقربهم من رب العالمين ويوفر أموال الأغنياء ويغني في أموال ربهم الفقراء ويشبع منهم البطون الجائعة ويكسو منهم الظهور العارية ويقضي ديونهم وينكح من لا يجد إلى النكاح طولا منهم على قدر السعة والموجود. الله الله، لاحظوا، هذا هي أهداف الإمام الهادي التي تحرك في تطبيقها: العدل بينهم في الحكم، المساواة بينهم في قسم الفيء، حملهم على كتاب الله، التفقيه في الدين، التقريب إلى رب العالمين، توفير أموال الأغنياء وإغناء الفقراء من أموال ربهم، إشباع البطون الجائعة، إكساء الظهور العارية، قضاء ديونهم، إنكاح من لا يجد إلى النكاح طولا منهم على قدر السعة والموجود. كان هناك فائض في الميزانية ونحو ذلك، فإنه يزوج العزاب ويقربهم ولا يبعدهم، ويكرمهم ولا يهينهم، ويظهر لهم ولا يحتجب عنهم، ويعنى بهم ولا يرفض أمرهم، ويتفقد منهم الخلة ويسبغ عليهم النعمة، ويكون بهم رؤوفا رحيما، وعنهم ذا صفح حليما شديدا على من خالف منهم الرحمن، حتى يرده إلى الخير والإحسان ويردعه عن الظلم والعصيان، لا يستأثر عليهم بأموال ربهم ولا يصرفها في غير شأنهم، بل يرد أموال الله حيث أمره بردها إليه، وألا يتجبر عليهم ولا يرفع نفسه فوق ما يجب له عليهم، وأن يكون للأبناء خيرا من الآباء وللآباء خيرا من الأبناء، متحننا، شفيقا، متفقدا، رفيقا، متأنيا، حليما، إلى آخر كلامه الذي هو كلام رائع جدا ومهم وأحوج ما نكون للاستماع إليه اليوم. قد سمع حتى الإمام الهادي في يوم الأيام وهو يقول: لو أمكنني أن أشتري صلاح هذه الأمة بما أملك لفعلت. وصلاح الأمة متعدد، ديني واجتماعي واقتصادي وأمني، يتمثل ويتجسد في ثمرات الجهاد ونتائجه التي كان يبتغيها من ورائه، عندما كان يدعو الناس إلى الجهاد ويحثهم عليه ويرقبهم فيه. قال لهم: وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله فضل على جميع أعمال المؤمنين، وبه يحيى الكتاب المنير، ويطاع اللطيف الخبير، وتقوم الأحكام، ويعلو الحق والمحقون، ويخمل الباطل والمبطلون، ويعز أهل التقوى، ويذل أهل الردى، وتشبع البطون الجائعة، وتكسى الظهور العارية، وتقضى غرامات الغارمين، وينهج سبيل المتقين، وينكح الأعزاب، ويقتدى بالكتاب، وترد الأموال إلى أهلها، وتفرق فيما جعل الله من وجوهها، ويأمن الناس في الآفاق، وتفرق عليهم الأرزاق. سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام وما أروع هذا الكلام، الذي لم يكن فقط مجرد كلام بل كان واقعا يتحرك فيه الإمام الهادي إلى الحق في حكومته بقدر ما وسعه الحال وبقدر ما تيسر له المال. فسلام الله على الإمام الهادي إلى الحق الذي يجب أن نكتفي أثره وأن نسعى سعيه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
3: خبر
4: وعلم.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: لو استقرأت نبض الشارع اليمني لوجدت إجماعا كاملا يرفض السلام، بل ويتمنى التعنت السعودي هذا.
5: فالصدور ملأى برغبة عارمة في الاكتصاص ودك مراكز النفوذ ورد الصاع صاعين واستعادة الهيبة على أرضنا.
3: إنما استقر في وجدان هذا الشعب تجاههم أعمق من أن تمحوه مساحيق التهدئة أو الترقيعات الاقتصادية. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، ننتزعها بكل إرادة، فالشعب مسلم للقيادة. حياكم الله يا يمن الريادة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل. صبح ينهض من صلابة هذه الأرض محملا بوزن التاريخ وصوت الكبرياء.
1: ليس صباحا عابرا تشرق فيه الشمس على استرخاء، بل هو فجر يقرع كالطبول يطلق شارة البدء وتتحفز فيه الأنفاس.
0: ساعة النصر هي الموعد والأرض كلها ترتقب.
1: هيئوا خطواتكم، اضبطوا بوصلة الانتماء، فالنصر ليس مجرد رقم في حاسبة الوقت، بل هزة أثر لعهد لا يزول.
0: عجلة الحسم بدأت بالدوران.
1: التحالف السعودي يغرق في قاع هزيمته،
0: ومناوراته اليائسة لن تؤخر حتمية السقوط.
1: سيتجرع اليوم كأس القصاص من نفس الكأس.
0: ترقبوا زلزالا ميدانيا وشيكا، فالضربة القادمة ستسحق قوى العدوان،
1: وستكون ساعقة مدمرة ومزلزلة للعرش.
0: خبر
1: خبر
0: وعل. إن الحائل الوحيد بين صنعاء وبين أن تجاب كل مطالبها وتفرش الدنيا ذهبا تحت أقدام قيادتها هو إصرارها الصارم على عدم التفريط بحقوق الشعب، ورفضها القاطع للتنازل عن شبر واحد من أرض الشعب.
1: وأبيتها التامة لأن تبقى أرض اليمن ساحة مستباحة للأجندات الخارجية والوصاية من أي كان.
0: فهاماتها أبت إلا صون الكرامة وحماية التراب وبناء الأرض والإنسان، وهذا ما يخشاه الجميع، أن تتمكن من النهوض بهذا البلد بكافة موارده.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: سماعك لزمجرة الرصاص لا يعني بالضرورة أنك من يقف أمام الفوهة، قد تكون أنت من يطلقها.
1: ونفير الصافرة ليست حكرا بوصول القطار، هي أيضا متعلقة برحيله ومغادرته.
2: لن تكون صاحب المنزل الذي يفتح الباب في كل مرة، ستأتي أوقات يتحتم فيها أن تكون الزائر الذي يطرقه يا صديقي.
1: لذا ليس كل ما يسمع ينشر، وليس كل ما يرى يقال.
2: عليك تعلم السكوت في المرات القادمة، فلا أحد يحب مفسد المفاجآت.
1: أنت تقدم خدمة مجانية ينفق العدو من أجلها الملايين، ما تفعله قد يؤدي إلى حل أجهزة ووكالة استخبارات كاملة،
2: والعالم لا ينقصه بطالة، فالصمت فضيلة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: سمعت جارة؟
2: سمعت انفجار؟
1: سمعت طيران؟
2: سمعت مصبيان؟
1: اطلاق صاروخ؟
2: اطلاق ألعاب نارية؟
1: اطلاق جني؟ معنا رجال تتعامل معه وهذا اختصاصهم.
2: أنت تنشر ليش؟
1: تخدم العدو ليش؟
2: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
1: التزم الصمت حتى تعلن قنواتنا الرسمية، كن عونا للقوات المسلحة ولا تكن عليها.
2: هذه القوات تدافع عنك وعن عرضك وعن شرفك وعن كرامتك.
1: هذه ثمار تضحيات آلاف الشهداء والجرحى، ليش تقدمها لعدوك من أجل 4 لايكات ولا 5؟
2: هكذا عمل العملاء، أش قصدك عاد بيعملوا؟
1: والله والله عيب، عيب أن تكون عميلا وشريكا من حيث لا تشعر.
2: فاعلوا منظومة مدري، ولا تكن شريكا في الإثم من حيث تدري أو لا تدري.
3: سلسلة معاه مدري، يعني هذا المربح وتبعكم مدري، باسمك اسمي مدري، هو قريب منكم مدري. أنت سمعت القارح سلسة على قوة، أنا مدري كم قارس بالحديدة واليوم صنعاء.
4: قالوا كل قول مدري.

0: مدري إلا ماشي.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. الأمر لم يعد مقتصرا على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة فقط.
2: سيستمر حظر الملاحة السعودية واستهداف المنشآت والبنى الحيوية والتصعيد شيئا فشيئا في هذا المسار، حتى يتم رفع الحصار بالكامل وإعادة الإعمار ودفع التعويضات واستعادة كل الثروات المنهوبة.
1: كذلك تسوية ملف الأسرى وتسليم الخونة والمرتزقة للمحاكمة وبثر اليد السعودية بشكل نهائي وقاطع هذه المرة.
2: هذا ما هو مطروح على الطاولة حتى الآن،
1: وما زلنا ندرس قضايا الألف عام السابقة ونجرد الأرشيف.
2: لذا أرجو أن يعرف الجميع إلى أين تتجه الأمور، تصفية الحساب ومحاسبة كاملة شاملة.

0: يستهدفون الشعب صغارا وكبارا،
1: يحاصرون العقول ويستهدفون العلم،
0: يعطلون سنوات وسنوات من حياة الطلاب والمتفوقين والمبتعثين،
1: يقطعون الأقوات،
0: يحاصرون الغذاء والدواء،
1: ويمنعون السفر للعلاج،
0: ويقترفون أبشع الجرائم بحق الشعب.
1: إن فرض عقاب جماعي على السواد الأعظم من أبناء الشعب في المحافظات الحرة عبر حظر تصديق وثائقهم الرسمية وحرمانهم من التعليم والعلاج والسفر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
0: رهاناتهم على تركيع المواطن فاشلة، فهذه الممارسات لن تزيد الشعب إلا وعيا وغضبا سينفجر في وجه المرتزقة ومموليهم.
1: شرعية عار الفنادق لا نامت عيونكم، فموعدكم وأسيادكم مع الشعب آت.
2: خبر
3: خبر
2: وعلم.
0: رئيس أرامكو: هجمات الحوثيين لم تؤثر على قدراتنا النفطية.
1: يعني أننا مقصرين في حق الجار، أبشروا بالخير.
0: مجرد اضطرار رئيس أرامكو لطمأنة العالم على صادراتي عبر الإعلام يؤكد أن مؤشر الخطر بشأن مستقبل أرامكو وسمعتها الائتمانية في السوق وموثوقيتها وصل إلى اللون الأحمر.
1: لو لم يكن وضعها مثير للقلق بأقصى درجاته لما اضطر رئيسها لطمأنة الناس وإخباره للناس عن خططه البديلة لمواجهة حالات الطوارئ.
0: يؤكد بداهة أن أرامكو الآن تمر بأشد حالات الطوارئ التي لم يسبق لها أن تعرضت لمثلها قط عبر تاريخها.
1: رجاء ممنوع التدخين جوار مواسير نفط رئيس أرامكو لكي لا تندلع بسبب استهتارك نار أولها في البحر الأحمر وآخرها في الخليج، إلا لو كان معك طفاية فلا بأس.
0: عظمة الدول لا تقاس بحجم ثروتها ولا ببريق جاهها، بل بشرفها وأصالة مواقفها.
1: الشرف لا يشترى بالمال، بل تسطره الدماء الطاهرة وتصنعه الأفعال العظيمة والمواقف النبيلة.
0: إن القضاء التام على البقر الحلوب وتجفيف منابعها هو الكفيل بإخماد كافة الفتن وقطع دابرها من الشرق الأوسط إلى الأبد.
1: وسنثبت لكم هذه النظرية واقعا ملموسا يراه الجميع.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تم التأكيد من مصادرنا الخاصة تعطل رادار مطار نجران وخروجه عن الخدمة وأضرار بالغة في حظيرة عسكرية بداخلها طائرة نقل عسكرية تحمل أغراضاً تضررت بشكل كبير.
3: فالسرعة في نقل المعدات نجاح ظاهري، وسرعة الوصول الآمن للمسيرة اليمنية أثناء العملية إنجاز حقيقي.
2: تضامننا الكامل مع السعودية.
3: السعودية لصنعاء، سننفذ كافة شروطكم ونسلمكم الحكم على طبق من ذهب ونقدم لكم المرتزقة وننتزع لكم اعترافا دوليا بشرط واحد، أن تتخلوا عن حضرموت لتصبح ملكا لنا.
2: رد صنعاء الجازم، في أحلامكم فقط ولن نفرط بشبر من اليمن.
3: المرتزقة سارعوا للقبول ببيع حضرموت والثمن دعمهم للعودة إلى السلطة تحت الرعاية السعودية. أنت كيمني حر، ما هو موقفك؟
2: لا يحلم السعودي بخرم إبرة على بحر العرب، فما بالك بممر كامل ومحافظة برمتها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: المرتزقة اليمنيون لم يكتفوا ببيع أماناتهم، بل رهنوا إرادتهم وأصبحوا أدوات خشبية في أيادي الخارج ضد وطنهم وأهلهم.
1: إليكم القليل مما اقترفته أيديهم بحق الشعب اليمني. يطالبون العالم بقتل الشعب،
2: يحرضون على إبادة الشعب،
1: يخلقون الأزمات ويديرونها في الإعلام،
2: يتمنون الشر للشعب بكل الوسائل،
1: يصفقون لقصف الشعب،
2: يصفقون لقصف مقدرات الشعب،
1: يبررون جرائم العدوان ضد الشعب،
2: قطعوا رواتب الشعب،
1: خانقوا الشعب بحصار جائر،
2: رقصوا على أشلاء الشعب،
1: نهبوا نفط وغاز الشعب،
2: باعوا سيادة وكرامة الشعب،
1: حضروا سفر ورحلات الشعب،
2: طعنوا في ظهر الشعب،
1: شرعنوا احتلال أرض الشعب،
2: تاجروا بدماء ومعاناة وآلام الشعب،
1: سرقوا ثروات الشعب،
2: رهنوا السيادة وزيفوا الحقائق،
1: حرضوا ولازالوا على الشعب،
2: خلقوا الأزمات لإرهاب الشعب.
1: سيفنى الأشخاص وتزول الأزمات، لكن التاريخ لن يرحم كل من خان وطنه وتاجر بآلام أهله وارتهن للأجنبي ضد أبناء جلدته.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يحاول العدو السعودي عبر أدواته صناعة العجز المكتسب عبر الحرب النفسية ليوصلك لنتيجة أن مقاومتك أو تمسكك بحقك مجرد عبث.
1: مثلا يتحدثون: قادمون يا صنعاء،
2: اشتقنا لصنعاء،
1: موعدنا صنعاء، إلى آخره من الترهات.
2: التكتيك النفسي ترسيخ فكرة أن النتيجة محسومة مقدما، وأن أي جهد تبذله هو مجرد هدر للوقت والطاقة.
1: لمواجهتها عليك أن تذكر نقطة واحدة فقط لا غير، أن تكتيك الحرب النفسية هذه بالذات لا تستخدم إلا عندما يكون العدو غير قادر على حسم أي معركة ميدانيا، عاجز وضعيف تماما فيلجأ لعقلك.
2: قاعدة ذهبية: قم بسحق الترهات. العدو لا يصنع عجزك، بل يدعوك للنعاس في زاوية العجز. فإذا رفضت الدعوة وواصلت السعي سقطت التكتيكات بكاملها.
1: وتذكر المعركة الأولى والأهم لا تدور في البيدان، بل تدور في رأسك. إذا كسبت معركة الوعي فقد هدمت ثلثي مخططات العدو.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عنترة مستعد للحرب والقتال؟
5: ما الخطو يا شيبوب؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
13: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها.
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
7: هذا هو صوت الأستاذ الراحل عبد الباسط محمد المبرزي، من أكثر الأصوات الإذاعية تألقا وتميزا وعطاءا. كان معدا ومذيعا للبرامج الثقافية والأدبية والمنوعة التي شكلت ثروة فنية في إرشيف ومكتبته إذاعة صنعاء الفنية، بما في ذلك الفنون الفلكلورية والأساطير مثل فنون يمنية وأساطير يمنية ومواطن في أغانينا وأسمار وأقمار. وهذه البرامج ستبقى شاهدا على عبقرية وإبداع المبرزي الذي أسهم في جمع التراث والموروث الشعبي في برامج متعددة ومتنوعة تعكس بحق شخصية عملاقة لواحد من عمالقة الإعلام اليمنية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
9: مواطن في أغانينا.
10: مواطن في أغانينا،
9: رحلة على أجنحة الغناء اليمني
10: يصحبكم فيها عبد الباسط محمد المبرزي.

0: بالخيرات أطيب الله أوقاتكم
1: وعلى أجنحة أغانينا
0: لأولى وجهات تغنينا
1: برعاية الله وحفظه كان الوصول.
0: الفضاء المحلق به أجنحة أغانينا الآن موقعه على الطريق القادمة من صنعاء باتجاه الحديدة،
1: بعبارة أكثر إفصاحا فضاء موطن غنائنا هذا يقع في الشمال الشرقي للحديدة،
0: وما بينه وبين الحديدة 55 من الكيلومترات.
1: نحن بفضاء باجل،
0: وباجل مدينة ومركز ومديرية موقعها تهامة.
1: بالنسبة لتاريخ وجهة تغنينا فإنه يرجع إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي،
0: وهي مسمى باسم مؤسسها الأول باجل بن علي بن أبي القاسم.
1: ومن فضاء باجل بادل لنا جبل الشريف، وقد انتصبت عليه قلعة أثرية عظيمة مطلة كديدبان على موطن غنائنا.
0: هذا فضلا عما هو منبث في جبلي تحمس والضامر من آثار حميرية.
2: ثمة آثار حميرية كشف النقاب عنها في سفح جبل الضامر عند منطقة كانت نابضة بالحياة في الزمان القديم، لكن وكما يبدو لما آلت إليه تلك المنطقة من همود سميت بالهامد، وحتى اليوم لم يزل اسمها هكذا. ولا أذيعكم سرا، فالآثار المكتشفة بأطلال الهامد هي عبارة عن أطلال مبان أهمها أساسات ثابتة لمعبد حميري مقام على مساحة 9×10 أمتار، بني بأحجار منحوتة بدقة، وقد زينت أسطحها بالنقر، أقصد كتلك التي بنيت بها الآثار في مأرب.
1: إلى هذا ألفينا من يخبرنا بأنه قد عثر في باجل،
0: بالأحرى في منطقة إيذاب من باجل عثر على لقى أثرية عبارة عن قطع من العملة الفضية على أحد وجهيها صورة الإسكندر الأكبر،
1: فيما على وجهها الآخر رسم لبومة بجانبها 4 حروف يمنية قديمة،
0: وبظرافة ذكية معمقة علق أحد أبناء وجه التغنينة.
2: هذه العملة التي وجدت بداخل كيس مهترئ من الجلد، الاعتقاد السائد إنها قد وقعت من خازن مالية القائد الروماني إيليوس جالوس دون إرادة الخازن طبعا. وأنتم ولا شك على دراية أن جالوس هذا عند غزوه اليمن عام 24 قبل الميلاد اتخذ مساره من مصر برا عبر السهل الساحلي، فواجهته مقاومة شعبية عنيفة أودت بمعظم كتائب جيشه، ومن يدري فربما إيلوس جالوس نفسه يكون قد دفن عند كيس النقود تحت رمضاء التهامة.
0: ربما من يدري،
1: غير أننا على دراية بأن التفاتة بدت منا لجهة جنوب شرق باجل،
0: وفي جهة التفاتتنا على المرتفعات الوسطى تحديدا تطالعنا ناحية من نواحي باجل
2: اسمها الحجيلة، وقديما كانت تمثل موقعا استراتيجيا، إن لم أقل محطة تجارية هامة تجمع فيها منتجات البن من المناطق الجبلية المحيطة حيث يزرع، ومنها أعني من الحجيلة يحمل البن برا في قوافل إلى المخا حيث ميناء التصدير.
0: للمناسبة وجهة تغنينا باجل أراضيها الزراعية لا تجود إلا بأنواع الذرة والسمسم، ذلك لكثرة الرمال،
1: لكن زراعة القطن في باجل حققت نجاحا مشهودا،
0: وباتساع مساحة العمران في باجل وامتداده لخارجها اتسع فيها النشاط التجاري والصناعي، فبني خارجها عدد من المصانع،
1: لعل أكبرها مصنع الإسمنت الذي يعود إنشاؤه لعام 69-900 ألف للميلاد.
0: على فكرة هذا المصنع يعتمد على محجر غني بالصخور الجيرية،
1: وباجل تحتفظ إلى يومنا هذا ببعض ألوان الموروث الشعبي من الفنون والصناعات الحرفية ومن الحلي والأزياء وسواها،
0: وبها سوقان أسبوعيان فضلا عن أسواقها الشعبية التقليدية.
1: بقي لنا الاعتراف لكم أننا ازددنا يقينا بحقيقة ما قيل لنا إن باجل في زمن مضى كانت حديقة ياسمين غناء.
0: ومنتشون بشدى فل باجل حلقت بنا أجنحة أغانينا بفضاء أهم المدن التهامية الإسلامية.
1: ما ذكرت هذه المدينة إلا وتذكرنا تحدر الصحابي الجليل عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري، منها باتجاه مكة لإعلان إسلامه بمعية عمه وإعلان إسلامهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
0: ومن ثم وفادتهما إليه ثانية وبصحبتهما رهط ممن أسلموا على يديهما.
1: يومها في العام الثامن للهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: منذ ذلك اليوم وعقب عودة أبي موسى وتأسيسه مسجد الأشاعر، أول مسجد في تهامة وثاني مسجد في اليمن بعد الجامع الكبير بصنعاء،
1: نقول منذ ذلك اليوم بدأت شهرة الزبيد مدينة ووهان،
0: موطنا غناء
1: ووجهة تغني،
0: وآن الغناء والتغني لزبيد،
1: وفي زبيد
0: مدينة
1: وواد.
0: عود على بدء، ما قبل الإسلام عرفت المنطقة التي تعد مدينة الزبيد الحالية جزءا منها عرفت بأرض الحصيب.
1: هذا نسبة إلى الحصيب ابن عبد الشمس ابن سبا.
0: معنى هذا أن الأرض التي نحلق بفضائها كانت جزءا من الحضارة اليمنية القديمة المتكئة على الزراعة.
1: لما لا، فوجدت تغنينا تمتد أرضها الخصبة على ضفتي واديها الشهير وادي زبيد، أحد أهم الأودية اليمنية،
0: وهو يتوسطها بمسافة 50 كيلومتر ابتداء من سفوح الجبال وحتى مصبه عند منطقة الفاز على البحر الأحمر.
1: على كل حال، فشهرة زبيد مضت في الضياع والاتساع بداية من عام 204 للهجرة، حين اختطها محمد عبد الله بن زياد مدينة ومقرا لدولته التي أسسها فيها باسم الدولة الزيادية.
0: قبل هذا كان الزبيد فضلا عن مدينتي حيس والكدرة كانت محطات هامة على طريق البخور التي تنطلق من حضرموت باتجاه مصر.
1: إلى هذا منذ القرن الثالث الهجري ولعدة قرون تلته أصبحت زبيد من أهم مراكز الإشعاع العلمي والحضاري في العالم الإسلامي.
0: ومن الشواهد الدالة على ما نقول قيام أول جامعة إسلامية في القرن الثالث الهجري، ألا وهي جامعة الأشاعرة.
1: وكما أن زبيد اتخذت زبيد عاصمة حكم وإدارة لمن تعاقبوا على إدخالها تحت حكمهم،
0: كذلك شهدت أخصب فترات الحضارة الإسلامية،
1: ذلك لما شهدته ربوعها من ازدهار للعلوم وتعدد في المدارس والمعاهد.
0: بذا اتسعت مساحة الإبداع العلمي في زبيد،
1: كما امتدت مساحة التنافس الفكري فيها،
0: وكان لأجوائها السياسية المنفتحة ولمناخاتها الآمنة المستقرة،
1: كان لهذا إسهام إيجابي فاعل ومؤثر. ما شهدته زبيد من ازدهار علمي واكبته إبداعات شتى في الفنون والآداب وطرق التأليف.
0: ولعل من هذه الإبداعات ومن شواهد تمثيلها نتاجات ابن المقري الشاوري، وهي أبرز ما بقي من تلك الإبداعات إلى يومنا هذا.
1: للمناسبة، الفيروز أبادي ألف قاموسه المحيط في مدينة زبيد.
0: لا غرابة، فقد كانت وجهة تغنينا من أهم المراكز العلمية التي يأمها العلماء وطلاب العلم من أنحاء اليمن
1: ومن أقطار عربية وإسلامية عديدة.
0: لكن بعد استئذانكم طبعا نتوقف عن هذا الاستطراد،
1: والسبب الذي يبطل العجب أننا نروم إرواء ظمأ فضولنا بالبحث عن إجابة لسؤال يلح علينا أيما إلحاح.
0: ودون إبطاء،
1: ومن فضاء زبيد وجهة تغنينا،
0: نتوجه بسؤالنا لأجنحة أغانينا.
1: سيد الحرف والعزف القمندان، ماذا يا ترى وراء جيئته ورواحه هكذا من زبيد إلى عدن؟

0: نحن ماضون في التحليق على أجنحة أغانينا بفضاء وجهة التغني مدينة الزبيد،
1: ومن فضائها بادية لنا زبيد مزدانة بمعمارها على الطراز الإسلامي المتميز بنقوشه الجصية والخشبية والمائية الملونة الباعثة على الدهشة والإعجاب في آن واحد.
2: زمان كانت زبيد محاطة بسور من اللبن الأحمر الياجور. هذا السور كانت تتخلله أربعة أبواب ضخمة بديعة.
0: ومن فضاء زبيد يبدو لنا ما زال قائما من أجزاء هذا السور بأبوابه الأربعة:
1: باب سهام في الجهة الشمالية،
0: هذا طبعا نسبة إلى وادي سهام الذي يقع في الشمال
1: بالضبط، ثم باب الشباريق شرقا،
0: ويلي باب الشباريق هذا باب قرطب نحو الجنوب، وهو أضخم أبواب سور زبيد.
1: نعم، أما الباب الرابع فيعرف بباب النخل، ذلك أنه يؤدي إلى نخل وادي زبيد إلى الغرب من المدينة.
0: وما أكثر القلاع المنبثة في أرجاء زبيد ومثلها المساجد.
2: بهذه المدينة نحو 80 مسجدا، أقدمها مسجد المشاعر وأبرزها الجامع الكبير، والجامع الكبير هذا تأسس مطلع القرن الثالث الهجري، وظلت التوسيعات والتحسينات تضاف إليه حتى أصبح إحدى آيات الفن الإسلامي. ودون مغالاة، في هذا المسجد دون غيره من مساجد اليمن كافة توجد على جدار محرابه الأيسر لوحة بديعة من الفسيفساء، وإلى هذا كله فقد سقف بالأخشاب الثمينة التي أبدع الفنانون في زخرفتها بالألوان المائية.
1: إذا لا عجب مما نرى من على أجنحة أغانينا من توافد للسياح على مدينة زبيد،
0: ولا غرابة بأن تغدو وجهة تغنينا وجهة لعشاق الفن الإسلامي ومهو أفئدة زوار بلادنا. يا سبحان الله تبارك الله فيما خلق.
1: صدقونا كم تمنينا لو كنتم تحلقون معنا بفضاء وجهة تغنينا هذا،
0: لكن لكم أن تتخيلوا شاطئا وقد تسامقت عليه مثمرة أشجار الفواكه والخضروات.
1: هذه هي حقيقة الصورة التي نراها جلية بوجهة تغنينا الخوخة،
0: ولو رأيتم ما نراه لتأكد لكم أن الخوخة اسم على مسمى.
2: اسم الخوخة لم يطلق على هذا الموقع اعتباطا جزافا، غير أن مختلف الروايات تؤكد أنه ما مر أحد بهذا الشاطئ وعانقت عيناه مرأى أشجار الخوخ بثمرها الناضج على ساحل البحر إلا وقرر بناء دار له بهذا الموقع.
0: من هنا تعرف الناس على تسميتها بالخوخة وتنامت من قرية إلى مدينة بعد أن اكتسبت تلك التسمية المتداولة حتى اليوم.
1: بل وإلى هذا فقد نما لعلمنا أن التجربة أثبتت إمكانية زراعة العنب على الشاطئ الخوخة،
0: ذلك لوفرة المياه العذبة على امتداد الشاطئ.
1: وخير دليل على هذه الوفرة ما نشاهده من مئات الآلاف من أشجار النخيل المثمرة،
0: هذا فضلا عن أشجار الدوم.
1: على كل حال فالخوخة تقع في الامتداد الجنوبي لنحو زبيد، وتعد من أجمل المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر على الإطلاق.
0: لذا وكما نرى أمامنا من فضاء الخوخة أرتالا من السياح الأجانب يفدون إليها من مختلف أرجاء الدنيا طيلة فصول السنة،
1: يتنعمون بأشعة شمسها الصافية
0: ويكتحلون بزرقة سمائها وبحرها،
1: يعبون من مياه وديانها الجوفية العذبة،
0: كما يتأملون خضرتها الدائمة وبيوت القش المتناثرة على شاطئها.
1: ويا لروعة الرحلات البحرية إلى الجزر التابعة لها،
0: لا سيما على سطح مياه بحرها الشفافة.
1: ولا عليكم، وكل مقومات السياحة متوفرة بوجهة تغنينا، وهناك عدة متنزهات طبيعية أشهرها متنزه أبو زهر.
0: هناك أيضا القرية السياحية المصممة على الطراز التقليدي،
1: وإلى هذا وذاك هناك المنتجع السياحي الذي يوفر إيواء فندقيا من الدرجة الأولى.
0: هذا المنتجع روعي في تصميمه توفير أجواء راقية من الاستمتاع لرواده،
1: وبحيث يمكنهم التنعم بمرأى البحر والنخيل من داخل نزلهم.
0: ومن على أجنحة أغانينا نتطلع بعيني زرقاء اليمامة إلى منطقة موشح.
1: موشح هذه تبعد عن وجهة تغنينا الخوخة ب 12 كيلومترا، تقطعها السيارة عبر طريق ممتد وسط الحقول الخضراء بمحاذاة الشاطئ،
0: وبين ظهرانيها أثر تاريخي لمعبد قديم لأحد الديانات التي سبقت الإسلام.
1: وبجوار هذا المعبد ضريحان، قيل لنا إن أحدهما هو ضريح مؤسس المنطقة وباني المعبد واسمه موشح، التي سميت المنطقة باسمه.
0: وبالتفاتة منا لأعداد من النجارين منهمكين في صناعة تقليدية عرفت بها الخوخة حتى اليوم، ألا وهي صناعة القوارب.
1: ما إن شاهدنا هؤلاء حتى منينا أنفسنا برحلة بحرية نشاهد من خلالها جزرنا الحالمة المنضوية تحت لواء وجه تغنينا الخوخة، نقصد طبعا جزر الأحانيش وزقر بجبلها الأشم وشواطئها الناعمة بخضرتها التي تناغي زرقة مياه البحر.
0: هذا ما منينا أنفسنا به، لكن أجنحة أغانينا تستحثنا لوداع وجهة تغنينا الخوخة.
1: وهنا كان لابد مما ليس منه بد.
3: مواطن في أغانينا،
4: مواطن في أغانينا،
3: صاحبكم فيها
5: عبد الباسط محمد المبرزي،
3: زهور ناصر،
5: جمال غيلان،
3: والمخرج محمد سعيد إسماعيل.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. بغبائه وظلاميته وعمى بصره وبصيرته، يظل النظام السعودي المجرم العميل أسيرا لسلوك النعامة، عاجزا عن امتصاص عصارة التجارب ومآلاتها وخلاصاتها بكل ما فيها من خيبات وانكشافات وأقنعة ساقطة، كل ذلك عبر مسار دأب فيه هذا النظام على الإساءة إلى الأمة وارتكاب أبشع الجرائم في حق شعوبها، خدمة لمشغله وموظفه الأمريكي الغربي الصهيوني منذ 100 عام تقريبا، وهو يؤدي واجبه تحت غطاء من التضليل والعناوين الزائفة التي انطلت على كثير من المسلمين وعلى مستوى العالم. واليوم ها هي الأحداث تسقط عنه أقنعته، ويظهر جنديا حقيرا وضيعا يسخر كل ما لديه من إمكانات هي ملك لشعب نجد والحجاز وهذه الأمة، خدمة للأعداء وتمويلا لمشاريعهم الصهيونية التوسعية الاستحواذية الاستباحية لهذه الأمة. نعم، رغم كل ما جرى ويجري وحدث ويحدث، يبدو النظام السعودي كقاتل آلي أصم لا يستطيع إلا أن يسير في الخط الذي رسمه له منشئوه وصانعوه وموظفوه في عواصم الغرب الصهيوني المجرم. هذا النظام يصر على البقاء في موقع الخادم والعبد لسيده الأمريكي والصهيوني حتى النهاية، وإلا فما هو تفسير إصراره رغم ما يتلقاه من صفعات ورغم الأحداث التي أظهرت على حقيقته ككيان وظيفي يتعامل مع هذه الأمة، بل مع شعبه في نجد والحجاز بأعلى درجات الاستعباد والاستكبار والتعالي، ويتعامل مع جيرانه بهذا المستوى من الشر والدموية والتوحش. وهذا حاله مع الشعب اليمني المسلم، هذا الشعب الطيب الذي لم يؤذي له جارا طيلة مساره الحضاري وهو يعد بآلاف السنين، ولم يعرف عنه إلا كل خير، لكن آل سعود بما جبلت نفسياتهم من قابلية لخدمة الشيطان الذي وظفهم منذ وقت مبكر، منذ المتصرف الإنجليزي بيرسي كوكس وجون فيليبي وغيرهم من شياطين المكر البريطاني الذي نشط باكرا في هذه المنطقة استهدافا لمقدساتها وتاريخها وروحها وإيمانها، ووجد في النظام السعودي عاملا مثاليا وموظفا كفئا للقيام بالمهام القذرة خدمة لمشاريع الغرب الصهيوني، والتي كان رأس الحربة فيها إنشاء الكيان الصهيوني القاتل السفاح في فلسطين المحتلة. وكان الكيان السعودي الموازي كيان الظل هو الركيزة الأمنية التأمينية لوجود هذا الكيان الدخيل منذ البداية. فعندما يتأمل المرء يجد أن أعداء بني سعود هم ذاتهم أعداء أمريكا والكيان الصهيوني، والعكس بالعكس بالنسبة لأصدقائهم وتحالفاتهم وشراكاتهم. الشعب اليمني على مدى 12 عاما وفي هذا السياق الامتحاني الحساس الذي عانته وتعانيه الأمة، عانى من عدوان بني سعود على مدى هذه الأعوام 12، ومارس فيها هذا العدو كل أشكال الجرائم بحق هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه لصالح قوى الغرب والصهيونية التي أنشأت هذا الكيان، حتى تلك الوصية التي يحفظها التاريخ لجدهم، جد هذا النظام وهذه المملكة المشؤومة، الجد المؤسس، والتي يحث فيها أبناءه وأحفاده على مناصبة الشعب اليمني المسلم العداء. تلك الوصية لم تكن بنت ظروف خاصة بهذا النظام باعتبار أنه شكلا من المنتمين إلى هذه المنطقة، لكنها كانت مرتبطة بشكل عضوي بالوظيفة الخبيثة التي أوكلت إلى هذا النظام منذ البداية، وهي وظيفة إساءة وإضرار بهذه الأمة وشعوبها وبحقوقها المشروعة من جميع النواحي وعلى كل المستويات. اليوم يصل هذا النظام السعودي في إصراره على الاستمرار في الخط العدواني الإجرامي بحق هذا الشعب إلى مفترقات طرق يقع فيها في المزيد من التخبط وعمى الرؤية والبصر والبصيرة، فهو يتنقل بين خيارات الشر والإجرام والتحالفات التي لا يجني منها سوى السراب وسوى الخيبة والإفلاس، من الاتفاق البحري إلى ما سمي بالناتو العربي، وأخيرا اتفاق مكة الثلاثي، والذي يعتبر دراما سياسية هابطة فاشلة، وزيد فيها البرقع الإسلامي الزائف لكي تمرر هذه المؤامرة الجديدة على الأمة وعلى الشعوب المعنية في هذه المنطقة. ولكنه المزيد من الخداع للنفس، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجة الحرارة اليومنا هذا. لذا سنتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ محمد الحياسي. مرحبا بكم أستاذ محمد.
9: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات على أثير إذاعتكم، وأهلا وسهلا بكم مع نشرة بريكس لهذا اليوم.
8: تفضل.
9: والتوقعات للأربع والعشرين الساعة القادمة بالنسبة للمناطق الجبلية، الطقس ما يزال في احتمال أن يكون غائم جزئيا، يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويد، عمران، صنعاء، وكذا ذمار وريمة، وأيضا وتعز والضالع. وتكون التوقعات على محافظات البيضاء ولحج وأبين أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء منها، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء، ويتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنحدرات والطرق الجبلية. لذا فإن المركز الوطني للأرصاد يحذر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها لعدم التواجد في مجاري السيول والشعاب والوديان، كذلك الإخوة السائقين على المنحدرات الجبلية بتوخي الحيطة والحذر نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعلى الطرقات الجبلية وعليهم استخدام الإضاءات والمصابيح مصابيح السيارات أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وسلامة من معهم. بالنسبة للمناطق الصحراوية، ما زالت التوقعات بارتفاع في درجات الحرارة العظمى وتتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية، طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية، وذلك على أجزاء من السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية وكذا الغربية، وسهل تهامة والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرة تتراوح سرعتها ما بين 24 إلى 46 عقدة، وأيضا على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. ولذلك فإن المركز الوطني للأرصاد يحذر الأخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الأرخبيل وكذا حول السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى نبدأها من صنعاء، العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية، عدن 38 31، تعز 31 20، ذمار 28 13، عمران 31 15، صعدة 34 18، المحويد 28 16، تعز 31 العظمى 20 درجة الصغرى، الحديدة 38 33، المكلا 33 28، سيئون 43 العظمى 29 الصغرى، إب 27 16، الغيضة 30 25، سنجبار 39 29، الضالع 33 22، الحوطة في محافظة لحج العظمى 40 والصغرى 29، كذلك في لحج ولكن في لبعوس العظمى 32 الصغرى 18، مدينة عطس في حجة العظمى 41 الصغرى 31، مدينة حجة 30 21، الجوف 43 26، المخا 37 31، البقعة 42 28، البيضاء 32 17، ريمة 26 19، الحبيلين 37 27، وأخيرا في بيحان 40 العظمى 28 درجة مئوية الصغرى.
8: إذن هي التحية لكم الأستاذ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
9: حياكم.
8: في أمان الله.

سمعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد أن مجلس الأمن أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادى بها. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي مرتزق بتعز، وحقوق الإنسان تحمل العدوان ومرتزقته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. هزة أرضية دون المتوسطة شمال غرب العدين بإب، ومركز رصد ودراسة الزلازل يؤكد عدم رصد أي أحداث زلزالية أخرى. شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادى بها، ولفتت إلى أنه وفي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. وأشارت إلى أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته وينسف المواثيق التي قامت عليها تلك المؤسسات. وتسالت يعلم مجلس الأمن أن طيران الحرب السعودي ينتهك الأجواء اليمنية منذ 26 من مارس للعام 2015 وحتى استهداف مطار صنعاء في 13 من يوليو للعام 2026. وقالت إنه لو كان هذا المجلس يسعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين لما كانت الدولة دائمة العضوية فيه. يمن تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق بدون العودة إليه. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع ومرأتان أحدهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن المرتزق أطلقوا قذيفتين لم تتفجرا، ثم عادوا للاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. هذا وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والمرتزقة التابعين لها المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة. وأكدت أن إصابة الأطفال والنساء المسنات يمثل انتهاكا مضاعفا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي محافظة صعدة ألقى طيران مسير للعدو السعودي قذيفتين على منطقة غور المشوات بمديرية غمر، كما قصفت مدفعية العدو قرية براية بذات المنطقة. نظمت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في مطار صنعاء الدولي وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور 10 أعوام على إغلاق مطار صنعاء بقرار أحادي صادر من وزارة الدفاع السعودي في 8 أغسطس العام 2016. وصاردت كلمات المشاركين حجم الخسائر الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استهداف المطار وإغلاقه خلال العقد الماضي. وأكدت أن الحظر الجوي حرم نحو 24 مليون مسافر حرم نحو 24 مسافر ومليون ونصف مريض من حقهم التنقل للعلاج، مما أدى إلى وفاة أكثر من 8000 مريض خلال 4 سنوات ونصف فقط، بينهم 28000 مريض بالسرطان، وخسائر اقتصادية غير مباشرة تجاوزت 6 مليار دولار. وأشارت إلى أن إغلاق المطار تسبب في انعدام أكثر من 1600 صنف دوائي.

حيوي. وانهيار القدرات الاستيرادية بنسبة 60%، إلى جانب انسحاب 30 شركة دواء عالمية وتلف الأدوية والمشتقات الطبية الحساسة نتيجة طول مسارات الشحن البديلة، وشلل تام لأكثر من نصف الرافق الصحية في البلاد، وحرمان 20 مليون مواطن من الرعاية الأساسية. حذر محافظ أبيان صالح الجنيدي من الانجرار وراء مخططات العدو السعودي الهادفة إلى تجنيد شباب المحافظة والزج بهم إلى محارق الموت، ودعا المغرر بهم من أبناء المحافظة إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى حضن الوطن، مشيرا إلى أن العدو كفأ المئات من المغرر بهم من أبناء أبيان الطرد والامتهان. وأشاد المحافظ بالعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات ومواقع العدو السعودي، والتي أفشلت تحركات العدو ضد الشعب اليمني. بدوره دعا محافظ لحج أحمد جريب أبناء المحافظة إلى عدم القبول بأن يكون وقودا لحرب السعودية ودروعا بشرية لها، مؤكدا أن صنعاء لا تستهدفهم بل تخوض صراعا مفتوحا مع السعودية التي تمثل عدوا مشتركا لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية محلية دون المتوسطة على بعد 12 كيلومترا شمال غرب العدين بمحافظة إب، بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر. وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 1:35 دقيقة بعد منتصف الليل، وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 6 كيلومترات ضحل سطحي، مما جعل دائرة الشعور بهذه الهزة أوسع، حيث تم الإحساس بها في المناطق وصاب وعتمة وشمير وعدة مناطق. ودعا رئيس المركز المواطنين إلى الاطمئنان وعدم القلق، حيث لم يتم رصد أي أحداث زلزالية بعد هذه الهزة حتى الآن، مبينا أن كوادر المركز تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوة العدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بينهم 5 أطفال بنيران العدو في مناطق متفرقة بالقطاع. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات العدو أثناء اقتحامها لمدينة طوباس وقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، واعتقلت قوة العدو شابا قرب مدينة نابلس. في لبنان أصيبت امرأة وطفلها جراء سقوط مسيرة العدو في بلدة كفرمان، فيما شنت مسيرة معادية غارات على بلدة مفدون، وتوغلت قوة العدو في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، وتزامن التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما في سوريا فقد توغلت قوة العدو في منطقة سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي الغربي بالقرب من قرية الصمدانية الغربي، فيما توغلت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد وصولا إلى طريق الصيصون جملة بريف درع الغربي. قال الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي إن خيار الدبلوماسية مع كيان آل سعود غير مجد، لأنه نظام منحرف العقيدة يقف خلف الكثير من المؤامرات التي استهدفت العراق وشعبه. وأضاف أن يد آل سعود ملطختان بدماء أبناء العراق نتيجة آلاف المفخخات التي مولها وأرسلها لتقتل الأبرياء، وأكد أن كيان آل سعود تراه كلبا مسعورا على المسلمين، وفي الوقت نفسه تجده بقرة حلبا بانا مع الصهاينة وأعداء الإسلام خاضعا وذليلا.
موضحا أن تأديب آل سعود لن يكون إلا برد عسكري مناسب يتحقق به الوفاء لدماء شهدائنا الأبرار من أبناء الحشد الشعبي الذين طالتهم يد بدره. شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا على أن الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى قبول الوضع الراهن، وإلا فإنها ستتحمل تكاليف أكبر بكثير مما مضى. وقال إن مؤامرة الأعداء للإطاحة بالنظام قد أحبطت، واعتبر أن من أبرز ثمار التجمعات الشعبية في مختلف مدن البلاد رفع الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة الذين دفعوا للدفاع عن بلادهم. في ذات السياق قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تصح أمريكا سلوكها، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن مطالب الشعب سواء في الحرب أو المفاوضات. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد أن مجلس الأمن أول من ينتهي كل المواثيق والحقوق التي ينادى بها. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقص مدفعي للمرتزقة بتعز، وحقوق الإنسان تحمل العدوان ومرتزقته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. هزة أرضية دون المتوسطة شمال غرب العدين بإب، ومركز رصد ودراسة الزلازل يؤكد عدم رصد أي أحداث زلزالية أخرى. شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الصادرة يومنا هذا الأحد 9 أغسطس 2026 الموافق 26 من صفر للعام 1448 للهجرة. القاهرة تعتقل شقيق حمد المخلافي ونجله وتحضر فعاليات الخوانج. عدن تصع الوصاية السعودية بعصيان مدني شامل، وأيضا كيف خلدت طهران دماء ميناب وخذلت صنعاء أطفال ضحيان الحافلة المنسية، وأيضا 8 أعوام على المجزرة والشهداء خرج كشوفات الحكومة. وفي صحيفة لا فعاليات ثقافية وخطابية وأنشطة مجتمعية احتفاء بالمولد النبوي. أيضا لدينا الكثير من هذه الأخبار. مقتل يمني طعنا داخل مسجد في الصومال. $68.6 مليار لتعزيز إنتاج صواريخ الباتريوت الأمريكي. من تقرير أمريكي، السعودية استهلكت 86% من مخزون صواريخها الاعتراضية خلال 38 يوما. ولدينا استنزاف نفطي وانكماش للتوظيف، تداعيات الحرب تخنق الاقتصاد الأمريكي، قائد فيلق القدس، اليمن ركن أساسي في محور المقاومة، إيران لن يفتح هرمز ما لم تعدل أمريكا سلوكها. ولدينا مقال محمد القيرعي، الأوهام الإمبراطورية المعتلة لمحمد بن سلمان. وهناك ملف كامل لذاكرة الدم بين ضحيان وميناب، ذاكرة تصنع الفارق، 8 أعوام على مجزرة تلاميذ الحافلة والضحايا لا يزالون خارج كشوفة الشهداء. أهل الشهداء أصواتنا بحت وأقدامنا حفية ولا حياة لمن تنادي. وفي قلب المحور لبنان، الاحتلال يتوغل في زوطر الغربية وميس الجبل. غزة 3 شهداء و15 مصابا خلال 48 ساعة. ولدينا لفتة جميلة في الزمن الجميل، هل كان حقا جميلة؟ الإسكافي طبيب الخطوي وحارس الرحلة لمروان ناصح كاتب درامي سوري. وفي الشأن الرياضي، دمار تدشن دورة الألعاب في المولد، بطولة الرسول الأعظم تنطلق في المحويت والحديدة والتصحيح بطلا في تعز. وأرسنال يضم البرازيلي غيماراتشا ويحاول مع الفرنسي باركولا. والأرجنتين تستفز الإنجليز بيوم الانتصار الأخير. رياح ب32 عقدة تهدد الملاحة. إذن سامعي الأكارم، كانت تلكم هي الرحلة السريعة بين طيات صحيفتنا. شكرا لكم.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. أعداداً وتقديماً سمح القوم وأمل إبراهيم.

من إدارة الأخبار عبد الله شرقة وصيمة إبراهيم. نضم معلومات هشام العيزري. من الصيانة صالح الشيعان. مكتبات نجم الدين الوريث. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الوراثي. أهلا ومرحبا بكم.

مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، لما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشديده، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك أوليائك، فهبني يا الله صبرا، يا إلهي وسيدي وغايتي ومولاي ورجائي، هبني رضاك وجنتك يا رب العالمين.

وسيدي وغايتي والرجاء. اللهم إن حاجاتنا لا يكفيها إلا كرمك، وشدتنا لا يزيلها إلا لطفك، وأمانينا لا يحققها إلا قدرك. فاقض اللهم حاجتنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله على هذا الدين، تسبيحات تمحو الذنوب، وصلاة إلى صلاة تكفر الخطايا، وشق تمرة يقي من النار، وصدقة تطفئ غضب الرب جل جلاله، وقرآن يشفع لأصحابه، وكلمتان تثقل في الميزان، وضوء يزيل من الجوارح ما اقترفت، وحسنة تضاعف لعشرة أضعاف، ورسول يشفع ورب رحيم. الحمد لله على هذا الدين. قد تظن أنك على هامش الحياة، بينما أنت شمس تشرق بقلب أحدهم، ولأجلك كان كل صباح يبتسم، فلمن يرسم لنا بسمة مع إطلالة الصباح؟ يستحق أن نحمس لقلبه. صباحنا بكم أجمل مستمعين الكرام. كم أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تخفف من أحزان غيرك، ولطيف جدا حين تهتم بمن حولك، وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف. صباحكم إدراك ويومكم أمل.

هكذا هي الحياة، تعلمنا الكثير والكثير والكثير. إنها الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل، فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتساماتك وإبداعك في مجال عملك، لتكن غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. نعم، إن الأخلاق والسيرة العطرة لكل إنسان مر على هذه الحياة، لتكن رقما صعبا لهامشا من هوامش الحياة. على الإنسان أن يكون حنونا على نفسه، ألا يزيد من صعوبة الحياة بقسوته على ذاته. أخطأت، لا بأس، لقد تعلمت. خسرت، إذن ستعوض، فربك كريم. توقف عن تضييق عيشك بالحسرة والندم. الحياة قصيرة، لا تستحق أن تقضيها منطويا على حزنك. صباحكم فرح وأمل وجمال.

إن الله يرتب لك ما تتمناه، يعلم الدعاء الذي تكرره وحلمك الذي تنتظره وطلبك الذي تلح به في كل سجدة. يعلم الله أين كسر قلبك سيجبره، يعلم النغزة التي في صميم روحك سيداويها، يعلم صبرك وقوة تحملك، وسيمطر سماء روحك بعوض جميل. ماذا لو أن ما تدعو به الله هو مقدر لك من الأساس. إنا ردوه إليك. اللهم هذا اليقين الذي زرعته في قلب أم موسى وهي تلقيه في النهر، وكلها يقين أنك ستعيده إليها، ارزقنا مثله وإياه يا رب العالمين.

الحمد لله حمدا كثيرا، من طفأت همة إلا وأحياها الله، ومن كسر خاطر إلا وجبره الله، وما وهن عزم إلا وقواه الله،

مستمعينا الكرام، في هذه الدقائق الأثيرية التي نبوح لكم بما هو جميل، ما تحن به وما يحن به الفؤاد، فمن علامات حب الله لك إصرارك على التوبة بعد كل ذنب. فاثبت، إن الله لا يمنع إلا ليعطي، ولا يغلق بابا إلا لأن غيره خير منه. واستشعرنا رحمة الله في كل حرمان وحكمته في كل منع، لهانت علينا كل طرق الدنيا. الأمل ليس أن تكون الحياة سهلة، بل أن تؤمن أنك أقوى من صعوبتها. في الحياة ستأتي أيام تشعر فيها أن الطريق أطول من قدرتك، وأن الأبواب أغلقت واحدا تلو الآخر، وأن ما تمنيته ابتعد عنك رغم كل ما بذلت. لكن تذكر دائما، ليس كل تأخير حرمان، وليس كل تعثر نهاية، وليس كل خسارة سقوط. وأحيانا تدفعنا الحياة إلى الخلف قليلا، لا لكي نهزم، بل لكي نتعلم كيف نقف بصورة أقوى. لا تنتظر أن يصبح الطريق واضحا حتى تبدأ، ابدأ الآن وسيظهر الطريق في كل خطوة، فقط توكل على الله.

السعي هو اللغة التي يفهمها المستقبل، والأمنيات وحدها لا تصنع حياة مختلفة. قد لا تستطيع أن تغير كل شيء في يوم واحد، لكنك تستطيع أن تغير شيئا صغيرا اليوم ثم شيئا آخر غدا، حتى تجد نفسك ذات يوم في المكان الذي كنت تظنه بعيدا. كن قويا، لا بمعنى لا تتعب، بل بمعنى أن تجعل تعبك يقنعك بأن الرحلة انتهت. ابكي إن احتجت، استرح إن أرهقك الطريق، خذ وقتك، لكن لا تتخلى عن نفسك، واجعل في قلبك مساحة لا يصل إليها اليأس، مساحة تقول لك كلما ضاقت الدنيا اتسعت. ما دام في العمر بقية فهناك فرصة، وما دام في القلب نبض فهناك بداية جديدة.

تقس نجاحك بسرعة وصولك، فبعض أجمل الأشياء تأتي بعد صبر طويل. ولا تقارن خطواتك بخطوات الآخرين، فلكل إنسان توقيته ومعركته وطريقه الذي لا يراه أحد. انهض من أجل نفسك، اسعى من أجل أحلامك، قاوم من أجل مستقبلك. فالحياة لا تمنح، والحياة لا تمنح كل شيء لمن ينتظر، لكنها كثيرا ما تفتح أبوابها لمن يطرقها بإصرار. وتذكر، قد لا تملك أن تختار كل ما يحدث لك، لكنك تملك أن تختار كيف تقف بعد كل ما يحدث. فلا تطفئ نورك الآن، فلا تطفئ نورك، لأن يوما كان مظلما. ولا تتخلى عن حلمك لأن الطريق تأخر. ربما تكون الخطوة التي تفكر في التراجع عنها الآن هي ذاتها الخطوة التي تسبق الفرج. عش بالأمل، وسع بقوة، ومضي بثقة. فما دام قلبك يؤمن بأن القادم أجمل، فلا يزال في الحكاية فصل لم يكتب بعد.

إنها الحياة، الحياة المليئة بالأمل. الأمل ليس أن تنظر إلى الحياة بعين لا ترى إلا الجميل، فالحياة ليست دائما جميلة، ولا الطريق دائما ممهدا، ولا الأيام كلها تأتي كما نشتهي. الأمل الحقيقي أن ترى كل ذلك ثم تقرر ألا تنكسر. نعم، أن تعرف أن في الحياة وجعا، ومع ذلك تواصل. أن تتعثر ثم تجمع ما تبعثر منك وتمضي. أن تخسر شيئا عزيزا ثم تؤمن أن خسارتك لا تعني خسارة لنفسك. أن يغلق في وجهك باب فلا تقف طويلا أمامه، بل ترفع عينيك وتبحث عن باب آخر. الحياة لا تختبر قوتنا عندما تكون الأمور سهلة، وإنما تكشف معدننا عندما تضيق المسافات بيننا وبين اليأس. لا تقف اللحظة المثالية لتبقى.

0: هذا المجلس يسعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، لما كانت الدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق بدون العودة إليه. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان، أحدهما رضيع امرأتان أحدهما مسنة، جرى قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة الحدران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. هذا وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والمرتزقة التابعين لها المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة. وفي محافظة صعدة ألقى طيران مسير للعدو السعودي قذيفتين على منطقة غور المشوات بمدية غمر، كما قصفت مدفعية العدو قرية تبرية بذات المنطقة. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوة العدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بينهم 5 أطفال بنيران العدو في مناطق متفرقة بالقطاع. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوة العدو أثناء اقتحامها لمدينة طوباس وقرية المغير شمال شرق رام الله. النبأ الأخير: في لبنان أصيبت امرأة وطفلها جراء سقوط مسيرة للعدو في بلدة كفر عمان، فيما شنت مسيرات معادية غارات على بلدة مفدون، وتوغلت قوات العدو في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل ومنطقة وادي الجمل، وتزامن التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمصيط بالأسلحة الرشاشة. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عينطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا

0: الجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
1: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
2: بينكتب رسالة حب واعتذار.
1: لمن؟
2: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
1: ما رأيك تغني لهن؟
2: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة؟ أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة؟
1: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
2: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: بشرى قدومك سيدي هي خير ما يعطى اهتمام.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا مشروعنا مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

يا حبيبي يا محمد، يسمن إذا مر على القلب أشرقت في جوانبه أنوار لا ترى بالعين ولكن تشعر بها الروح. يا حبيب القلوب، يا من تعلقت بك الأرواح قبل أن تراك العيون، يا من بقيت سيرتك العطرة تمشي بين الناس كنسمة طيبة عظيمة، كلما ضاقت الدنيا اتسعت القلوب بذكرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

يا رسول الله، ما أجمل أن نذكرك، وما أعذب أن نصلي عليك، وما أرق أن نتأمل سيرتك. ففي ذكرك طمأنينة، وفي سيرتك دفء، وفي أخلاقك جمال لا ينتهي. أنت الذي لم تكن عظيما في عيون أصحابك بقوة وبجاه، وإنما عظمت في قلوبهم لأنك كنت رحمة تمشي على الأرض، وقلبا يتسع للناس، ونورا

0: الميلاد النبوي محطة لاستلهام القوة والثبات والجهاد في سبيل الخير وسبيل الله. ليس الميلاد النبوي الأعظم ذكرى نعود إليها في كل عام ثم نغادرها كما جئنا، لا، بل هي محطة عظيمة لاكتشاف القوة التي صنعتها الرسالة المحمدية، واستلهام العزيمة والثبات والصبر والبذل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو النبي المجاهد، ومن أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله، والذي أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والذي قال له الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فتحرك وأعطى الجهاد في سبيل الله جزءا مهما من اهتماماته من أنشطته. ليس هناك أحد يمكن أن يصل إلى مستوى اهتمامه بأمر الجهاد في سبيل الله، فهو الذي تحرك وحرك الأمة وكان يعد العدة ويحرض ويجهز ويتابع تحركات الأعداء بنشاط واهتمام كبير، ويبعث السرايا ويبعث العيون والرصد، اهتمام كبير جدا بأمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان ما يميز المستجيبين له من المسلمين هو مدى استجابتهم له في أمر الجهاد، ما يبين ويوضح الأكثر إيمانا، الأكثر صدقا، الأكثر اهتماما واستجابة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هم الأكثر تفاعلا معه من المسلمين في أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فكانت ميزة المؤمنين الصادقين الأوفياء المستجيبين هي استجابتهم في أمر الجهاد في سبيل الله. وكان ما يكشف حال البعض إما في نفاقهم أو في مرض قلوبهم أو في ضعف إيمانهم هو عدم تفاعلهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في أمر الجهاد، من خلال ما بالنسبة للمنافقين ما يقومون به من تخذيل وإرجاف وتثبيط وسعي لإبعاد الناس عن مسألة الجهاد في سبيل الله، وتخويف كبير من الأعداء وتشكيك كبير في الموقف، أو غيرهم من يتأثر بهم أو يتأثر بعوامل أخرى فيتخاذل ويقعد ويتخلف ولا يستجيب، لا يتفاعل لا بنفسه لا بماله لا بموقفه لا بنصحه. فكان القرآن الكريم في سورة التوبة في كثير من السور يوبخ تلك الفئات تلك النوعيات، يهاجمهم، يعيب عليهم موقفهم، يتوعدهم حتى يتوعدهم بالعذاب على موقفهم المتخاذل والسيء والمثبط والمرجف والمشكك والذي يحاول أن يضعف الأمة لصالح أعدائها. فيقول الله سبحانه وتعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بينما قدم الإيمان في سبيل الله على أنه معيار مهم لمصداقية الانتماء الإيماني، المؤمنون الصادقون عندهم استجابة لله في أمر الجهاد من واقع التزامهم الإيماني والديني وحرصهم على أن يستجيبوا لله وأن يطيعوا الله، ومن واقع وعيهم وفهمهم ويقينهم وبصيرتهم بأهمية الجهاد في سبيل الله وأنه ضرورة لمصلحة الأمة، لعزتها، لقوتها، لمناعتها، لحمايتها، لدفع شر الأعداء عنها. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جاهدوا، آمنوا ولم يرتابوا، ليسوا من من ليس لديه بصيرة ولا يقين ولا وعي، سرعان ما يرتاب ويشك ويؤثر عليه المشككون والمنافقون والذين في قلوبهم مرض، يتأثر بالحرب الدعائية بالشائعات بالدعايات. لم يرتابهم أصحاب يقين، أصحاب ثقة، يثقون بالله، يثقون بوعده الحق، أصحاب وعي وبصيرة بقضيتهم، بعدالة قضيتهم، بأنهم في الموقف الحق. وجاهدوا بالنفس والمال في سبيل الله سبحانه وتعالى استجابة لله وفق توجيهاته، أولئك هم الصادقون. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد من الجهاد والصبر لكمال إيمانك وقبول إيمانك.

0: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي الآية الكريمة، فمن أعظم ما تكشفه هذه الآية عن مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تبني مجتمعا يجمع بين الرحمة والقوة، رحمة بالمؤمنين وتماسك بينهم وثبات أمام من يعاديهم ويحاربهم. فالغلظة المذكورة في الآية ليست مبررا للظلم، لظلم الإنسان لمجرد دينه، وإنما تأتي في سياق الصراع والعداوة مع بقاء العدل والضوابط الأخلاقية. هكذا كان المنهج النبوي، قوة لا تتحول إلى ظلم، ورحمة لا تعني ضعف، وثبات على المبدأ دون تجاوز للعدل. هذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو قرآننا الكريم.
1: صلوات الله عليه وعلى آله، تنزل عليه القرآن الكريم على ضمن مسيرة الرسالة على مدى سنوات طويلة منذ أن بعث حتى العام الذي توفي فيه. وكان القرآن يأتي ضمن واقع عملي في كثير من الحالات، وكان يقدم القرآن الكريم مرتبطا بواقع عملي. عندما تأتي آيات النفير للجهاد تقرأ على الناس، لماذا؟ ليحفظوها، وينتهي الأمر عند حفظها: انفروا خفافا وثقالا، ويهتمون فيها بأحكام التجويد والإدغام وما إلى ذلك، وانتهى الموضوع. أو عند حد التفسير للمفردات، ماذا تدل عليه مفردة النفير؟ كانت تأتي لتدفع الناس إلى الميدان، انفروا خفافا وثقالا، فيتحرك الناس. تعليم يرتبط به عمل، يرتبط به تطبيق، يرتبط به اتجاه في الحياة للالتزام بهذا الكتاب بما فيه من تعليمات. كانت تأتي آيات تصلح للناس كثيرا من أفكارهم، تأتي إلى واقعهم في الحياة فيما فيه من مشاكل، آية تحل مشكلة، آية تدفع إلى عمل، آية لتحدد موقفا وعليهم أن يتبنوا، آية لتصحح مفهوما خاطئا، ويعرف الناس أن عليهم أن يحملوا ذلك المفهوم القرآني ولا يتشبثوا بذلك المفهوم الخاطئ الذي هو مفهوم ظلامي، وأن ينبذوه ويتركوه. آية تنهاهم عن تصرف معين، آية تحل الحلال حلالا معينا ليلتزم الناس به، وآية تحرم حراما معينا ليتركه الناس. تأتي آية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تأتي آيات النهي عن الربا ليلتزم الناس فيترك الربا. وهكذا ارتبطت عملية التعليم بمسيرة عملية وبواقع عملي وبالتزام عملي، ونزلت إلى واقع الحياة لتربي، لتصلح، لتحل المشاكل، لتعالج الواقع، لتبني الحياة، لتبني الحياة. هكذا كان يعلم، هكذا كان تعليم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولم يكن تعليما نخبويا اقتصر على مجموعة طلاب وتم تسجيلهم في كشف وأدخلوا إلى المدرسة وحددت لهم رسوم وانتهى الموضوع. مشروع الرسالة الإلهية يتجه إلى الناس جميعا، إلى الجميع، يوجه لهم الهدى، ثم تأتي الاستجابة ممن يتوفق للاستجابة. تتفاوت مستويات الاستجابة في واقع الناس بين مطيع وعاص، وبين مطيع بشكل جيد، بين مطيع بشكل أفضل، بين أكثر طاعة، أكثر استجابة، أكثر إيمانا، هم درجات عند الله كما في الآية المباركة. ولكن يكون هناك واقع، هو هذا الواقع فيه أمر معروف، نهي عن منكر، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، دعوة إلى الخير، دفع بالناس نحو هذا الاتجاه، فيكون هو الاتجاه السائد والقائم.

0: يقول جل علاه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لقد ذكر النفير والجهاد في كتاب الله، فلماذا لا نذهب إلى تلك الأماكن العظيمة، إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الدفاع عن الوطن بكل ما أوتينا من قوة وإرادة كبيرة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه أن يحملوا رسالة ومسؤولية، فما الذي نستطيع نحن كل واحد منا أن نبذله اليوم في سبيل الحق والخير والإصلاح في بلدنا؟ فالجهاد الذي نحتاج أن نبدأ به اليوم هو أن نجاهد أنفسنا عن الضعف واليأس والجهل والفساد والكسل، وأن ننفر إلى ميادين الخير والصلاح والقتال مستلهمين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة التي تجمع بين الثبات والرحمة وبين الشجاعة والحكمة.
1: أتت التسمية في القرآن الكريم لغزوة بدر الكبرى تسمية مميزة وذات أهمية كبيرة، وتلخص لنا الفكرة عن مستوى الأهمية التي قد لا نستوعبها لتلك الغزوة حينما سماها الله بيوم الفرقان. قال سبحانه وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهو يوم فارق فعلا، فارق، ما بعده اختلف تماما عما قبله، ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرسالة الإلهية، لمصلحة قيم الخير والعدل والحق، ولطمس تلك الحالة من الخرافة والجاهلية والظلام والباطل والشرك والكفر. فيوم الفرقان نعمة كبيرة امتدت آثارها ونتائجها المهمة عبر الأجيال، وهو محطة مهمة لاستنهاض الأمة، لأن الأمة في هذه المرحلة في ظل ما تواجهه من تحديات تشكل خطورة بالغة عليها، والخطر الكبير هو في جمودها وقعودها وتخاذلها أمام تلك الأخطار التي تستهدفها، والتي لا ينفع معها التجاهل ولا التنصل عن المسؤولية ولا حالة الغفلة التي يصر البعض على البقاء فيها. فالأمة بحاجة إلى الاستنهاض وبحاجة إلى استلهام الدروس والعبر. أي دروس وعبر أبلغ من دروس وعبر نستفيدها من سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: هكذا هي سيرة محمد، نور وهدى نمضي عليه جميعا، جهاد ونفير وخير وصلاح لحال هذه الأمة. ونحن في هذه اللحظات العظيمة والمفصلية من تاريخ الأمة نجدد العهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأننا باقون على سيرته، موضون في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإعلاء لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. للحديث عن سيرة محمد والجهاد وموقف الجهاد في ديننا الحنيف، معنا على خط الهاتف الدكتور يحيى قاسم أبو عوضة، رفيق الشهيد القائد. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله دكتور يحيى. كيف ننقل أو ننتقل من قراءة موقف الجهادي في السيرة النبوية إلى استلهام قيمها وفي واقعنا المعاصر، وكيف نعكسها على ما نعيشه اليوم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أولا، عندما نأتي إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نجد أن الله أمرنا أن نتأسى به وأن نقتدي به وأن نقتدي أيضا بالأنبياء من قبله، كما أمره الله هو أولئك الذين هدى الله فبهداه مبتدى، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو تأسيا شاملا وكاملا واقتداء به صلوات الله عليه وعلى آله كقائد وقدوة ومربي ومعلم، قدم لنا أبلغ الدروس والعبر في شتى مناحي الحياة، وبالذات في هذا المجال فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. نتعلم كيف أمره الله سبحانه وتعالى شخصيا عندما قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى عنه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، وقال الله عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا نجد مئات الآيات التي تأمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتأمر المسلمين بشكل عام بالجهاد في سبيل الله. فالتأسي الحقيقي هو هكذا، نتأسى به في جهاده، في مواقفه، في منطلقاته، في بنائه للأمة، في رحمته بالمستضعفين، في ذلته أمام المؤمنين، في عزته، في قوته، في شدته أمام الكافرين. هؤلاء هم أتباع محمد صلوات الله عليه وعلى آله، محمد رسول الله والذين معه بما تعنيه الكلمة هم هؤلاء، أشد على الكفار رحماء بينهم. هذا هو التأسي، هذا هو الانعكاس الحقيقي والتيسيد الحقيقي لسيرة وسنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. من يتشدقون بأنهم أتباع السنة، هذه سنته، كان مجاهدا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. رسول الله كان مجاهدا وقضى حياته جهادا في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو قيمة عظيمة، هو تحرير البشرية، هو إنقاذ للمستضعفين، هو أعظم ما في الدين، أعظم ما في الدين، أعظم ما في الإسلام هو هذه القيمة، هو هذا المبدأ، مبدأ الجهاد في سبيل الله. أمتنا متى ضاعت؟ عندما ضيعت الجهاد في سبيل الله. لو حملنا هذا المفهوم، لو حملت الأمة هذا المفهوم لبنت واقعها في كل مجالات الحياة، لكانت اليوم هي الأمة الرائدة، هي الأمة المهيمنة، هي الأمة التي تمسك بزمام الحضارة لو تحركت وفق هذا المفهوم. الجهاد في سبيل الله، الجهاد ضرورة، ضرورة لا بد من، لأن هناك في الدنيا أشرار، في الدنيا ظلمة، في الدنيا طواغيت، في الدنيا أتباع للشيطان، في الدنيا انتهازيون حاقدون. من أول ما خلق الله آدم وخلق ابنيه حصل النزعة الشريرة في أحد أبنائه، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن قصة ابني آدم وهم إخوة من ابن واحد، لكن هناك من حمل النزعة الشريرة من واجه أخاه بغير حق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هكذا نزعة شريرة. هناك مجرمون لا يردعهم إلا الجهاد. لا يمكن أن تطهر الأرض من المجرمين، من الانتهازيين، ممن يحملون نزعة الشر إلا بالجهاد في سبيل الله. فالتأسي الحقيقي، لاحظوا اليوم النظام السعودي العميل المرتد عن الإسلام المجرم الظالم، ما الذي فعل به شعبنا؟ ما الذي فعل به يمن الإيمان والحكمة؟ هذا جار السوء. كيف يعادي هذا البلد هذا الشعب منذ نشأ هذا الكيان السعودي وهو يحمل العداء لهذا الشعب، الحقد على هذا الشعب، النزعة الشريرة على هذا الشعب، وظل يظلمه طوال هذه الفترة بكلها، طوال هذه الفترة ويعمل على ظلم هذا الشعب وانتهاك حرمة هذا الشعب ومحاولة إذلال هذا الشعب، مستعينا بأسيادة من الاستكبار العالمي، من البريطاني الأمريكي الصهيوني، المنظومة الصهيونية تقف وراء هذا الكيان العميل وهو يظلم هذا الشعب. ما الذي فعل به شعبنا؟ شعب مسالم، شعب لطيف مع جيرانه، صبر كل هذه الفترة، كل هذه الفترة وهو يصبر ويتحمل الأذى ويتحمل المعاناة ويتحمل الشدائد، لكن هذا لم يرعوي، لم يزده طول الوقت إلا طغيانا وإجراما بحق هذا الشعب. طيب ما الذي سيبدع هذا النظام المجرم العميل؟ الجهاد في سبيل الله. أما السكوت لن يردعه، أما الاستسلام لن يردعه. وهكذا الكيان الإسرائيلي، هكذا الأمريكي، لا يمكن أن يردعهم إلا الجهاد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، بعد أن ذكر قصة ابن آدم وتحدث عن اليهود، عن بني إسرائيل أنهم يحملون النزعة الشريرة، قال لهم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بعدها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا فلاح ولا فوز إلا بالجهاد، لا عزة ولا كرامة إلا بالجهاد. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدم لنا من مدرسته القرآنية المثل الواضح، كيف استطاع أن يتغلب على قريش، أولئك الذين ذكر الله عنهم بأنهم قوم لدة، بأنهم ظلمة مجرمون. جلس النبي في مكة، بقي بينهم 13 عاما يدعوهم إلى الله، قدم لهم الخير، قدم لهم العزة، قدم لهم الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قدم لهم الخير بكل ما تعنيه الكلمة. لكن النزعة الشريرة كانت غالبة على هذا المجتمع، ظلوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله، حاربوا 13 سنة وفي الأخير اتجهوا لقتله، يعني هجروا أصحابه من مكة إلى الحبشة إلى كل مكان، ظلموا طوال 13 سنة. وادعوهم إلى الله، إلى الخير، إلى العزة، إلى الشرف، إلى السيادة، إلى أن يكونوا أفضل الأمم. لكن نزعة شريرة، طغيان، هاجر من مكة إلى المدينة وبنى أمه وبدأ يجاهدهم، استطاع أن يقضي على الشرك، يقضي على اليهود، يهزم النصارى، أن يهيئ لهزيمة الفرس، وبنى أمه عظيمة بالجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
0: خير لكم.
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد خير بكل المعايير بكل المقاييس، ولا بد منه حتى في النهوض الحضاري، لا بد من الجهاد في سبيل الله. فأعظم ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وعليه هو هذا المبدأ العظيم المهم، لكن جهادا في سبيل الله. هناك فرق بين الجهاد بالمفهوم الداعشي والجهاد بالمفهوم القرآني. الجهاد في سبيل الله بقيادة قرآنية في الطريق التي رسمها الله في مواجهة المستكبرين والظلمة والطواغيت أمثال النظام السعودي، هذا هو الجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد داعشي في مواجهة المساكين والمستضعفين ويتحركون كأدوات رخيصة للمستكبرين، هذا جهاد صهيوني، هذا ليس جهادا قرآنيا.
0: بالفعل. إذن دكتور يحيى، كيف نجعل ذكر جهاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناسبة لبناء إنسان قوي في إيمانه واعٍ بمسؤوليته، ثابت أمام التحديات ولديه الكثير من الوعي الذي يعلم من خلاله من هو عدوه الحقيقي وألا يغتر بما يقوله الآخرون؟
1: أعتقد أن شعبنا اليمني العظيم بقيادته الحكيمة يجسد هذا الكلام.
0: نعم.
1: يتأسى بالقول وبالفعل. نحن في ذكرى المولد النبي والشريف لا نحيي هذه الذكرى فقط بالشكليات أو بطقوس معينة أو بموالات معينة. نحن نحييها بالخروج الجماهيري، نحن نحييها بالتعبئة، نحن نحييها بالثقافة، بثقافة الوعي البصيرة، بفهم من صديقنا من عدونا. نحن نحيها بالتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نحن نحيها بالجهاد في سبيل الله، نحيها في الجبهات، نحيها في المؤسسات، نحيها على مستوى التكافل الاجتماعي، نحيي هذا يعني سنة النبي الجهادية، مواقف النبي الجهادية، حركة النبي الجهادية بالقول وبالفعل. الحمد لله بلدنا الآن شعبنا يحمل هذه الروحية، روحية النبي صلوات الله عليه وعلى آله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن اليوم شديدين على الكفار، والعالم شهد كيف كنا شديدين على الكيان الإسرائيلي، كيف كنا شديدين على الأمريكي، وهم أئمة الكفر، هم رأس قوى الشر الصهيونية العالمية. كيف نحن اليوم شديدين على العدو السعودي الذي يظلم الأمة ويتآمر على الأمة وخان هذه الأمة. هذا هو الإحياء الحقيقي، نحن اليوم نترجمها ثقافة ووعيا وبصيرة وتأهيلا وتدريبا وتسليحا وتصنيعا، تصنيع عسكري، تصنيع مدني، بناء أمة وتكافل اجتماعي ورحماء فيما بيننا. فنحن اليوم بفضل الله نجسد هذه المفاهيم العظيمة، ولذلك وصل شعبنا بفضل الله إلى ما وصل إليه من العزة ومن الكرامة ومن الحضور. اليوم شعبنا الشعب اليمني الذي كان غائبا عن العالم،
0: صحيح،
1: كان مشطوب من الذاكرة العالمية، لا يعرف أحد
0: ولا أحد يعرفه
1: اللهم إلا في التاريخ عندما يقرأ الكتب.
0: نعم.
1: واليوم هو الأكثر حضورا على مستوى الدنيا بكلها، حضور عسكري، حضور سياسي، حضور إعلامي، حضور إنساني، حضور في الموقف، حضور في الوعي، حضور في كل مجالات الحياة. فهذا هي بركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وبركة التأسي به. نحن نلمس اليوم ثمرة التأسي برسول الله قولا وفعلا، عقيدة ومبدأ، فكرا وموقفا، نحن نلمس ثمرتها اليوم. نحن الحمد لله نعيش في عزة وفي كرامة، بل وصلنا إلى مستوى، وصلنا بفضل الله بقوة الله إلى مستوى أن نضرب الكيان الإسرائيلي ولا يجرؤ على الرد. أول مرة في تاريخ هذا الكيان أن يقول سنحتفظ بحق الرد. هذا موقف الضعيف، موقف المهزوم، الخائف،
0: المتخاذل،
1: المرعوب.
0: نعم.
1: عندما يطلع المندوب، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، ويقرأ الشعار، يتلو الشعار باللغة العربية ويرفع الشعار أمام ويشكي، يشتكي من هؤلاء. أول مرة إسرائيل العالم يشتكي من إسرائيل، يشكو من إسرائيل، وإسرائيل أول مرة تشكو من الشعب اليمني. السعودي كذلك اليوم نحن نضرب هذا النظام العميل المجرم ولا يجرؤ على الرد. نحن ضربنا الأمريكي في البحر، وفي الأخير اعترف بهزيمته، اعترف الرئيس ترامب، واعترف من قبله بايدن، واعترف القيادات، قيادات حاملات الطائرات بالرعب، بالهزيمة. هذا ثمرة، ثمرة لهذا الإسلام العظيم، ثمرة لهذا التأسي العظيم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن الحمد لله نسير في هذا التوجه ونلمس الثمرة ماثلة أمامنا، نلمس الثمرة ماثلة أمامنا. ولذلك نتمنى من أبناء أمتنا أن يستفيدوا، أن يعودوا إلى مصدر قوتهم وعزتهم ورفعتهم، والعودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والعودة إلى هذا القرآن العظيم. نعم.
0: سيدي الكريم، بالفعل كما تحدثتم السيرة النبوية هي سيرة عظيمة، لابد أن نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نطاق الجهاد والإسلام، القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وأصابتها بدقة، وأيضا الاستهداف جاء ردا على اختراق مسيرة العدو السعودي أجواء محافظتي صعدة وحجة. كيف تجلى الجهاد اليوم فيما نحن نتأسى به من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
1: طبعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمره الله أن يجاهد الكفار والمنافقين، وكان قويا في مواجهة الحركة النفاقية، وفي مواجهة اليهود، وفي مواجهة النصارى، وفي مواجهة قوى الشر. الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في بدر: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال بهذه العبارة المهمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا بد من الشدة، وهذا ما تجلى في قواتنا المسلحة، ضربات منكلة، ضربات شديدة، طبعا ضربات السواب الأمريكي. نحن بفضل الله قواتنا المسلحة ضربت ضربات منكلة بحاملات الطائرات، يعني كادت أن تحصل باعتراف الأمريكي أكبر فضيحة لأمريكا، يعني إلى درجة أن تنحرف حاملات الطائرات إلى درجة أن كادت أن تغرق، واعترفوا بهذا. ولذلك سارعوا الوسطاء لوقف المواجهة في البحر، لأنه كادت أن تقع أكبر فضيحة. حتى طائرات F-35 كادت أن تصاب بالصواريخ، وتحدثوا عن هذا. فالحمد لله كل ضربات قواتنا المسلحة هي تعبر عن هذه الآية وتجسيد لهذه الآية: أشدة شدة في الضربات. هذا ضربات محمدية، ضربات حيدرية، ولذلك هي تترك العدو في عمى هذه الضربات. يعني الأمريكي كان في عمى في البحر من شدة الضربات، الإسرائيلي كذلك، يعني أغلق باب المندب في وجه الإسرائيلي، أقفل ميناء مرشراش كما هو معترف به، وكذلك الضربات لذراعهم، ذراع الصهيونية في الجزيرة النظام السعودي، كانت ضربات منكلة. ما حصل لأرامكو ضربات منكلة جدا جدا، ولذلك السعودي في حيرة، السعودي يتخبط من هنا إلى هنا، لم يجرع على الرد، لأن الرد سيكون أقسى وسيكون أشد، ولذلك يبحث عن مرتزقة هنا، يبحث عن تحالفات هنا وهنا، يبحث عن أي طرف في هذا العالم يقف معه، لأنه يشعر بهذه الحالة، حالة الضعف، أنه غير قادر على مواجهة هؤلاء الشديدين في ضرباتهم. والحمد لله شدة هذا هي شدة إيمانية،
0: صحيح،
1: شدة بالحق. نعم. شدة بالحق، نحن لسنا معتدين ولسنا ظالمين للنظام السعودي، هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذا النظام المجرم الذي ظلمنا طوال هذه العقود من صحيح. الزمن.
0: نعم.
1: فنحن هي شدة في الحق، ولذلك الشدة في الحق الله معها. لما أقول أشدة على الكفار تكون شدة وفي نفس الوقت جذابة، لأنها على حق، لأنها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فقواتنا المسلحة يحفظهم الله ويؤيدهم، يحفظهم الله ويؤيدهم، هم يضربون هذه الضربات المنكلة، ضربات محمدية، كما ضرب اليهود في بني قينقاع وفي خيبر، وكما ضرب المشركين أيضا في المعارك التي خاضها معهم، وكما ضرب النصارى أيضا، وهيئ لضرب الفرس كذلك. القوات المسلحة اليوم شدة النبي صلوات الله عليه وعلى، لأنهم أتباع محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، لكنهم في المقابل رحمة، رحمة بأمتهم، رحمة. ولذلك تجدوا حتى الشدة اليوم هي شدة على الجانب العسكري، نحن ضرباتنا موجهة لجوانب عسكرية، ضرباتنا موجهة لمصالح تخدم الجانب العسكري، لكن لا نعتدي على أشياء مدنية، لا نعتدي على المدنيين، لا نضرب. طوال الحرب هذه 12 سنة من المواجهة مع هذا النظام المجرم الذي لم يترك شيئا إلا واستهدفه، استهدف المرأة، الطفل، الكبير، الصغير، المدرسة، المستشفى، الطرقات، القرى، المدن، حتى المقابر، ما ترك شيء إلا واستهدفه. لكن ما استهدفنا طوال 12 سنة في حربنا إلا جانب عسكري، لم يقتل مدني، أبدا تعمدا منا، هذا هي الضربات المحمدية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، القوات المسلحة تجسد هذا الاتباع وهذا التأسي بكل ما تعنيه الكلمة.
0: بالفعل سيدي الكريم، هذه هي قوتنا المسلحة التي تمضي على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنصر لنا بحوله وقوته لأننا نمضي على سيرته ونتأسه في كل أمور حياتنا، خاصة في جانب الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة. شاكرين لكم ضيفنا الكريم الدكتور يحيى قاسم أبو عوضة رفيق الشهيد القائد، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم، حفظكم الله،
0: في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: نحن لا نهرق دم أحد، عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق.
3: هل تعرفني جيدا؟
2: نعم أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة.
3: يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بعثنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس.
2: لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك.

كي تشعر بالألم الذي يشعر به فرس مقطوع القوى.

فلم يرى قط إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض. اقطع رأسي. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي.

0: أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر، كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء.
1: نحن أهل البيت، ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله. وقاحتك أثارت غضبي، إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله. تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي، والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله.
2: إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا.
3: إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين.
4: علي!

مستمعينا الأكارم، نذكركم بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وأصابتها بدقة عالية. القوات المسلحة اليمنية الاستهداف جاء ردا على اختراق مسيرة العدو السعودي أجواء محافظتي صعدة وحجة.

0: لقائدنا النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في ذكرى ميلاده الشريف. نقول نحن اليمانيون يا رسول الله أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس ومن ننصرك اليوم وننصرك غدا على عهدك باقون وله حافظون وبه متمسكون وملتزمون، ماضون على خطاك سائرون على نهجك متحدون في دربك، لا نتراجع حين تراجع الآخرون ولا نتخلى حين تخلوا ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم.
1: لبيك يا رسول الله.
2: لم يكن جهاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة سيف ومعركة فحسب، بل كان قصة رسالة عظيمة حملها قلب عظيم وصبر لا ينكسر وثبات لا تزعزعه المحن.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن ما تنشره حسابات وشخصيات عسكرية سعودية من مشاهد قديمة في هذا التوقيت يأتي بتوجيه سعودي بهدف التأثير على الرأي العام وترميم ما وصفها بالمعنويات المنهارة لدى جمهور السعودية. وأوضح أن إعادة نشر المشاهد القديمة تهدف إلى الإحياء بوجود ردود ومعارك وانتصارات تحققها السعودية في اليمن، مؤكدا أن هذه المقاطع لا تعكس تطورات عسكرية جديدة على الأرض. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق الذي ينادى بها. ولفتت إلى أنه وفي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان أحدهما مسنة جراء قصف مدفعين مرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. هذا وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والمرتزقة التابعين لها المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة. وفي محافظة صعدة ألقى طيران مسير العدو السعودي قذيفتين في منطقة غور المشوات بمديرية غمر، كما قصفت مدفعية العدو قرية تبرايا بذات المنطقة. النبأ الأخير: استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بينهم 5 أطفال بنيران العدو في مناطق متفرقة بالقطاع. وفي لبنان أصيبت امرأة وطفلها جراء سقوط مسير العدو في بلدة كفر الرمان. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، انشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، فترة المفتوحة. تحيا اليمن.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أنا كيمنية يعني، وأنت كيمنية أنا متأكدة عزيزي المستمع أنك كيمني، تطمح بيمن قوي صاحب سيادة صاحب قرار مستقل، ونطمح بيمن لها سمعة قوية يحترمها كل العالم. أنا أطمح بيمن له مكانة إقليمية ودولية وعالمية، أطمح بيمن له مواقف إسلامية وعربية قوية مشرفة. هذه هي اليمن التي أريدها وتريدها أنت، أنا متأكدة، وتريدينها أنت، وسوف نضحي بكل ما نملك في سبيلها. طبعا كانت هذه طموح وحلم نحلمه، لم نكن نتخيل أن يتحقق لنا يوما ما، واليوم الحمد لله تحقق على يد أنصار الله وحلفائهم من والوا الله ووقروه وعزروه ونفذوا أوامره على الأرض، وخلفهم الشعب اليمني العظيم، بل إنهم ذهبوا لأبعد من ذلك، وأصبح كل العالم يرفع القبعة لليمن ويقبل علمها ويضرب لها ألف ألف حساب، وأصبحت رقما صعبا في معادلة القوة العالمية. في المقابل طبعا مدام تكلمنا عن الجانب الإيجابي، نتكلم عن الجانب ما شكملش، نترك التوصيف لكم. في المقابل هناك مرتزقة في داخل فنادق الرياض، فنادق القاهرة، فنادق تركيا، يريدون إعادتنا للحضن السعودي، يريدون إعادتنا للعبودية السعودية، أن نصبح أذلاء نقتاد فتات موائد الأمراء بمكرمات ملكية. هناك مرتزقة يريدون يمنا ضعيفا هشا مقسما تحكمه جماعات إرهابية، سفارات أجنبية، عقول مضمحلة يسود فيه الانفلات الأمني وانعدام الخدمات، لا كرامة لا عزة لا شموخ لا حتى إسلام، إذلال وانبطاح. فهل يعقل أن نقبل بذلك بعد أن ذقنا حلاوة الإيمان، بعد أن ذقنا حلاوة العزة والقوة ومعية الله؟ مستحيل، مستحيل. كل شعب يعني كل الشعب مجمع على ذلك، وساحات الشرف والصورة تنقل هذا الرفض. وسوف نخوض معركة التحرير ورفع الحصار حتى النصر بإذن الله. نحن نسعى إلى اليمن الكبير الذي يسعني ويسعكم ويسعنا أجمعين، هو يمننا، هي أمنا، هي أرضنا، هي عزتنا، هي شموخنا، هي كرامتنا، هي خيرنا الذي ينهب منذ عقود وأوصلتنا تلك التصرفات الهمجية والاستعباد لنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من فقر وجوع وتعب ونصب، مما جعلنا نتخذ هذا الخيار. نحن في معركة طحن العظم.

الأمريكي يسعى أيضا في عدوانه على بلدنا بالضغط في الملف الإنساني وإيقاف كل المساعدات التي تأتي إلى شعبنا العزيز المظلوم عبر المنظمات وعبر الأمم المتحدة. يسعى باستمرار فيما يتعلق بالضغط في الملف الاقتصادي، ويسعى في هذا الملف بالتحديد إلى توريط السعودي، توريط النظام السعودي. النظام السعودي أنا أنصحه أن لا يتورط، لأننا نحن في حرب، الحرب بالنسبة لنا ليست شيئا جديدا، وفي معاناة كبيرة نتيجة العدوان على بلدنا، عدوان مستمر لسنوات، وعدوان أيضا مضاف إليه لتصعيد أمريكي وبريطاني. ولكن لن نقبل بأن تكون المعادلة أن يخنق شعبنا وأن يجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإضرار بشعبنا ثم يكونهم في راحة ورفاهية ولا ينالهم أي ضرر. من يريد أن يلحق الضرر بشعبنا فسيلحق به الضرر. جرأتنا واضحة في موقفنا الحق، في موقفنا الحق، لأن هذا جزء من مسؤوليتنا الإيمانية والدينية والإنسانية بيننا وبين الله وتجاه شعبنا العزيز. جرأتنا واضحة حتى تجاه الأمريكي الذي تجعلون منه آلهة تخشعون لها وتخضعون لها وتركعون لها. موقفنا في جرأة واضحة حتى تجاه البريطاني الذي أيضا تنظرون إليه نظرة إكبار ونظرة تعظيم وإجلال. ولذلك ليس هناك أي نوايا عدائية من جهتنا تجاه أي بلد عربي، ولكننا لا نقبل أن يتجه أي نظام عربي لإلحاق الضرر بشعبنا خدمة لإسرائيل طاعة لأمريكا. أي موقف سعودي في هذا التوقيت ضد شعبنا هو قطعا ويقينا وبكل وضوح خدمة للعدو الإسرائيلي ومناصرة له طاعة لأمريكا. ونحن نحذر، وليس من مصلحة أحد أن يورط نفسه ويورط مصالحه ويعرضها للخطر خدمة لإسرائيل.

طبعا التحالفات فيما يخدم الدين والإسلام أمر طيب، يعني هذا أمر لا يزعج من لديه بصيرة. التحالفات بين الدول الإسلامية يعجب أي إنسان إذا كانت طبعا ضد الكيان الصهيوني وضد مشروع الشرق الأوسط الصليبي الغربي، أما إذا كانت ضد المسلمين فهي طبعا لا نقاش في ذلك، تحالفات مشبوهة، تحالفات تآمرية، تحالفات يقف خلفها الكيان الإسرائيلي والغرب الصليبي، وسيفكفك الله عراها بإذن الله على رؤوس أصحابها بفضل من الله وجهاد المقاومين بأرض الإسلام.

0: الكل طبعا سمع باتفاق مكة أنظمة الخنوع والارتهان في السعودية ابن سلمان وتركيا أردوغان وثالثها نظام باكستان ثالثهما وقعوا في مكة المكرمة ما يتم الترويج له اليوم في الإعلام بالنية الإسلامي. يعني شوفوا حتى المفردات كيف يعزفون على نغمة الدين ليدغدغوا بها مشاعر وقلوب الأمة الإسلامية، وكأنهم ليسوا موجودين على الساحة، لا يدركون أن الأمة الإسلامية لديها صحوة اليوم، صارت تعرف من صديقها ومن هو عدوها. المهم أسموه بالنية الإسلامية تيمنا من أنظمة الانبطاح والتبعية بنية الاستكبار الغربي الذي يعد نظام أردوغان طرفا فيه. ويصف البعض ما خرج به ثلاثي النفاق بالنية السني، شوفوا المسميات. ويتساءل البعض الآخر عن التوقيت الزماني والمكان للإعلان عن ناتو الجبناء وفي مواجهة من الأعداء. والواضح وفقا لمعطيات الواقع أن مسمى اتفاقية الدفاع المشترك مرتبط بعاملين اثنين لا ثالث لهما. الأول الإجراءات التي فرضها الشعب اليمني عبر قوات المسلحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على سفن النظام السعودي بسبب عدوانه وحصاره الظالم الذي تجاوز عقدا من الزمان لتثبيت معادلة الحصار بالحصار على أرض الواقع. والعامل الثاني هو الفشل الأمريكي الخليجي الذريع في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإفصاح الإدارة الأمريكية عن خيبة أملها في عدم القدرة على إخضاع الجمهورية الإسلامية بالقوة العسكرية وضرورة اللجوء إلى طرق إبداعية تجنب الإدارة الأمريكية استنزاف قدراتها العسكرية الهجومية والدفاعية. وتلبية لهذين العاملين سارعت أنظمة العمالة والارتهان في السعودية وتركيا وباكستان لإخراج مسمى اتفاقية الدفاع المشترك إلى حيز الوجود، خدمة لمن؟ طبعا لسيدهم ومشغلهم الذي سيتعرض لأزمة داخلية شديدة، وسيعاني الأمرين من تعثر تدفق واردات الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. والواضح أن العاملين الدافعين لثلاثي الارتهان للإعلان عن مسمى يعني تراجع إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية على رأسها طبعا الغربية، وما سيسبب هذا التراجع من تذمر ومشاكل داخلية في الدول الغربية. لذلك اندفع أقزام أنظمة التبعية لخدمة سيدهم ومحاولة التخفيف من الآثار السلبية عليه والمترتبة على انخفاض الإمدادات النفطية. عموما هذا الثلاثي التابع المنبطح والمتفاخر بما لدى النظام السعودي من قوة اقتصادية وما لدى النظام التركي من قدرات تكنولوجية وما لدى النظام الباكستاني من قوة ردع عسكرية نووية، ونادي العوامل الثلاثة مجتمعة يمكنها أن تحقق الردع الدفاعي حسب زعم هذا الثلاثي المندفع. لكن هناك مفارقة عجيبة، وهي أن هذا الثلاثي لم يكتشف بعد هذه المؤهلات المهمة إلا مع انخفاض تدفق إمدادات النفط، ولم يكتشفها مع ارتفاع تدفق شلالات الدم في غزة منذ سنة 2023 حتى اليوم، رغم بلوغ عدد الشهداء أكثر من 75,000 وفقدان جميع سكان غزة مساكنهم وأعمالهم وجميع ممتلكاتهم بسبب تعرض مدينتهم للتدمير الكلي من جانب كيان الاحتلال الصهيوني المجرم الذي قابله النظام الباكستاني بصمت مطبق وقابله النظامان السعودي والتركي بتعاون كامل معه وفر من الضمير العالمي بتوفيرهم له كل أسباب الهدوء والاستقرار الداخلي لتخفيف أثار الحظر الاقتصادي الذي فرضه الشعب اليمني على وارداته عبر البحر الأحمر. وبذلك الإسناد السعودي التركي تجاوز كيان الإجرام الصهيوني الأزمة الاقتصادية التي كادت تعصف به وتفرغ جيشه المجرم لتدمير غزة وإبادة سكانها. ويأتي موقف ثلاثي أنظمة النفاق السعودي التركي الباكستاني تجسيدا لما سبق للمجرم نتنياهو أصرح به في خطاب له أمام مؤتمر الإرهاب في سياق متغير المنعقد في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في هارتسيليا سنة 2014، قائلا إن إسرائيل والدول السنية ليسوا على طرفي نقيض، وقوله إن إسرائيل تقف إلى جانب الدول السنية وأن هذه الدول باتت تدرك أن إسرائيل ليست عدوة لها. حقيقة سأترك لكم يعني تفنيد والتفكير في هذه المقولة التي جاء الكيان السعودي لينفذها على أرض الواقع اليوم.
1: قبل نحو 12 عاما خرج النظام السعودي أمام الكاميرات ليعلن بنفسه بدء العدوان على اليمن، متصدرا قيادة العدوان والتحالف ومتحملا مسؤوليته المباشرة. أما اليوم وبعد الإخفاقات والانتكاسات وتغير موازين القوة، فيحاول مواصلة المعركة ذاتها من خلف قفازات محلية.
2: كان هناك اثنين من الصحابة، أحدهم جاهد في سبيل الله واستشهد.
1: فمنذ بدء خفض مرحلة التصعيد في أبريل عام 2022 لم تتجه الرياض إلى رفع يدها عن اليمن، بل شرعت في إعادة هندسة الحرب عبر إنشاء تشكيلات جديدة وتوسيع أخرى وتوزيع المرتزقة وفق الولاءات المناطقية والحزبية والعقائدية، بما يتيح ضم أعداد كبيرة من المقاتلين وإدارة تناقضاتهم من غرفة تحكم سعودية واحدة.
3: الإمارات تقول أن إعلان إنهاء وجودها العسكري في اليمن كان أمرا اختياريا أو أرادته، كذلك تحدثت أنها أنهت ما تبقى من جنودها وأفرادها في اليمن، وقالت إنه أتى بالتنسيق مع الشركاء المعنيين. اسمح لي.
1: بعد انفراط التحالف السعودي الإماراتي، عمل ضباط سعوديون على حصر جميع العناصر المنضوية تحت الإدارة السعودية، أخذت بصماتهم وبياناتهم وأخضعوا لرقابة مباشرة تشمل التجنيد والرواتب والتحركات. هذه الإجراءات ليست تفصيلا إداريا، بل أحد أبرز تجليات بناء الجيش المسعود وربط أفراده بصورة كاملة بأجهزة النظام السعودية، من قوات درع الوطن إلى قوات الطوارئ وألوية اليمن السعيد، وتوسيع تشكيلات أخرى في حراس الجمهورية وألوية العمالقة وغيرها لا تعد كونها سعودية التمويل والولاء. فالتدريب والمعسكرات والإمداد سعودي، وحتى تقاضي الأجور يتم بالريال السعودي، والإدارة والرقابة والقرار العملياتي قبل ذلك كله سعودية.
4: لا كسرى بعد اليوم، لا كسرى بعد اليوم.
1: ومن ثم لا تستطيع الرياض تسويق ما يجري باعتباره صراعا بين يمنيين، فالتشكيلة التي لا تملك قرارها ولا ميزانيتها ولا سلاحها ولا تستطيع الاستمرار شهرا واحدا إذا توقف التمويل السعودي ليست قوات يمنية، بل جيشا سعوديا مشكلا من مرتزقة محليين صمم ليتوارى الرأس المدبر بعيدا عن الواجهة.
5: وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
1: وقد حسمت القوات المسلحة اليمنية هوية هذه التحشيدات، مؤكدة أنها تحشيدات للعدو السعودي وأن ملاحقتها سيستمر أينما كانت. فالممول والمسلح والمدرب والمدير هو صاحب الحرب الحقيقية مهما حاول الاختباء خلف واجهات مكشوفة.

تتذكرون حكايات الأغبياء الثلاثة؟ نفس الوجوه، نفس الابتسامات، ونفس الأوهام التي لن تتحقق أبدا. قبل 8 سنوات وقفوا في نفس المكان مع الغبي الأمريكي، ويتصورون إنهم يقدرون يرسمون خارطة المنطقة. واليوم ابن سلمان يريد يقول للأمريكي إنه إحنا بدونكم نقدر نكمل، ولسنا بحاجة إليكم. وهم يعرفون كل الزين بروحهم إنهم مجرد أتباع، وإذا انقطع خط السلاح الأمريكي ليوم واحد لتبخر هذا التحالف كأنه لم يكن. ابن سلمان يظن إنه بضربته على اليمن راح يصير سوبرمان، لكن أشعل نار راح تحرق عبايته. والتركي والباكستاني تتصورون راح يفدون بروحهم لمحمد منشار؟ لو لا، طبعا لا. أردوغان ما يملك القوة حتى يحمي أحد، ولا شهباز شريف يملك الشجاعة. كل واحد منهم مشغول ببلده اللي جاي يغرق بأزماته، والآن جايين طمعا بالتمن السعودي لا أكثر ولا أقل. هذه الصورة مجرد ديكور لتمويه الفشل الحقيقي، مثل شمس أغسطس ساطعة ومحرقة. كانوا يريدون بالأمس تدمير إيران، فماذا كانت النتيجة؟ هم اللي جاي يوقعون واحد ورا الثاني أمام أعيننا. اليمنيين لازم يرقعوهم كم صاروخ بنص جدة والرياض، ذاك الوقت يعرفون شلون ويا من يتحالفون.

0: في الشر هذا أين ارتباطهم بالإسلام؟ لا يختلف من ابتلعوا ألسنتهم من علماء بلاط ثلاثي أنظمة النفاق عن علماء بني إسرائيل الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالحمير في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. عن اختيار مكة المكرمة تحديدا لتكون عنوانا لما خرج به ثلاثي النفاق، سيكون لنا وقفة هنا مع هذا الاتفاق وحلف ثلاثي الشر الناتو السني كما اسموه وبلا بلا بلا من هذه المسميات. طبعا نريد فقط أن نكون مع هذا اللقاء عبر الهاتف مع سيادة الخبير العسكري اللواء أحمد يحيى مطهر، معذرة سيكون معنا اللواء يحيى المهدي، سنتحدث ونتجارب معه أطراف الحديث عن إرهاصات اتخاذ هكذا حلف وبالتالي تبعاته وما الذي ستؤول إليه الأحداث إذا هذا التطور العسكري الجديد والنتائج السلبية والإيجابية على الساحتين، ساحتي المحور وساحة محور المقاومة ومحور الشر. سيدي الكريم سيادة اللواء يحيى مهدي، مرحبا بكم. ألو، حتى يكون معنا الخبير العسكري اللواء يحيى مهدي، طبعا نتحدث ونؤكد أنه يعني التساؤل الذي طرحناه لو لم تكن صفة النفاق منطبقة تماما على الأنظمة الثلاثية هذه ومستحقة لها لتحركت بقوة ردعها النووية وتأثير قوتها الاقتصادية وقدرتها التكنولوجية. إذن تكنولوجيا، قدرة نووية ودفع مسبق، اجتمعت ثلاثة. سيادة اللواء يحيى مهدي الخبير العسكري حياكم الله، أنتم معنا.
1: مرحبا بكم، حياكم الله.
0: حياكم الله. طبعا طالعتنا السعودية بآخر تقليعة لها وهي حلف ثلاثي أسمي بالناتو السني. لو حدثتمونا عن يعني هذا الحلف، ما الذي يحوي؟ لماذا تحديدا السعودية، باكستان وتركيا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
0: وصحبه.
1: بالنسبة لهذا الحلف الذي تم إعلانه من المملكة السعودية في ظل هذه الأوضاع الحرجة وفي ظل تصاعد المعركة اليمنية مع دولة النظام السعودي المعتدي على اليمن في هذه المرحلة الحرجة، نحن نشاهد بأن السعودية قد أصبحت في وضع حرج جدا وأنها لا تستطيع أن تقف أمام اليمن وحيدة ومنفردة. هي تشاهد بأن منشآت نفطها تحترق أمام عينيها ولا تستطيع أن تعمل شيئا. هي تشاهد أنها اليوم هي التي تحاصر بدلا من أن كانت تحاصر اليمن. واستطاع اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوته وبإرادة شعبنا اليمني الكريم وتحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن يفرض معادلة عسكرية قوية من خلال فرض الحصار الشامل على المملكة السعودية المعتدية التي فرضت حصارا على أبناء الشعب اليمني لمدة 12 عاما وتسببت في موت مئات الآلاف وليس مئات الأفراد خلال العدوان وخلال الحصار في السنوات الماضية. ولذلك هي تحاول أولا أن تستخدم الحرب النفسية، يعني لا شك بأن التحالفات هذه التي تكون لدولة أو أكثر، لدولتين لثلاث لأربع، وهي شبيهة بتحالف الأمريكي الذي دخل فيه ضد أبناء اليمن وفشل. يعني هناك تحالفات كثيرة جدا، هذا يدل أيضا على فشل التحالف الذي أعلنه النظام السعودي المكون من 14 دولة، وحضر رؤساء أركانات الدول العربية والإسلامية تحت مسمى حماية البحر الأحمر وباب المندب. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، حماية باب الأحمر وباب المندب حمايته لمن وفي صالح من؟ إذا كان اليمن هو لم يعتدي على أي سفينة عربية أو إسلامية على الإطلاق، بل هو الذي فرض الحصار على إسرائيل، وهو الذي واجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في البحر الأحمر، وهو الذي بفضل الله تعالى استطاع أن يتغلب على هؤلاء جميعا. وفي 2023 كان الكيان الصهيوني ينادي بضرورة وجود تحالف في منع الحصار على إسرائيل تحت مسمى حماية باب المندب والملاحة البحرية. فها هو ابن سلمان اليوم يعلن ذلك التحالف الذي نادى به نتنياهو في 2023 وتحت نفس المسمى حماية باب المندب والملاحة الدولية وما إلى ذلك، والهدف هو حماية المصالح الإسرائيلية والأمريكية. أما بالنسبة لحماية المصالح الإسلامية فباب المندب هو الحارس للدول الإسلامية كاملة، إضافة إلى أنه لم يسجل أي اختراق ولا حتى نقطة ضعف أو خطأ في الاستهداف للسفن التي تم الإعلان عن استهدافها وعن حصارها. إضافة إلى أن التحالف هذا الجديد هو محاولة إيجاد حرب نفسية على أبناء الشعب اليمن، عندما تكون تركيا صاحبة الخبرة العسكرية والطائرات الحديثة المستقلة، وكذلك باكستان صاحبة الجيش الباكستاني القوي وهي دولة نووية، إضافة إلى المملكة السعودية التي تمتلك أكبر ثروة نفطية في العالم. فهذا يعني أنها ترسل رسالة لأبناء اليمن أنكم لن تستطيعوا أن تواجهون، يعني أن إذا كانت المواجهة بين اليمن وبين المملكة فهناك اتفاقية دفاع مشترك، لكن دائما اتفاقيات الدفاع المشترك هذه هي قد تكون الدفاع يعني لا تعني بالضرورة دخول في حرب مباشرة مع اليمن، لأن اتفاقيات الدفاع المشتركة قد تكون أحيانا لوجستية، تكون أحيانا بدعم المملكة السعودية والنظام السعودي اليهودي الصهيوني بمعلومات وباستخبارات وبأدوات صناعية مثل الطائرات المسيرة والطائرات الحديثة، وكل هذه الطائرات هي قد فشلت في اليمن وأخفقت في اليمن وتقهقرت ورجعت إلى الوراء. يعني ليس من مصلحة باكستان أصلا أن تدخل في معركة برية مثلا مع اليمن، لكن لماذا؟ لأنها دولة مشاطئة للجمهورية الإسلامية في إيران وتربطها بها علاقة قوية جدا. ولا شك أنها لو دخلت في تحالف مع المملكة ودخلت في حرب برية ذلك سوف يثير دول محور المقاومة. اليوم اليمن أصبح جزءا من محور المقاومة، جزء هام جدا وجزء استراتيجي يفرض معادلات قوية ويغير المعادلات العسكرية،
0: وتحديدا في هذا في هذا التوقيت هي رأس حربة.
1: نعم،
0: وتحديدا في هذا الموقف، يعني التوقيت نعم هذا هي رأس
1: حربة. هذا الموقف يعني لماذا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم إعلان هذا هذه الاتفاقية، اتفاقية الدفاع المشترك في هذه الأيام وفي هذا الظرف الذي تواجه فيه المملكة السعودية أصعب المراحل مع اليمن؟ يعني نلاحظ بأن اليمن بفضل الله تعالى يتمكن من استهداف المنشآت النفطية في شركة أرامكو سواء في جيزان أو في ينبع أو في أي مكان، إضافة إلى تحكمه مسار السفن السعودية سواء في جنوب البحر الأحمر أو حتى في شمال البحر الأحمر، وهي لا تستطيع أن ترد. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أن اليمن أصبح قوة إقليمية كبرى.
0: نعم.
1: اليمن أصبح يمتلك من الخيارات ما يركع السعودية ويخضعها للحد وليس للباطل. اليمن لم يعمل ولم يقم بهذه الأعمال كأعمال عدائية أبدا، وإنما من باب الدفاع ووجوب الدفاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الذين يقاتلونكم، هم لا يقاتلوننا فقط، هم قاتلونا وحاصرونا وخنقونا ويريدون منا أن نكون عبيدا وأن نكون أذلاء. فيريدون من هذا الشعب اليمني الكريم العظيم الأبي الذي يرفض الذل والهوان ويرفض الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى، يريدون منه أن يكون عبدا دليلا للسعودي، كما هو حال المرتزقة، كما هو حال رشاد العليمي، وكما هو حال أولئك الذين باعوا دينهم وضمائرهم وكل ما يمتلكون من قيم وأخلاق مقابل مال سعودي مدنس، مقابل حفنة من المال. هذا هو الذي جعلهم يرتبون في أحضان المملكة السعودية تحت مسمى ما يقولون الشرعية والإنقلابيين في صنعاء والحوثيين وما إلى، يعني كل المسميات في الحرب النفسية التي تستخدمها المملكة اليوم. تغيرت هذه الأمور كلها. الشعب اليمني يعلم يقينا بأن النظام السعودي
0: لن يترك
1: هو أول
0: له
1: من انقلب على الشرعية المملكة السعودية بنفسها. الذي انقلب على نظام مقرم بن عبد العزيز وأطاح بولي العهد مقرم بن عبد العزيز هو سلمان. والذي أطاح بمحمد بن نايف ولي العهد ومحمد بن سلمان، هؤلاء لا يعرفون شرعية ولا يعرفون أخلاقيات ولا يعرفون دين ولا يعرفون قيم.
0: صحيح.
1: هؤلاء هم تربية اليهود، ولم يعد هناك أكثر إيضاحا حينما تحدث محمد بن سلمان لوسائل الإعلام وقال بأن مربيته الإثيوبية هي يهودية.
0: يعني هنا تأخذوننا إلى السؤال الذي يؤكد. لو عدنا إلى 2014، لو تتذكرون ما قاله نتنياهو آنذاك، قال إن إسرائيل والدول السنية ليسوا على طرفي نقيض، إن إسرائيل تقف إلى جانب الدول السنية، وأن هذه الدول باتت تدرك أن إسرائيل ليست عدوة لها. يعني أين هو ارتباطهم بالإسلام اليوم؟ تسمعونني؟
1: نعم نعم.
0: أين هو ارتباطهم بالإسلام بحيث يسمون هذه الاتفاقية اتفاقية مكة، وهم يخطون على نفس الخطى التي حددتها إسرائيل عام 2014؟
1: هذه هي ليست إلا الحرب النفسية، استخدام المصطلحات في مسألة الدفاع عن مكة واتفاقية مكة. هذه ليست جديدة،
0: والحلف السني وما إلى ذلك المسميات
1: يطلقون عليه الدفاع عن بداية العدوان. كان هناك السوداني الذي دخل إلى اليمن وهو متحمس للدفاع عن مكة، أخ الوهاد، يحاضر جديد الجد، وهو ما
0: معذرة سيد الكريم، صوتك يتقطع. يعني لو شوية،
1: يعني هم ومكة والمدينة المنورة كوالمدينة
0: سيادة اللواء يحيى المهدي، تسمعني؟ ألو؟
1: أيوه أسمع.
0: صوتك يتقطع، ربما ما فيش تغطية، لو تشوف مكان مناسب. ألو
1: الآن
0: ما زال يتقطع يا
1: فنان. ما زال يتقطع.
0: نرجع نتصل لك، خليكم على الخط بس، حنغلق ونرجع نتصل لكم، لأنه لابد أن نستكمل هذا الحديث أيضا للتطورات العسكرية الملموسة حاليا. ابقوا معنا.
1: يلا.
2: واليمن يا عزيزي ما هي لقمة سهلة، والله لو شوف لا تلعب بالنار مع أهل اليمن، هدوا أعصابكم شوية يعني، لا سووا تحالفات وبغبغ، هذا على قولتهم بو يمن قولوا فعل، ولا تستهزوا ولا تقولوا والله هذا اليمن وطاح وما أدري إيش وكذا وعادي ولقمة سهلة، والله العظيم إن بيوروكم النجوم في عز الظهر.
3: اللي بيحارب اليمنيين زي اللي بيضرب راسه بالصخر، كل ما يضرب أقوى كل ما يعور نفسه أكثر، لذلك تاريخيا أي حدا حارب اليمن حاربوه بتحالفات دولية، ما حدش بيسترجي يحارب اليمن لحاله.
4: لماذا لا تقدر أي دولة أو أي قوة عالمية أن تواجه اليمن بمفردها؟ ضروري أن تبحث عن أصدقاء وعن حلفاء وأن تشكل تحالف، ثم تبحث عن طرق كيف تواجه اليمن، ضروري من تشكيل تحالف، وهذا الشيء شاهدناه يعني حتى الدول القوية الدول العظمى. لماذا يخافون من أبو يمن؟
5: ترى ما في دولة أو قبيلة أو مثلا على مدى التاريخ قدر ينتصر على هؤلاء البشر.
0: عودة إلى حضراتكم متابعينا الكرام، ومع ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء يحيى المهدي. سيد الكريم، كنا قد تحدثنا عن وجه الشبه، الشبه الكبير بين النظام الكيان الإسرائيلي والكيان السعودي الذي سعى بمسميات دينية لهذا الحلف، الحلف السني والذي تم توقيعه في مكة تحديدا. لماذا مكة تحديدا؟
1: للأسف الشديد أنهم يحاولون أن
0: هل أقصد هل هناك بعد عسكري؟
1: نعم نعم نعم، هناك أبعاد كثيرة استراتيجية وعسكرية وسياسية ودينية.
0: نعم،
1: حينما يتم وصف هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية دفاع سنية، هذا يعني هو استثارة لكل السنة في دول العالم بأن يقفوا مع الشعوب السنية والجيوش السنية. لماذا؟ لأنهم دائما الصهاينة وإسرائيلية تعتمد على التفرقة الطائفية والمذهبية بين المسلمين، لأنها هي الأنجع والأنجح، وهي المعركة التي نجحت فيها إسرائيل لتفكيك المسلمين جميعا. عندما يكون هناك تحالف دون أن يكون هناك شيء،
0: طبعا نجحت على يد السعودية.
1: نعم
0: طبعا نجحت في ذلك على يد السعودية،
1: لا شك ولا ريب يعني، وأكبر طائفية في العالم تقودها مملكة الدواعش، مملكة السعودية. يعني عندما تم كما تلك الحركات والأعمال الإرهابية داخل الجمهورية العربية السورية قبل سقوط بشار الأسد، وخاصة في 2011، من الذي أرسل عشرات الآلاف من الانتحاريين ومن المجندين سوى المملكة السعودية إلى داخل سوريا، ورادوا بذلك إسقاط النظام، بينما في اليمن يدعون أنهم يريدون إعادة النظام، وهكذا يتدخلون، لأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله قد وصفهم بأنهم قرن الشيطان، ولذلك لن تجدهم أو يجدهم المتابع للأحداث إلا في الأمور المتناقضة. في هذه الدولة يسعون بكل ما يستطيعون من أجل إسقاط النظام، وفي تلك الدولة الأخرى يسعون بكل ما يستطيعون من أجل إعادة النظام، بمعنى أن أي نظام سواء سقط أو لم يسقط كان في صالح إسرائيل لا بد أن يعود ولا بد أن يدافعوا عنه. يعني النظام هي صنعاء مثلا، ما الذي يزعجهم منه؟ الذي يزعجهم منه أنه وقف لإسرائيل بشكل مباشر، أنه وقف لأمريكا بشكل مباشر، ولذلك أزعجهم. لكن لاحظوا الآن عندما انهار التحالف الأمريكي سبيدس والتحالف الأمريكي ما سمي بحرس الازدهار، وعندما انهارت أمريكا اليوم أمام الصمود الكبير للدولة الإسلامية في إيران، بدأت تستشعر السعودية الخطر باعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لابد أن تبحث عن البديل، فكأنها وجدت نفسها في هذه المرحلة أمام هذه الدول الثلاث، لعل وعسى أن تنقذهم من الورطة التي تورطوا فيها ومن المشكلة التي وقعوا فيها، لأن أمريكا لم تعد قادرة على حماية المملكة السعودية، ولذلك يبحثون عن البدائل. ولكن لابد أن يكون هناك ارتباط ولو ارتباط ديني، وهذا أهم شيء، لأن لولا الارتباط الديني لأبناء شعبنا اليمني العظيم المبارك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله بأعظم الأوصاف، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، لولا هذا الارتباط الديني لما كان هذا الصمود الشعبي الكبير الذي أرعب العالم، والذي جعل من الدول كلها صاغرة أمام هذا الشعب اليمني المعطاء الذي قدم عشرات الآلاف من الدماء ومن الأرواح والتضحيات الكبيرة من أجل الله وفي سبيل الله، فعلا تحقق له النصر الكبير، واليوم أصبح اليمن في مرتبة عالية، وأصبحت الدول تخشى اليمن وتعمل له الحساب وتعقد التحالفات المختلفة من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصلوا على تحقيق ولو نصر بسيط جدا. فهم يعمدون إلى مسألة الطائفية، مسألة المذهبية، مسألة التفرقة بيننا وبينهم، مع أننا بحمد الله تعالى في اليمن معروفين سنة وشيعة زيدية وشافعية، لا يجد هناك أي فرق، لا يجد هناك أي خلاف، لا يجد هناك أي مشكلة بيننا، بل أنتم تلاحظون والعالم يلاحظ كيف التعايش في مساجد صنعاء الذين يقولون بأنهم غير شرعيين وأنهم إنقلابيين وأنهم إلى ما آخر ذلك، كيف التعايش بين أبناء اليمن سنة وشيعة، بل تعايش حتى داخل المعارك داخل الجبهات والالتحام داخل الجبهات من أبناء السنة من أبناء الشيعة من أبناء الشافعية من أبناء الصوفية من أبناء الزيدية.
0: يعني ولدينا استعداد، ولدينا أيضا استعداد ومساحة وتفهم أيضا لبقية الأطياف والشرائع والعقائد الأخرى. من المؤكد طبعا أن رمزية المكان لن تفيد ثلاثي النفاق في أسلمة ما توصلوا إليه من اتفاق، لكن يعني سؤال مهم جدا نختم به هذا اللقاء سيدي الكريم، ما النتائج التي تتوقعونها بعد هذا التحالف مقابل طبعا المتغيرات في التطورات العسكرية والاستخباراتية اليمنية؟
1: ما النتائج التي تتوقعها
0: مقابل طبعا المتغيرات في التطورات العسكرية والاستخباراتية اليمنية؟
1: حقيقة النتائج التي نتوقعها بأن الله سبحانه وتعالى قد أذن، كما قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الفارق بيننا وبين المملكة السعودية أننا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن لم نبدل ولم نغير ولم نتبدل ولم نتغير، نحن على موقفنا وعلى مبدئنا من الثبات والقوة والعزيمة والثقة بالله. هذه الثقة بالله هي التي غيرت المعادلات العسكرية كلها من 2015 ونحن ضعفاء فعلا بكل ما تعني الكلمة، لا يوجد لدينا جيش قوي، ولا يوجد لدينا ترسانة أسلحة، ولا يوجد لدينا خبرات عسكرية، ولا يوجد لدينا ما أدنى مقومات دخول في حرب ضد دولة كبرى. لكن اليوم بعد ذلك خلال 10 سنوات فقط من العدوان، وإذا بنا أصبحنا الحمد لله تعالى أقوى من المملكة السعودية. لماذا؟ في الإيمان أولا وفي الثبات، وهذا هو الذي زلزلهم وأرعب كيانهم. ثانيا أيضا الإعداد الذي استطاع أبناء القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى أن يغيروا المعادلة العسكرية وأن يستهدفوا المنشآت النفطية وأن يقوموا بهذا الحصار الذي لم يكن أحد يتوقع، حتى السعودي ودول العالم بأكمله لم تكن تتوقع في يوم من الأيام أن ذلك الشعب اليمني الذي استهدف في 2015 وما يزال الحصار مستمرا عليه إلى اليوم أنه سيتغير فجأة وسوف يحاصر هو المملكة السعودية ويفرض حصارا ولا تستطيع المملكة الرد. لماذا لا تستطيع الرد؟ لأن ردة الفعل أبناء اليمن ستكون أقوى. هم الآن يخشون أن تنهار المنظومة الاقتصادية داخل المملكة السعودية، وهي التي تجعل منها دولة، تجعل منها قوية، وإلا في الأخير هم لا يعرفون إلا بول البعير كيف يتمسحون به وكيف يشربونه أو كيف يستخدمون الراقصات الماجنات الكافرات الفاسقات التي تتغنى باستغفر الله العظيم في الذات الإلهية وما إلى ذلك. هذا الذي أفلح فيه آل سعود النظام السعودي. أما في مسألة أن يواجهوا قوة صاعدة قوية متمسكة بالله سبحانه وتعالى، هذا لن يكون لهم على الإطلاق، لأننا لاحظنا مثلا هم حاولوا أن ينقلوا المعركة من ما بين اليمن والسعودية المعتدية الظالمة المحاصرة لنا إلى داخل المجتمع اليمني، وحاولوا أن يحركوا أدواتهم من المرتزقة في المحافظات،
0: لكن سرعان ما انهارت
1: الشرقية. ولكن كان لهم الجيش اليمني بالمرصاد قبل أن يتحركوا وقبل أن يخوضوا المعركة، وما يزالوا هم يعني يعدون للدخول إلى الحدود ما بين المرتزقة وما بين أبناء اليمن الكريم الذي تمسك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وجدنا أن هناك تغيير كبير في المعادلة العسكرية،
0: والدليل على ذلك والدليل على ذلك الضربتين الأخيرتين الاستباقيتين لقواتنا المسلحة على مرتزقة السعودية. وطبعا نقول في ختام هذا اللقاء، ضاعت فلوسك يا ابن سلمان. تركيا انضمت لباكستان بوضع خطوط حمراء بتحالفها مع السعودية، بحيث صرحتا أنها لن تنخرط في عمل عسكري ضد محور المقاومة إيران العراق واليمن. هذا ما يعني أن هذا التحالف وهذه البروبغندا الإعلامية ما هي إلا فقاعة من أجل حفظ ماء الوجه ربما، أو تخفيف من الأعباء العسكرية لسيدهم ترامب الذي أكد أن مخزونه العسكري على وشك النفاذ. في دقيقة نختم بها هذا اللقاء، ما هي الكلمة التي توجهونها؟
1: نقول لهم أن الحرب النفسية التي تستخدمونها سواء من خلال هذا التحالف أو التحالفات السابقة أو أي تحالف عالمي قادم لم يثني أبناء الشعب اليمني، بل سيزيدهم قوة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأعظم وصف عندما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني لماذا هذا التحالف ولماذا هذه المؤتمرات وهذه البروباغندا الإعلامية الكبيرة التي تحاول أن تفرض حربا نفسية على أبناء اليمن من أجل أن يحققوا هذا الهدف وهو إضعاف اليمن وإيصاله إلى الاستسلام؟ كلا، لن يستسلم الشعب اليمني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل. بل بالعكس، والله إن هذه التحالفات يعني أمام الشعوب الأخرى، ليس أمام الشعب اليمني، يعني أمام الشعوب الأخرى التي تراقب المرحلة، تجد بأن اليمن أصبح دولة قوية وكبيرة وعظيمة يعمل لها الشأن. ولذلك تركيا تصرح، باكستان تصرح بأنهم لن يدخلوا في معركة مباشرة. لماذا؟ لأنهم يخشون بأس وشدة أبناء اليمن، ويعلمون أن الدول محور المقاومة سيكون الجميع متحدون في معركة واحدة، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن دخلنا في معركة إسناد طوفان الأقصى، وكانت تلك البداية المشرفة لهذا المحور، والتي كانت من أجل الإسلام والدفاع عن الإسلام والدفاع عن المقدسات. ونذكر السعودية بأنه لم يدافع عن السنة، لا آل سعود ولا تركيا ولا باكستان ولا أي دولة إلا اليمن التي دافعت عن أبناء غزة، وأبناء غزة يمثلون السنة في العالم، ليسوا شيعة وليسوا زيدية من أبناء اليمن.
0: أصبحت حجة بالية، أصبحت حجة بالية حكاية سني وشيعي، والعالم اليوم بات لديه وعيا جمعيا
1: حتى لا يتو.
0: نعم حتى يعني نرجو أن نسمع في الأيام القادمة عن وعي شعبوي أيضا في مناطقنا المحتلة. اليوم نسمع عن عدن تصفع الوصاية السعودية بعصيان مدني شامل، ونرى كثير من مرتزقة العدو والسعودي يهربون ويحرضون على الهروب وعدم البقاء مع الشرعية. هناك وعي واضح وكبير وجلي من تعامل العدو السعودي مع مرتزقته. نرجو أن يفيئوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. وهنا نشكر لكم إطلالتكم معنا سيادة اللواء يحيى المهدي الخبير العسكري في موضوعنا يعني اتفاق مكة وهذا الحلف السني أبعاده وتبعاته. شكرا جزيلا لكم.
1: الشكر موصول لكم والمستمعين الكرام ولهذا الشعب الأمني اليمني العظيم المبارك الأبي وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن العيون الساهرة على حراسة
0: نرفع لهم القبعة. شكرا جزيلا لكم ولكل من يقف إلى جانب هذا الوطن. إلى اللقاء.
6: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشر

أرامكو السعودية في جيزان. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن السعودية توظف مشاهد قديمة لمحاولة ترميم صورتها المنهارة. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي للخونة المرتزقة بتعز، وحقوق الإنسان تحمل العدوان وعملاؤه مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الصهيوني على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. وفي تفاصيل النشرة، أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف مصفاة أرامكو السعودية في جيزان، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تمت بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إنما تنشره حسابات وشخصيات عسكرية سعودية من مشاهد قديمة في هذا التوقيت يأتي بتوجيه سعودي بهدف التأثير في الرأي العام وترميم ما وصفها بالمعنويات المنهارة لدى جمهور النظام السعودي. وأوضح أن إعادة نشر المشاهد القديمة تهدف إلى الإيحاء بوجود ردود ومعارك وانتصارات تحققها السعودية في اليمن، مؤكدا أن هذه المقاطع لا تعكس تطورات عسكرية جديدة على الأرض. وأشار إلى أن الهدف من تداول هذه المواد هو تقديم صورة إعلامية توحي بوجود نشاط عسكري سعودي في اليمن في وقت لا توجد فيه عمليات عسكرية جديدة للعدو السعودي يمكن أن يستند إليها في هذه المشاهد. وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن أي عدوان سعودي فعلي على اليمن سيقابل برد مباشر، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات على العمق السعودي. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والحذر من الأكاذيب والتضليل والدعاية العدائية السوداء واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان إحداهما مسنة جراء قصف مدفعي لعملاء العدو السعودي الخونة استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العملاء المجرمين أطلقوا قذيفتين لم تنفجرا، ثم عاودا الاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. هذا وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والعملاء المنافقين التابعين لها المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة. وأكدت أن إصابة الأطفال والنساء الطاعنات في السن يمثل انتهاكا مضاعفا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي محافظة صعدة ألقى الطيران المسير للعدو السعودي قذيفتين على منطقة غور المشوات بمديرية غمر، كما قصفت مدفعية العدو السعودي قرية تبراية بالمنطقة ذاتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي

0: ينادي بها. ولفتت إلى أنه في تناقض غير مسبوق، يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. وأشارت إلى أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته، وينسف المواثيق التي قامت عليها تلك المؤسسات. وتساءلت هل يعلم مجلس الأمن أن الطيران الحربي السعودي ينتهك الأجواء اليمنية منذ 26 مارس 2015 وحتى استهداف مطار صنعاء في 13 يوليو 2026؟ وقالت إنه لو كان هذا المجلس يسعى إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين لما كانت الدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق بدون العودة إليه. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية محلية دون المتوسطة على بعد 12 كيلومترا شمال غرب العدين بمحافظة إب، بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر. وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 1:35 بعد منتصف الليل، وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 6 كيلومترات ضحل سطحي، مما جعل دائرة الشعور بهذه الهزة أوسع، حيث تم الإحساس بها في مناطق وصاب وعتمة وشمير وعدة مناطق. ودعا رئيس المركز المواطنين إلى الإطمئنان وعدم القلق، حيث لم يتم رصد أي أحداث زلزالية بعد هذه الهزة حتى الآن، مبينا أن كوادر المركز تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ. أفادت المصادر الإعلامية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات العدو شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 فلسطينيين بينهم 5 أطفال بنيران العدو الصهيوني في مناطق متفرقة بالقطاع. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات العدو أثناء اقتحامها مدينة طوباس وقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال مدينة رام الله واعتقلت شابا قرب مدينة نابلس. وفي لبنان أصيبت امرأة وطفلها جراء سقوط مسيرة للعدو في بلدة كفر رمان، فيما شنت مسيرات صهيونية غارات على بلدة ميفدون، وتوغلت قوات العدو في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، وتزامن التوغل مع قصف مدفعي صهيوني استهدف المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما في سوريا فقد توغلت قوات العدو في منطقة سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي الغربي بالقرب من قرية الصمدانية الغربية، كما توغلت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد وصولا إلى طريق صيصون جملة بريف درعا الغربي. قال الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي إن خيار الدبلوماسية مع كيان آل سعود غير مجد، لأنه نظام منحرف في عقيدته ومجرم، ويقف خلف الكثير من المؤامرات التي استهدفت العراق وشعبه والأمة. وأضاف أن يدي آل سعود ملطختان بدماء أبناء العراق نتيجة آلاف المفخخات التي مولها وأرسلها النظام السعودي لتقتل أبناء العراق الأبرياء. وأكد أن الكيان السعودي تراه كلبا مسعورا على المسلمين، وفي الوقت ذاته تجده بقرة حلوبا جبانا مع الصهاينة وأعداء الإسلام خاضعا وذليلا لهم، موضحا أن تأديب آل سعود لن يكون إلا برد عسكري مناسب يتحقق به الوفاء لدماء شهدائنا الأحرار من أبناء الحشد الشعبي الذين طالتهم يد الغدر السعودي. في نبأنا الأخير، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل الضغوط، مشددا على أن بلاده صامدة في وجه عاصفة اللا إنسانية والظلم ولن تنسى أبدا دماء شهدائها. وقال إن الوطنية هي الضمان لتمكين الأجيال القادمة من العيش باستقلالية وحرية وكرامة في أرضها وبلادها، مع حفظ سيادتها وحقها في تقرير مصيرها. في السياق، أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن الولايات المتحدة تقر بهزيمتها في الحرب ضد إيران من دون تحقيق أي مكاسب، وقال إن المقاومة الدائمة والدؤوبة وهزيمة العدو الأمريكي الصهيوني تمثلان استراتيجيتنا الثابتة التي لا يمكن تغييرها، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجبرت العدو على التخلي سريعا عن جميع أهدافه والسعي إلى فتح مضيق هرمز. وأوضح أن هرمز معركة جغرافية وليس مجرد ممر مائي، مؤكدا أن الاستراتيجية الإيرانية تتمثل في الحفاظ عليه حتى يقبل العدو بجميع الشروط الإيرانية. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف مصفات أرامكو في جيزان. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن السعودية توظف مشاهد قديمة لمحاولة ترميم صورتها المنهارة. إصابة 4 مدنيين بينهم رضيع بقصف مدفعي للمنافقين الخونة بتعز، وحقوق الإنسان تحمل العدوان وعملائه المنافقين مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. شهداء وجرحى وخسائر مادية جراء تصعيد العدو الصهيوني على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني، اشتغلت 20 سنة لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دالحين في المؤسسة ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي وعيال عيالي.

0: تأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين مستقبلهم لمستقبل عيالهم.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، الكثير والكثير من الفعاليات تحدث هنا وهناك، وسنحط رحالنا في صنعاء بوقفة احتجاجية لوزارة النقل والأشغال العامة، احتجاجا على إغلاق مطار صنعاء من قبل العدو السعودي. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا، مستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن. تزامنا مع مرور 10 سنوات كاملة على القرار الأحادي والمنفرد الصادر عن وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016 بإغلاق مطار صنعاء الدولي، والذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة، أقامت وزارة النقل والأشغال العامة وقفة احتجاجية بهذا الخصوص في مطار صنعاء الدولي.
2: 1000 مريض سرطان، فيما يفارق 37 مريضا الحياة كل يوم نتيجة المنع من السفر أو نقص الدواء. مرضى الفشل الكلوي ومرضى القلب والأورام الخبيثة وأطفال الثلاسيميا كانوا جميعا ضحايا هذه السياسة العمياء والحرائق والحرب الكونية التي جعلت من رحلة العلاج مغامرة موت، حيث يضطر المريض لقطع مسافات شقة عبر البحر والبر لمدة تتراوح بين 15 و40 ساعة للوصول إلى مطار عدن أو سيئون، ليلقي واحدا من كل 10 منهم حتفه في الطريق. ثانيا، في المشهد الدوائي كارثة إنسانية بامتياز. لم يكتفي العدوان بإغلاق المطار، بل عمد على تقويع القطاع الصحي دوائيا، حيث اختفى من السوق اليمنية أكثر من 1600 صنف دوائي كانت تدخل عبر مطار صنعاء، وانهارت القدرات الاستيرادية بنسبة 60%، وانسحبت 30 شركة دوائية دولية بسبب تعقيدات الاستيراد. والأدهى إن الأدوية الحساسة التي تحتاج إلى سلسلة تبريد كعلاجات الغسيل الكلوي ومشتقات الدم تتعرض للتلف الكامل قبل وصولها إلى المرضى بسبب طول مسارات الشحن البديلة. ثالثا، في القطاع الصحي انهيار شامل ومنهج. إن أغلاق هذا المطار الذي كان يخدم أكثر من 80% من سكان اليمن تسبب في حرمان أكثر من 20 مليون مواطن من أبسط الخدمات الصحية، وشل أكثر من نصف المرافق الصحية، وحول المستشفيات المتبقية إلى مقابر جماعية تعاني نقصا حدا في الكوادر والكفاءات الطبية التي لم تعد تستطيع الوصول إلى البلاد. ختاما، بعد 10 سنوات من هذا القرار الجائر يتجدد تجريمنا وإدانتنا الشديدة لهذا الحصار الذي يرتقي في آثاره إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. إن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجريمة المستمرة هو تواطؤ صريح في قتل الأبرياء. إننا نطالب بكل قوة بفتح مطار صنعاء الدولي فورا ودون قيد أو شرط، والسماح بحرية حركة المرضى والمساعدات الطبية والأدوية. فالحياة التي نحاول إنقاذها اليوم هي أمانة في أعناقنا جميعا. نشدد على إن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد باتت ثابتة وراسخة في مواجهة العدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود.
4: نصل الآن أيها الإخوة الأعزاء إلى ختام فقرات هذه الوقفة للوقوف على الموقف الرسمي والتقرير الشامل حول الأضرار القانونية والمدنية والإنسانية والاقتصادية عن إغلاق الأجواء ومطار صنعاء الدولي. سوف يقرأ هذا البيان، وهو صادر عن وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، مع الدكتور مازن الصوفي مدير عام النقل الجوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر من وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. 10 أعوام من الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي. نقف اليوم في الذكرى السنوية لإعلان وزارة الدفاع السعودي في 8 أغسطس 2016 تعليق وفرض الحظر الشامل على حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي. استمر حتى يومنا هذا، وهو قرار فردي تعسفي جائر عطل حركة شريان حيوي لأكثر من 80% من أبناء الشعب اليمني. ومن منطلق المسؤولية القانونية والإنسانية نوضح الآتي: أولاً، إن إقرار إغلاق مطار صنعاء الدولي الصادر من وزارة الدفاع السعودي يمثل إجراء أحادي الجانب ويفتقر إلى أي مشروعية قانونية، إذ لا يوجد قرار أممي أو قرار صادر من مجلس الأمن الدولي يمنع هذا الغطاء أو يشرع عزل الأجواء والمطارات اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي. ثانياً، رغم محاولات الطرف السعودي التنصل من مسؤوليته المباشرة بشأن حصار مطار صنعاء الدولي وتسويق مبررات غير موضوعية وغير قانونية، فإن الوقائع الميدانية والتقارير الموثقة للمنظمات الدولية تؤكد أن من فرض حصار الشعب اليمني هي السعودية، بدءا من إنزام المنظمات الإنسانية الدولية بالاستئذان وأخذ الموافقات المسبقة لهبوط رحلاتها في مطار صنعاء الدولي، وصولا إلى التعطيل الممنهج لرحلات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، ومنع شركات الطيران الدولية من الهبوط، وإعاقة كافة الجهود لشراء واستئجار طائرات مدنية لتشغيلها من مطار صنعاء الدولي. ثالثا، إن استمرار هذا الحظر التعسفي يشكل جريمة عقاب جماعي تسببت في وفاة مئات الآلاف من المرضى الذين كانوا بانتظار العلاج والسفر إلى الخارج، وما زال عشرات الآلاف ممن يعانون أمراض مزمنة محرومين من السفر للعلاج بالخارج وإنقاذ حياتهم، وحرمان مئات الآلاف من الطلاب ومئات وملايين المغتربين والعالقين من حقوقهم الأساسية في حرية التنقل، وتكبيد القطاعات التجارية والخدمية خسائر بمليارات الدولارات، كما تسبب في توقف مئات المراكز الصحية عن تقديم خدمات الرعاية الصحية. رابعا، يستمر العدو السعودي في حصار مطار صنعاء الدولي حتى اليوم، وذلك بفرض تصاريح مسبقة ومنع تشغيل الرحلات من وإلى المطار، وعدم السماح بوصول العديد من رحلات الشحن للأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لحياة الأبرياء. إننا اليوم نطالب بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، وكف يد السعودية نهائياً عن التدخل في إدارة حركة الملاحة الجوية، والالتزام بمسؤولياتها القانونية ووفق لوقف نهج الحصار الجائر. كما نطالب منظمة الطيران المدني ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية بإصدار إذانة صريحة وواضحة لهذا القرار غير القانوني، وتحميل الطرف السعودي كامل المسؤولية والتبعات القانونية والأخلاقية والمالية والتعويضات الناجمة عن حصار مطار صنعاء الدولي خلال السنوات الماضية. ونفوض القيادتين الثورية والسياسية اتخاذ كافة الإجراءات والخيارات المناسبة والكفيلة بكسر هذا الحظر وانتزاع الحق السيادي للجمهورية اليمنية في إدارة أجوائها ومطاراتها، ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا اليمني.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليابانية. ما نزال وإياكم نتجول في محافظاتنا الحرة الأبية، ووجهتنا الآن محافظة حجة السلام، حيث تقيم هناك يقام هناك نشاط في كلية الهندسة والتكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان الرسالة والقدوة، الهدي النبوي في هندسة وبناء الإنسان والمجتمع. ونحن على مشارف نسمات ذكرى مولده العظيم، مراسلنا في حجة ماجد زيد ينقل لنا الصورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الفعاليات والأنشطة، اليوم جامعة حجة ممثلة بكلية الهندسة والتكنولوجيا والمعلومات تقيم ندوة ثقافية بعنوان رسالة القدوة، الهدي النبوي في هندسة وبناء الإنسان والمجتمع. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء نستضيف الدكتور مطهر حميد، حياك الله دكتور.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا بكم، ونرحب بكم في رحاب كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الكلية الأولى في مجال الهندسة في المحافظة. طبعا كان المسمى حقها كلية العلوم التطبيقية، ونحن نستضيف اليوم فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وهذه الذكرى العطرة. وعنوان الندوة هي عبارة عن ندوة دينية، عنوانها الرسالة والقدوة، الهدي النبوي في هندسة وبناء الإنسان والمجتمع. ولدينا العديد من المحاور يقدمها نواب رئيس الجامعة ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وفضيلة القاضي المجاهد العلم القاضي عبد المجيد شرف الدين يحفظه الله، وبناء على رعاية وتوجيهات وإشراف الأستاذ الدكتور طه الحمزي رئيس الجامعة يحفظه الله.
1: الفضل وتأتي هذه المناسبة، وشعبنا اليمني العزيز يخوض معركة الصمود والثبات ومعركة انتزاع الحقوق في ظل هذه التحركات المشبوهة من قبل المرتزقة، وأيضا من قبل دول العدوان ممثلة بالعدو السعودي وأيضا العدو الإسرائيلي والأمريكي. سيدي الفاضل، أهمية الارتباط بالنبي الكريم والتمسك بالرسالة الإلهية والنهج المحمدي.
2: طبعا التكالب على الشعب اليمني ليس حديث وليس وليد اليوم، بل هو من أقدم العصور، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. الشعب اليمني صامد صمود الجبال بقيادة رشيدة ممثلة في المجاهد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبحسب توجيهاته جميع القطاعات، القطاع التعليمي، القطاع العسكري، القطاع الصحي، جميع قطاعات المجتمع على أهبة الاستعداد وفي وعي تام بما يحاك لهذه الأمة وهذه الشعوب وللشعب اليمني خاصة، وهم في أهبة الاستعداد. بإذن الله لن ينالوا أهدافهم الطامعة، ولن تتحقق هذه الأهداف في ظل القيادة الرشيدة وفي ظل الوعي المجتمعي. نسأل الله أن
1: سيد الفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة، فأول عمل قام به بناء المسجد وأيضا تعليم الصحابة، صحيح؟
2: نعم صحيح، ولذلك عمل على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكذلك كان الدعم القوي من الأنصار، من أنصار رسول الله، وهم اليمنيين في مكة وكذلك في المدينة، كان لهم الداعم الأساسي للرسول في بناء الحضارة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية القويمة.
1: سيد الفاضل، أهمية هي هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا، يعني في ظل الدعوات الكثيرة من قبل دول التطبيع لمنع إحياء هذه الفعالية، على الرغم من أننا نحيي فعاليات ما أنزل الله بها من سلطان، وفعاليات بسيطة كأعياد الميلاد، حفلات التخرج، يعني بناء الصف أول بداية نعمل له حفلة تخرج، بناء عمره سنة تعمل له حفلة عيد ميلاد، لكن عندما نحتفل بالسراج المنير بالرحمة المهداة بالأسوة الحسنة يقولوا لك هذه بدعة.
2: بدعة بالنسبة لمقاييسهم، ولكن بالنسبة لمقاييسنا ليست بدعة، وهذه مناسبة عظيمة يجب أن نستلهم منها القيم والمعاني الرشيدة والعظة والعبرة من حياة الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم.
1: لديكم كلمة تم إلقاها في الندوة الثقافية، أبرز ما جاء في كلمتكم سيد الفاضل.
2: نحن تحدثنا عن هندسة الإنسان، عن هندسة الإنسان وبناء المجتمع، لأن الدين الإسلامي وما جاء به الرسول ليس بناء حجارة وبناء حضارة فقط، بل بناء إنسان وبناء مجتمع، بناء قيم، بناء أساسيات تحدد سلوك السلوك الإيجابي للإنسان، وهذا ما ركزت عليه محاور الندوة.
1: سيدي الفاضل، ببناء الإنسان اجتاد المسلمين العالم، صحيح؟
2: نعم صحيح، واجتازوا كل الصعوبات وكل التهديدات الداخلية والخارجية، ولم يتم إلا بتحصين الإنسان بالقيم، بقيم الرسول وصفات الرسول عليه وعلى آله أسفل الصلاة والتسليم.
1: يسلم عليك. إذن سيدي الفاضل، كيف نظهر محبتنا للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
2: نظهرها بالاقتداء به،
1: والتأسي
2: بصفاته وسماته وجميع أعماله التي قام بها.
1: من دعوتك لمنتسبي جامعة حجة والجانب الأكاديمي وأيضا طلابك الأعزاء، يعني أنتم منارة علمية يقتدى بها. يعني
2: يتمنى من جميع الطلاب الاهتمام بهذا الجانب والاستشعار من السيرة النبوية والاطلاع عليها بشكل أفضل بشكل كبير، حيث نلاحظ أن بدأت بالكثير من المدارس في الفترات الماضية والسنوات الماضية تغفل هذا الجانب. نتمنى أن يتزودوا بهذه المعارف، أن يستغلوا هذه الندوات، هذه المناسبات لحضورهم، وأن يستفيدوا مما يدار فيها من قبل المفكرين، من قبل العلماء، من قبل الوجهاء، من قبل علماء الدين.
1: سيد الفاضل، الحرب الناعمة كان لها دور في حرف البوصلة، فجعلت اتجاه الشباب لخلق قدوات غير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين.
2: نلحظ ذلك في السوشيال ميديا، بدأ يؤثر على انطباعات الشباب، على سلوكياتهم، بدأوا يقتدون بلاعبين من لاعبي كرة القدم في مظاهرهم، في سلوكهم، في حركاتهم، حتى في حلاقتهم مثلا. ولذلك هذا الدور الجامعات أنها تعالج هذا الجانب، توجه الطلبة وتغير بوصلتهم إلى البوصلة الحقيقية، وهي قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجب أن تتوجه البوصلة وأن تتكاتف الجهود جميعها للكوادر الأكاديمية والإدارية ومختلف المؤسسات التعليم ناحية هذا الجانب.
1: نحن بحاجة إلى بناء مجتمع صحيح يقوم على ثقافة صحيحة بعيدا عن الثقافات المغلوطة، الثقافات الهدامة التي تهدم الأساس وتهدم الأخلاق والعرى والبناء المجتمعية، صحيح؟
2: نعم صحيح، ويجب أن يتم توعية أبناءنا الطلاب في هذا المجال، في هذا الجانب، توعية رشيدة، توعية صحيحة تبنى على أساس أنه القدوة الحسنة هي في رسول الله وآل بيته، وليس في الأوروبيين ولا في الغربيين ولا في غيرهم.
1: إذن باسمكم أيها الأعزاء نشكر الدكتور مطهر حميد عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة حجة، وليكن رسول الله أسوة لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بإذن الله سنوافيكم بأي شبه جديدة من محافظة حجة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: طبعا عزيزتي أمل وكل سامعين، نحن كعنصر ورأس حربة في محور المقاومة لم نختر المقاومة، المقاومة لا تختار، المقاومة هي قدر، وقدر نعيشه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأيضا وحسب وعده لنا بالنصر العظيم، ونحن نؤمن بقول الله تعالى ووعد الله تعالى وننفذ أوامر الله تعالى بناء على ذلك. لكن عندما يعني نشوف مقارنة جميلة جدا يعني شتان بين الأمس واليوم، القوات المسلحة اليوم بتنا نقول لدينا ناطق لقواتنا المسلحة، لدينا متحدث، لدينا بشير الخير، لدينا من يرفع المتحدث باسم هذا الشعب، وكل يوم بيان صادر من القوات المسلحة اليمنية. أولئك باتوا في موقف حرج على المقابل، يعني أنا عاذرهم صراحة والله، يعني أخجل لهم بالنيابة عنهم، هم لا يخجلون، أنا أخجل بالنيابة عنهم، فبالتالي يبادرونهم ويسارعون بإخراج شخص أبو كرش ملان وبر منفوخ هكذا هوا لأجل يقول بيان صادر كذلك، ولكن بطريقة لا لا لا. وهل الثرى كالثريا؟
1: فعلا ناطق قوتنا المسلحة العميد يحيى السريع، قوة القوة فعلا كما يقولون، وهو ناطق بعزة وكرامة اليمنيين
0: وصادق
1: بالفعل، يعني كلام من القلب إلى القلب. مش بس اليمنيين معجبون جدا بهذا الرجل، إنما الكثير والكثير من الناس
0: العالم.
1: حتى الاتجاه الآخر يحترم هذه الشخصية،
0: بات أيقونة. فهو نحن لا نتحدث عنه كشخص، نحن نتحدث عنه كرمز.
1: نعم.
0: رمز لهذه الدولة الحقيقية، رمز لقواتنا المسلحة، رمز لقيادتنا التي نقف خلفها ونؤيدها، وقبلنا يؤيدها الله سبحانه وتعالى. وما البشارة التي تحدث اليوم والمتغيرات الإقليمية على الساحة المحلية والإقليمية على الصعيد العسكري والسياسي والاستخباراتي واللوجستي، كل هذه إشارات لأننا نقف على الجانب الصحيح. في المقابل هناك من يخرج فقط لحفظ ماء الوجه.
1: لا.
0: لسنا نحن من نطاله بالسخرية اللاذعة على ألسنتنا، بل أصحابه أنفسهم يشعرون بالخزي والعار مما أوصلته إليهم شرعيتهم المزعومة وناطقهم الرسمي.
2: اقسم بالله العظيم رب محمد، ارجم من عنك، اقسم بالله ان المتحدث الرسمي حقنا مثل كل شضو، مثل وبر عامل، طلعنا وجينا وخلصنا. شوف شوف شوف كيف يتكلم، شوف عيونه تقول صقر، وانت مقوز مثل وبر له ظهر جواسق، ودخلوا يسبوني اليوم. ليش قلت انه متحدث على تجلطنا؟ متحدث ما احنا نقول لكم لا لا تطلعوا لنا متحدث رسمي، انا باكون متحدث رسمي عقكم. شوف اقسم بالله فوق العين تقول صقر، انا متحدث رسمي عقكم. هيبه هيبه، حتى لما نطلع نتكلم عن خوفهم شويه، اخي افتجعوا، يخلونا نرد النخس، نرد نستنشق الهواء كاظمنا. شعل لكم العجل،
3: أنا صحيح عاجل هذا الشيء الآن. هذا يحيى سريع حقنا، يحيى سريع حق الشرعية. طبعا هذا بيجيب لنا معنويات غير عادية، رفع الباور حقنا الآن من صفر إلى مليون. لا جيش ولا شكل ولا منظر ولا أداء، وهي يقول إيش الفرق بيننا نحنهم؟ ورجعوا قلوا ليش بننتقد؟ حول ولا قوة إلا بالله.
4: لا عليكم، هذه صورة ناطق عسكري. وين أنتم؟ وين العميد يحيى سريع؟ يطلع يقول لك بياني حمسك يا عبدي، يخليك تروح جبهات. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما اديتم لنا هذا الرخوة، عادوا كمل يبيع زلابية، الرجال يروح يبيع زلابية. يا قسما بالله انتم مسخرة مسخرة يا شرعية الفنادق، كل يوم انتم تثبتوا انكم مسخرة للعالم.
5: جابكم نيلة فيكم في ايامكم السودة، ده انتوا هتشوفوا ايام خبرة بعد كده. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك زكركتان كركزتان كركزتان كركزتان زكرتان طن طن زكرتان طن طن زكرتان طن ركزت طن طن هم اثنين اثنين اثنين بل قلب الدماغ الجامع المؤنث سالم بتاع الزنكرة يبقى زكرتان طن ولا ايه؟
0: هم اثنين اثنين بس لا يعني اثنين متنيلين. عموما المسألة على قدر ما هي على قدر عالي من الحساسية وقدر عالي أيضا من الخطورة، خطورة المرحلة التي أوقعوا أنفسهم فيها، إلى أنه يعني مثيرة للسخرية، سخرية الشعوب حتى يعني يعني منهم وفيهم يسخرون منهم، لأنهم لمسوا من سلوكياتهم انحراف، لمسوا من أهدافهم العدمية، لمسوا من رؤاهم الضبابية، لمسوا أيضا أنهم في الطريق الخطأ، وإذا لما خرجوا باسلين مثل ما نقول باسلين بأنفسهم، مخاطرين بأنفسهم بلايكاتهم بمتابعينهم بجمهورهم فانزاتهم، حتى ينتقدوا من تجرعهم العلقم مدهونا بعسل.
1: للأسف الشديد طبعا بالنسبة للبيان العسكري الناطق العميد يحيى السريع، يكفي سمح عندما يقول عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. ما هذا الختام العظيم؟ يعني يدعو لليمن بالعزة والكرامة والخير.
0: وقبل الختام أيضا هناك الأمر الإلهي،
1: نعم،
0: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: صحيح،
0: يعني وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا دليل أننا فعلا نمضي على الطريق القرآني ونهجه القويم، وحسبنا من الله سبحانه وتعالى أنه معنا، وهذا بحد ذاته منا عظيمة من الله.

0: طبعا سمعنا الأكارم
1: ولو هو ولو قطعتك يا أمل ولو هو ذكاء صناعي لكن حتى الذكاء الصناعي صراحة أبدع
0: إلا فعلا
1: ولم ينطق بعض المفردات صحيحة إنما يكفيك الحماس يبدو أنه يعني
0: بعدين الترند شاطرنا ضخم جدا انتشر في كل مكان
1: ترند يعني هنية لصاحب الترند من من من ترويج للقاته ومزرعته و
0: الى دق سبعتين اتصل فيها سريع
1: صار ترندنا عالميا وهذا اعتقد مش في صالح السعوديه خالص.
2: بيان صادر عن القوات المسلحه اليمنيه بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم. إمعانا من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاما فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ.

الأذناب إلى ضرب العمق والقلب. من ضرب المعسكرات في ضربة استباقية يمنية سلمت أيادي قواتنا المسلحة فيها، والتي أوصلت رسالة مفادها هناك تطور عسكري واستخباراتي دقيق، لتوصل رسالة يمن اليوم غير يمن الأمس. واليوم ضربة أيضا في مصفات أرامكو في جيزان، وتدمير أيضا لمصفوفة ثاد الرادارية. هذا ما أعلنته قواتنا المسلحة اليوم عن استهداف مصفاة أرامكو في جيزان وأهداف أخرى حساسة، حيث أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريع العميد يحيى سريع أن العملية تمت بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة. وأشار أيضا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيرات أجواء محافظتي صعدة وحجة. لاحظوا معي أن صنعاء لا تضرب إلا ردا على من اعتدى، وعلى الباغي تدور الدوائر.

إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترتنا المفتوحة تحيا اليمن، والتي بقيت معكم منذ صبيحة يومنا حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها ويودعكم طاقم اليوم الذي شرف بصحبتكم إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وسماح القوم.

0: تحية لكم من المكتبات والتنسيق نجم الوريد.
1: على حلفه لعدبه نواصل هجومه جمنا دق التحالف من جميع اتجاهاته.
0: أيضا لكم التحية من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرقة. النظم المعلومات يهديكم تحية هشام العيزري. ومن الصيانة صالح الشيعاني. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من الهندسة الصوتية والتنفيذ أمين السلحاني. تحية اليمن من صنعاء إخراجا جميلا.

معنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف مصفاة أرامكو في جيزان، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن العملية تمت بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيرته أجواء محافظتي صعدة وحجة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن ما تنشره حسابات وشخصيات عسكرية سعودية من مشاهد قديمة في هذا التوقيت يأتي بتوجيه سعودي بهدف التأثير على الرأي العام وترميم ما وصفها بالمعنويات المنهارة لدى جمهور السعودية. وأوضح أن إعادة نشر المشاهد القديمة تهدف إلى الإيحاء بوجود ردود ومعارك وانتصارات تحققها السعودية في اليمن، مؤكدا أن هذه المقاطع لا تعكس تطورات عسكرية جديدة على الأرض. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان أحدهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استراتيجية إيران ثابتة في عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل الضغوط، مشددا على أن بلاده صامدة في وجه عاصفة لا إنسانية والظلم ولن تنسى أبدا دماء شهدائها. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
3: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الكرام، نحن وأنتم على موعد قريب لبيان ناطق قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع حول آخر المستجدات.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي جعله الله شاهدا على الأمة، شاهدا على المؤمنين، على المسلمين، على البشرية في الدنيا وفي الآخرة. حينما نتحدث عن رسول الله كقائد استطاع أن يؤسس لدولة الإسلام ويقدم أسس الجوانب الإدارية كاملة شاملة لكل المؤمنين، لو كان هناك دراسة وبحث واطلاع واهتمام بما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لحصلت استفادة كبيرة. لكن المشكلة لم ينظر إلى النبي، ولم يتم التعامل مع النبي من قبل المسلمين كقائد، لأنه حدثت هناك ثقافات وسير وتواريخ ومؤلفات كثيرة قدمت النبي صلوات الله عليه وعلى آله كإنسان عادي، أو كإنسان قدم دعوة دينية مفصولة عن جوانب سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية. لم يقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله كقائد. وفعلا هو قائد حينما جمع عنه أعداؤه، وهذه مشكلة أن يعترف بعض غير المسلمين بأن النبي قائد من كافة جوانب القيادة، وتبقى الأمة المسلمة غير معترفين، أو على الأقل لا ينظرون إلى رسول الله نظرة الإكبار والإجلال كقائد، كما ينظر إليه من الذين هم غير مسلمين ممن جمعوا عن رسول الله الذي جمع عن أعظم 100 شخصية في التاريخ، وجعل النبي أعظمهم جميعا، بمعنى أنه نظر إليه كقائد، قائد سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي ومن كافة الجوانب. وهذا ما يجب أن يعود إليه المسلمون لينظروا إلى رسول الله هذه النظرة، أن رسول الله كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن أنه لم يبلغ عن الله سبحانه وتعالى كما بلغ عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا. هكذا كان منطق الإمام علي يوصي ولده الحسن ارض به رائدا، أي أن رسول الله هو الرائد في كافة الجوانب الحياتية بشكل عام، علمية معرفية عملية، في كل الجوانب الرسول هو الرائد. بينما لو جاء الإنسان ليبحث عن رواد العلوم ورواد الحضارة في هذا الزمن الذين يعترف بهم النخب مثلا، يعترف بهم العلماء، يعترف بهم الباحثين، يعترف بهم المثقفين، ستجد أنهم يعترفون بتايلور كرائد لعلم الإدارة، ويعترفون بآدم سميث كرائد لعلم الاقتصاد، ويعترفون بفلان وفلان الذين معظمهم غير مسلمين بأنهم رواد للعلوم ورواد للحضارة، بينما غيب النبي حتى لدى المسلمين لم ينظر إليه كقائد ورائد، فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا، لأن رسول الله يستطيع أن يقودك إلى النجاة، النجاة من الفرقة، النجاة من الضلال، النجاة من الفساد الأخلاقي أو كافة جوانب الفساد، النجاة من الفقر، النجاة من الضعف، النجاة من كل شيء سيء. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قائد وقدوة للناس جميعا في كافة جوانب الحياة. حينما نعود إلى حياة رسول الله ننظر هذه النظرة على أن رسول الله كان قائد، نستطيع أن نستفيد الكثير من الدروس التي نحتاجها في هذه المرحلة ويحتاجها كل إنسان مسلم، وأيضا ننظر إلى رسول الله بتعظيم، بإكبار، بإجلال، كما يريد الله سبحانه وتعالى. لو أتينا إلى بداية الدعوة في مكة، وكيف تعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع تلك الوضعية الخطيرة، ومع قوم لداء، قوم معاندون، قوم لا يتفهمون، متكبرون، يرتبطون بالملأ من أهل مكة، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير العملية الدعوية بشكل رائع جدا على مستوى الدعوة السرية، وعلى مستوى ما بعدها من مراحل الدعوة الجهرية ثم الهجرة إلى المدينة. فنجد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أدار أولا الدعوة السرية، بينما كانت قريش في كفرها وفي ضلالها وفي بعدها عن الله سبحانه وتعالى، وأتى الوحي من الله تعالى للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن مر بمرحلة من الإرهاصات والبشارات التي تؤكد أنه رسول، معنى أن الوحي لم يأتي للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بشكل مفاجئ كما صورت بعض كتب السير والتاريخ. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله أراد وبأمر من الله أن يبني قاعدة صلبة للدعوة الإسلامية، للدين الإسلامي، بداية بالعمل السري. فأسلم به خديجة، أسلمت به خديجة والإمام علي بداية، ثم بدأ يتحرك بشكل سري بحيث يضمن أن لا تعلم مكة بما يديره الرسول بتلك الدعوة الجديدة على واقعها وعلى ذلك الكفر والشرك الذي أصبح مسيطر عليها. اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دار الأرقم بن أبي الأرقم يكون عبارة عن دار لاجتماع سري له ولأصحابه. ونجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هنا يمتلك حس أمني رائع وكبير جدا في اختياره لتلك الدار، لأنه عندما اختار ذلك المكان كان هناك عدة اعتبارات، وفي دعوة سرية الأمور قد إذا انكشفت يكون هناك استهداف للمؤمنين، إذن يجب أن يكون هناك تمويه حتى لا يتم اكتشاف ما يعمل الرسول وما يديره من دعوة. واستمرت سنوات تلك السرية. استطاع الرسول باختياره لدار الأرقم أن يصرف نظر قريش عما يفعل، لأن دار الأرقم أولا كانت بجوار الصفا.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواءهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: تقدم
0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 22.
4: ها، أترى ما أراه يا أحمد؟
5: ماذا؟
4: والي صنعاء علي بن سليمان يدخل خيمة أبينا الإمام.
5: ترى ماذا يحمل من أخبار؟

0: أمير المؤمنين.
1: ما وراءك يا سليم؟
0: والي صنعاء علي بن سليمان يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
2: السلام على مولانا الإمام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا علي، تفضل بالجلوس.
2: أعز الله قدرك ورفع مقامك يا إمام. أعتذر من الله ورسوله ومنك مولاي لمخالفة أمرك ومغادرة صنعاء.
1: أعلم أنا وأبو العتاهية بالحالة التي اضطرتك للخروج، وقد فعلت الصواب نظرا لما واجهت من غدر.
2: أشكر تفهمك يا مولاي، فوالله إني تهيبت لقاءك خشية أن أسمع منك لوما وتقريعا.
1: لا عليك يا علي، لا عليك.
3: ولكن أخبرنا، أهاجم آل يعفر والجفاتم وضريف على صنعاء؟
2: لقد أخرج سفيه يدعى ابن محفوظ الأمراء المسجونين من آل طريف وآل يعفر من سجون صنعاء وظهر، وأدخل ابن يعفر الذي كان بسجن ظهر إلى صنعاء، لكن الأمراء البارزين عبد الله بن جراح وإبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم يجهزون جيشا كبيرا للهجوم على صنعاء.
3: استغلوا خروجهم من السجن وخروجك من صنعاء فأخذوا يعدون العدة للهجوم عليها.
2: لقد استغلوا أيضا ما أشيع عن قلة أنصار الحق ووصول الأموال والعتاد من بغداد، أعني من بني العباس وحلفائهم من الأتراك المماليك،
3: ولهذا أغروا بها ضعاف النفوس وعشاق المال.
2: وأيضا خاف الجبناء ممن كانوا معنا من انتقام آل طريف وآل يعفر فيما لو هجموا على صنعاء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما تباطأت عن الذهاب إلى صعدة إلا لتوقعي ما أتيت به من أخبار.
3: أنا اليوم في أشد الشوق للجهاد يا إمام، وأتمنى الشهادة أكثر من أي وقت مضى.
1: هل أدركت يا أبا العتاهية إجابتي على سؤالك الآن؟
3: أتراك مولاي تقصد أننا لم نتحرك صوب صعدة وبقينا هنا في ريدة لأجل أن نعود لنحمي صنعاء وأهلها؟
1: بإذن الله عائدون وعلى الظالمين منتصرون.
3: بشرت بالخير والنصر يا مولاي.
2: ولكن يا إمام، كيف سنعود إلى صنعاء مع قلة جندنا؟
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: مولاي الإمام،
1: ما وراءك يا سليم؟
0: رسول من قبل واليكم على نجران محمد بن عبيد الله يطلب الدخول إليكم.
1: دعه يدخل.
4: السلام على مولاي ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الفارس، ماذا تحمل من أخبار؟
4: كل خير وبشرى يا إمام، جئتك مبشرا بنصر الله على أعداء الحق من بني الحارث وبني عبد المدان بقيادة المفسدين بن بسطام وابن حميد.
1: الحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على نصره، أبشرت بألف خير يا رجل.
3: ولكن أخبرنا، كيف تمت المعركة؟
4: كان أعداء الحق قد أعدوا جيشا ضخما يفوق عددنا أضعافا مضاعفة، وأقاموا الكمائن وأحكموا الحصار، وكادوا ينالون منا ومن والينا مولاي محمد بن عبيد الله الذي قرر مغادرة نجران إلى بقعة قريبة حقنا لدماء المستضعفين من الناس، وسرعان ما لمسنا التدخل الإلهي.
3: ماذا حدث؟
4: بعد أن سلبوا ونهبوا وجمعوا أموالا كثيرة أخذوا يحوكون المكائد لبعضهم، فاختلفوا فيما بينهم ونشبت بينهم حرب، وحينها اكتشفوا خداع ابن بسطام ففر هاربا.
3: فماذا جرى بعد ذلك؟
4: لقد حضر الحكماء من بني الحارث وعبد المدان واعتذروا من والي الإمام على نجران، وهنا كان النصر.
1: الحمد لله، الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله.

0: أقول لك الصدق يا مولاي عبد الله بن الحسين.
1: ماذا يا ابن العم؟
0: ما أحسست أنا وجميع الفرسان بالأمان كما أحسسنا به منذ دخلنا بلاد اليمن.
1: الحمد لله على ما وفق أخي الإمام يحيى إلى بسط الأمن في كثير من ربوع اليمن.
0: لقد مضينا من نجران إلى صعدة، وها نحن بالقرب من خيوان، ولم نشعر بأي خوف أو أمر يثير الريبة.
1: ولعلك لاحظت أيضا أننا لسنا فقط من يشعر بالأمان، فما مررنا بأهل اليمن حتى الآن إلا ولمسنا استقرار أمورهم والبركة في ثمارهم وازدهار تجارتهم.
0: هنيئا لهم بحلول الإمام بينهم لإحيائه الدين فيهم وإعانتهم على التخلص من الظالمين والفاسدين.
1: ألمس في حديثك اللهفة للقاء الإمام.
0: تالله إني لفي شوق للقائه والتعرف عليه بالمخالطة بعد أن عرفته من خلال ما أبقى لنا في المدينة المنورة من كتبه وما وصلنا من مخطوطاته ورسائله وما أخبرنا به إخواننا وآباؤنا.
1: إن كنت عرفته من كتبه عالما عظيما يفوق أقران عصره في الأمة كلها، فستعرفه إن شاء الله في اليمن إماما مجاهدا وقائدا فذا لا يضاهى وفارسا لا يشق له غبار.
0: لقد أخبرني أبي أني سأقابل شبيه الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في هيبته وقوته وشجاعته. أحقا أن مولاي الإمام أصيب عدة مرات بالسهام، ومع هذا يتقدم جيشه كل مرة؟
1: صدق والدك، وإنها لفرصة ثمينة أن يتتلمذ الفرسان على يد هذا الإمام القائد العظيم.
0: يا مولاي، إنك تعظم من شوقي للقاء أخيك الإمام.
1: فلنحث السير إذن نحو الإمام الهادي إلى الحق، فما أظن الإمام أكثر حاجة لنا كحاجته هذه الأيام.
0: توكلنا على الله لنحث سيرنا أيها الفرسان المؤمنون.

0: ما لي أراك اليوم يا أبا العتاهية شارد الذهن ساهما واجما؟
1: الحقيقة يا إمام أني مأسور بشعورين منذ أخبرتني أننا سنعود إلى صنعاء.
0: وما هما؟ خفف الله همك وشرح صدرك.
1: الإعجاب والحزن. فأما الإعجاب فبحلمك وعلمك وشجاعتك ورباطة جيشك وإصرارك على تخليص المؤمنين من شرور الطغاة المتجبرين في اليمن.
0: فما يحزنك إذن؟
1: أن جسدك يكاد لا يخلو من طعنة رمح ورمية سهم وضربة سيف. لا أخفيك أني أشعر بالنار تلتهب في أعماقي لكوني أرسلت إليك لتأتي إلى اليمن فلاقيت الذي لاقيت من معاناة.
0: لا تقل ذلك يا أبا العتاهية، أتقل ذلك ولا تقسو على نفسك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من الله لا يسع أحدا تركه ولا يحل رفضه، وهو أكبر فروضه التي أوجبها على عباده وأعظمها. وفي ذلك يقول الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
1: أعلم يا مولاي أنك تجاهد في سبيل الله خير الجهاد، لكني كنت أرجو أن تنقاد لك الأمور بسهولة، فإذا بالمنافقين يتعاضدون لاعتراض مسيرة العلم والإيمان في بلد الحكمة والإيمان.
0: ولهذا فالجهاد في سبيل الله أدعى وأولى، فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه، ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني أعصى ألا تغضبوا لي.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إنه لا يحزنني أيضا أن أراك يا إمام تعاني هنا، وأنت من تحتاجه الأمة كلها لتخليصها من طغيان بني العباس في كل بقاعها.
0: هنا نفس الرحمن يجري يا أبا العتاهية، وهنا في اليمن من على الناس أن يلجأوا إذا هاجت الفتن. لهذا فالجهاد في سبيل الله هنا أحرى بكل مؤمن لتخليص أهل اليمن من حالة الظلم والإفساد التي نشرها بنو أمية وبنو العباس حقدا على أهل اليمن.
1: صدقت يا إمام، وأشركنا الله في جهادك، وجزاك الله عن أهل اليمن خير الجزاء.
0: وجزيت عني وعنهم كل خير أيها المجاهد المؤمن. وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لنومة في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة بين أهلك، تقوم ليلك لا تفطر وتصوم نهارك لا تفطر.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: وبلغنا عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، إن عندي 10,000، فإن أنفقتها يكون لي أجر مجاهد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف بالحط والارتحال.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظمك يا إمام، نقلتني من حالة الحزن إلى حالة الفرح والسرور، وكيف لا أفرح ولا أشكر الله وقد منحني رفقتك حتى أنهل من علمك الذي يزيح الهم ويزيل الغم.
0: الشكر لله تعالى على ما أنعم علي من أخ كريم مؤمن مجاهد مثلك يا أبا العتاهية. ستفرج يا أبا العتاهية بإذن الله.

ظل إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام داعيا ربه متضرعا إليه بتفريج همه وكربه وثباته وصبره على ما يفعله الظالمون حتى مطلع الفجر. وهنا انبلج ظلام الكآبة والحزن وعتمة الشدة والضيق إلى أنوار الفرج بوصول أخيه عبد الله بن الحسين ومعه كوكبة من فرسان بلاد الحجاز. وبوصولهم تخففت تلك الغمامة السوداء من قلب الإمام الهادي وأنصار الحق المؤمنين، وبهم توجه إلى صنعاء رغم قلتهم مقارنة بأعداء الحق والإيمان من آل طريف وآل يعفر وغيرهم من ضعاف الإيمان المخيمين خارج مدينة صنعاء، وتبدأ المعركة ليحسمها الله سريعا. ويدخل الإمام وجيشه إلى صنعاء، فخرج أهلها يستقبلون الإمام وعاشوا فرحتين، فرحة عيد الفطر وفرحة عودة الإمام، فيما اشتعلت نار الحاقدين لتأتي على الفضائل والقيم. فبينما كان الناس يؤدون صلاة العيد، إذ بالطغاة يهجمون على أهل صنعاء ليحولوا الفرحة حزنا والأمان خوفا والسعادة شقاء. وبفضل من الله تمكن الإمام الهادي من صد هجوم الأعداء.

0: لا تخشوا يا قوم عودة هذا الرجل العلوي والخائن أبي العتاهية مع ثلة قليلة من رجاله إلى صنعاء، فما أظنهم إلا قد سعوا إلى حتوفهم بأضلافهم.
1: خفف من غرورك وكبريائك يا ابن جفتم.
0: أنا أبدأ الهجوم على صنعاء بالخلاف يا ابن جراح،
1: بل بنصائح التعقل والتروي والأنات في الأمر.
0: حسنا، أظنك ما زلت متعاطفا مع ابن عمك أبي العتاهية.
1: لو كنت متعاطفا معه لكنت الآن في صفوفه مع العلوي.
0: إذن لابد أن نتحاشى الاختلاف فيما بيننا حتى نحقق النصر عليه.
1: إذا كنت تريد التحاشي لخلافنا، تجنب توجيه الأوامر بمفردك كإرسال مجموعة من جيشنا للهجوم على صنعاء وأذية الناس في يوم عيدهم، فقد رأينا كيف كان مصير جيشنا، لقد هزم وفر من أمام الرجل العلوي وقليل قومه.
0: أعترف أنه خطأ مني ولن أكرر ذلك، فماذا ترى الآن يا ابن جراح؟ فإني أخشى أن مكوث العلوي في صنعاء لأسابيع قد يمكنه من استقبال المزيد من الفرسان فيقوي جيشه.
1: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
0: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح، وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف مصفاة أرامكو في جيزان، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن العملية تمت بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيرته أجواء محافظتي صعدة وحجة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن ما تنشره حسابات وشخصيات عسكرية سعودية من مشاهد قديمة في هذا التوقيت يأتي بتوجيه سعودي بهدف التأثير على الرأي العام وترميم ما وصفها بالمعنويات المنهارة لدى جمهور السعودية. وأوضح أن إعادة نشر المشاهد القديمة تهدف إلى الإيحاء بوجود ردود ومعارك وانتصارات تحققها السعودية في اليمن، مؤكدا أن هذه المقاطع لا تعكس تطورات عسكرية جديدة على الأرض. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان أحدهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن المرتزقة أطلق قذيفتين لم تنفجرا، ثم عاود الاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. أطلقت قوات العدو الإسرائيلي اليوم الرصاص الحي صوب راعي أغنام فلسطيني أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل. هذا واستولت قوات العدو على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة وحولته إلى ثكنة عسكرية. النبأ الأخير.

عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الدهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالإحسان نبلسم الجراح. وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: كلام في محلة.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا؟
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في

0: هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
1: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
0: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
0: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. إليكم هذا البيان العاجل، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. ردًا على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عامًا، نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وقد كانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة. لن نسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة. وستستمر القوات المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر، وسيمضي شعبنا اليمني وقواته المسلحة وفقا للمعادلة المعلنة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 26 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 9 من أغسطس 2026 للميلاد. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم:
5: خبر
6: وعل.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: لو استقرأت نبض الشارع اليمني لوجدت إجماعا كاملا يرفض السلام، بل ويتمنى التعنت السعودي هذا.
5: فالصدور ملأ برغبة عارمة في الاكتصاص ودك مراكز النفوذ ورد الصاع صاعين واستعادة الهيبة على أرضنا.
4: إنما استقر في وجدان هذا الشعب تجاههم أعمق من أن تمحوه مساحيق التهدئة أو الترقيعات الاقتصادية. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، ننتزعها بكل إرادة، فالشعب مسلم للقيادة. حياكم الله يا يمن الريادة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل. صبح ينهض من صلابة هذه الأرض محملا بوزن التاريخ وصوت الكبرياء.
1: ليس صباحا عابرا تشرق فيه الشمس على استرخاء، بل هو فجر يقرع كالطبول يطلق شارة البدء وتتحفز فيه الأنفاس.
0: ساعة النصر هي الموعد والأرض كلها ترتقب.
1: هيئوا خطواتكم، اضبطوا بوصلة الانتماء، فالنصر ليس مجرد رقم في حاسبة الوقت، بل هزة أثر لعهد لا يزول.
0: عجلة الحسم بدأت بالدوران.
1: التحالف السعودي يغرق في قاع هزيمته،
0: ومناوراته اليائسة لن تؤخر حتمية السقوط.
1: سيتجرع اليوم كأس القصاص من نفس الكأس.
0: ترقبوا زلزالا ميدانيا وشيكا، فالضربة القادمة ستسحق قوى العدوان،
1: وستكون ساعقة مدمرة ومزلزلة للعرش.
0: خبر
1: خبر
0: وعل. إن الحائل الوحيد بين صنعاء وبين أن تجاب كل مطالبها وتفرش الدنيا ذهبا تحت أقدام قيادتها هو إصرارها الصارم على عدم التفريط بحقوق الشعب، ورفضها القاطع للتنازل عن شبر واحد من أرض الشعب،
1: وأبيتها التامة لأن تبقى أرض اليمن ساحة مستباحة للأجندات الخارجية والوصاية من أي كان.
0: فهاماتها أبت إلا صون الكرامة وحماية التراب وبناء الأرض والإنسان، وهذا ما يخشاه الجميع، أن تتمكن من النهوض بهذا البلد بكافة موارده.
1: تسعى السعودية لتجميع قوى أكثر لتحالفها وتمتينه بدول كبرى من خلال توجيه أدواتها لاستهداف السفن الدولية لإلصاق التهمة بنا.
0: بصراحة لم أجد أكثر تخبطا وضعفا من السعوديين، فبمجرد أن أدركوا أن صنعاء تمتلك عناصر القوة والردع الحازم لجأوا إلى أبشع الطرق لأنهم أراذل جبناء.
1: كان الإماراتي أكثر شجاعة ووضوح من السعودي اللزج، على الأقل كان خصما صريحا ومباشرا.
0: أما السعودي رعديد جبان، أنكر أنه شن عدوانا علينا،
1: وأنكر أنه يفرض الحصار،
0: وأنكر أنه سفك دماءنا.

0: الجزائر.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: سماعك لزمجرة الرصاص لا يعني بالضرورة أنك من يقف أمام الفوهة، قد تكون أنت من يطلقها.
2: ونفير الصافرة ليست حكرا بوصول القطار، هي أيضا متعلقة برحيله ومغادرته.
3: لن تكون صاحب المنزل الذي يفتح الباب في كل مرة، ستأتي أوقات يتحتم فيها أن تكون الزائر الذي يطرقه يا صديقي.
2: لذا ليس كل ما يسمع ينشر، وليس كل ما يرى يقال.
3: عليك تعلم السكوت في المرات القادمة، فلا أحد يحب مفسد المفاجآت.
2: أنت تقدم خدمة مجانية ينفق العدو من أجلها الملايين، ما تفعله قد يؤدي إلى حل أجهزة ووكالة استخبارات كاملة،
3: والعالم لا ينقصه بطالة، فالصمت فضيلة.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
2: سمعت جارح؟
3: سمعت انفجار؟
2: سمعت طيران؟
3: سمعت ام الصبيان؟
2: اطلاق صاروخ؟
3: اطلاق العاب نارية؟
2: اطلاق جني؟ معنا رجال تتعامل معه وهذا اختصاصهم.
3: انت تنشر ليش؟
2: تخدم العدو ليش؟
3: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
2: التزم الصمت حتى تعلن قنواتنا الرسمية. كن عونا للقوات المسلحة ولا تكن عليها.
3: هذه القوات تدافع عنك وعن عرضك وعن شرفك وعن كرامتك.
2: هذه ثمار تضحيات آلاف الشهداء والجرحى، ليش تقدمها لعدوك من أجل 4 لايكات ولا 5؟
3: هكذا عمل العملاء، أش قصدك عاد بيعملوا؟
2: والله والله عيب، عيب أن تكون عميلا وشريكا من حيث لا تشعر.
3: فاعلوا منظومة مدري، ولا تكن شريكا في الإثم من حيث تدري أو لا تدري.
4: سلسلة معاه مدري، يعني هذا المرفح وتبعكم مدري، باسمك اسمي مدري، مو قريب منكم مدري. أنت سمعت القارح سلسة على قوة، أنت مدري كم قارس بالحديدة واليوم صنعاء
5: على كل قول مدري.
4: آه.

0: مدري إلا ماشي.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: الأمر لم يعد مقتصراً على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة فقط.
2: سيستمر حظر الملاحة السعودية واستهداف المنشآت والبناء الحيوية والتصعيد شيئاً فشيئاً في هذا المسار، حتى يتم رفع الحصار بالكامل وإعادة الإعمار ودفع التعويضات واستعادة كل الثروات المنهوبة.
3: كذلك تسوية ملف الأسرى وتسليم الخونة والمرتزقة للمحاكمة وبثر اليد السعودية بشكل نهائي وقاطع هذه المرة.
2: هذا ما هو مطروح على الطاولة حتى الآن،
3: وما زلنا ندرس قضايا الألف عام السابقة ونجرد الإرشيف.
2: لذا أرجو أن يعرف الجميع إلى أين تتجه الأمور. تصفية الحساب ومحاسبة كاملة شاملة.

0: يستهدفون الشعب صغارا وكبارا،
1: يحاصرون العقول ويستهدفون العلم،
0: يعطلون سنوات وسنوات من حياة الطلاب والمتفوقين والمبتعثين،
1: يقطعون الأكوات،
0: يحاصرون الغذاء والدواء،
1: ويمنعون السفر للعلاج،
0: ويقترفون أبشع الجرائم بحق الشعب.
1: إن فرض عقاب جماعي على السواد الأعظم من أبناء الشعب في المحافظات الحرة عبر حظر تصديق وثائقهم الرسمية وحرمانهم من التعليم والعلاج والسفر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
0: رهاناتهم على تركيع المواطن فاشلة، فهذه الممارسات لن تزيد الشعب إلا وعيا وغضبا سينفجر في وجه المرتزقة ومموليهم.
1: شرعية عار الفنادق لا نامت عيونكم، فموعدكم وأسيادكم مع الشعب آت.
2: خبر
3: خبر
2: وعلم.
0: رئيس أرامكو، هجمات الحوثيين لم تؤثر على قدراتنا النفطية،
1: يعني أننا مقصرين في حق الجار. أبشروا بالخير.
0: مجرد اضطرار رئيس أرامكو لطمأنة العالم على صادرات عبر الإعلام يؤكد أن مؤشر الخطر بشأن مستقبل أرامكو وسمعتها الائتمانية في السوق وموثوقيتها وصل إلى اللون الأحمر.
1: لو لم يكن وضعها مثير للقلق بأقصى درجاته لما اضطر رئيسها لطمأنة الناس وإخباره للناس عن خططه البديلة لمواجهة حالات الطوارئ.
0: يؤكد بداهة أن أرامكو الآن تمر بأشد حالات الطوارئ التي لم يسبق لها أن تعرضت لمثلها قط عبر تاريخها.
1: رجاء ممنوع التدخين جوار مواسير نفط رئيس أرامكو لكي لا تندلع بسبب استهتارك نار أولها في البحر الأحمر وآخرها في الخليج، إلا لو كان معك طفاية فلا بأس.
0: عظمة الدول لا تقاس بحجم ثروتها ولا ببريق جاهها، بل بشرفها وأصالة مواقفها.
1: الشرف لا يشترى بالمال، بل تسطره الدماء الطاهرة وتصنعه الأفعال العظيمة والمواقف النبيلة.
0: إن القضاء التام على البقر الحلوب وتجفيف منابعها هو الكفيل بإخماد كافة الفتن وقطع دابرها من الشرق الأوسط إلى الأبد.
1: وسنثبت لكم هذه النظرية واقعا ملموسا يراه الجميع.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: تم التأكيد من مصادرنا الخاصة تعطل رادار مطار نجران وخروجه عن الخدمة وأضرار بالغة في حظيرة عسكرية بداخلها طائرة نقل عسكرية تحمل أغراضا تضررت بشكل كبير.
2: فالسرعة في نقل المعدات نجاح ظاهري، وسرعة الوصول الآمن للمسيرة اليمنية أثناء العملية إنجاز حقيقي.
1: تضامننا الكامل مع السعودية.
2: السعودية لصنعاء، سننفذ كافة شروطكم ونسلمكم الحكم على طبق من ذهب ونقدم لكم المرتزقة وننتزع لكم اعترافا دوليا بشرط واحد، أن تتخلوا عن حضرموت لتصبح ملكا لنا.
1: رد صنعاء الجازم، في أحلامكم فقط ولن نفرط بشبر من اليمن.
2: المرتزقة سارعوا للقبول ببيع حضرموت والثمن دعمهم للعودة إلى السلطة تحت الرعاية السعودية. أنت كيمني حر، ما هو موقفك؟
1: لا يحلم السعودي بخرم إبرة على بحر العرب، فما بالك بممر كامل ومحافظة برمتها؟

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: المرتزقة اليمنيون لم يكتفوا ببيع أماناتهم، بل رهنوا إرادتهم وأصبحوا أدوات خشبية في أيادي الخارج ضد وطنهم وأهلهم.
1: إليكم القليل مما اقترفته أيديهم بحق الشعب اليمني. يطالبون العالم بقتل الشعب،
2: يحرضون على إبادة الشعب،
1: يخلقون الأزمات ويديرونها في الإعلام،
2: يتمنون الشر للشعب بكل الوسائل،
1: يصفقون لقصف الشعب،
2: يصفقون لقصف مقدرات الشعب،
1: يبررون جرائم العدوان ضد الشعب،
2: قطعوا رواتب الشعب،
1: خانقوا الشعب بحصار جائر،
2: رقصوا على أشلاء الشعب،
1: نهبوا نفط وغاز الشعب،
2: باعوا سيادة وكرامة الشعب،
1: حضروا سفر ورحلات الشعب،
2: طعنوا في ظهر الشعب،
1: شرعنوا احتلال أرض الشعب،
2: تاجروا بدماء ومعاناة وآلام الشعب،
1: سرقوا ثروات الشعب،
2: رهنوا السيادة وزيفوا الحقائق،
1: حرضوا ولازالوا على الشعب،
2: خلقوا الأزمات لإرهاب الشعب.
1: سيفنى الأشخاص وتزول الأزمات، لكن التاريخ لن يرحم كل من خان وطنه وتاجر بآلام أهله وارتهن للأجنبي ضد أبناء جلدته.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: يحاول العدو السعودي عبر أدواته صناعة العجز المكتسب عبر الحرب النفسية ليوصلك لنتيجة أن مقاومتك أو تمسكك بحقك مجرد عبث.
1: مثلا يتحدثون: قادمون يا صنعاء،
2: اشتقنا لصنعاء،
1: موعدنا صنعاء، إلى آخره من الترهات.
2: التكتيك النفسي ترسيخ فكرة أن النتيجة محسومة مقدما، وأن أي جهد تبذله هو مجرد هدر للوقت والطاقة.
1: لمواجهتها عليك أن تذكر نقطة واحدة فقط لا غير، أن تكتيك الحرب النفسية هذه بالذات لا تستخدم إلا عندما يكون العدو غير قادر على حسم أي معركة ميدانيا، عاجز وضعيف تماما، فيلجأ لعقلك.
2: قاعدة ذهبية: قم بسحق الترهات. العدو لا يصنع عجزك، بل يدعوك للنعاس في زاوية العجز. فإذا رفضت الدعوة وواصلت السعي، سقطت التكتيكات بكاملها.
1: وتذكر المعركة الأولى والأهم لا تدور في البيدان، بل تدور في رأسك. إذا كسبت معركة الوعي، فقد هدمت ثلثي مخططات العدو.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.

على مدى 12 عاماً استطاعت المرأة اليمنية بصمتها الأسطوري ومواقفها المشرفة في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي والصهيوني الثبات أمام مختلف التحديات والظروف والتداعيات الإنسانية والاجتماعية للعدوان المستمر على بلادنا. لم تقتصر أدوار المرأة على أعمالها اليومية، بل كان حضورها الفاعل والمستمر أيقونة في الثبات، بالرغم مما تعرضت له من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان، وباتت تشكل عنصرا أساسيا في المجتمع من خلال مشاركتها بفاعلية في عملية البناء والتنمية واستمرار دعمها لجبهات العزة والكرامة. لم تكن المرأة منذ بداية العدوان على بلادنا بمنأى عن معطيات الواقع، لكنها تحملت معاناة غير مسبوقة، فكانت عند مستوى التحدي والمسؤولية، ودفعت بالأبناء والإخوة إلى الجبهات ذودا عن الأرض والعرض والسيادة والتصدي لمخططات الأعداء، ووقفت بكل شموخ وإيباء في بيتها تصنع لهم الزاد وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم دون كلل ولا ملل.

0: تشير إحصائيات حديثة وثقتها الجهات المعنية إلى أن عدد الشهيدات والجريحات من النساء جراء العدوان ممن وصلنا إلى المستشفيات بلغ أكثر من 6000 امرأة، وبلغ عددهن منذ بداية خفض التصعيد المتفق عليه مع العدو السعودي الأمريكي 428 شهيدة وجريحة. كما أن هناك أرقام أخرى لنساء يمنيات استشهدن بفعل الحصار، ما تعرضت له المرأة من مجازر مروعة خلال 12 عاما، شاهد حي على وحشية العدوان الذي ارتكب آلاف الجرائم بحق اليمني أرضا وإنسانا. ولعل مجزرتي عرس سنبان وأرحب بحق النساء نموذج واقعي لما اقترفه تحالف العدوان من انتهاكات سافرة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
1: دخلنا بالعروسة والما بدأت الزفة والزغاريد وفرحانين، وأهل يعني العرس استقبلونا ولا أنا متخيلة إيش اللي حصل ولا إيش. اللهم لها الحمد لأنهم شهداء، اللهم لها الحمد على كل شيء. يعني بعد الفرحة هذه كلها وبعد الزفة واسم فجأة تحول من فرحة إلى حزن وحزن إيش؟ يعني كلهم كل اللي ساروا معي ما عدا حد رجع تحت التراب، كلهم وقفت أتسمع أحد عيخرج أحد عتصيح من المكان هذاك، ما سمعت لا صوت ولا حد هرب ولا حد خرج، ما حد إلا أنا بس اللي خرجت ما عبش فرح ما عبش، خلاص طفي البيت طفي البيت لأنهم كلهم.
0: تجلت مظاهر صمود المرأة في مواجهة العدوان بتقديم تضحيات جسيمة، فضلا عن صبرها وتضحياتها وإنفاقها وشجاعتها في تحمل المشاق والانخراط في مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دورها في الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة والتمسك بالهوية والتزامها بالمبادئ والقيم الإيمانية. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أثنى على إسهامات المرأة خلال السنوات الماضية من العدوان والحصار وجهودها العظيمة والمباركة وما قدمته من تضحيات كبيرة. كما أن السيد القائد أكد على أهمية أن تحظى كل إسهامات الصمود بالاهتمام في التعليم والإعلام، كون ذلك عطاء وسجلا مهما وموروثا خالدا للأجيال، واصفا عطاء شعبنا بالملهم والعظيم الذي يستحق التخليد بتثبيته على مستوى الكتابة والتاريخ والأنشطة الإعلامية والتعليمية والتثقيفية. كما أن عطاءات شعبنا وتضحياته مدرسة مهمة جدا ومفيدة وحافلة بالدروس والعبر.
2: هناك إسهام من مختلف أبناء هذا البلد وطبعا الأحرار والذين يستشعرون المسؤولية. حتى على مستوى النساء هناك إسهام عظيم ومشرف وتضحيات كبيرة وصبر عظيم وعطاء كبير وبذل للمال وحتى للحلي والصبر على المعاناة. ومن مختلف أبناء هذا البلد هناك عطاء وتضحية، ثمرة هذا الصمود أننا جسدنا قيمنا ومبادئنا على المستوى الإنساني والأخلاقي والإيماني وأيضا على المستوى الميداني، وحفظنا لأنفسنا بعون الله سبحانه وتعالى الحرية والاستقلال والكرامة، وحفظنا لأولادنا ولأجيالنا القادمة حفظنا لهم مستقبلهم لكي يكونوا أحرار وأعزاء ومستقلين. ثمرة عظيمة جدا في النكاية الكبيرة بالأعداء، في تكبيدهم الخسائر الكبيرة، في أن يعانوا من الفشل والإخفاق المتكرر.
0: استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تشكل عاملا مهما من عوامل الصمود في مواجهة العدوان، وأن تصنع لها مجدا في التاريخ بمواقفها الشاهدة على عظمة تضحياتها في تسيير قوافل للدعم والإسناد للمرابطين وتقديم ذويها ومالها في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والتصدي لغطرسة قوى الطغيان. ومن خلال هذه المكانة العظيمة أصبحت المرأة اليمنية نموذجا في الصمود والعطاء بما تحمله من إيمان ووعي وإرادة وثقة وإصرار على المضي في مواجهة التحديات والمشاركة بفاعلية في عملية البناء والتنمية والحفاظ على الهوية الإيمانية وتحويل المعاناة إلى قوة تكسر المستحيل.
3: صفتي مواطنة يمنية غيرة على بلادها، انتهكوا حقوقنا أهل سعود، ضربونا لا وسط بلادنا بأي حق بأي ذنب، ما عندنا لهم. بلادنا هي دولة بسلحتها بجيشها بحكومتها، ليش يشتوا يهدوا كل جميل في اليمن؟ ليش هذا الحقد على اليمن والمرأة كتفها بكتف الرجل في الجبهة في كل مكان وفي كل زمان؟
4: المرأة لا يقل عملها في حماية الوطن وفي حفظ الأمن والاستقرار عن دور الرجل، لأن المرأة هي من تدفع زوجها للدفاع عن هذا الوطن، المرأة هي من تدفع ابنها للدفاع عن هذا الوطن، هي من تدفع أخيها.
5: صمود المرأة اليمنية صمود عجيب وعظيم جدا، رغم العدوان رغم القصف رغم الحصار القاتل، مع ذلك مصرين وصامدين أن نحن ضد العدوان وضد الحصار الجائر وصامدات حتى النصر أو الشهادة.
0: سامعين الكرام، وفي ظل استمرار العدوان والحصار على بلادنا تظل المرأة واقفة وشامخة مستذكرة هذا السجل الحافل من العطاء والصبر والصمود، وأيضا تستذكر أيضا تلك المعاناة التي عانتها المرأة وما زالت تعاني نتيجة للعدوان والحصار. طرحنا بعضا من الأسئلة على الأستاذة أفنان شرف الدين حول الأضرار والخسائر التي طالت المرأة اليمنية جراء استمرار العدوان والحصار، أيضا ما هي الأثر المترتبة على هذه الأضرار، وأخيرا سألنا الأستاذة أفنان عن أبرز الأدوار التي قامت بها المرأة لمواجهة العدوان والحصار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم عن حجم الأضرار والخسائر التي طالت المرأة اليمنية جراء العدوان الأمريكي السعودي والحصار المفروض على اليمن بسبب العدوان، إن الحرب على اليمن لم تكن فقط حرب عسكرية، بل كانت حربا تستهدف هذا الشعب في كل المجالات، عسكريا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا وإعلاميا وثقافيا في جميع المجالات. فمن قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا، فكانت هذه الحرب هي الأشد خطورة على اليمن والأشد فتكا باليمن، وكانت الخسائر كثيرة جدا، جرائم شنيعة حصلت وفظائع وحشية اكترفها تحالف العدوان عبر الهجمات الجوية والتي استهدفت الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان من النساء والأطفال منذ الساعات الأولى لبدء غاراته تلك الغارات السافرة على اليمن. فما أكثر أعداد الأطفال وما أكثر أعداد النساء من السكان المدنيين الأبرياء الذين أوغل هذا العدو في سفك دمائهم وتمادى في قتلهم بغاراته العدوانية، وما أكثر أعداد الجرحى من النساء الثكالى والأطفال، حيث بلغ عدد الغارات أكثر من 250,000 غارة على وطننا الحبيب. وعندما نأتي إلى الإحصائيات فأكثر من 61,000 مدني سقطوا بين شهيد وجريح منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي حتى 30 يوليو 2026. بلغ عدد الضحايا من الأطفال 9,954 طفلا بين شهيد وجريح، فيما بلغت الضحايا من النساء 6,005 بين شهيدة وجريحة. هذا عندما نتكلم عن هذه الأضرار أما عندما نأتي إلى الأضرار الكثيرة والتي طالت المرأة اليمنية على مدى هذه الأعوام الاثنى عشر التي مرت باليمن، فنحن نقول أن المرأة اليمنية عانت ولا زالت تعاني بسبب هذا العدوان. فالمرأة اليمنية هي من فقدت بيتها، من فقدت أسرتها، من ضحت بما بأغلى ما لديها. المرأة اليمنية هي من نالتها آثار ذلك العدوان على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الصحي، في جميع المجالات. فهي من فعلا فقدت أغلى ما لديها، فهي من هجرت من أرضها، هي من تحملت تبعات هذا العدوان على البلاد، في حين ذهب معيلها، زوجها أو أخوها أو والدها للدفاع وللذود عن الوطن ضد هذا العدوان. لقد صبرت وثبتت وتحملت وأنفقت وضحت واستبسلت وكافحت، فهي فعلا من صمتت وانتصرت. لقد جسدت المرأة اليمنية النموذج العظيم في العطاء وبذل الجهد وتقديم القوافل. لقد ضحت بفلذات الأكباد، واجهت المعاناة والصعوبات خلال هذا العدوان الغاشم، فكانت تتحمل وكانت تصبر رغم ما تعانيه، رغم صعوبة المعيشة بسبب الحصار المفروض على البلاد. عندما قطعوا الرواتب، عندما نقلوا البنك، عندما ارتفعت الأسعار، عندما حصلت أزمات اقتصادية كثيرة، فكانت المرأة اليمنية نموذجا راقي لكل نساء العالم في صبرها، في صمودها، في ثباتها، في إيمانها، في ثقتها بالله سبحانه وتعالى، في تربيتها لأبنائها. بالرغم من كل ما واجهته المرأة من متاعب، من مشقات، ونحن نعرف من نعيش في اليمن، نعرف فعلا فداحة ما ارتكبه العدوان من جرائم. رأينا فعلا من خرج من بيته، من استهدف، من قتل في صالات العزاء وفي صالات الأعراس، في الأسواق، في المساجد، في المدارس. هذا العدوان لم يستثني أحدا، لا رجالا ولا نساء ولا أطفالا ولا كبارا ولا صغارا. فهذا العدوان السافر على بلادنا فعلا كانت له جرائم شنيعة، وكانت له أخطار كثيرة. لم ولن ننسى ولن تنسى الذاكرة اليمنية أصوات الطائرة التي بها قرعت طبول الحرب على اليمن، تلك الحرب العدوانية على اليمن، الإيمان التي لم يكن لها أي مبرر ولا شرعية سوى احتلال اليمن والسيطرة على أهلها ونهب الثروات. فاستهدفوا الطفل والمرأة والرجل والكهل، دمروا البنية التحتية لهذا الشعب وحاصروه حتى من غذائه وقوته الضروري. فرضوا حصارا جائرا على هذا الشعب المظلوم، فتحركوا للتغطية على ظلمهم وعلى حربهم بغطاء ديني وسياسي وذرائع ومبررات كثيرة لحجب الحقيقة عن العالم، وليتم إخفاء نواياهم الشيطانية التي فعلا استهدفت اليمن، والهدف كان هو إعادة اليمن للوصاية الخارجية. لكن حينها تجلت تلك الحقائق وافتضحت وأزيلت تلك الأقنعة التي تقنعناهم بها، ونحن نراهم اليوم كيف يهرعون إلى الحضن الصهيوني الشيطاني. تكشفت حقائق عدوانهم، ونحن نراهم مجرد أدوات ماسونية تتحرك لخدمة اللوبي اليهودي الصهيوني. تكشفت تلك الأقنعة، ونحن نراهم فعلا من يشددون الخناق، من يشددون الحصار. وتجلت هذه الحقائق كثيرا وفعلا افتضحوا. فكانت معركة طوفان الأقصى هي من فضحتهم ومن غربلتهم، عندما تحركت اليمن قيادة وحكومة وشعبا، رجالا ونساء وأطفالا وصغارا وكبارا، بالرغم من الظروف الصعبة، بالرغم من الأزمات
7: الرهانات الاقتصادية الحادة بالرغم من الحصار المفروض على اليمن، إلا أن اليمن تحرك وكان له الموقف البارز، فرأينا فعلا أعداءنا متمثلين في الأمريكي والصهيوني وأذنابهم وأذيالهم، وما النظام السعودي والإماراتي إلا مجرد أداة في أيديهم. رأيناهم فعلا كيف سعوا خدمة لليهودي والأمريكي والصهيوني في ثني اليمن عن مواقفهم، في إبعاد اليمن عن مناصرة المستضعفين في قطاع غزة. فكانت معركة طوفان الأقصى هي الفاضحة لهؤلاء المجرمين الأبستينيين. عندما نتكلم عن أبرز الأدوار التي قامت بها المرأة اليمنية الصابرة المحتسبة في ضد هذا العدوان والمواجهة هذا العدوان، فنحن نقول إنها تلك الأمة المضحية بفلذة أكبادها ومربية أجيالها، ما أعظمها وما أصبرها، لا سيما في ظل هذا العدوان الغاشم. فقد كان للمرأة اليمنية الدور العظيم والمشرف، فهي لا تقل دورا عن شقيقها الرجل، لقد كانت ولا زالت تعاني الويلات، تتحمل الصعوبات، ترفد الجبهات، تقدم الرجال وتقدم المال وتقدم الحلي وتجود بالخيرات رغم قلة الإمكانيات. فالمرأة عندما تتحرك في ظل هذه الظروف، وهي تلك المرأة الصابرة الصامتة المؤمنة المحتشمة الباذلة المعطاءة في هذه الظروف، فعلا هي تحركت في إطار المسؤولية، كما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتحركت لمساندة أخيها الرجل، فتحركت بكل ما تستطيع، بكل ما تجود به نفسها، فكانت فعلا نعم السند، نعم الأخت، نعم المجاهدة في جميع المجالات، في جميع مجالات الحياة. فهي في بيتها صابرة محتسبة بالرغم من عدم وجود المعين لها، قد يكون مرابطا أو قد يكون جريحا أو قد يكون قد ارتقى شهيدا، ومع ذلك ظلت المرأة اليمنية شامخة بصبرها بصموتها بتربيتها لأبنائها في تحركها في الميدان في بقية الميادين، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الإعلامي، على المستوى العلمي، في جميع المجالات. لقد صنعت المرأة اليمنية المعجزات، واكتسبت فن المهارات، وزادت من عزيمتها والثبات، ساهمت في صنع الانتصارات بصموتها وعطائها وتضحياتها. إنها تلك المرأة اليمنية الشامخة الحرة الأبية، من حرموها من أبسط حقوقها ولم تسلم من شر وخبث هذا العدوان الغاشم عليها، فكانت فعلا مدرسة راقية في صبرها وصموتها وتضحيتها. لم تبالي ومن هي في سبيل الله تتحرك وتبذل. لقد أغاضت هذا العدوان على بلدها بصبرها، فكانت تسطع بصوت الحق وتقول كلمة الحق ولا تخشى أحدا إلا الله. اعتصمت بحبل الله، قامت بعملها في سبيل الله ولوجه الله، فكانت نعم الأم ونعم الزوجة ونعم الأخت ونعم البنت ونعم القدوة والأسوة. إن للمرأة اليمنية الباذلة المعطاءة هذا الدور العظيم، والذي يجسد دور المرأة المؤمنة، المرأة التي قدوتها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن قدوتها السيدة زينب الكبرى التي كانت فعلا مثالا ونموذجا في الصبر والإيمان والثبات، وهي من تواجه ذلك العدوان وذلك الانقلاب اليزيدي الأموي. المرأة اليمنية هي زينبية العصر وشقيقة الرجل، فكانت فعلا نعم السند ونعم المدد، هي من قدمت قوافل البذل والعطاء قدمت قوافل من الشهداء العظماء من أجل دين الله وفي سبيل الله وفي سبيل عزة وكرامة هذا البلد، في سبيل الاستقلال، في سبيل الحرية، في سبيل أن ننال فعلا حريتنا واستقلالنا، وأن يسلم لنا ديننا ودنيا وديننا وتسلم

0: الماسونية التي الهدف منها فعلا أن الهدف منها هي الإساءة إلى دين الله. فالمرأة اليمنية هي أعجوبة في الصبر، قوية في العزم، تقوم بواجبها على أرقى المستويات، صمودها لا مثيل له. فلقد أثبتت وبكل قوة وإرادة بأنها المجتمع كله، وليس كما يزعمون بأنها نصف المجتمع.
1: في الفقرة الميدانية سامعين الكرام، عقد مؤتمر صحفي بث فيه تقرير حول العدوان والأضرار والخسائر التي طالت اليمن نتيجة لاستمرار هذا العدوان والحصار. الأستاذة سمية الطائفي وضعتنا في صورة التقرير وفي هذا المؤتمر الصحفي.
2: عقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مؤتمر صحفي تحت شعار حصار يقتل وصمت يخذل العدالة. كان في هذا المؤتمر إصدار تقرير دماء بلا عدالة، والذي يوثق أبرز جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهما السعودية والإمارات خلال 12 عاما. كان هناك هدف من إصدار هذه التقرير في الوقت الحاضر، وبالتحديد لما يمثله من أهمية حقوقية، كونه يعتبر توثيقا شاملا لجانب من آثار العدوان والحصار على اليمن خلال 12 عاما. وكان هذا التقرير تم إنجازه من خلال رصد وتوثيق ما طال المدنيين ومقومات الحياة والمنشآت الحيوية من استهداف ودمار، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية والخدمية والمطارات والموانئ والأسواق والاستراحات المدنية والطرق والجسور والسجون والإصلاحيات والمقابر والمصانع والمزارع والمنازل، فضلا عن جرائم الاختطاف والأسر. أيضا تكمن أهمية هذا التقرير في أنه لا يكتفي بعرض فقط الأرقام، بل أنه يضع أمام الرأي العام والجهات الحقوقية صورة موثقة لحجم الخسائر الإنسانية والمادية التي خلفها العدوان والحصار على مدى 12 عاما. كما أنه يبرز كيف امتدت الآثار لهذا العدوان الغاشم على بلادنا والحصار الخانق برا وبحرا وجوا إلى مختلف جوانب حياة الشعب اليمني وخاصة النساء والأطفال. كما أن هذا التقرير يشكل وثيقة حقوقية بإمكان الجميع الاستناد إليها في المطالبة بالمساءلة والإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وأيضا المطالبة برفع الحصار وضمان عدم الإفلات من العقاب. تقرير دماء بلا عدالة اعتمد على منهجية التوصيف القانوني الفردي لكل قطاع على حدة، حيث تم تقديم التكييف القانوني الخاص باستهداف المنشآت الحيوية في اليمن كالمطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات وغيرها، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أيضا اعتمد على منهجية التبويب التخصصي للجرائم والانتهاكات من خلال تجميع وتصنيف الانتهاكات وفقا لطبيعة الأعيان المدنية المستهدفة كالمدارس والمستشفيات وصالات المناسبات وغيرها في قطاعات مستقلة لضمان دقة التوثيق وتسهيل الحصول على المعلومة حسب طبيعة المكان المستهدف. من جانب آخر، احتوى هذا التقرير على عدد من التوصيات التي دعت إلى سرعة التحقيق الدولي المستقل في انتهاكات جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي على اليمن، وأيضا ملاحقة كل من كان له علاقة بالعدوان قضائيا، وأيضا حل ملف الأسرى وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية وفق قواعد القانون الدولي.
1: إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف.

0: وقفة إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لم تكن رسالته صلى الله عليه وسلم دعوة للضعف، بل كانت منهجا للقوة والعدل. قاد الغزوات وواجه الطغاة وحرر المظلومين، جهاده كان دفاعا عن الحق وحماية للدعوة. وفي ذكرى مولده نتذكر جهادنا اليوم دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، جهاد على نهجه ونضال على دربه.
1: إضاءة ثورية.
2: إن هذه المناسبة المباركة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله ونهضته العظمى بالرسالة الإلهية الخاتمة التي غيرت وجه التاريخ وأسقطت كيان الطاغوت وأرست دعائم الحق، لهي فرصة مهمة لاستلهام الدروس العظيمة الهادية إلى الصراط المستقيم، إلى طريق العز والخلاص والنجاح.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، يا من أضاءت قباب المساجد بوهج جهادكم واهتزت من تحت وطأة أقدامكم أرض المعارك ونطقت البنادق باسمكم في كل واد وشعب، نحيي فيكم تلك الروح التي لا تلين وتلك العزيمة التي لا تنكسر. أيها الأبطال، ها هي الأيام تأتي محملة بالبركات، وها هي القلوب تخفق بشوق التجهيز والاستعداد. ها هو المشهد الوطني يتجلى في أبهى حلته، والجماهير تحتضن جنودها، والجنود يرددون الجميل بتفان لا يعرف الكلل، في لوحة مهيبة تختزل معاني الانتماء وتجسد أسمى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، استعدادا لمواجهة الأعداء بكل جلد وصبر واستعداد لاستقبال ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المرابطون في ظهور وطننا الحبيب، فيما تتصارع في الخارج حسابات الأعداء وتتخبط قوى الطغيان بين تأجيل المواجهات واستباق النتائج، يجري في الداخل مشهد مختلف تماما، مشهد استعدادات شعبية وعسكرية متكاملة تترافق مع نفحات هذه الأيام المباركة التي نستعد فيها للاحتفاء بمولد خير البرية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لتعطي للجاهزية القتالية بعدا روحانيا، ولتضفي على التحركات الوطنية طابع العبادة والقربة إلى الله، وكأن الأرض كلها أصبحت ميدان شرف، وكل فرد فيها جندي يعد العدة، وكل صلاة في المساجد استغفار للنصر، وكل تكبيرة في الساحات إعلان براءة من كل طاغية ومتآمر. هذا المشهد الذي يختلط فيه الميدان بالمسجد والسلاح بالسجادة والاحتفاء بالنبي الأعظم والجاهزية للقاء العدو يشكل حالة فريدة في تاريخ الأمة، ويعكس عمق الوعي لدى شعبنا وأنه شعب لا يقهر، لأنه يستمد قوته من عقيدته ومن تلاحم صفوفه ومن ارتباطه بنبيه الذي كان رمزا للصبر والثبات والإباء، ومن إيمانه بأن نصره قادم لا محالة، وأن عاقبة الظالمين إلى زوال، وأن من استمسك بحبل الله المتين وتمسك بثوابت أمته لن يضل ولن يخيب ولن يهزم أبدا. أبطالنا في كل الميادين، إن هذا الزخم الشعبي والعسكري الذي نراه اليوم وهذه الجاهزية المتميزة التي تترافق مع استعدادات شعبنا وجيشنا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذا التناغم المثير بين استعدادات الجيش واستعدادات الشعب في هذه الأيام المباركة يؤكد أن وطننا بخير وأن رايتنا ستبقى مرفوعة عالية مهما تكاثرت الفتن، فلنستمر في هذا الطريق ولنزداد قوة إلى قوتنا وإيمانا إلى إيماننا واستعدادا إلى استعدادنا حتى يتحقق النصر المرجو وتكتب الكلمة العليا لأهل الحق وتتوارى كلمة الباطل إلى غير رجعة بإذن الله القوي العزيز.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون تمثل العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على تحشيدات العدوان السعودي في معسكر الرويك والثنية والعبر والوديعة تحولا استراتيجيا نوعيا في مسار المواجهة المستمرة مع قوى العدوان السعودي الأمريكي والإسرائيلي، وتجسيدا عمليا لخطاب الإرادة الشعبية المتمسك بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتفاوض. فالمشهد الراهن لم يعد ينحصر في إطار الاشتباك التكتيكي المحدود، فقد تجاوز ذلك ليؤسس لمعادلات ردع كبرى ترتكز على مبدأ التكافؤ الميداني، وتؤكد بوضوح أن استمرار الحصار الظالم على الشعب اليمني لم يعد مأساة صامتة تمر دون حساب، بل هو مسار كلفته الاستراتيجية باهظة وثقيلة على الجانب الآخر. فإن خطورة هذه المعادلة تكمن في قدرتها على نقل المعركة من مربع الدفاع المعزول إلى فضاء الهجوم الاستباقي المدروس، حيث تصبح كافة المصالح الحيوية والاقتصادية للتحالف السعودي في مرمى النيران اليمنية المباشرة، وحيث تفرض الإرادة اليمنية نفسها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في أي حسابات إقليمية أو دولية مقبلة. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يحل علينا شهر ربيع الأول والذي فيه ذكرى عظيمة ومناسبة مجيدة فيه أعظم مناسبة، والتي سيتم الاحتفال بها تعظيما وتوقيرا وإعزازا ومحبة لأزكى وأسمى وأعظم وأكمل وأرقى إنسان في كل تاريخ البشرية، ذكرى مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه ألف صلاة وسلام. وتأتي هذه الذكرى العظيمة والمهمة وأمتنا الإسلامية تشهد مخاضا كبيرا وعسيرا في خضم كثير من الأحداث والحروب والفتن والصراعات والمشاكل، أمة متفرقة، ولا تزال عملية التفريق والتجزئة والبعثرة مستمرة وتلقى ساحة قابلة ومهيئة، فينجر وللأسف الكثير من المحسوبين على الأمة بكل بساطة إلى تلك العناوين التي تسوق وتشغل وتفعل لتفرقة الأمة وتقطيع أوصالها وإثارة العداوة والبغضاء بين أوساط الأمة.

يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا نبيا دينه أعظم ديني أنقذ الناس من عهد الظلام وزمان الوأد والجهل الدفين يا رسول الله إنا سنظل أبدا نحتفل عبر السنين نحيي ذكرى مولد البدر المنير رافعين بالعلا كل جبين إنك يا خاتم الرسل جميعا في الدنا نور يضيء كل عين لم نزل نصحبك بدرا مضيئا عن شمال إن مضينا ويمين يا أبا القاسم إنما برحنا باسمك نجد وفي كل أذان إذ لك في كل فرض وصلاة نشهد فيه يا جد الحسنين إنك أنت رسول الله جئت رحمة للعالم طرا بدون أبيض أو أسود من أي جنس فاهتفوا يا مسلمين كل حين بوركت أم أجل المرسلين أنجبت للعالم خير جنين وأقيموا كل عام احتفالا لنبي قاهر عفو أمين يا أبا زينب إنا للقاك في اشتياق والتياع وحنين فصلاة الله تغشاك دوما ما فصيح قيل فيك وحمين.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تسبيح الله

0: معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثانيا، أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا، أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. خامسا، أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، ونسبحه أثناء السجود. يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا، أنت في حالة رخاء أو في حالة شدة، عندما يحصل لك مرض أو يحصل لك نكبة أو فقر أو ما شابه، أن تكون مسبحا لله ومنزها باستمرار. سادسا، قال إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، إما أن يسيء الظن في موقفه أو بالله. فنحن بحاجة إلى الإيمان، إلى الثقة، إلى التنزيه والتقديس، إلى ترسيخ معنى التسبيح في نفوسنا، لتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقديس وتنزيه، لكي لا نرتاب، لكي لا نظن، لكي لا تفسد عقائدنا، لكي لا نؤمن بالباطل. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا وهي الأحداث نفسها؟ أليس الفارق كبيرا جدا؟ لماذا هذا ساء ظنه وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب، وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا؟ وهي الأحداث نفسها تزيد هذا إيمانا وتزيد هذا شكا وريبا. هذا علاقته بالله قوية، تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه يسيطر على كامل مشاعره، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الأحداث تأتي تزيد الإنسان المؤمن الواثق بالله ثقة وإيمانا، وصاحب الإيمان الضعيف والثقة الضعيفة تزيده شكا وارتيابا وظنا. ضرب هنا مثال بالإمام الحسين، لأنه قال الإنسان المؤمن لا يتزلزل حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بنت الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. حادثة كربلاء ألم تكن حادثة مؤلمة جدا؟ كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة إيمانه، كمال وعيه، كمال يقينه، بصيرته. كان همه من وراء كل ذلك أن يكون لله فيه رضا، ما دام فيه رضا لك فلا يهمني ما حصل. وهذه هي نفسية المؤمن. نفسية المؤمن هي أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله، رضا الله هو الغاية. وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية، هي ليست كل شيء لديه، ليست كل شيء لديه، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع أعداء الله ثم ينهزموا، أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلحا مؤقتا فيرجعوا بنفوس مرتابة. لماذا؟ ألم نسمع أن الله تعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ لماذا؟ لماذا؟ أي لماذا لم يتحقق النصر والله قد قال؟ الإنسان المؤمن لا يحصل لديه من هذا. المؤمن هدفه هو أن يحصل على رضا الله، وأن يكسب رضا الله، وأن يكون في أعماله ما يحقق رضا الله، وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله. فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك، فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرا ماديا شخصيا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله، هل حصل له نصر مادي شخصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينشدها حتى وإن كان صريعا فوق الرمضاء. ألم يصبح شهيدا؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء، دمه ودم أمثاله، روحه وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النصر للقضية؟ المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص. المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت، فقد يكون على يد آخرين ممن هيئتهم أنت، وهكذا حتى تنتصر. ولا بد أن يتحقق النصر، وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. فأن يرى المسلمون أو يرى المؤمنون بعضهم صرعى في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد، ألم يتألم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى حمزة صريعا؟ وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. وإن كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاصا مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى، مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء. هذا نص مهم. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء، وإن كانوا كحمزة سيد الشهداء. إذن هذا نقطة أيضا ثانية ومهمة، أن الإنسان المؤمن همه أن يحصل على رضوان الله، لا يرتبط بخطته وبقضيته الخاصة، يدخل في عمل ويريد للعمل أن ينجح وأن يقال عنه أنه ناجح، هو لا يفكر في نجاحه وفي ظهوره وفي أن يبرز كشخص إداري ناجح أو عملي ناجح أو فاعل متميز عند الناس. الشيء الذي يهمه هو أن يرضى الله، ينطلق في الأعمال سواء نجحت الخطة التي رسمها أو لم تنجح، هو أدى ما عليه، بذل نفسه، بذل ماله، تحرك، والمسيرة هي المسيرة الطويلة التي ستنتصر سواء على يديك أنت أو على يد أشخاص ممن هيأتهم أنت، ولا بد أن يتحقق النصر، وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا. فالمؤمن هو ينطلق بهمة عالية على أن ينشر الدين، على أن يعلي كلمة الله ويؤدي ما عليه، والنصر سوف يأتي، لكن ليس ضروريا أن يأتي على يديك أنت، لأنه إذا لم يأتي على يدك أنت فقد يأتي على أيدي أشخاص ممن هيأتهم أنت، وهكذا. فالإنسان إذا لم يتحقق له النصر، إذا لم تنجح خطته في الواقع، لا يحصل فيه ظنون وشك وارتياب في الموقف أو في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ناصر ومؤيد ومعين، لكن إذا كنت منزها ومقدسا لله ستعود إلى نفسك لتراجع إن كان هناك خلل أدى إلى عدم النجاح، أو قد يكون في الأمر حكمة ألا يتحقق النجاح في المرحلة الحالية، وقد يتحقق فيما بعد إذا لم يكن على يدك أنت، على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. هذا درس مهم جدا نحتاجه خصوصا في الواقع العملي. المهم أننا نريد أن نقول إنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، وهو القائل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفعلا لو تتوفر عوامل النصر لدى فئة تكون على المستوى المطلوب، ويوفرون أيضا من الأسباب المادية ما يمكن أن يوفروه، لا شك أن هؤلاء سيحققون نصرا كبيرا. ولا يعني النصر هو ألا يتعبوا، ألا يستشهد منهم البعض أو الكثير، ولا يعني النصر هو ألا يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، ولا يعني النصر هو ألا يحصل منهم سجناء، إنهم مجاهدون. والمجاهد هو مستعد لماذا؟ أن يتحمل كل الشدائد في سبيل الانتصار للقضية التي من أجلها انطلق مجاهدا، وهو دين الله. عمار بن ياسر في أيام صفين كان يقول والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، قرى يشير إليها في البحرين، لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. يقول لو هزمنا معاوية وجيشه حتى يصلوا بنا البحرين لما ارتبنا أبدا في أنهم على باطل وأننا على حق. إنسان واع، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد التي تتطلب من هذا النوع، يحصل فيها حالات كر وفر، يحصل حالات تداول في الأيام فيما بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا، فهو لا ينطلق على أساس فهم قاصر للمسألة، أن يفهم قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، إذن سيتحرك وبالتالي فلن يلاقي أي صعوبة، وأن معنى تأييد الله هو إمداد غيبي له بحيث لا يلاقي أي عنا. ليس هذا هو الفهم المطلوب، وأنت واثق من المسيرة التي تسير عليها أنها مسيرة حق، والمواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا شيء مهم. ثم ثق وعندما تثق هل تثق بنصرك شخصيا؟ يجب أن تلغى، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا، أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. هذه نقطة ثالثة ونقطة مهمة أيضا، أن الإنسان أنه في حالات الشدائد التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من تنزيه الله، فالإنسان بحاجة إلى تنزيه الله وتقديسه، يحتاج إلى الإيمان، إلى الثقة بالله، إلى الوعي، لكي لا يتأثر بالشدائد. ولا ينصر أن الله من ينصره لا يعني أنه لن يحصل تعب ولن يحصل معاناة ولن تحصل شدائد، أن من ينطلق في سبيل الله ينطلق وتتحقق له نجاحات وانتصارات دون أن يعاني، دون أن يكون هناك مشاكل، دون أن يكون هناك عوائق أو معاناة. عوائق في الواقع العملي، الواقع العملي مفتوح، لا عوج، لا عوائق أمام الإنسان المؤمن، ولكن تحصل شدائد، تحصل معاناة، يحصل شهداء، يحصل سجناء، تحصل ظروف مادية شديدة. فلا يعني ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، هو ألا يتعبوا ألا يستشهد منهم البعض. لا يعني النصر ألا تحصل مضايقات من قبل العدو، ستحصل هذه كلها. وضرب لنا مثال وقدم لنا نموذج عمار بن ياسر الذي قال: لو هزمنا أو لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. لم يرتب، لم يتشكك، لم يتأثر ولم يتزلزل عند الشدائد أبدا. فأنت عندما تنطلق مجاهد في سبيل الله، لا يعني أن من انطلق في سبيل الله ومن أجل الله لن يواجه أي معاناة ولا أي متاعب ولا أي شدائد، ستحصل. والنصر الذي يجب أن تبحث عنه هو نصر القضية، لا نصرك الشخصي. رجع يقول كل إنسان بيفكر أن ينجح هو، أن يكون عمله مميز وراقي هو لوحده، أن يبرز كناجح جيد فاعل. وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا، أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. انظر لماذا تتحرك، هل أنت تتحرك في سبيل الله؟ ألم تكن هذه العبارة هي التي تكررت في القرآن الكريم بعد كلمة يجاهدون، جاهدوا، جاهدوا في سبيل الله، في سبيل الله، في الله؟ هذه هي الغاية، هو الهدف الذي من أجله أتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أليس معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية والمكسب الشخصي؟ أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي. أليس معناها التلاشي؟ التلاشي المادي بالنسبة لي، وجودي، جسدي، وماديات أموالي، أليس المعنى هكذا؟ إذن فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. كل شخص ينطلق على أساس أنه يريد أن يتحقق له النصر الشخصي، لا، ربما قد يكون مكتوب لك أن تكون من الشهداء، هذا هو النصر الشخصي. النصر الشخصي بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل المسيرة أو جبن الآخرون من ورائك، أما أنت فقد حققت النصر، قمت بالعمل الذي يراد منك أن تقوم به، وبذلت كل ما بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصرت القضية على أعلى مستوى وتحقق لك النصر. أوليس نصرا عظيما أن تكتب عند الله من الشهداء الذين قال عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس هذا هو نصر؟ أنت انطلقت، جاهدت، عملت على نصر القضية بكل ما تستطيع، ثم استشهدت تحقق لك النصر، حتى إذا جبنا الآخرون أنت قد قمت بما عليك وأديت ما أديت وانتصرت. فالنصر الشخصي أن يستشهد الإنسان، أن يرقى في هذا المقام العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالإنسان عندما يتحرك في الميدان العملي يجب أن لا يتحرك وهو يفكر في نجاحه ونجاح عمله وبناء عمله وتطويره من أجل أن يبرز أمام الآخرين، ليكون إنسانا ناجحا وعملا ناجحا مميزا، لأن فلان في هذا العمل. من يفكرون في النصر الشخصي هم من قد يهتزون عند الشدائد، لكن تحرك من أجل الله في سبيل الله لنصر القضية. والإنسان عندما يتحرك في سبيل الله المطلوب منه أن يضحي بنفسه وماله، ويعني ذلك التلاشي، تلاشي الوجود، تلاشي الأموال، تلاشي الشخصية. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة لأن علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين. والإمام الحسين لم يرتب ولم يشك، وقد جثم على صدره شمر وهو جاثم باسم أنه الإسلام. ثانيا، أكد أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية،
1: الله
0: وإن
1: أكبر.
0: وضع له أهداف،
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم.
3: وقفة أعلانية.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. مهما تغاب العالم عن حقيقة الأمم المتحدة ومجلس أمنها وعبثية التعويل عليها في القيام بالدور المهم المناط بها في ضمان الأمن والسلم الدوليين كما هو المفترض، وتثبت الأحداث والوقائع والتجارب جميعها أنه يبقى نظريا وحبيس الأدراج والتوظيفات الشعارية من قبل دول السطوة العدوانية الدولية، وعلى رأسها أمريكا ومنظومتها الشريكة والمتواطئة، إلا أن تلك الحقيقة الفاقعة الساطعة تبقى هكذا، وتزيدها الأيام بتواليها وأحداثها سطوعا ووضوحا نحو شاهد جديد على هذه الحقيقة. جاءت إشارة وزارة الخارجية في إطار تعقيبها على موقف أو إجراءات مجلس الأمن الحاملة لهذا الشاهد الدال، ففي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. وفي الملمح الكلي لهذا الوضع المخزي للمنظمة الأممية الكبرى، نجد أنه حين تنفس العالم السعداء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان نشوء هذه المنظمة كأعلى هيئة عالمية ومنتظم للكيانات السياسية الدولية ذات الاعتبار المعنوي المقدر أو المعرف بما يسمى الدول ذات السيادة. ومن أهم مؤسسات أو مكونات هذه المنظمة مجلس الأمن، الذي أنيطت به نظريا حزمة من المهام بالغة الأهمية بالنسبة إلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بل بما يجاوز نطاقها إلى العالم أجمع. لكن عمليا أخذت الأمور اتجاها مغايرا تماما، فقد تخلصت الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول أحد المفكرين السياسيين العالميين المرموقين من الثقل الموازن المتمثل بالاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن العشرين الماضي، الذي صفاه بسعر رخيص القادة الروس وفككته القوميات، وغدت الأمم المتحدة تتألف من الآن فصاعدا، أي من حينها، من الولايات المتحدة وزبائنها، وتحولت إلى قاعة لتسجيل الإرادات والجنايات الأمريكية في حق الشعوب، بل استخدمت غطاء وحجة لآلة الحرب الأمريكية العدوانية. وسوى هذا المفكر، الكثير من أصحاب الفكر والرأي والتحليل الحر الذين أسقطوا القناع عن حقيقة المنظمة الدولية الأممية الأكبر ومجلس أمنها الزائف ودورها العملي الواقعي في خدمة أجندة أمريكا العدوانية واستغلال تعريفها الأممي في القيام بهذا الدور التغطوي الممالئ والقذر. هذه هي الأمم المتحدة ومنظماتها التي هي شريك أساسي للعدوان العالمي في قتل الشعب اليمني منذ 12 عاما وتدمير وطنه، كما فعلت وتفعل في الكثير من قضايا ومظلوميات أمتنا والعالم المستضعف عموما. والقول بغير ذلك مجافاة للحقيقة، وأي مجافاة؟ حقيقة تنهض واضحة محمولة على تجربة أكثر من عقد من الزمان، سنوات مليئة بالتواطؤ الأممي والاطلاع بمهمة التغطية السياسية والحقوقية والإنسانية للعدوان وجرائمه ومساندة آلته التدميرية والحصارية القاتلة، بلعب دور المليس السياسي والقانوني للخراب العدواني الأمريكي الذي عاث في العالم الفساد، حيث الضحية هذا الشعب المظلوم بأطفاله ونسائه وهويته ووجوده، وحيث المنشار العدواني السعودي الأمريكي الصهيوني القاتل تؤازره آلة قتل شيطانية أخرى خفية وناعمة، قوامها المكر والخداع والوعود السرابية وتقطيع الوقت لصالح المعتدين، وما سمي طيلة هذه السنوات زورا بالأنشطة الإغاثية والإنسانية الزائفة التي تميت الإنسان والحيوان والزرع وتغتال القيم والأخلاق وتجهد في محاولة نشر الرذائل والفساد بشتى أشكاله الخلقية والمالية والرشوية والإدارية المدمرة وحتى الأغذية الفاسدة. لقد اتخذ العدوان برأسه الأمريكي الغربي المهيمن ونعله السعودي الرجعي الممول والمموه من الدور أو التدخل الأممي مجلس الأمن الدولي تحديداً كميناً سياسياً ودبلوماسياً وضع بإحكام ودهاء في طريقنا، ونحن نواجه العدوان والحصار لكي يعيق حركتنا ويبطئ عملية إنضاج ثمار صمودنا الميداني وإنجازاتنا العسكرية التي من شأنها أن تصل بالعدوان وأدواته ومخالبه في الإقليم والداخل إلى مستوى من الوجع لا يملك معه إلا أن يتوقف. وهذا ما عمل العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني على تفاديه بالخداع وبالمفاوضات الخلبية المفرغة من أي مضمون سوى الخداع وكسب الوقت. عمل العدو المركب على هذه الاستراتيجية الشيطانية، لكنه اليوم أدرك أنه مخطئ، وأن الشعب اليمني رغم آلامه وأوجاعه هو شعب واع وشعب أبي، واليوم يدخل لحظة فرض الاستحقاق الذي لا بد منه على هذا العدوان لكي يدفع الثمن ولكي يقف عند حده ويتقهقر ولكي أيضا يقطع دابره وإلى الأبد.

0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: تشير ساعتنا الآن إلى الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخاء، وتستهدف في عملية أخرى مصفات أرامكو في جيزان المحتلة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن السعودية توظف مشاهد قديمة لمحاولة ترميم صورتها المنهارة. في ظل تواصل الجرائم والانتهاكات الصهيونية ارتفع عدد شهداء الإبادة في قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحشدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخاء، وأوضحت أنها نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخاء، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأشارت أن العملية العسكرية النوعية أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة وإلى مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ولفتت إلى أن العمليات تأتي ردا على استمرار كيان العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي وفي محافظة تعز، وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عام. وأكدت أنها لن تسمح لكيان العدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة، وستستمر في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر. وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت القوات المسلحة عن استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة

الطريق السعودية في اليمن، وأكد أن هذه المقاطع لا تعكس تطورات عسكرية جديدة على الأرض. أشار إلى أن الهدف من تداول هذه المواد هو تقديم صورة إعلامية توحي بوجود نشاط عسكري سعودي في اليمن، في حين لا توجد فيه عمليات عسكرية جديدة للرياض يمكن أن تستند إليها هذه المشاهد. وقد أكد أن أي عدوان سعودي فعلي على اليمن سيقابل برد مباشر، وحذر من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات على العمق السعودي. أصيب 4 من المدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان إحداهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة كيان العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنشرة في منطقة حذران في مديرية التعزية في محافظة تعز. وقد حملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والمرتزقة التابع لها المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الجرائم المماثلة، وأكدت أن إصابة الأطفال والنساء المسنات يمثل انتهاكا مضاعفا لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي محافظة صعدة ألقى طيران مسير لكيان العدو السعودي قذيفتين على منطقة غور المشات في مديرية غمر، كما قصفت مدفعية كيان العدو السعودي قرية تبرايا في ذات المنطقة. دعا القائم بأعمال محافظة ضالة عبد اللطيف الشغدري أبناء المحافظة في المديريات المحتلة إلى عدم الانجرار خلف دعوات كيان العدو السعودي المحتل لأن يكون وقودا لحربه ودروعا بشرية لها، وحذر من استمرار تحالف العدوان السعودي في الزج بأبناء الضالة في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأكد أن ما يجري ليس دفاعا عن أي قضية وطنية بل هو مخطط ممنهج يستهدف إفراغ المحافظة من قوتها البشرية الشابة. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم إلى 73,386 شهيد، وإلى 174,250 من الإصابات منذ 7 أكتوبر لسنة 2023. وقد أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين أحدهما جديد والآخر تم انتشاله من تحت الأنقاض. من جانب آخر اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات كيان العدو الصهيوني. إلى ذلك تجددت الدعوات الفلسطينية والمقدسية لأهالي القدس والداخل المحتل لشد الرحال والرباط داخل باحات الأقصى إفشالا لمخططات كيان العدو الصهيوني ومستوطنيه. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة لكيان العدو الصهيوني مؤلفة من دبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود توغلت صباح اليوم في قريات الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا. وأضاف المرصد أن قوة عسكرية صهيونية توغلت قبل ذلك بساعات في قرية معريات الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وقد تزامن هذا التوغل مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الصهيوني في أجواء المنطقة ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي. أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إلى أن الحرب الوحيدة التي اعترفت أمريكا بهزيمتها فيها لم تحقق أي مكاسب هي حرب رمضان. قال هذا الأمر هو نفسه جعلنا نواصل هذه المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي.

وقال أيضا سنحافظ على سيطرتنا على مضيق هرمز إلى أن يرضخ العدو لجميع شروطنا، وأكد سنواصل المقاومة حتى يهزم العدو. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخاء، وتستهدف في عملية أخرى مصفات أرامكو في جيزان المحتلة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن السعودية توظف مشاهد قديمة لمحاولة ترميم صورتها المنهارة. في ظل تواصل الجرائم والانتهاكات الصهيونية، ارتفع عدد شهداء الإبادة في قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات وفيكم بالمتابعات الإخبارية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها تقريرين مهمين، فأهلا ومرحبا بالجميع. كلاهما عن الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وأهله أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أقامت وزارة الشباب والرياضة اليوم بصنعاء فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وأهله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي فعالية إحياء ذكرى تحدث الأستاذ نبيه ناصر علي القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة بكلمة أكد فيها أن اليمنيين يحتفلون بهذه الذكرى العطرة منذ مئات السنين، مؤكدا أن هذا الجانب اليوم يحيي ذكرى مولد الرسول الأعظم، ونحن نواجه العدوان السعودي من أجل تحرير بلدنا من هذا المعتدي الظالم.
1: كل اليمنيون في مثل هذه الأيام وكل عام بهذه الذكرى العطرة العظيمة التي تستمد عظمتها من عظمة صاحبها، وإننا نحتفل هذا العام والقيادة عازمة وجادة بفضل الله على تحرير الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ومن شرقه إلى غربه، وشماله إلى جنوبه. إن منهج محمد صلوات الله عليه وعلى آله كان يقوم على العدل والمساواة ومقارعة الظلم أيا كان، وإننا نحن الشعب اليمني نتعرض للظلم أيما ظلم يمر علينا من حصار وقتل وتدمير لأكثر من 10 سنوات، لكن وبفضل الله وبفضل هذه المناسبة إن شاء الله وتوجهات القيادة الصادقة تصدر قواتنا في الطيران المسير والقوة الصاروخية ملاحم ضد العدو السعودي والمنافقين. لا يوجد هناك تحالف ولا يوجد هناك أي شيء، هذا هو كله العدو السعودي بنفسه.
0: كلمة المناسبة التي ألقاها رئيس صندوق النشأ والشباب بوزارة الشباب والرياضة أشار فيها إلى أن الأمة تحتفل بهذه الذكرى لأجل تعظيمها كما عظمها الله في كتابه الكريم، مؤكدا أن إحياءها هو إحياء للقرآن الكريم وللمبادئ والقيم والسنن الإلهية التي جاء بها النور المحمدي الذي أرسل رحمة للعالمين.
2: لماذا أيها الإخوة نحتفل في مثل هذه الفعاليات؟ لماذا نقيم مثل هذه الفعاليات؟ ما المردود منها على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل الفائدة تعود على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بداية مبعثه كان رحمة لنا، رحمة للمؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، رحمة للعالمين، رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعالمين جميعا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نقيم هذه الفعالية وعندما نحتفل بهذه الفعالية يعود الخير علينا، تعود البركة علينا، تعود النفع علينا، تعود الفائدة علينا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، وإلا فإن الفائدة تعود في الدنيا والآخرة، بل تعود الفائدة علينا بالعجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هذه من أعظم الشعائر، الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أعظم الشعائر عند الله سبحانه وتعالى.
0: وفي إطار إحياء الذكرى السنوية لمولد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، في عدد من محافظات الجمهورية أقيمت في مديريات ومناطق وقرى محافظة عمران أمسيات وفعاليات متنوعة ابتهاجا وإحياء لهذه الذكرى العظيمة. ففي هذا الجانب تحدث الأخ إبراهيم النونو مدير مؤسسة الشهداء في محافظة عمران، أشار إلى أن إحياء هذه الذكرى الهدف منها تذكير الأمة بما كان عليه رسولنا الأعظم وما يأمرنا به من مكارم الأخلاق والرحمة والتعاون فيما بيننا، خاصة في هذه الظروف التي يتعرض فيها اليمن لعدوان سعودي ظالم وغاشم.
3: إن الإعداد والتحضير والتجهيز لاستقبال الفعالية الرئيسية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف هي من خلال التحشيد للفعاليات التحضيرية والتي ستقام على مستوى الأحياء والحارات أو في المدارس والجامعات، وكذلك مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة فعاليات خطابية خاصة بقيادة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بقدوم هذه المناسبة الغالية على قلوب كافة المسلمين، وكذلك أهم نقطة وهي الإحسان والتراحم فيما بيننا، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الرحمة، رسول الإحسان، رسول الخير، فهذا من الواجب والمهم أن نكون نحن قدوة ونكون أن نمثل القدوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالإحسان والصدق والصبر والثبات.
0: من جانبه أشار المقدم مرتضى العزي مدير الأحوال المدني والسجل المدني في محافظة عمران إلى أن الزخم الكبير والعظيم حيال إحياء هذه الذكرى العطرة في محافظة عمران يعد عملا واجبا على الجميع القيام به تجاه هذه الذكرى، مؤكدا أن هذه الذكرى تحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته ومدنه وقرى، لما لها من أهمية كبيرة في إحياء النفوس والقيم لدى أبناء المجتمع بصورة عامة.
4: نود نشير هنا إلى الزخم والتفاعل الكبير الذي ستشهده المحافظات احتفاء بالذكرى المولد النبوي الشريف، وأن الابتهاج بمولد المصطفى يعكس الارتباط به صلوات الله عليه وعلى آله وسلم والثقة بوعد الله بالنصر والتمكين على الأعداء. ونتطرق هنا إلى محاولات أعداء الأمة تغييب هذه الذكرى وما قوبلت به من رفض شعبي وجماهيري واسع، وندعو هنا إلى اغتنام هذه المناسبة بالتزويد بالطاعات ونبذ كل أشكال الخلافات والتحرر من الشحناء والكراهية والتحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقيمه ومبادئه في توحيد الصف وكلمته والكلمة وتجسيد روح الإخاء والمحبة والتراحم والترابط بين كافة أبناء المجتمع، وأن عظمة الرسالة المحمدية في إخراج الأمة من الظلمات إلى النور وما حظي به أبناء اليمن من الفضائل ومواقف العزة والشرف والرفعة بشهادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤكد المضي قدما في تحقيق كافة أهداف الثورة وتحقيقها، كما نشيد بالقوة الصاروخية والطيران المسير ما فعلوه في الضربتين المحققتين التي تحققت أهدافهما في العدو السعودي وأذنابه.
0: من جهتها أشارت الدكتورة بشرى محمد ساري مدير عام مستشفى الأمومة والطفولة بعمران إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من هذه السيرة العطرة الشريفة والرسول الأعظم الذي أرسل رحمة للعالمين.
5: مولد النبوي، مولد الرحمة، مولد الإنسانية للرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، كان مولد أمة. إننا لما نحيي ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم نحيي داخلنا كل مشاعر التضحية والإنسانية والارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق وصفات وسجايا. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ثم تربى ونشأ راعيا للأغنام، ثم قام بدولة كاملة، جاهد، أخرج من بلده، هاجر، دافع عن الدولة الإسلامية وعن الإسلام حتى توفى ورحمه. الشيء الذي يجعلنا نحتفل بالمولد النبوي أن نجسد كل هذه المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المناسبة العظيمة، دروس، مفاهيم، إننا كل سنة نجسد هذه المفاهيم، وكأننا نذكر من باب قول الله سبحانه وتعالى فذكر إن الذكرى تنفع. ما هي دلائل هذه المفاهيم؟ إنها التضحيات الكبيرة التي بذلها الرسول صلى الله عليه وسلم، تعليم الأمة أن يكونوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، تفكيرا لهم أن يكونوا يدا واحدة. أثناء المولد النبوي نجد الناس كلها يد، هدفهم إقامة هذه المناسبة استشعارا للمسؤولية وبأن الرسول يستحق مننا هذه الوقت. يوم المولد النبوي تجد الناس كلهم يجسدون الرحمة، يجسدون الإنسانية، التعاون، التكافل، مبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم التي من أجلها حارب.
0: بدوره أشار الأخ عبد الملك الوادعي مدير مكتب مدير عام الزكاة في محافظة عمران لأن هذا المولد إحياء لمبادئ الأمة الإسلامية عامة ولأبناء هذا البلد خاصة.
6: إن مولد النبي الرحمة والإنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله كان مولد أمة، ونعتبر أن إحياء هذه الذكرى تجديدا للمحبة والولاء والارتباط بالرسول الكريم وما تحلى به من أخلاق وصفات وسجايا حميدة. نشير هنا إلى الحرص على إحياء هذه المناسبة العظيمة لاستلهام الدروس والعبر والاقتداء بسيرة النبي الأعظم ونهجه وأخلاقه وسلوكه هو سلوكي القويم في التعامل مع الناس وتجسيدها في الواقع العملي، وتحمل المسؤولية الأخلاقية، وأن أهمية إحياء وتعظيم وتبجيل ذكرى المولد النبوي الشريف لتذكير للأمة بماضيها وأمجادها ودينها وسيرة نبيها وقائدها وقدوتها ومعلمها محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وفي هذه المناسبة العظيمة نرد على من يقول أن الاحتفال بمولد النبي بدعة. إذا كان احتفالنا بمولد حبيبي رسول الله بدعة فسجلوني أكبر مبتدع، لأن حبي لرسول الله يفوق حب الأرض بأكملها. إذا كان احتفالنا بذكر المولد النبوي بدعة فأين البدعة عندما تحتفلون بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، كعيد الذي يسحب الشباب والشابات من الهوية الإيمانية كعيد الحب وعيد غيرها وغيرها وغيرها، تحتفلون بالكريسماس عيد النصارى وتتركون رسول الله رسول المحبة رسول الإنسانية من أرسل الله ورحمة للعالمين.
0: من جهتي أشار الأخ محمد الحسن مدير جمرك رقابة محافظة عمران أن إحياء المولد النبوي هو إحياء للأخلاق والمسارات التي جاء بها الإسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
7: هذه مناسبة عزيزة وغالية على كل مسلم، واليمنيين أكثر الناس محبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحاول بقدر ما لدينا من حب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بهذه المناسبة تظهر أمام العالم كنوع فريد ومحب للرسول الكريم. ولذلك إذا رأيتم صنعاء وجهة المحافظة اليمنية تحتفل رجالا وأرضا وإنسانا بهذا المناسبة الغالية، نسأل الله عز وجل أن يوفق اليمن واليمنيين للخير والصلاح.
0: إلى ذلك أكد الأخ محمد الشهراني مدير مكتب الزكاة فرع عمران أن هذا العام يمر علينا ونحن نحيي مولد ذكرى خير الأنام، والشعب اليمني يعاني جراء الحصار والعدوان من قبل جارة السوء السعودية، مؤكدا أن الشعب اليمني ماض نحو الحرية والاستقلال وتحرير كامل الأراضي اليمنية من رجس آل سعود ومرتزقتهم.
8: نقول في هذه المناسبة أنها تحل علينا في كل ثانية مرة، وهذا العام مرت علينا ونحن كشعب يمني نعاني من حصار من قبل العدو السعودي الذي لم يرعى لا حق جوره ولا يعني يحترم حقوق الجار، إلا أن الشعب اليمني ولله الحمد فضل الله كان قبل أكثر من 10 سنوات دعا إلى حشد دولي لمحاصرة اليمن، وكان ما أثمر على الحصار أنه جوح الشعب اليمني بل ملايين قتل وحصار وتشريد وتجويع ومرض وما إلى ذلك. وبفضل الله ولله الحمد بعد هذه المدة ها هو الآن يدعو ويحشد دول لرفع الحصار عنه كما فرضه الشعب اليمني، الحصار في البحار وفي الأجواء في المطارات وفي البر إن شاء الله تعالى ستطور المسألة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نحن الشعب اليمني نقاتل السعودي لرفع السيائن يعني لاستقلالنا وأخذ أراضينا وإعادة السيادة للشعب اليمني أرضا وإنسانا وحرية.
0: هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي قدمناها عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام، عدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها أمين السلحاني. كل التحايا مني، سمح لكم، دمتم بخير.

0: إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. معكم فيها من الإعداد سميحة عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين هذه الدقائق: موضوع الساعة، من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة، اتفاق مكة للدفاع المشترك، تحالف إقليمي جديد أم مظلة أمنية تحت الاختبار، في وراء الأحداث. وفي المحور: الضفة الغربية المحتلة، معركة وجود لا يسمع ضجيجها. الولايات المتحدة الأمريكية تستنزف ترساناتها في مواجهة إيران في المرصد. وفي موضوع الساعة: من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة، اليمن يطوق كيان العدو السعودي بقدرة رصيد واستهداف قاتلة،
2: شعبنا العزيز أمام كل الإرجافات والتهويل كذلك جسد الموقف الإيماني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الترهيب مما يعده الأعداء من أمريكا ومن أدوات أمريكا ومن ما بيد أمريكا ومن أي تطورات لصالح أمريكا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شعبنا العزيز اعتد بمعية الله تعالى، يعني نحن نرى أننا بالله سبحانه وتعالى، بعونه بنصره بتوكلنا عليه باعتمادنا عليه في الموقف القوي والأقوى في مواجهة أي تحدي مهما كان. وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله. لو تضافرت كل دول العالم في العدوان علينا وفي محاولة ثنينا عن موقفنا لما تراجعنا. لماذا؟ لأننا نعتد بمعية الله. يكفينا أن يكون الله معنا وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى.
1: إذن في هذا المحور: اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة

0: في الدقيق. هذا التحول المركب رسم مشهداً عملياتياً جديداً أصبحت فيه المناطق والمسارات التي يفترض أنها توفر هامشاً للمناورة أو للهروب جزءاً مأهولاً بالمخاطر واقعاً تحت التغطية النارية والاستخباراتية. فيما خيارات كيان العدو السعودي في التصعيد ضد المحافظة الحرة بهدف الضغط على القوات المسلحة اليمنية وتشتيت جهودها باتت هي الأخرى في دائرة الفشل، ما يجعل كيان بني سعود أمام خيار وحيد لا يخرج عن إطار الانسياعي للإرادة اليمنية المحقة والمشروعة.
1: شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، لقد أختارنا الله أن نكون في هذا الموقع الاستراتيجي من الجغرافية اليمنية التي تتحكم بمفاتيح الجغرافية الدولية وتتحكم في مجرى ملاحي ومضيق مائي يتحكم بالاقتصاد الدولي. وهنا نؤكد للجميع أن اليمن تقع في قلب العالم. نعم أيها الأخوة، بثقتنا بالله تعالى وعونه وبقيادتنا وبشعبنا العظيم وبموقعنا وبثرواتنا الاحتياطية الضخمة نحن أقوياء جدا ونستطيع أن نفرض وجودنا وقوتنا على الساحة العالمية. وعلينا أن نتدارس جيدا مكامن هذه القوة وموجباتها وأن نسارع إلى استثمارها بشكل فاعل ومؤثر وبما يخدم كل أبناء اليمن.
0: أمام هذا المشهد يؤكد الكاتب والباحث السياسي علي مراد أن اليمن يخوض معركة تحرير شاملة ضد الهيمنة السعودية. الضربة الاستباقية أفشلت مخططا بريا واسعا بصورة مختصرة عن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة خلال اليوم. تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشدات عسكرية إلى جانب مخازن أسلحة في منطقة المخا باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. قبل ذلك بست ساعات تقريبا تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مصفاة تابعة لشركة أرامكو في جيزان المحتلة بطائرة مسيرة، ردا على اختراق الطائرة السعودية لأجواء محافظتي صعدة وحجة. جاءت هذه التطورات الميدانية لتؤكد المعادلة المعلنة، الحصار بالحصار تحولت إلى ردع ضاغط متعدد الأبعاد.
2: يقال إن المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يواجه النظام السعودي اليوم. فبعد إغلاق مضيق هرمز أحد أهم منافذ تصدير النفط لجأت الرياض إلى البحر الأحمر كمنفذ بديل، لكنها فوجئت بعواقب سياساتها العدوانية وقد سبقتها إلى هناك بعد أن أعلن اليمن حظر الملاحة البحرية السعودية ردا على الحصار بالحصار. فماذا يعني ذلك بالنسبة للسعودية؟ الإجابة بدأت بالظهور في باب المندب، فقد سجلت منصة ويندوورد تراجعا حادا في حركة السفن المرتبطة بالسعودية بنسبة 46%، وهو الممر الذي أصبح منفذا حاسما لصادرات المملكة النفطية عبر البحر الأحمر. وخلال الفترة من مارس إلى يونيو عبرت منه أكثر من 90% من تلك الصادرات. أما بيانات منصة كيبلر فكشفت ما هو أشد خطورة، إذ انخفضت تدفقات النفط الخام السعودي عبر باب المندب بنحو 50%، وتراجعت حركة ناقلات النفط في البحر الأحمر بنحو 39%. وفي محاولة لتفادي الحظر ارتفعت حركة السفن التي أوقفت نظام التعريف الآلي في البحر الأحمر بنسبة 144%، لكن حتى إخفاء هوية السفن لم يكن كافيا، حيث تم الإعلان عن استهداف 8 ناقلات سعودية منذ بدء الحظر. وكشف موقع لويدز ليست انتليجنس أن 8 ناقلات غيرت مساراتها بعيدا عن باب المندب، غير أن هذا الحل جاء بكلفة باهظة، فالرحلات أصبحت أطول بنحو 30 يوما، فيما ارتفعت أقساط تأمين الحرب في البحر الأحمر من نحو 0.30% إلى 0.75% من قيمة الناقلة، ووصلت في بعض الحالات إلى 3%. كما رفعت شركات التأمين العالمية تسعير مخاطر البحر الأحمر بنسبة تراوحت بين 200 و500% مقارنة بمستويات ما قبل الحظر، وكلها عوامل رفعت تكلفة الرحلة بحسب التقديرات إلى ما بين 3 و5 ملايين دولار في بعض السيناريوهات، بينما تضاعفت أجور الشحن على بعض المسارات إلى أكثر من 4 أضعاف. لكن حتى هذا الخيار أصبح مهددا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية مؤخرا

0: أنها ترصد كل السفن النفطية السعودية ولن تسمح بمرورها من جنوب البحر الأحمر أو شماله. هذا الشلل البحري امتدت تداعياته إلى قلب الاقتصاد السعودي، ليتلقى سهم أرامكو ضربة موجعة متراجعا بنسبة 2.29%، ما أدى إلى تبخر 40 مليار دولار من قيمتها السوقية.
1: طيب الحوثي قفل، وش بيصير؟ شير ما عندك فلوس تعطي الناس رواتب؟ شير ما عندك فلوس تدفع التزاماتك سداد الدين؟
0: ويبقى السؤال اليوم، أما آن للنظام السعودي أن ينصاع لصوت العقل فيرفع حصاره عن اليمن، أم أن تعنته سيدفعه إلى تكرار أخطاء الماضي؟
2: تترجم هذه العمليات حقيقة أن الردع اليمني أصبح يعتمد بصورة أساسية على قدرة المنظومة الاستخباراتية اليمنية في تتبع كل تحركات العدو، وأيضا تكييف القوات المسلحة مع تغيير سلوكه العملياتي بتنفيذ عمليات فورية تواكب متغيرات الميدان. كلما شرعت السعودية في البحث عن بدائل لوجستية أو جغرافية للالتفاف على القيود المفروضة، اتسع النطاق الجغرافي للردع ليعيد احتواء تلك البدائل وأيضا العمل على إسقاطها، ما يجرد كيان العدو السعودي من كل خياراته وتحركاته، يجعل من عملية إعادة التموضع مجرد مجازفة مكلفة لا تقود إلا لمزيد من الخسائر والصفعات. في هذا السياق يرى الخبير في الشؤون العسكرية العميد عبد الغني الزبيدي أن العملية العسكرية الأخيرة كشفت مستوى متقدم من القدرة الاستخباراتية اليمنية، أوضح أنها أظهرت القدرة في الوصول إلى المعلومات الدقيقة بشأن أماكن انتشار القوات ومخازن الأسلحة والتحشدات العسكرية لكيان بني سعود.
3: بالتأكيد اليوم القوات المسلحة ترسل رسائل عملية ورسائل بالنار، هؤلاء المرتزقة والسعودية من ورائهم، يعني يكاد يقولون أنهم اليوم جاهزون لإدارة معركة ميدانية خدمة لأجندة سعودية، لأنه في الأخير صنعاء لم تكن تتحدث عنهم، لم يكن هناك حديث حول موضوع الاستهداف الداخلي. هؤلاء حشدوا، هؤلاء يبالغون، هؤلاء يعتدون. يعني وكانت صنعاء صابرة خلال ربما الأيام الماضية على اعتقاد أن هؤلاء ربما قد يتراجعون في لحظة ما، قد يتراجع العدو المشغل لهم الذي يدير غرفة العمليات والقيادة والسيطرة ويوجههم لاستهدافات القوات المسلحة اليمنية، على اعتبار أنه قد يخفف ذلك من عمليات الجيش اليمني داخل العمق السعودي أو استهدافا للسفن التي أيضا عليها حظر اليوم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الرسالة ربما هي رسالة قوية، لأنه اليوم استهداف المخابئ ذات هذه ربما كانت ما يراهن عليه العدو، لأنه لا يزال يتذكر بأنه ربما قد يحقق بعض الخرق كما حققه مثلا في 2018، لكنه لا يدري ما التطورات العسكرية والقدرات التي بنتها القوات المسلحة على مستوى الأفراد والمعدات وعلى مستوى الخطط العسكرية والمواجهة لهذا العدو، وعلى اعتبار أن هناك أيضا اختراق كبير جدا يعني تنفذه القوات المسلحة من ناحية المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول إمكانيات وتحركات وقدرات هذه القوى المرتزقة الذي يقودهما الجانب السعودي. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الرسالة كانت رسالة في توقيتها وفي دلالتها لا تقل أهمية عما جرى في العبر، يعني وهذه أيضا مهمة، لأنه نحن نتحدث اليوم عن قوة اليوم يريد العدو أن يتحدث عليه أن يتحرك بها. رسالة القوات المسلحة تقول لهم بأنه مهما عجدتم، مهما حاولتم أن تعملوا من عمليات اختراق لي أو مناوشات هنا أو هناك، فإن الجيش جاهز وأن عملياتكم هي تحت الرصد والمراقبة والمتابعة، ولدينا الأسلحة التي تستطيع أن تحبط هذه العمليات. يعني نتحدث اليوم أن هناك ربما العمليات الأكبر التي استهدفت المعسكرات سواء في مارب أو في العبر هي أيضا اليوم رسالة في المخال، لأنه أيضا هذه هي قوة موجودة في هذه المنطقة ويراهن عليها العدو، والعدو السعودي مدها بكثير من الأسلحة خلال الفترة الماضية وأرسل أيضا العديد من الضباط والقيادات لإدارة هذه المعركة، لأنه هو لا يثق أيضا بهؤلاء، لأنه يعتبرهم أنهم كانوا أدوات تابعة للإمارات وأن هؤلاء قد يكونوا جزء من المشروع الإماراتي في اليمن، وبالتالي اليوم هو لا يثق بهم. يعني حتى عندما عاد طارق عفاش إلى المخا أرسل معه كتيبة ربما تحرسه بأن لا يقوم بأي عمليات مخادعة أو هروب باتجاه الإمارات. لذلك أنا أعتقد بأنه اليوم هذه الرسالة كانت قوية، كانت أيضا مؤثرة، وكانت أيضا محبطة لهؤلاء الذين راهنوا يوم أمس. كانت هناك أحاديث إعلامية ومبالغات بأنهم نفذوا عمليات ربما مجهولة، ربما أيضا عمليات كانت فقط يعني لهدف الدفع النفسي والحرب النفسية، ولكنها باءت بالفشل أولا لجهة الحرب النفسية، لأن الناس تعي تماما ما هم هؤلاء وما هم وما هي إمكانياتهم ومن يحركهم، وبالتالي فإنهم يعرفون تماما بأنه نعم سنضربكم، ولكننا أيضا سنضرب العدو السعودي إذا ما فكر بتحريك أي من هذه الجبهات على مستوى يعني واسع أو على مستوى شامل.

0: من جانبه يؤكد الكاتب والسياسي علي مراد أن اليمن يخوض معركة تحرير شاملة ضد الهيمنة السعودية الإجرامية.
1: كما كان يتوقع يعني المراقبون عن كثب للمعركة المرتقبة في إطار يعني سعي اليمن لاستعادة حقوقه المهضومة ورفع الحصار الجائر الذي يقوده النظام السعودي منذ أكثر من 12 عاما. ربما كان هناك توقعات بأن تنحصر المعركة في البحر، بمعنى أن تقوم القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن السعودية تفعيلا لمعادلة الحصار بالحصار، وأن يكتفوا بهذا القدر. لكن دون أدنى شك الآن إذا نظرنا إلى البيان الذي صدر عن القوات المسلحة الأول ثم الثاني وما ورد في بيان المكتب السياسي لأنصار الله، واضح بأنه هناك تجهيز على كافة الصعود للمعركة لما تتطلبه المعركة تنفيذا لما كان قد أطلقه السيد عبد الملك في خطابه ما قبل الأخير عندما قال هناك جهوزية على كافة الصعود، وسيجري يعني إظهار هذه القدرة وهذه الجهوزية في الوقت والزمان المناسب. الآن كنا على موعد مع تحشيد عسكري تقوم به السعودية في محاولة لإشعال الجبهات داخل اليمن، وهذه الضربة الاستباقية كانت ضربة موفقة مبنية على متابعة دقيقة ورصد دقيق واستخبارات دقيقة، وما أدى إلى إضراب هذا الهجوم الذي كانوا ينوون التقدم من خلاله. الآن نلاحظ يعني هناك حالة من يعني الخوف والذعر التي نلمسها في الخطوات والخطاب التي تصدر من الرياض، ومن يعني تحديدا اليوم في مكة، المشهد الذي شاهدناه في مكة واضح بأن النظام السعودي مرعوب، يعني هو يريد بأن يعود إلى نفس الرواية وهي استعمال الآخرين والقتال بالغير. لكن طبعا الآن طموحاته مختلفة، يعني هي يعني ممكن لديه فرصة كان في 2015 بأن يقنع بعض الدول لكي تأتي لتقاتل بالنيابة عنه، أما الآن فرغم ما أعلن اليوم في مكة باعتقادي بأنه السعوديين يعرفون جيدا بأنه لا تركيا سوف ترسل قوات ولا باكستان سوف ترسل قوات لخوض الحرب نيابة عنه، لذلك يعني هؤلاء الذين غرر بهم واستعملوا وجرى يعني أتوا بهم من محافظات يمنية لمحاولة استعمالهم في المعركة في فتح الجبهة البرية. أنا باعتقادي يعني اليوم في بيان أنصار الله الذي يعني وجه رسالة واضحة لإخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية، صنعاء لا تستهدفكم بل تخوض صراعا مع السعودية التي تمثل عدوا للشمال والجنوب. فإذا اليوم العنوان المعركة هو عنوان المعركة الوطنية، المعركة التي يجري تحرير اليمن بشكل نهائي واستكمال معركة التحرير ويعني الاستقلال الحقيقي، والذي لن تستطيع فيه السعودية بأن تمارس هيمنة وأن تتعاطى مع اليمن بهذا المنطق الاستعلائي الذي يعني يريد تأبيد الحصار والهيمنة وسلب القرار. هذا يعني ولا زمنه، والآن هناك قوة تحرر حقيقية لديها حاضنة شعبية ضخمة تؤيدها وشعب حي ينتفض ويعني ينزل إلى الشوارع كل يوم جمعة ويهتف دعما للقوات المسلحة ولقرارات القيادة الحكيمة، وبالتالي الأفق أمام السعوديين الآن أنا باعتقادي يضيق أكثر فأكثر رغم كل ما يفعله. وأصلا هذه الحركات التي يقوم بها السعوديون هي دليل على الإفلاس أولا وعلى اليأس والتخبط والخوف من ما هو قادم.
0: كما يؤكد الخبير العسكري العميد علي أبي رعد أن العدو السعودي يراهن على تحالفات وهمية، واليمن يمتلك صواريخ بالستية تغير قواعد اللعبة.
2: لما بدأ إسناد غزة من قبل القوات اليمنيين قلت يومها بصريح العبارة اليمنيين قلبوا الطاولة على رأس الأمريكيين والاحتلال الإسرائيلي بكل ما للمعنى من كلمة. اليمنيين أصبحوا رأس حربة في مشروع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الأمريكي الصهيوني. اليمنيين هم من سيغير المعادلة، وأصبحوا طرف لا يمكن بأي شكل من الأشكال ولو بعد عدة يعني قرون أن يتغير الوضع بالنسبة لليمن بل إلى الأفضل. هذا قلته سابقا وأعيد التكرار على هذا الموضوع عن قناعة تامة. بعد حصار أكثر من 12 عام رأينا ماذا فعل اليمنيون في جبهة إسناد غزة، رأينا ماذا فعل اليمنيون على البحر الأحمر وعلى مضيق الباب المندب ضد أكبر قوة عسكرية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف اضطر الأمريكي إلى الانسحاب مزلولا من البحر الأحمر ومن خليج عدن بعد أن قال ترامب أنهم رجال قصات ويقاتلون بشدة، واتفق بأنه لا نريد الاقتراب منهم ولا هم يقتربون منا. هذا دليل انكسار لقوة بحرية، أكبر قوة بحرية بالعالم. اليوم المعادلة أصعب مما كانت في تلك الفترة، يعني أن نتكلم عن قوة يمنية محاصرة منذ 12 عام، فرضت عليها حرب لمدة 8 سنوات من أكثر من 17 دولة بتحالف ما يسمى تحالف الازدهار، ووصلت إلى هذه المرحلة من الاستخبارات، من التصنيع العسكري، من الإمكانيات القتيلة، من تطوير صواريخ، من بل أنا في صاروخ توشكا الروسي الذي على فكرة اليوم تحديدا عندما قصف صحن الجن هو نفسه صاروخ توشكا سابقا قصفت به تلك المنطقة لما تمثل من منطقة استراتيجية. تطور الأمر بتطوير السلاح اليمني بمقدرات ذاتية بالرغم من كل الاتهامات التي تصاغ ضد اليمنيين بأنهم أذرع لإيران وغير إيران. أقولها وبصدق أن اليمنيون هم أصحاب قرار نفسهم، لا يمكن لأحد أن يؤثر على رأيهم وعلى كرامتهم أو عزتهم، بل هم يعملون بوحي من القرآن الكريم ومن الرسالة النبوية وتجاه رسالة يعني تعتبر أحق بأن يعني يفك هذا الحصار على الشعب اليمني الصامد العزيز يعني الذي تحمل شتى أنواع العدوان يعني الغارات البربرية الهمجية التي أوصلت الآن إلى ما نحن عليه. لسؤالك، لتحديد السؤال، الإجابة على أساس السؤال، اليوم القوات اليمنية أصبحت تمتلك مقدرات عسكرية لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، والسعودي نفسه علم بذلك وعلم نتيجة أعماله عندما بادر إلى الاعتداء على اليمن بقصف مطار صنعاء، طائرة قادمة ناقلة حجاج وعالقون وتريد الذهاب ل نقل مشاركين في تشييع السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. لماذا هذا التصرف الهمجي؟ لماذا هذا الاعتداء السافر؟ كان الجواب من اليمنيون بهذا الحصار مقابل الحصار. اليوم من يعتقد أن اليمنيون سينكسرون بهذا التحالف الذي أعلن اليوم، الذي هو برأيي أنا صفقة استراتيجية تسعى كل دولة منهم بمصالحها الخاصة وبأصولها لاكتساب مكاسب محدودة وليس ضد يعني الحصار اليمني. الأمر الأهم من ذلك أن التطور الذي حصلت عليه القوات اليمنية كما قلت بنتيجة الأبحاث والتطويرات وتحديث الأسلحة تمكنت بأن تهدد وتفعل بأنها تستطيع منع أي سفينة لها علاقة بالاحتلال الإسرائيلي سابقا وبالأمريكي واليوم بالسعودي من اجتياز باب المندب، بل حتى أينما كانت يمكنها أن تطال. وأنا أتكلم هنا عن مقدرات جدا دقيقة في الناحية العسكرية. لأعطي مثال، أن عندما تستهدف هدف متحرك بواسطة صواريخ باليستية هذا أمر دقيق للغاية، لأن استهداف هدف متحرك يعني يختلف كليا عن استهداف هدف ثابت يعني مقر قيادة رادار موقع محصن. لا، لماذا؟ لأن الصواريخ الباليستية ليست بالدقة المخصصة لصواريخ الكروز البحرية التي يمكنها أن تناور على مسارات منخفضة وتحدد بدقة هدفها. لكن أن تقوم القوات اليمنية بإصابة ليس أخيرا يعني سفينة وفاء في مقابل يعني شمال شرق غرب ينبع وتصيبها، هذا دليل على دقة المقذوفات اليمنية والتطور الذي تمكن اليمنيون من إيصال أسلحتهم إلى هذا المستوى من الدقة التي أثبتت جدارتها.
3: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
4: خبر أقول له يا عام المعنوية خسرانة 1000%، لا أبو لمونة ولا قنابل ولا معدات ولا أبو حاجة، فقد تعمل تبوك 120 راعي. قال لك هذا قائد كتيبة مع 200 فرد تكون بتاقه، لا معدل شيكي ولا معدل كذا ولا كل خربان، والحدة تقبل من عيال سعود أيري بعاره هون.
0: ستون دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وراء الأحداث. اتفاق مكة للدفاع المشترك تحالف إقليمي جديد أم مظلة أمنية تحت الاختبار؟
5: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حد ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، قدرتنا بالله سبحانه وتعالى.
0: اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز حدود الإعلان عن تحالف أمني جديد لتصل إلى طبيعة الخريطة التي يجري رسمها للأمن الإقليمي في واحدة من أكثر مراحل المنطقة اضطرابا. من يشارك في هذا التحالف؟ من يبقى خارجه؟ لماذا تغيب مصر رغم حضورها في المسار السياسي الذي جمع أطرافاً إقليمية عدة خلال الأشهر الماضية؟ هل نحن أمام محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية مستقلة؟ أم أمام إعادة صياغة للمنظومة الأمنية القائمة في المنطقة بما يتقاطع مع المصالح الأمريكية؟
6: تذكرون حكايات الأغبياء الثلاثة؟ نفس الوجوه، نفس الابتسامات، ونفس الأوهام التي لن تتحقق أبدا. قبل 8 سنوات وقفوا في نفس المكان مع الغبي الأمريكي، أو يتصورون إنهم يقدرون يرسمون خارطة المنطقة. واليوم ابن سلمان يريد يقول للأمريكي إنه إحنا بدونكم نقدر نكمل ولسنا بحاجة إليكم، وهم يعرفون كل الزين بروحهم إنهم مجرد أتباع. وإذا انقطع خط السلاح الأمريكي اليوم واحد لتبخر هذا التحالف كأنه لم يكن. ابن سلمان يظن أنه بضربته على اليمن راح يصير سوبرمان، لكن أشعل نار راح تحرق عبايته. والتركي والباكستاني تتصورون راح يفدون بروحهم لمحمد منشار؟ لو لا طبعا لا. أردوغان ما يملك القوة حتى يحمي أحد، ولا شهباز شريف يملك الشجاعة. كل واحد منهم مشغول ببلد اللي جاي يغرق بأزماته، والآن جايين طمعا بالتمن السعودي لا أكثر ولا أقل. هذه الصورة مجرد ديكور لتمويه الفشل الحقيقي، مثل شمس أغسطس ساطعة ومحرقة. كانوا يريدون بالأمس تدمير إيران، فماذا كانت النتيجة؟ هم اللي جاي يوقعون واحد ورا الثاني أمام أعيننا. اليمنيين لازم يرقعوهم كم صاروخ بنص جدة والرياض، ذاك الوقت يعرفون شلون ويانا نتحدث.
0: إذن الأسئلة تصبح أكثر إلحاحاً مع استمرار الحرب الأمريكية على إيران وتصعد المواجهة الصهيونية وتزايد التوتر في البحر الأحمر، فيما تبدو ساحة المنطقة مترابطة أكثر من أي وقت مضى، لكن التحالفات لا تختبر في بيانات التأسيس لوحدها بل في الميدان. من اليمن تأتي الرسالة سريعاً، صنعاء تؤكد أن اتفاقيات الدفاع لا تسري بأثر الرجعي، وأن معادلة الحصار بالحصار مستمرة بالتزامن مع إعلانها لاستهداف حشود للمرتزقة الموالين لكيان بني سعود الإجرامي في مارب، واعتبار أي وجود أو تحرك عسكري سعودي ضمن بنك الأهداف. هنا تتقاطع السياسة مع الميدان، يتم طرح التطورات لسؤال أكبر، هل نحن أمام إعادة تشكيل فعلية لخارطة الأمن والتحالفات في المنطقة؟ أم أن اتفاق مكة ليس سوى المحاولة لاحتواء تداعيات مرحلة شديدة الاضطراب من دون أن يكون قادرا حتى الآن على تغيير المعادلات التي تفرضها ساحات المواجهة؟ هذا المشهد بكل تفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا الكاتب والباحث السياسي اللبناني عمر رحمون.
7: حقيقة هذا التحالف هو تحالف العجز والضعف، وتحالف إظهار الانكسار وإظهار علامات الضعف على هذا التحالف أو على السعودية بشكل خاص. يعني الحقيقة هذه الحركة هي أكبر علامة من علامات ضعف السعودية من تجاه تعاملها مع اليمن ومع حرب اليمن ومع الحرب الدائرة بين أمريكا والكيان مع إيران. هذه أكبر علامة ضعف قامت بها المملكة العربية السعودية، لأنه هذا هو يؤشر إشارة قوية على أن تحالفها مع أمريكا لم يأتي بنتائج. يعني أنا إيمت بروح ببدل الحلف تبعي، ببدل الأوراق، ببدل اللاعبين عندما أفشل بالخطة الأولى. فعندما الآن هناك قراءة سعودية توقن على مستوى الأمراء والقادة السعوديين والحكومة وصاحب القرار السعودي أنه الأمريكي هزم، الأمريكي لم يعد قادرا على حماية نفسه فضلا عن حماية المتحالفين معه سواء كان السعودي أو دول الخليج بشكل عام أو الكيان. وهذا اللجوء السعودي الآن في ذروة الانتظار هذا الارتطام الكبير، يعني هي إشارة ضعف مطلقة. يعني دائما الأحلاف متى تقوم؟ تقوم الأحلاف في أيام السلام وأيام الرخاء، أيام كذا يتم الاجتماع والتحالف وتمتد هناك عشرات من السنين من التعامل العسكري وتبادل الخبرات وتبادل الخبراء، بحيث إذا صار في طارئ يكون الحلف جاهزا. أما أن تبني حلفا بوسط المعركة فهذا حلف أول شيء ولد ميتا، أول شيء هو إشارة كبرى على هزيمة السعودية أمام اليمن، وهي إشارة كبرى وقلق واضح. هذا القلق السعودي من الوجود اليمني، من التحرك اليمني، من الانتفاضة اليمنية، من الغضب اليمني، تم ترجمته ببناء هذا التحالف. صار لك محاصر اليمن 10 سنين، وهلق في معركة بين أمريكا وإيران، إيران حليفة اليمن وأمريكا حليفتك، وانت شايف انه تم هزيمة امريكا في هذه المعركة، وشايف ورحت قصفت مطار اليمن ومنعت هبوط الطيران الايراني، ورحت قصفت النجف بالعراق، أنت عم تجيب البلد لحالك. كان من الواجب أو كنت أتمنى أن يكون صاحب القرار السعودي يتعامل مع الأمور بمنطق عقل، بمنطق مصلحة، يعني بدل ما يجي يعمل حلف مع تركيا ومع باكستان، يا عمي تعالك اليمن حدك، اليمن جيرانك، وأي نداء صوت أخوي من السعودية أنا واثق اليمن ما راح يرفض. تعالوا أي أنا رفعت الحصار عنكم وإحنا جيران والبلد إحنا أخوي وخلصنا، من شان شو عم تجي تعمل تحالف؟ بعدين يعني السعودية ما لقيت تتحالف إلا مع أردوغان، مع قمة الكذب وقمة النفاق وقمة الخداع وقمة الدجل. هذا التحالف يعني والله لو متحالفين مع جزر القمر كان أحسن، لو متحالفين مع جيبوتي السعودية، لو متحالفين مع جيبوتي كان أحسن، لو متحالفين مع قراصنة الصومال كان أنا برأيي أفضل تحالف من تركيا. ثم ما قيمة هذا التحالف؟ أنا ما شفت له قيمة غير أنه عطوا إشارة أنه هني مهزومين بس. لا تركيا مستعدة توقف قدام إيران، وعلاقة تركيا بإيران أقوى من علاقة تركيا بالسعودية. أردوغان كل عمره يتآمر على السعودية، وكل عمره يتآمر على ابن سلمان وعلى الملك هذا واللي قبله دائما. يعني هذا التنافس وهذا التناقر وهذا الاحتدام بالتنافس أو بالوصول إلى قيادة السنة في المنطقة، هذا قائم بين السعودية وبين تركيا. وبالتالي من أيمت كان أردوغان حريص على السعودية؟ ومن أيمت أردوغان كان أردوغان كل عمره تاجر كذاب منافق، وهو رجل يعمل ما تطلبه الصهيونية في المنطقة. 2، علاقة تركيا بإيران أقوى من علاقتها مع السعودية. 3، لا يمكن لتركيا أن تعمل ضد إيران إطلاقا. 4، شو بدها تقدم تركيا للسعودية مثلا؟ إذا أمريكا سيدة الغرب وإمامة الغرب وقدوة الغرب خرجت صاغرة من منطقة الشرق الأوسط، وأنا هلق عما أقول لك خرجت متأكد مما أقول ومعليش عمل الأيام جاي، ستخرج أمريكا من منطقة الشرق الأوسط صاغرة. وأكبر أكبر إشارة قوية على ذلك طبعا ما فعلته السعودية من التحالف مع باكستان وتركيا، وقال وقعوا الاتفاق وين؟ قدام الكعبة. ما طيب جد يزيد بن يزيد راحة رجم الكعبة بالمنجنيق يعني. فإذا أحفاده اليوم أردوغان وغير أردوغان يعني كثير ملتزمين أو كثير راح يلتزموا بالاتفاق اللي وقعوه عند الكعبة، ما أجداد رموا الكعبة بالمنجنيق يعني. لذلك هذا الحلف السعودية أصبحت مقتنعة أنه لا مجال لها بالاعتماد على أمريكا، لابد من الاعتماد على حلف إقليمي، على ناتو إقليمي، ناتو إسلامي سني. لذلك لجأت إلى إقامة هذا الحلف. وأكبر دليل أنه هذا الحلف فاشل غياب مصر، غياب جمهورية مصر العربية عن هذا الحلف نزع منه الدسم وأعطى إشارة بأن هذا الحلف وليد ميتا. لأنه جمهورية مصر هلق إني صح قالوا أنه والله مفتوح الباب للجميع، لكن مصر ليست دولة هامشية لكي تنضم إلى هذا التحالف. لو كان هذا التحالف له قيمة وله وزن وله فاعلية وله تأثير، كان يجب أن تكون مصر بحجمها وثقلها عربيا وإسلاميا، كان يجب أن تكون من المؤسسين. غياب مصر عن هذا الحلف، عن تأسيس هذا الحلف، أكبر إشارة على أن هذا الحلف ولد ميتا. ثانيا، إذا كان ولا دولة عربية تحالفت مع السعودية في هذا الحلف، إذا العرب مانن جاهزين ليكونوا مع السعودية بأي معركة قادمة، بدنا نعول على باكستان وعلى تركيا؟ إذا العرب ما وقفوا معك أنت كعربي، بدك تعول على تركيا اللي هي عضو بالناتو، اللي عم يأكل قتل هلق على يد الروس في أوكرانيا وعلى يد الإيرانيين في مضيق هرمز، ولا باكستان اللي هي دولة وسيط؟ وباكستان يعني سياستها معروفة، دولة امتلكت النووي وأعلنت أنها دولة نووية، وعم تقول للعالم لا بدي حد منكم، لا بدي أقرب على حدا ولا حد يقرب علي. وكلنا بنعرف باكستان، يعني باكستان دولة منشغلة ضمن حدودها فقط. هذا التحالف الآن يعني هو عبارة عن حلقة، أو ما فعلته باكستان وتركيا هي نوع من أنواع الاستفادة من هذا الذي يعاني من الخوف من السعودية. وبضل باكستان في اتفاقيات معاهدات كثيرة طويلة عريضة من زمان لهلق، صوروا بكتبوا اتفاق وكذا. طيب اليوم هني قالوا أنه هذا الاتفاق إذا تعرضت أي دولة للهجوم أو الخطر فيجب على الجميع أن يكونوا معه. طيب يعني هلق إذا كان الجيش اليمني قام بقصف نجران أو قام قصف مناطق بالسعودية، يعني لازم تركيا تتحرك ولازم باكستان تتحرك، مو هيك؟ لن يجري ذلك أبدا، ولن يتحرك لا تركيا لا باكستان. وأنا بقول للسعوديين لو تصرفتوا بحكمي مع اليمن أفضل من التحالف مع تركيا، أو تركيا لو كان بده كان حما أبو عمشة بسوريا، كان حما أبو عمشة وسيف بولاد وحاتم أبو شقرة، ظلموا اللي في تركيا باعوا للجولان. فهل يعقل اليوم بده يتحالف معكم ليحميكم هو كان أكبر المتآمرين على السعودية؟ يعني هذا التحالف بحد ذاته تحالف منقوص، غياب مصر يعطي إشارة على أنه ولد ميتا، علاقة تركيا مع إيران وعلاقة باكستان كوسيط مع إيران يفرغ المعنى الحقيقي لوجود هاتين الدولتين في هذا الحلف. لا تركيا قادرة تكون ضد إيران ولا باكستان كوسيط قادرة تكون ضد إيران، لا في اليمن ولا في باب المندب ولا في هرمز ولا في أي محل. كنا نتمنى أن يكون هذا الحلف أو يكتب أول بند من بنوده أنه إحنا ضد الكيان الإسرائيلي، يا ريت. هذا شيء ما شفنا. هذا الحلف وجد تحصينا للسعودية من اليمن من إيران. ما شفنا هالكتل هي فزعت لغزة، ولا شفنا هالكتل هي عملت ناتو. طيب كويس، يعني غزة صار لها 4 سنين عم تنباد، ما تستحق نعمل لها ناتو لحتى تكون ضد الكيان؟ ولا غزة ما تستاهل؟ يعني 100,000 شهيد بغزة سني ما بيستاهلوا هدول يكون في حلف ناتو؟ يعني أنا شيء مضحك لأنه شيء غريب. يعني يمكن أن تطرحي كل الطروحات لهذا الحلف أو لماذا عقد هذا الحلف أو لماذا أقيم هذا الحلف إلا من أجل فلسطين أو من أجل غزة أو ضد الكيان. لأنه الحقيقة في المعركة ضد إيران، حتى ما أقول، أنا لا أريد أن أقول حتى لا يعني ترامب هو اللي قال اللي ساعدونا هي السعودية والبحرين والكويت والكيان، يعني هذا كلام ترامب، يعني أنا ما بصدقه أنه كذاب، لكن هي قال ترامب. لذلك هذا الحلف جاء في وقت عجز أمريكي، أمريكا ما ظل في عنده سلاح، وهذه التقارير التي تم التصريح بها بأنه 80% من الذخائر الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد نفدت، بدك تعمل معركة وتكفي معركة وما عندك غير 20% من الذخائر والصواريخ والسلاح وبطاريات الباتريوت، فهي شو أنت عم تحكي؟ وعم تسحب قواتك من شمال العراق، وعم تسحب قواتك من الأردن عم تخبيها مشان ما تنضرب، ووصيت رعاياك إنه تطلع من 12 دولة في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط إنه طلعوا على السريع. والكيان اليوم بيقول لك والله هلق في بعض الناس المتصهينين في لبنان وفي سوريا إنه والله إسرائيل وكذا، وإسه عم يفكروا بعقلية إنه والله إسرائيل بدها تطلع من الفرات للنيل. ولك يا عم اليوم إسرائيل أو الكيان ما عاد عندهم فكر لا يتمددوا ولا يطلعوا لبرا ولا يدمروا، ولا عنده قدرة يدمروا المقاومة لا في لبنان ولا حتى في غزة ولا في أي مكان. اليوم عم يشتغلوا ليحموا حالهم بس، لكن هني ما أنهم قادرين يحموا حالهم.
8: لم يشكلوا تحالفا لحماية غزة عندما كانت تباد وما تزال تباد، وهو أولى بهم أن يشكلوا تحالف لحماية غزة، ويقول للمحتل نحن جاهزين إذا تواصلوا في ذبح إخواننا نحن سنتقدم للدفاع عنهم. كان يمكن للسعودية أو أي دولة إسلامية أخرى أن تعلن هذا التحالف، لم يعلن هذا التحالف. الآن لأجل سفنهم التي تقل النفط أو الغاز أو غيره شكلوا تحالف وبسرعة صاروخية، يعني وكأنه النفط أغلى من دماء غزة. اللهم استعان.
9: عزيزي ما هي لقمة سهلة، والله لو لا تلعب بالنار مع أهل اليمن، هدوا أعصابكم شوية، يعني لا سووا تحالفات وبغبغ، هذا على قولتهم بيمن قولوا فعل، ولا تستهزوا ولا تقولوا والله هذا اليمن وضاحهم مدريش وكذا وعادي ولقمة سهلة. والله العظيم إن بيوروكم النجوم في عز الظهر.
10: اللي بيحارب اليمنيين زي اللي بيضرب راسه بالصخر، كل ما يضرب أقوى كل ما يعور نفسه أكثر. لذلك تاريخيا أي حدا حارب اليمن حاربوه بتحالفات دولية، ما حدش بيسترجي يحارب اليمن لحاله.
11: لماذا لا تقدر أي دولة أو أي قوة عالمية أن تواجه اليمن بمفردها؟ ضروري أن تبحث عن أصدقاء وعن حلفاء وأن تشكل تحالف، ثم تبحث عن طرق كيف تواجه اليمن. ضروري من تشكيل تحالف. وهذا الشيء شاهدناه يعني حتى الدول القوية الدول العظمى لماذا يخافون من أبوهم؟
12: ترى ما في دولة أو قبيلة أو مثلا على مدى التاريخ قدر ينتصر على هؤلاء البشر في اليمن. وبالمناسبة شوفوا هذه الزوبعة الحاصلة في العالم ترى تنتهي على يد اليمنيين. لا تستصغر، لا تقول والله ما عنده بنايات وأبراج، المقاييس القوة ما بالبرج. شوفوا هذه الدول أغلبها عندها جيوش، ترى جيوش مادية بفلوس، حط لك كذا وتدفع له فلوس مرتزقة. أي دولة تفكر أنها تعتدي على اليمن هي في حرب خسرانة، قد تشوف عمرها عندها طائرات وعندها أسلحة لكن ده مؤقت، مع الوقت هذا ينتهي.
13: اليمن دولة لا يمكن أن تهزم، يعني لا يستطيع أي قوة عسكرية على امتداد التاريخ أن تدخل اليمن وتخرج منها منتصرة، ولا يستطيع لقوة أن تعلن الحرب على اليمن وتنتصر فيها.
14: العالم أجمع يعلم بأن اليمن مقبرة للطغاة وللغزاة، وفوق ذلك البعض يستكبر. مهما كانت قوتك، مهما كانت يعني جبروتك، فإنك دخولك لليمن بمعنى خروجك ذليل، فلا تقرب اليمن.
15: اليمنيون لم يخسروا حربا في تاريخهم، هؤلاء أهل قتال وأهل شدة وأهل بأس.
0: وفي محور هذه الدقائق، الضفة الغربية ومعركة وجود لا يسمع ضجيجها.
16: في لحظة الرعب التي عاشتها العائلة محاصرة داخل منزلها، كان هذا صوت المناشدة لأي نجدة.
17: يا أخوان يا أخوان، افتحوا لنا، البساطين هجموا عندها الدار، افتحوا هاي الفيديو.
18: شباب لف عليهم من جهة الدار، كره مضرب في متاسف أبوه. يا شباب بسرعة، فزع فزع يا شباب،
17: يا شباب افزعوا، يا شباب افزعوا، المساطين هاي عندها في الدور. وين أنت يا عائلة مساطين الحارة؟ تعالوا دخلوا معنا.
16: من أعلى هذه التلة وصل المستوطنون من البؤرة الرعوية المقامة شرقي البلدة فجأة، وهاجموا بيوت الفلسطينيين هنا من مسافة صفر.
17: أي المستوطنين شصروا الدار، وصلت أنه يصلوا لباب الدور، وصلوا أنهم يصلوا لباب الدور يضربونا.
19: طبعا كان في غير المستوطنين الموجودين من فوق، وكان المستوطنين موجودين من المنطقة هذه.
0: تمثل المواجهة في الضفة الغربية اليوم محطة مصيرية فاصلة تتجاوز حدود الجغرافيا المحلية لتوصف بمعركة وجود ومستقبل، نظرا لما تشهده من تصاعد في مخططات الضم والاستيطان ومحاولة إعادة هندسة الواقع الديمغرافي والسياسي في مواجهة حركة المقاومة المتطورة بأشكالها المختلفة. تعليقا على هذا الموضوع، يؤكد الباحث السياسي رئيس صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل أن معركة الضفة هي معركة مستقبل الأمة جميعا. يتساءل، هل تكفر الشعوب العربية عن تخاذلها وصمتها تجاه غزة، أم تترك الضفة تواجه مذابح الضم والإبادة منفردة؟
20: الضفة ذاهبة إلى الانفجار، هذا أكيد. الذي يمنح هذه الوضعية اهتماما استثنائيا هو أن إسرائيل تعجز عن تحقيق الإنجاز في غزة، وتعجز عن تحقيق الإنجاز في لبنان، وتعجز عن تحقيق الإنجاز في سوريا. في سوريا رغم أن النظام يلتزم بأنه لن يسمح بأن تتعرض إسرائيل للأذى عبر الحدود السورية، ويلتزم بإقفال المكاتب الفلسطينية، ويلتزم بقطع خط الإمداد للمقاومة، تصر إسرائيل على التوغل وعلى التوسع وعلى العدوان وعلى إطلاق النار، ويعلن نتنياهو أنه لن ينسحب من جبل الشيخ ولو بألف عام. فتأكل ماء وجه النظام الذي ولد بعد سقوط النظام السابق الذي كان جزءا من محور المقاومة. ويبدو واضحا للسوريين أن هذا التغيير الذي أملوا بأن يجلب لهم الأمن لم يجلب لهم الأمن، وأن إسرائيل لم تتوقف عند حد، بل توغلت أكثر عندما وجدت سوريا أضعف، ذهبت أبعد مدى. فيضطر السوريون للتفكير مليا ماذا عليهم أن يفعلوا. في لبنان ذهبت السلطة ووقعت على المطالب الإسرائيلية كما هي، لكنها لم تحصل على شبر، ولم تتوقف الاعتداءات ليوم وللحظة، تجريف البيوت على قدم وساق، الاعتداءات اليومية على النبطية مستمرة. في غزة أعلنت حماس استعدادها لتسليم السلطة للجنة الوطنية، لكن الاحتلال الإسرائيلي منع اللجنة من الدخول إلى غزة. أعلنت أنها لا تمانع بالقوات الدولية، لكن الإسرائيلي جعل القوات الدولية مجرد مراقبين لا يزيد عددهم على 200 لكل غزة، وعلى أن يملك حق الفيتو في تحديد من هي الدول التي يقبل أن تشارك. ثم أعلنت حماس موافقتها على المبادرة التي طرحها مجلس السلام، والتي تقوم على تجميع السلاح بالتدريج مقابل انسحاب إسرائيلي بالتدريج. رفض الإسرائيلي الاتفاق، فهو يراوح مكانه في غزة، ويراوح مكانه في لبنان، ويراوح مكانه في سوريا. لذلك العين على الضفة سن تشريعا لضم الضفة، وهذا الأمر انتهى. ثم الآن هناك تشريع لإلغاء اتفاقيات أوسلو التي كانت عام 93 بنظر بعض الفلسطينيين مدخلا لقيام الدولة الفلسطينية، لكنها كانت بالعين الإسرائيلية مدخلا لتشريع الاستيطان. أما وقد انتهى الأمر وشرع الاستيطان، ففقد اتفاق أوسلو مبرره في العين الإسرائيلية، وآن أوان دفنه وربما تشريد السلطة التي منحت دورا بناء على هذا الاتفاق، واستلحاق الأجهزة الأمنية التابعة لها بأجهزة أمن الاحتلال. الفلسطينيون وجها لوجه الآن أمام اللحظة المصيرية الفاصلة. هذا طبعا يلقي أعباء على كل قوى المقاومة، ليس في فلسطين فقط بل في المنطقة وعلى شعوب المنطقة وعلى أحرار العالم، ألا يكون الفلسطينيون وحدهم، ولو بالصوت ولو بالوقفة ولو بالتظاهرات كما حدث مع غزة، لكن ماذا في داخل الضفة؟ الآن ينتظم الفلسطينيون ويشكلون لجان الدفاع الشعبي ويعقدون الاجتماعات والمؤتمرات، لأنهم يدركون أن المعركة وراء الباب، وما داموا يريدون أن لا تتكرر النكبة، وهذا هو عهد الفلسطينيين فيما بينهم، لن نقبل النكبة الثانية. كما أن غزة قاومت ومنعت النكبة، فنحن سنقاوم ونمنع النكبة مهما كانت الكلفة ومهما كانت التضحيات. عسى أن تكون هذه النهضة الفلسطينية الآن في الضفة الغربية فرصة لتصحيح المسار السياسي وولادة قيادة جديرة بتضحيات هذا الشعب، تقف معه وتقاتل معه وتستشهد معه كما فعل القادة في غزة. وعندها سوف تكون المواجهة القادمة في الضفة مدخل أيضا كي يصحح الرأي العام العربي خطيئته بأنه وقف صامتا متخاذلا أمام مذبحة غزة، فلا يقف صامتا ومتخاذلا أمام مذبحة قادمة إلى الضفة. أما شعوب العالم التي وقفت بكل جدارة إلى جانب غزة، فقد خاضت التمرين اللازم من أجل أن تقف إلى جانب الضفة. معركة الضفة هي معركة المستقبل العربي والإسلامي، ولذلك ليست عيون الفلسطينيين على الضفة، بل عيون العربي والمسلمين وكل أحرار العالم.
1: الله أكبر! أنت يا نتنياهو من ستخرج من هذه البلاد؟ نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض، الأرض لنا، وأنت من ستخرج يا نتنياهو؟
0: وفي المرصد، الولايات المتحدة الأمريكية تستنزف ترساناتها في مواجهة إيران. تثير معطيات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية ودولية حول استنزاف مخزونة الصواريخ والذخائر الأمريكية بفعل الحرب على إيران، تثير تساؤلات كثيرة حول قدرة واشنطن على مواصلة العملية العسكرية والحفاظ على جاهزيتها لمواجهة أزمات محتملة في آسيا وأوروبا. هذا الموضوع تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
21: خلونا نبدأ مع حضراتكم مباشرة من تقرير لقناة CNN الأمريكية. هي مش CNN بس، وسائل الإعلام الأمريكية عاملة انقلاب حرفيا على ترامب، لبستنا في الحيط. قناة CNN الأمريكية خارجة في تقرير، يعني هو تقرير كبير جدا بس أنا هقتطع لحضراتكم جزء بسيط منه، بتتكلم عن حجم الخسارة اللي حصلت للقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
2: After weeks of Iranian missile and drone strikes, this U.S. military base in the Gulf is transformed. This is Camp Buring in Kuwait, a vast desert hub for American forces.
21: اللي هو أنا وإنت كنا بنقول 12 14 قاعدة عسكرية وكنا بنقول إن القواعد العسكرية خرجت جزئيا من الخدمة. سين إن الأمريكية قالت لك القواعد العسكرية خرجت تماما عن الخدمة والخسارة كبيرة وفادحة نتيجة للي عملته إيران بصواريخها على القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. تقرير آخر وأنا بقول لحضرتك عدة تقارير يا جماعة في انقلاب كبير على ترامب. أنت لبستنا في الحيط. بص رئيس هيئة الأركان المشتركة الراجل اللي بيرقص الجيش الأمريكي اللي هو حلقة الوصل مع وزير الدفاع اللي هو أصلا بيطبل لترامب مع ترامب مباشرة. الراجل بيقول لترامب يا عم اعمل أي حاجة اعمل اللي بص ارقص ستة بلدي اعمل أي حاجة ووقف الحرب مع إيران بأي شكل. احنا اللي ركبنا الشلاحات. من بين ركوب الشلاحات والتصريحات الصادمة اللي أمام حضراتكم دي واللي بتأتي في وقت حساس جدا لترامب اللي دخل على انتخابات نصفية ودينا شفنا عبد الرحمن السيد وقبل منه زهران ممداني في عمدة نيويورك. فترامب بالقاعدة بتاعته بتخسر بشكل مدوي. التقرير المهم اللي خرج اللي أمام حضراتكم ده موقع الوول ستريت جورنال خرج وقال لك بناء عن مصدر رفيع المستوى رجل كبارة كده قال لينا ان تسريب المعلومة بتاعت النقص اللي حصل في الذخيرة من شأنه ان يجرأ إيران علينا. لسه موريك السنين الأمريكية وانت كان لسه الذخيرة بتاعتك كلها كاملة زي ما هي. إيران خرجت لك 16 موقع عسكري عن الخدمة تماما. يقال ان كان هناك قواعد عسكرية حرفيا بيقول لك القواعد العسكرية اصبحت اثرا بعد عين. يعني ايه معناها؟ ما بقتش موجودة عبارة عن ركام فقط لغير ركام. القواعد العسكرية الأمريكية 16 قاعدة عسكرية أمريكية علشان يتم بنائهم مرة أخرى. لو مش دول الخليج اللي هتدفع يعني لو أمريكا اللي هتدفع فالموضوع هياخد في وشه أكتر من 100 مليار دولار على الأقل. عارف السؤال اللي بيتسئل داخل أمريكا إيه بخصوص الجنود دول؟ إنه تخيل دول جنودنا عدد المصابين منهم كده ومفيش جندي إسرائيلي واحد مصاب نتيجة للحرب على إيران. أنا بكلمك الحرب على إيران ومفيش جندي إسرائيلي واحد مصاب. فعشان كده ترامب في صدمة والإدارة الأمريكية الإدارة الجمهورية للبيت الأبيض الأمريكي في صدمة كبيرة جدا نتيجة للخسارة المدوية أمام إيران. في مفاوضات الآن قائمة ما بين إيران وما بين سلطنة عمان. أمريكا بتعول على هذه المفاوضات إن هي تنجح. لو تشوف التصريحات اللي بتخرج من مارك روبيو يعني رجع لحجمه الطبيعي في التعامل أو تشعر وكأنه بيتكلم عن إيران كروسيا عن إيران كالصين الحاجة اللي هي ند بند. فبيتوسل قبول هذا الاتفاق. ترامب كالعادة لن نسمح لإيران بامتلاك النووي. والجانب الإيراني حتى مستشار المرشد الإيراني خرج واتكلم وقال إن مفيش أي فتح لمضيق هرمز هيتم ما لم تتوقف العمليات العسكرية بشكل كامل لا رجع فيه في اليمن في العراق في لبنان طبعا على رأس الأولويات بالنسبة لإيران وأيضا في قطاع غزة بحسب ما أعلنت وكالة تسنيم نقلا عن مستشار المرشد الإيراني. النهاردة على فكرة كمان في تقرير خرج من وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك نقص كبير جدا بقيمة 85% من منظومة الصواريخ الاعتراضية في المملكة العربية السعودية اللي هي برضو صواريخ أمريكية الصنع. إذن فالوضع في الـ 7000 نيلة عند ترامب ما قدرتش يحقق أهداف الحرب وإحنا قلناها أكتر من مرة. إسقاط النظام ما حصلش. ده بمناسبة إسقاط النظام الموساد الإسرائيلي عزل ضباط أو القسم المتخصص في متابعة إيران بالكامل رغم أنه حقق إنجازات رهيبة قسما بالله بجد يا أخوانا في الاختراق اللي داخل إيران والوصول للقيادات والصفوف الأولى عسكرية وسياسية ودينية وقضائية ونووية ومع ذلك تم عزلهم لمجرد ان رؤيتهم او خطتهم او الخطه اللي كانوا حاطينها لنتنياهو فكره اسقاط النظام لم تؤدي الى نتيجه في نهايه المطاف فبالتالي تم عزلهم. يعني المقصد لو تيجي تبص كده الكل طلع خسران.
2: 60 دقيقه
3: 60 دقيقه في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة
3: 60 دقيقة

0: ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحشدات لكيان العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. استهدفت تحشدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته في هذه المنطقة، وقد كانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأشارت إلى أن العملية العسكرية النوعية أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة، وإلى مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة من هذا اليوم عن استهداف مصفاة أرامكو في جيزان المحتلة بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة. دعا القائم بأعمال محافظة ضالع عبد اللطيف الشغدري أبناء المحافظة في المديرية المحتلة إلى عدم الانجرار خلف دعوات كيان العدو السعودي المحتل لأن يكونوا وقودا لحربه ودروعا بشرية لها، وأكد أن صنعاء لا تستهدفهم بل تخوض صراعا مفتوحا مع السعودية التي تمثل عدوا مشتركا لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب. أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين، أحدهما تم انتشاله من تحت الأنقاض إلى جانب 8 إصابات. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة لكيان العدو الصهيوني توغلت صباح اليوم في قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا، وقامت بتمشيط الأراضي الزراعية المحيطة. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم

0: مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 23.
1: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
2: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح.
3: وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
4: أتوسل إليك يا مولاي أن تكلفني بقيادة المجاهدين خلال قتال الأعداء، وأن تبقى أنت في المعسكر لتدير المعركة حسب أحوالها، فأنا أعلم بأزقة صنعاء وأحيائها، وأخشى عليك من الكمائن.
5: أنا إنما أشفق عليك لكبر سنك وضعف جسدك.
4: امنحني شرف الشهادة يا مولاي، لعل الله يغفر لي ذنوبي عما فعلته في سابق عمري.
5: لك ذلك يا أبا العتاهية.
6: أريد أنا منحي هذه الشهادة يا مولاي.
5: ما أقوى الإيمان في قلب أبي العتاهية وفي قلبك يا علي بن سليمان، فلكما قيادة المعركة، وبإذن الله تحرزان النصر.
7: ماذا أرى؟ هذا والينا علي بن سليمان سقط من على صهوة جواده. أبو العتاهية يندفع نحوه.
4: مولاي علي بن سليمان، مولاي.
3: واصل الجهاد يا أبو العتاهية، ودعني ألاقي ربي.
4: كلا يا أخي كلا، سنرفعك على صهوة جوادي ونمضي بك إلى خيمة الإمام.
3: عد إلى صهوة جوادك يا أبا العتاهية وواصل القتال.
7: أنا من سيحمله على صهوة الجواد.
4: حسنا أيها الفارس، حسنا

0: هل جهز بقية جيشنا يا يرسمي؟
1: أجل يا إمام، وعلى رأسهم فرسان الطبريين.
0: حسناً، لا يمكنني البقاء مكاني، سأمضي للقتال، فالحقني أنت وهم يا يرسمي.
1: أمرك يا مولاي، ولكن مهلاً مهلاً يا إمام، فهذا أحد فرساننا قادماً صوبنا يحمل فارساً آخر، ربما أنه جريح.
2: هذا مولاي علي بن سليمان جريحا يا إمام.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخلوه الخيمة لنضمد جراحه. شفاك الله وعافاك يا أخي، شفاك الله وعافاك.
3: ما كان الله سبحانه وتعالى أبقاني الآن إلا لأبلغك بسرعة النجدة لأبي العتاهية وأنصار الحق، فالمعركة غير متكافئة، خاصة وقد دعموا من الحكمي أمير تهامة يا مولاي.
0: حول ولا قوة إلا بالله، فلتنقلها للصنعاء لتضميد جراحه.
3: لم يعد لدي وقت في هذه الدنيا يا إمام، فدعني أغادرها بما أحسه من سعادة.

0: سعادة غامرة، وأنا أنال مرادي. إنها شهادة، والحمد لله أن وفقني بها تحت راية إمام قائم زكي تقي علم نقي. وأطلب المسامحة يا إمام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سامحك الله يا علي بن سليمان، تالله لقد نصرتنا في جهادنا في سبيل الله ولم تتركنا وتخذلنا. رحمك الله وكتبك من الشهداء والصالحين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم احفظ أبا العتاهية وجميع المجاهدين، ولا ترنا فيهم مكروها، وإني لماض إليهم الآن.
2: فوتكم قتل الخائن عبد العتاهية.

0: وهذان فارسان يا إمام يحملان جريحين آخرين، هلا توقفت يا إمام لنرى من يحملان؟
1: من تحملان أيها الفارسان؟
2: هذا الشهيد العلوي أبو المحسن.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن؟ أبو الحتاهية؟ أجريح هو أم؟
2: بل شهيد يا إمام.
1: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد حقق الله طلبك يا أبا العتاهية، رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر، رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر، رحمك الله، وهنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة. انقل الشهيدين إلى معسكرنا حيث يجمع الشهداء.
0: مولاي،
1: ماذا؟
0: هذا ابنك أبو القاسم محمد ومجموعة من الفرسان قادمين نحونا.
1: أرجو الله ألا يحملوا لنا خبر انتصار الأعداء.
3: السلام عليكم يا أبي.
1: عليكم السلام ورحمة الله. لما عدتم من المعركة يا محمد؟
3: لقد وفق الله أنصار الحق يا إمام لصد هجوم جيش اليعفوريين والجفاتم وآل طريف،
1: الحمد لله،
3: وإخراجهم من الأزقة التي كانوا قد دخلوها بالمدينة.
1: نحمد الله على كل حال.
3: فماذا نفعل يا إمام؟
1: ضع الفرسان على أسوار صنعاء وأبوابها يا محمد، وأنا سأعود إلى المعسكر لرعاية الجرحى وتجهيز تشييع الشهداء رحمهم الله تعالى.

ووالله أيها الإخوة المؤمنون، إنه لآثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، وعامل الله لثقته بأنه غدا يلقاه. ولولا كرامة الله عنده ومحبته ما أحب الله لما سعى ليدعونا لاستنقاذ أهل اليمن، ولما جاهد معنا في سبيل الله. لقد رغب أبو العتاهية فيما بذل الله من الثمن الربيح حين يقول تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ورغم ما كان عليه من مكانة بوأته ليكون أمير اليمن صنعاء ومخالفها، لكنه ترك متاع الدنيا ليجاهد في سبيل الله، طالبا الدرجات اللواتي فضل الله بهن المجاهدين على القاعدين، حين يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. رحم الله أبا العتاهية وعلي بن سليمان وجميع الشهداء، ونصر الحق والدين، وجعلنا بأولي العزم من النبيين مقتدين. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحق المبين. وحسبنا الله العلي الكريم، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين. فهيا نصلي على الشهيد أبي العتاهية وعلى إخواننا الشهداء، هم أحق بالصلاة والتزكية وأهل للاستغفار والبركة.

0: استمرت المعارك غير المتكافئة أياماً أبلى فيها أنصار الحق بلاءً حسناً، واستشهد منهم الكثير، وقتل من أعداء الحق والإيمان الكثير. ورغم حزن إمام الحق عليه السلام على فقده أبا العتاهية ومعرفته المسبقة بقلة عدد جنده وشح عتاده، إلا أن قوة إيمانه بالله وثقته في من تبقى من جند الله المخلصين أبقتاه على الثبات. وحين علم بأن أعداء الحق عقدوا العزم على مهاجمة صنعاء بجيش أكبر في صباح الغد، ظل طوال ليلته مع قومه بين دعاء وتهليل وتكبير وتفقد وتثبيت للمجاهدين. وفي صباح اليوم التالي وقبل أن تبدأ المعركة، نظر إمام الحق إلى قومه بعين الشفقة فأراد أن يفتديهم بنفسه.
1: يا ابن خلف، هل تسمعني؟
2: نعم، أسمعك أيها العلوي، فماذا تريد؟
1: على ما يقتتل الناس بيني وبينك، أبرز إلي، فإن ظفرت بي أرحت مني الكافرين، وإن ظفرت بك أرحت منك المؤمنين.
2: ماذا؟ أتريد خداعي؟ هيا بنا يا رجال، هيا بنا إلى القتال، هيا إلى القتال.

0: شجاعة الإمام، لقد انطلق مسرعا على صهوة الجوادة.
1: الخيل تشهد لي، وكل مثقف بالصبر والإبلاء والإقدام حقا، ويشهد الانتقال بأنني أرويت خديه نجيع طعامي نهلا، وعلم في المواقف كلها طلبا بثأر الدين والإسلام.
0: لقد تكافأ الجيشان بقوة الإمام. الحمد لله.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر. لك الحمد يا الله، وصل دعمنا ونجدتنا من قبائل منحج بن مارب بقيادة الربيع بن الروية. سلام الله عليك يا أمير مدحج جعفر بن إبراهيم.
1: تقدم
0: يا إلهي، السهام تنهال على جسد إمام الحق، والدماء تتصبب منه، وما زال يقاتل ويصرع فرسان الأعداء واحدا تلو الآخر. يا الله احفظ مولاي الإمام.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

في خاطر جعل من حولي دعني تأمل.

تأذن لا

0: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آل طيبين الطاهرين الفاتحة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن أهداف الإمام الهادي إلى الحق من خروجه إلى اليمن، ما هي الأهداف التي أرادها وعندما خرج إلى اليمن، وما هي الإنجازات التي كان يهدف إلى تحقيقها. وسنتحدث في هذه الحلقة ونعالج ما هي الإنجازات التي حققها الإمام الهادي بالإضافة إلى تلك الأهداف التي كان يسعى إليها، إنجازات سياسية والإدارية. على كل حال، الإمام الهادي ذكر في بعض كتبه مما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعمله وعلى الإمام أن يتحرك فيه، هو أن يتفقد طرق المسلمين وسبلهم وأسواقهم ومدنهم، فيصلح بيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل، للحجاج وأبناء السبيل، ويحيي مياهها وينقي محاولها ويسهل ما أمكن من صعبها ويقطع ما يضر بالمار من شجر. وذكر أيضا أنه يجب عليه أن يوسع قوارع طرقهم ويحوز الناس يمينا وشمالا عن الإضرار بالمجتازين والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك ويأخذ أصحابها بتنظيفها وإبعاد ما يضيقها عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات. هذه هي الرؤية المدنية التي انطلق فيها الإمام الهادي في ترتيب المدن وفي إدارة شؤون الأمة وواجبات الإمام والحكومة في الطرق وفي المدن، يعني وهذا كمؤشر فقط يدل على ما سواه، فالنوء اليسير يدل على العارض الكبير كما في المثل، إلى غير ذلك من الواجبات التي ذكر أنها تجب على الإمام تجاه مواطنيه مما يطول الحديث عنه، ولا نقول هنا إلا بعض الإشارات فقط. كان الإمام الهادي يرجو أن يصل إلى نشر العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق في العالم الإسلامي كله، ليس فقط في اليمن بل في اليمن وخارجه، وعبر عن ذلك شعرا ونثرا. وكان يهدف إلى إقامة دولة عادلة يهابها القائمون فيها قبل غيرهم ويمضي العدل عليهم قبل سواهم، وهذا يبين أن هذا الإمام العظيم كان لديه مشروع إصلاحي شامل فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنه كان يسعى لتطبيقه على أرض الواقع. أما الإنجازات السياسية والإدارية التي تحققت للإمام الهادي وكانت فيها خير كبير لليمن، واستمرت حكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي إلى العصر الحديث. أولا، أن الإمام الهادي أنجز حلمه في إقامة الدولة العادلة، أقام دولة عادلة وثبت مؤسسات هذه الدولة التي عاصمتها صعدة، وكان يوجد فيها إرشيف الدولة ومقراتها وبريدها، وأرسل أيضا عزز قضية المخاليف والولاة الجهاز الإداري على المخاليف، حيث كانت المقاطعات الإدارية في ذلك الحين أو التكتلات الإدارية هي مخلاف تسمى بالمخاليف، كما نقول الآن المديريات أو المحافظات، أرسل الولاة الأكفاء على المخاليف وعين القضاء أيضا، وكانت أبواب الحكومة مشرعة للشاكين ليلا ونهارا، وكان جميع مواطني هذه الدولة سواسية كبيرهم وصغيرهم، وأنصفت المظلومين حتى من كبار رجال الدولة وقادة الجيش بل ومن أقارب الإمام الهادي نفسه. وكان الإمام الهادي يحرض بشكل جاد، وعلى يعني كان لديه رؤية، كان جادا جدا على إنفاذ حكم الشرع على الصغير والكبير، حتى أنه قال: والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه، مثل ما كان أيضا يحرص الإمام الهادي إلى الحق على إبقاء هيبة الدولة في وعي المواطنين لما في ذلك من المصلحة العامة التي يعود نفعها على الأمة جميعا. وحرص على إبقاء هذه الهيبة هيبة لفتت أحد الرحالة من علماء الشافعية وهو أبو الحسن الهمذاني والمعروف بالحروري الذي وصل إلى صعدة وكان عالما وتاجرا في نفس الوقت. قال فشاهدت هيبة عظيمة لما حضر في يوم المظالم وصف الوضع وكيف كان الإمام الهادي والأمراء والقادة من حوله. قال هذا النص، قال فشاهدت هيبة عظيمة ورأيت الأمراء والقوادة والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، القصص يعني الشكاوى، ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. يعني كان قد شاهد الإمام الهادي في المسجد وشاهده هناك متواضعا وبسيطا ولا يوجد لديه الحشم والخدم الذين يحولون بينه وبين الاستماع للآخرين والاختلاط بهم، لكنه يوم الهيبة يوم المظالم عندما يريد الإمام أن ينفذ الأحكام كانت له قضية أخرى وهيبة أخرى، وكانت لدى الإمام الهادي سلطة قوية على جنوده، كان لديه سلطة قوية على جنوده لم يكونوا يتمردون عليه، حتى إن أحدهم ترك جمله وتخلى عن ملكيته حتى لا يصل إلى مجلس قضاء الإمام الهادي عندما دخل في زرع بعض المواطنين في بلاد برد. هذا أولا، أول إنجاز أنجزه، أوجد دولة عادلة ذات هوية إيمانية تجمع الناس بالهوية الإيمانية التي ينطلقون فيها، ويعني وهذا مسألة مهمة أيضا من إنجازات الإمام الهادي المهمة، حيث كان العباسيون من قبل ذلك الحين وكذلك من قبل الأمويون لم يشعر المسلمون فيهم أنهم يمثلون شريعة الله وأنهم يمثلون الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاه إقامة الدولة العادلة. يجدون الناس الظلم، يجد الناس الظلم والعدوان والبغي وغير ذلك، حتى كاد أن ييأس الناس عن وجود دولة اسمها دولة الإسلام أو شريعة اسمها شريعة الإسلام في أرض الواقع، وكان الكثير من الناس قد أصبح يظن أنها مجرد كتابات أو مجرد أفكار موجودة في الأذهان وفي الأدمغة لا يمكن أن تتحول إلى الواقع، لأنهم وجدوا تاريخا طويلا من الظلم والعدوان يحكمهم ويحكم واقعهم باسم الإسلام من قبل بني أمية أولا ثم من بني العباس. الإمام الهادي من أعظم إنجازات الإمام الهادي أنه حول تلك التعليمات وتلك التوجيهات وتلك الثقافة الإسلامية عن مشروع الدولة العادلة إلى واقع بعد أن يأس الناس، أي أن الإمام الهادي كان له دور كبير في تثبيت الناس على حكم الإسلام وفي تحبيب الإسلام إلى قلوب الناس، لأنهم رأوا الإسلام الذي كانوا يقرؤون عنه ويتحدثون عنه فقط في الكتابات وفي الكتب، رأوه يتجسد في واقعهم بشكل دولة، بشكل دولة وحكومة ومؤسسات وقضاء وإدارات وزكاة وغير ذلك. وهذه نعمة كبرى، هذا إنجاز عظيم، لو لم يكن إلا هذا الإنجاز للإمام الهادي لكان إنجازا بحد ذاته كافيا لتحرك الإمام الهادي على ذلك النحو الذي تحرك فيه في ذلك الحين. هذا إنجاز عظيم، وهو الإنجاز الثاني كما قلنا، حيث أوجد الدولة العادلة بمفهومها بعد أن يأس الناس في وجود مثل هذه الدولة التي شدها إلى هوية جامعة، وجاء بهوية إيمانية تجمع اليمنيين كلهم تحت راية واحدة وتحت عنوان واحد، بعد أن كانت قد عصفت بهم الاختلافات فيما بينهم تحت الهويات القبلية الصغيرة، وتمترس كثير منهم تحت تلك الهويات الصغيرة. ولما جاء الإمام الهادي أوجد عنوانا عاما وشاملا يستطيع أن ينضوي تحته كل اليمنيين على اختلاف مكوناتهم القبلية والإدارية. الأمر الثالث، الإنجاز الثالث، أن الإمام الهادي اتبع نظاما صارما في اختيار الولاة على المخاليف، حيث كان التقسيم الإداري يتبع نظام المخاليف، وكان الإمام الهادي يبعث لكل مخلاف واليا، لكن ما هي صفات هذا الوالي؟ من العلماء العادلين، حتى جاء في وصف أحد ولاته أنه كان من خيار المسلمين وأنه عالم بتوحيد الله وعدله، متفقه في دين الله، ورع فاضل. وفي آخر جاء وصفه في سيرة الهادي أنه كان عفيفا مسلما عالما بالحلال والحرام. وقد رفض الإمام الهادي تولية الذين لا تنطبق عليهم مقاييس الصلاح من الولاة، فقد رفض تولية الدعام حين كان يشترط جباية بعض البلد والولاية على بعضه، فقال الهادي لو سألني أن أوليه شبرا من الأرض ما وليته على المسلمين، ولا جاز لي عند رب العالمين إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. وقال عندما طلب منه أن يوليه لا والله ولا ساعة واحدة إلا على ما آمره به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وعلى هذا الأساس كان الإمام الهادي يتبع في تعيين الله الكفاءة الكفاءة الكفاءة الكفاءة والجودة في الوالي. لم يراعي خلفية الولاء المكانية أن يكون من مكان معين أو من قبيلة معينة أو من سلالة معينة، بل ولى يمنيين من قبائل عديدة، كما ولى أيضا على الولايات بعضا من أنصاره الطبريين أو العراقيين، بل حتى من أهل البحرين ومن أهل نجران، بشكل أوحى أنه كانت لديه نظرة أممية وليست قطرية، وكان يهمه في المقام الأول الكفاءة في الوالي والعلم والمعرفة. وكانت وظائف الوالي متعددة، تعليمية وإدارية واقتصادية وتثقيفية، يعني ليس فقط الوالي عليه أن يدير شؤون الناس إداريا فقط، بل كان يكلفه بمهام تعليمية، ويكلفه بمهام اقتصادية، وبمهام تثقيفية وتربوية. ومن الوظائف التي كانت معلقة بالولاة هؤلاء ولاة المخاليف جباية الزكاة والموارد المالية، وإحصاء الفقراء ممن لا حيلة له، وعزل ربع الجباية لهم، ثم إرسال المتبقي إلى عاصمة الدولة. إذن أسس أو ثبت مؤسسة الولاة على المخاليف بشكل كبير جدا، وهذه شيئا من إنجازاته، هذا شيء من إنجازه الإداري والسياسي المهم جدا. أربعة، أنشأ الإمام الهادي جهازا ونظاما قضائيا فاعلا وعادلا وقويا، وزوده بقضاة مؤهلين ذوي كفاءة علمية وإدارية. وكان القاضي الأول ورئيس المحكمة العليا في تلك الدولة هو الإمام نفسه، الإمام الهادي، الذي كان يعتبر أعلم أولئك القوم وأعلم أولئك الناس. كان هو رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الكبرى أو التي، وكان يخصص الإمام الهادي للمظالم يوما محددا، وعين كبار العلماء قضاة، مثلا القاضي محمد بن سليمان الكوفي، والقاضي علي بن سليمان أخيه، والقاضي محمد بن سعيد اليرسمي وغيرهم. وتدلنا حوادث عديدة أن الضعفاء والمساكين والمضطهدين في اليمن كان بإمكانهم أن يأخذوا حقوقهم وأن ينتصروا في القضايا المرفوعة في المحاكم الهدوية، وحتى النساء. فمثلا على سبيل المثال، امرأة من بلاد سمح من آنس شكت إلى الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين واليه أو المجاهد بين يديه أبا العتاهية الطريفي ابن أبي محجن ابن بشر بن طريف، وقالت إن أباه قد أخذ ضيعة على أبيها. فما كان الإمام الهادي إلا أن نصب حكومة هناك على قارعة الطريق، نصب حكومة وقال هاتي دعواك، فجاءت ودعت وقالت أدعي على أبي العتاهية أن أباه أبا محجن قد اغتصب أرضا أو ضيعة، والضيعة هي قرية كبيرة بمزارعها، على أبي، وكانت ملكا لأبي وأخذها بالقوة. فقال ما قولك يا أبا العتاهية؟ قال يا أمير المؤمنين، أنا لا أدري، أنا ورثت هذه الضيعة من أبي، لا أدري من أين أخذها، هل بالمال، هل بالشراء، هل بالاغتصاب، لا أدري بأي شيء كان ذلك. فطلب الإمام الهادي من المرأة أن تأتي ببينتها، فأتت ببينتها بالشهود وبالوثائق التي تثبت ملكية أبيها لتلك الأرض، وكذلك جاءت بالشهود الذين شهدوا بأن الأرض قد اغتصبت من قبل أبي محجن والد أبي العتاهية. فما كان من الإمام الهادي في تلك اللحظة إلا أن أمر بتسليم تلك الضيعة في تلك اللحظة، وأن ترد إلى تلك المرأة الضعيفة. وكسبت هذه المرأة هذه الجولة من الحكم، وأعيد الحق إلى نصابه، وربحت القضية العادلة أمام محكمته. وكان بإمكان، وتبين أنه كان بإمكان امرأة ضعيفة أن تقاضي أكبر قادة الإمام الهادي وولاته وأن تنتصر عليهم. وكان قضاؤه يراعي الفصل بين المتخاصمين بشكل عادل وسريع، بل وتفادي التخاصمات ونشوئها. وهذه لعمري مسألة مهمة، مسألة القضاء في أي دولة أخرى، في أي دولة كانت. أيضا الإمام الهادي اهتم بالزكاة اهتماما بالغا، وهو الإنجاز الخامس، اهتم بها اهتماما بالغا باعتباره أحد موارد الدولة الأساسية، وعمل على تنظيف أوعيتها ونزاهة القائمين عليها وعدالتهم. واتضح أنه مثل الأئمة اللاحقين قد اتبع نظاما دقيقا في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها بطريقة تثير الإعجاب. وهذه مسألة مهمة يمكن أن نستفيد منها في واقعنا اليوم، من تجربة الإمام الهادي في الزكاة، ومن تجربة الإمام القاسم بن علي العياني من بعده، وغيرهم الذين كان لهم نظام دقيق في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها. أيضا من أهم الإنجازات التي تحققت في اليمن على عهد الإمام الهادي أن البلاد نعمت بالأمن والاستقرار، وقضى تماما الإمام الهادي على ظاهرة التقطع والحرابة، وتحقق الأمن المجتمعي بعد أن كانت اليمن مرتع للعصابات والمتقطعين الذين يتقطعون للتجار وللمواطنين. فأوجد الإمام الهادي الثقة بين الرعية والدولة، فكان إذا دخل بلدا كتب كتابا لأهله ونشره في أوساطهم، وبين لهم فيه قائمة بالمحظورات والعقوبات عليها، وتقرأ عليهم في أماكن اجتماعاتهم، فلا يقيم عقوبة إلا من على من علم بها ووقف على حدودها، وشمله عطاؤه وكسوته، وبلغته دعوته، وقامت عليه الحجة، وعلم ما يحل وما يحرم، وقد درأ الحدود عن بعض مستحقيها بسبب جهلهم بها، لم يسبق له أن علمهم أو أرشدهم، ولهذا درأ الحدود لأجل هذه القضية. وهذه أيضا قضية مهمة، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الإنجازات الإدارية والسياسية في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: مر الموكب يا عباد للتوقف هنا حتى نأخذ استراحة في هذه البلاد.
1: أمرك يا إمام.
2: فليتوقف الركب.
1: يا الله يا مولاي، كيف كنا قبل مجيئك وتشريفك لبلادنا؟
0: ماذا تقصد يا عباد؟
1: كان السفر من نجران وصعد إلى هنا ضربا من المغامرة غير المحسوبة، بل كان مخاطرة بالمال والحياة.
0: إن الله وقت لعباده آجالا وضرب لهم في أمورهم أمثالا وجعل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضا، فنهاهم عن قتل النفس إذ علم أنهم عليه مقتدرون. يقول رب العالمين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقاه، ومن شاء كفر وظلم وأساء وجار في فعله وخالف واعتدى.
1: الفاسدون وسفهاء القوم أمعنوا في الاعتداء على الأنفس والأموال نهبا وسلبا وظلما للمستضعفين وإشعالا للحروب والفتن بين أبناء الأمة. وأنت أتيت يا ابن رسول الله فعم الخير وهطل المطر بعد سنوات من انقطاعه، عم خلالها الجدب والقحط سائر البلاد.
0: علينا جميعا أن نشكر الله تعالى، فهو المنعم المتفضل، والنعمة لا تتم لمن رزقها إلا بشكر موليها، ومن أغفل شكر الإحسان فقد استدعى لنفسه الحرمان. ومن أراد أن لا تفارقه نعم الله فلا يفارق شكر الله.
1: جئت يا إمام وفي أيام قليلة حققت التصالح والتسامح بين أشد القبائل تناحرا وأكثرهم طلبا للثارات. جئت بعصاتك وليس بسيفك، فحققت الأمن والاستقرار والطمأنينة في نفوس الناس.
0: مما يجب توافره في الإمام المفترض طاعته الواجب على الأمة نصرته يا عباد أن يكون شجاعا مقداما بذولا سخيا رؤوفا بالرعية متعطفا متحننا حليما ومساويا لهم بنفسه مشاورا لهم في أمره غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم، وفي الوقت ذاته مخيفا للظالمين مؤمنا للمؤمنين، لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه بل يطلبهم ويطلبونه.
1: أنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أمثالك علما وحلما وقوة وشجاعة ورسوخ إيمان، وعلى يقين من أن الله سيجدد بك الدين.
0: بالله أستعين على القيام بحجج البلاغ وتأدية وظائف الحقوق وتبليغ النصيحة وهداية العباد إلى سبيل النجاة والسلوك بهم منهاج السلامة وتحذيرهم من طرق الحيرة، محتملا في جنب مرضاته الصبر في البأساء والضراء.
1: ما أشبه سيرتك بسيرة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لقد أحييت في الناس العدل يا إمام بعدما كان قد غاب عن دنياهم، فالظالمون بطغيانهم وجبروتهم استعبدوا المستضعفين في أرضنا.
0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسل الكثير من الناس إلى مناطق أخرى، لكنه اختار لليمن عليا صلوات الله عليه ليربط اليمنيين به.
3: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 27 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تحكيان لنا المرحلة الثانية من معركة الصراع بين موسى عليه السلام وبين فرعون وقومه، حيث انتهت الجولة الأولى من المعركة بإيمان السحرة وتحديهم لتهديدات فرعون وصمودهم أمام الجبروت، حيث قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ويبدو أن الأمور بعد هذه المعركة الحاسمة بين السحر الذي أكرههم عليه فرعون وبين آيات الله التي جاء بها موسى، يبدو أن الأمور بعد هذا قد استقرت إلى أن ينصرف كل من الفريقين لشأنه، فيستمر موسى وقومه يدعون إلى الله ويعبدون، ويبقى فرعون لآلهته مؤقتا. لكن بطانة السوء ظلت تلوك عند فرعون الحكايات وتقدم له مزيدا من التقارير المضللة المنطلقة من الحرص على مصالحها الذاتية والمهولة لآثار ما يشكله موسى من خطر عليهم حينما يدعو إلى الله، كما هي عادة كل بلاط وحاشية، وكما هو ديدن كل ذي نفوذ وتسلط، وكما هو شأن المتزلفين الذين يظهرون الإخلاص للحكم والسلطة والحرص عليها على حساب هدم الحق وتشويه الواقع وأكل لحوم الناس. نعم، يبدو أن بطانة فرعون لم تترك له مختار من المهادنة، بل ظلت تثير عنده كوامن الطغيان وتدغدغ فيه أحلام الألوهية الكاذبة وتوقظ أحاسيس الاستكبار والجبروت ووساوس الخطر الذي يلوح من موسى وقومه. فماذا عملت؟ ها هو الله يحكي في كلمات موجزة: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هكذا بالاستفهام المثير المبطن بالتحذير الذي يفوح بالكذب والتزوير. إنهم يصورون الصلاح فسادا في الأرض والحق باطلا. إنها بطانة تعكس الأمور وتقلب المقاييس على عقبها. فها هم يسمون عبادة الله والإيمان به الذي يمارسه موسى ومن آمن به، يسمون ذلك فسادا في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ولكن لا غرابة، فمن ألف الفساد واعتاد عليه، ومن نما وتربى على المناخ الملوث الآسن ومضى على الطريق المعوج، فإنه يرى الصلاح فسادا، ويرى الطهر والتزكي مرضا، ويرى الاستقامة على الطريق خطرا. إنهم يرون طريقتهم هي المثلى، ويرون أنفسهم هي الأحق بالبقاء وهي الأولى بالقيادة للناس. إنهم يرون باطلهم هو الذي يجب أن يسود، حتى ولو رفضته الجماهير، وحتى ولو دمر الناس والأرض وأفسد كل شيء. ولهذا فهاهم يقارنون بين ما يعمله موسى من عبادة لله وإيمان به مع قومه، يقارنون بينه وبين آلهتهم البشرية وأصنامهم الحجرية وأربابهم الوهمية. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إن هذه البطانة تعتقد أن ترك موسى ليقيم أسس عبادة الله وحده وليحرر الناس من عبادة البشر ومن الخضوع للأوهام والأباطيل، إن ترك موسى ليفعل ذلك إنما يعني عندهم أن يخلع الناس الآلهة المدعاة وأن يتمردوا على أرباب فرعون وقومه التي يدعي فرعون أنه أعلاها، حيث قال أنا ربكم الأعلى. فإذا خلع الناس الخضوع لمثل هذه الآلهة وانكشف لهم زور ما يدعيه فرعون وكذبه، فهي الداهية الدهياء التي يخشاها الملأ والبطانة من قومه، إذ هو يعني تعطيل مصالحهم والنكال لامتيازاتهم والكف لتسلطهم، وذلك هو الفساد الذي ظنوه وهو الذي حذروا منه فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أسلوب ذكي من بطانة السوء لإثارة فرعون وإشعال نار حفيظته، وهذا هو شأن كل بطانة سوء تتخذ الأساليب الأكثر تأثيرا وإثارة لزعيمها المحكوم بها، وتتحين اللحظات المناسبة وتأخذ الفرص التي تفهمها لإشعال نيران البغي والطغيان، وتحدد نقاط الضعف في الطاغية التي تعرفها فيه للوصول إلى مآربها. وهكذا وصلت بطانة فرعون إلى المراد وحصلت منه على الوعد المستهدف. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا هو ما تريده بطانة السوء، وهذا هو ما سعت إليه: التقتيل للأبناء والاستحياء للنساء. وليس هذا حدثا لأول مرة، فقد حدث في فترة ماضية، وها هو فرعون يعود إلى هذا الأسلوب من جديد بإشارة ملئه وبطانته. وهكذا خرج الاجتماع بهذا القرار الخطير وأسفر عن هذا التدبير المبير، وتفرق الجميع على أمل مؤكد أنهم فوق موسى وقومه وإنا فوقهم قاهرون. وهنا تبدأ المعركة الثانية من معارك الصراع بين الإيمان وبين الكفر، بين موسى وقومه وبين فرعون وملئه. ها نحن نرى الفريقين أمامنا، كل يعد العدة للمفاصلة ويختار الوسائل المناسبة للمواجهة. فأي من الفريقين سيغلب؟ لا نستعجل النهاية، ولنستمر في مشاهدة المعركة. ها هو فرعون وملأه قد قرروا ودبروا بأنهم سيقتلون أبناء قوم موسى ويستحيون نساءهم، ويبدو أنهم بدأوا في التنفيذ، بينما نرى في الجانب الآخر ونسمع موسى وقومه يدبر مع قومه أسلوب الرد وعدة المقاومة، ولكنه أسلوب يليق بالمؤمنين ويتفق مع أخلاق الداعين إلى الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. هذا هو القرار وذلك هو التدبير، الاعتصام بالله والاستعانة به والتحلي بالصبر والاستمرار على العبودية لله والتمسك بدينه وبالتقوى. أما النتيجة فهي متروكة لأمر الله ومشيئته، مع الثقة في أنه مع المتقين. فلنستمع كيف يعرض موسى النتيجة. ها هو يضيف بعد الأمر بالاستعانة: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هل أدركتم الفرق بين أسلوب الفريقين وكيف لمستم الاختلاف؟ إننا نرى في جانب فرعون أسلوب القتل للإنسان، ونرى مقابله الاستعانة بالله والصبر. نرى في جانب فرعون استئثارا بالأرض واستكبارا فيها وخيلاء وبغيا في استعباد عباد الله، بينما نرى في جانب الإيمان تواضعا وتسليما لله. إن الأرض

هل نقطع إذن أن المعركة ستنتهي لصالح الإيمان؟ لا نستعجل، بل نترك الأمور تجري. ها هي الأحداث تتوالى، والكر والفر بين الفريقين يشتد، والعهود والوعود تعقد بين الفريقين فتنكث من فرعون، والآيات ترسل مفصلات من الله على المكذبين لعلهم يرجعون، لكنهم يستكبرون وكانوا قوما مجرمين. واستمرت آيات العذاب حتى عاهدوا الله على الإيمان، فماذا حدث؟ ها هو الله يتولى نهاية الحكاية. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وهنا يأتي حكم الله، ولينصرن الله رسله. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ألم أقل لكم إن الغفلة تسيطر عليهم والغباء يخيم على معسكرهم؟ فبهذا غلبوا وانتصر المتقون اليقظون المستبصرون الصابرون. لقد كانت الغفلة تسوق فرعون وقومه وبطانته منذ البداية، منذ اعتبروا الإيمان فسادا واعتبروا الأرض لهم وحدهم، كانت الغفلة تسوقهم إلى هذه النهاية. وهكذا كانت المشورة الغافلة وكانت بطانة السوء الفاسدة سببا لدمار وفناء قومهم وعرشهم وملكهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن آمن واتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. سنستمر في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نستقبل ذكرى مولده الشريف. نتحدث عن الجوانب القيادية لرسول الله وكيف نستطيع أن نستفيد منها في زماننا هذا، في مرحلتنا هذه، في مواجهتنا لأئمة الكفر، وكيف نجد أن رسول الله كان رائدا وقائدا للأمة وللبشرية كلها لإخراجها من الظلمات إلى النور في كافة جوانب الحياة. ومن خلال هذا الحديث نأخذ الدروس التي نستفيدها وننظر إلى رسول الله بإكبار وإجلال وإعظام كما أراد الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الحديث في دعوة رسول الله في مكة بعد أن جاءه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة. ننظر أن رسول الله أو نجد أن رسول الله أدار العملية بمنتهى الحكمة، بما يؤكد أنه قائد إداري لا يشق له غبار، وأنه كما قلنا أسس للمسلمين كل أساسيات العلوم سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو غيره من جوانب الحياة والعلوم التي يحتاجها البشر في هذا الزمان وفي كل زمان. كانت المرحلة المكية عبارة عن مرحلة تربية في الأساس، كان الرسول يركز على هذه القضية، أن يتربى المسلمون تربية تؤهلهم للنصر من الله سبحانه وتعالى، وتؤهلهم أن يكونوا نواة صلبة للمجتمع المسلم ولمراحل الدعوة التي ستأتي بعد ذلك، أنهم سيلاقون الكثير من العناء والعناد والحصار والقتال. فلا بد أن يكون هناك تربية نفسية، تصبح تلك النفسية قابلة لأن تتحمل كل الآثار وكل العوائد التي ستأتي كردة فعل على تلك الدعوة. كان أهل مكة كزعامات قبلية الملا ينطلقون لتعذيب المؤمنين، لأنه لم تكن هناك سلطة في مكة، إنما كانت زعامات قبلية، وأكثر من كان يعذب المسلمين هم أولياء أمورهم، من كانوا سادة لهم، لأن أكثر من آمن برسول الله هم المستضعفون من العبيد والموالي وغيرهم الذين لا أمر لهم ولا قرار في مكة، وكان لأولئك أولياء أمور، فكانوا أكثر من يعذبهم هم أولئك من أصحاب الجاه والمال والسلطة من الملأ المستكبر، والذين كانوا في غالب الحال يملكونهم ويسيطرون عليهم بعقود الرق والعبودية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بما أن الجماعة الإسلامية لا زالت قليلة ولم يؤمر من الله سبحانه وتعالى بالقتال بعد، بل يؤمر بالصبر والتحمل والاهتمام بالتربية النفسية والارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الشعائر العبادية التي فرضت بداية. الدعوة لم تتعمق جذورها، والخطة الناجحة هي الخروج من مكة، كانت هذه خطة ناجحة. ضربت قريش وسلطة قريش وهيمنة قريش في مقتل عندما أمر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله المسلمون الأوائل بالهجرة إلى الحبشة، وكتب مع قائدهم جعفر بن أبي طالب رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، كما قال لهم أنه فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أرسل له رسالة. ومن هنا نعرف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله استطاع منذ مرحلة مبكرة أن يقيم أشبه ما يكون بعلاقات دبلوماسية مع دولة أخرى لم تكن حتى ضمن الدعوة الإسلامية، بل كانت عبارة عن دولة مسيحية نصرانية في الحبشة. فاستطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يرسل المسلمين إلى هناك بطريقة سرية وحكيمة، وانطلقوا إلى الحبشة. ونعرف من هذه الهجرة كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية التي يدعي المسلمون اليوم أنهم يقيمون علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى. طبعا الحياة لابد أن تكون فيها علاقات، لكن هذه العلاقات تقوم على الندية وتبادل المصالح، بحيث لا تؤثر أو لا يؤثر ذلك التبادل على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، على الدين، لا يؤثر على حرية المؤمنين وعلى مواقفهم الإيمانية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما أرسل جعفر والمسلمون معه إلى الحبشة استطاع أن يؤثر في الحبشة. ومن هنا نعرف كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية. علاقة الدبلوماسية قائمة على أن يكون هناك علاقة ندية وتبادل مصالح دون أن يكون هناك تأثير على القيم والمبادئ كما قلنا، وأيضا يجب أن يكون المسلم هو الذي يؤثر في غير المسلم وليس العكس. لما يحدث الآن عندما يتأثر المسلمون بكل شيء يأتي من الشرق والغرب ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة ويستوردون منهم الأفكار والثقافات والدساتير والقوانين والبضائع، فاستطاع الرسول أن يؤثر عن طريق جعفر في نجاشي الحبشة حتى أسلم، وصلى عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله صلاة الغائب، بينما ما يقال عنه اليوم أنها علاقات والمسلمون يستوردون كل شيء من الخارج حتى على مستوى الأفكار ونمط المعيشة، هذا لا يعتبر علاقة وليست كالعلاقة التي رسم أسسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا خروج المسلمين إلى الحبشة هز من مكانة قريش لدى بقية القبائل العربية، مع أن القبائل كلها نظرت إلى قريش أنه يمكن أن يكون هناك من يتمرد عليها ولا تستطيع قريش أن تسيطر، وإذا كان له أثر إعلامي على بقية القبائل أن تطلع على هذا الدين الذي خرج خارج إطار مكة بل خارج الجزيرة العربية كلها ووصل إلى الحبشة، يكون هناك تطلع من كل قبائل الجزيرة أن تتعرف على هذا الدين وما هي هذه الدعوة ومن هو هذا الرجل الذي أتى بهذه الدعوة وهكذا. فكان هناك إدارة حكيمة بالنسبة للهجرة إلى الحبشة، والأمر من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للمؤمنين أن يهاجروا إلى هناك. ومما يؤكد أن مكانة قريش السياسية بين القبائل العربية اهتزت أنها أرسلت وفد إلى النجاشي من القرشيين لإعادة المؤمنين الذين هاجروا إلى هناك، ولكن فشل ذلك الوفد في مهمته وعاد خائبا وبقي المؤمنون هناك في الحبشة. فما كان من قريش إلا أن نفذت خطوة أكثر تصعيدا باتجاه المسلمين أكثر شراسة، هي أنها اجتمعت ووقعت وثيقة أو صحيفة على مقاطعة المسلمين وحصارهم في شعب بني هاشم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حتى ذلك الحصار الذي امتد لسنوات كان طوال هذه الفترة يحاول بكل وسيلة ويعمل بكل وسيلة على فك ذلك الحصار عن المؤمنين، واستطاع في الأخير أن يؤثر عن طريق تحريك العاطفة، عاطفة الرحم والقرابة عند بعض المكيين لإبطال ذلك الحصار وإبطال تلك الوثيقة التي وقعتها قريش لحصار المؤمنين. وفي الأخير استطاع أن ينجح الرسول صلى الله عليه وعلى آله بأن يجعل هناك من يقف في وجه أبو جهل الذي كان متصدر لهذا الحصار، وجعلهم يتنادون واحدا بعد واحد لإبطال تلك الوثيقة، حتى وصل الحال بأبي جهل أن يقول إن هذا أمر دبر بليل، بمعنى أن هناك تخطيط واختيار تلك الوجوه لأولئك الذين يعملون أو بداية على نقض تلك الوثيقة الظالمة. انطلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله بعدها لاختيار القبائل والدعوة القبائل التي تأتي في موسم الحج إلى الإسلام، ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يكن اختياره القبائل بشكل عشوائي، بل كان يختار القبائل ويسألهم ممن القوم، عندما يقابل قوما في الحج يقول لهم ممن القوم ليعرف من أي قبيلة هم، هو على علم كبير جدا بالقبائل العربية على مستوى عددها وعتادها وعلى مستوى أيضا رجالها وعلى مستوى شجاعتها وقوتها ونخوتها ونجدتها، هو يعرف عن القبائل تلك أشياء كثيرة لأنه يبحث عن حماه للدين وحاضنة قوية تتمتع بقوة نفسية وقوة وشجاعة في المواجهة وقدرة على التحمل وروح التضحية والإيثار والعزة والنجدة وهكذا، ويعلم أن النصر من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هناك روح قوية تحمل ذلك الدين وتضحي من أجل ذلك الدين ليأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. سنستكمل إن شاء الله الحديث عن بقية الجوانب والمراحل التي أدارها الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وإن كنا لا نتحدث إلا عن أشياء بسيطة لنستفيد منها إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: الرحمة نوب النعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: إخوة الإيمان، ننتقل بكم الآن إلى الرحاب الطاهرة من الجامع الكبير في صنعاء، لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

الآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم

يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

0: صدق الله العظيم.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حسن الصعدي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي وبحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس مشروع المطعم الخيري المخصص لتقديم الوجبات الغذائية لطلاب السكن الجامعي، ويأتي إنشاء المشروع في إطار التوجه لتهيئة البيئة التعليمية ومساعدة الطلاب على التفرغ للتحصيل العلمي عبر تقديم وجبات صحية بأسعار رمزية ومدعومة. وشمل المشروع افتتاح مطعمين في السكن الخيري والسكن الخشبي يداران تحت إشراف فريق متخصص من كلية العلوم الطبية التطبيقية لضمان سلامة وجود التغذية. ناقش النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي مع رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء القاضي علي الآنسي ووكلاء النيابات الابتدائية والجزائية بالمحافظة، ناقشوا الإجراءات القانونية للإفراج عن المحكومين المستحقين بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وشهد الاجتماع بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي مطابقة بيانات النيابات مع كشوفات الإصلاحية المركزية الخاصة بالنزلاء الذين أمضوا معظم مدد العقوبة لتنفيذ توجيهات العفو والتخفيف من أسرهم بل والتخفيف عن أسرهم. أقرت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ليتعمل المشتركة لتصحيح أوضاع الانتفاع بالأراضي وعقارات الأوقاف الواقعة تحت يد المكاتب والجهات التابعة للوزارة. وبناء على الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي بحضور وكيل الوزارة لشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ووكيل قطاع الاستثمار بالهيئة الدكتور محمد الصوملي ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبد الرحمن البرغشي ونائبة القاضي محمد النعمي بل ونائبه القاضي محمد النعمي، تقرر بدء عمل اللجان الفرعية اعتبارا من الأسبوع المقبل مع رفع تقارير لإنجاز أسبوعية للجنة التنسيقية المشتركة. أحيت وزارة الشباب والرياضة والأطر الناتجة عنها فعالية خطابية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر أن هذه المناسبة تمثل محطة تربوية إيمانية للتزود من القيم والمبادئ النبيلة والنهوض بالواقع الشبابي والرياضي، داعيا منتسبي القطاع للمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية الكبرى. من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشأ والشباب عبد الحميد المغربي إلى أن التأسي بأخلاق الرسول الأعظم يمثل المناهج العملية لبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات. نظمت مكاتب الشباب والرياضة والإعلام والشؤون القانونية وقطاعات التخطيط والثقافة والسياحة بمحافظة المحويت فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد السنحاني وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم و العديد من وكلاء المحافظة. أكدت الكلمات أن أحياء الذكرى يجسد صدق الولاء والانتماء للنبي الخاتم ويشكل فرصة لتجسيد قيم التكافل والتراحم وتأكيد الهوية الإيمانية. نظم أبناء حارة العلم بمديرية صنعاء القديمة في أمانة العاصمة بالتعاون مع أسرة آل الهبل فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال الفعالية
شدد نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي بحضور مدير المديرية مهدي عرهب، شدد على أهمية المناسبة كاستحقاق إيماني لتجسيد الأخلاق المحمدية ورسائل الثبات في مواجهة الأعداء وانتزاع الحقوق، داعيا للحشد والمشاركة الواسعة في الفعالية المركزية. دعا القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري أبناء المديريات المحتلة بالمحافظة

ده في مهدي. أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي عبد الله النجار الحكم الابتدائي بالإعدام بحق القيادي في تنظيم القاعدة ناجي محمد عكاشة يونس الخولي مصري الجنسية لإدانته بتزعيم عصابة إرهابية ارتكبت جرائم قتل وسرقة واختطاف وحرابة. كما أيدت الشعبة أحكام الإعدام والقصاص بحق متهمين آخرين في قضايا حرابة وقتل وعدلت مدد الحبس لآخرين، فيما استمعت إلى عرائض من الاستئناف المقدمة من المتهمين في قضية خلية ذمار المتورطة بجرائم التخابر وإعانة العدو واغتيال قيادات تنفيذية وعسكرية وتفجير أجهزة أمنية. شهدت محافظة الحديدة سلسلة فعاليات وأمسيات ثقافية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقيمت أمسيات موسعة في مديريات الميناء والزيدية والصليف والقناوص وبيت الفقي والحالي. أكد خلالها وكيل أول المحافظة أحمد البشري والوكيل المساعد مطهر الهادي على مكانة الرسول الأعظم ودور أهل اليمن في نصرة الرسالة المحمدية. كما نظمت المؤسسة العامة للمسالخ ومكاتب ومكتب جمارك الرقابة بالمحافظة فعالية خطابية بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، فيما نظم أبناء عزلة المدينة بمديرية المراوعة أمسية ثقافية تحت شعار لبيك يا رسول الله، ركزت في مجملها على استلهام السيرة النبوية وتعزيز التلاحم والتكافل الاجتماعي. نظم قطاع الأشغال وصندوق النظافة والرعاية الاجتماعية والوحدة التنفيذية لصيانة الطرق بمحافظة البيضاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور وكيلي المحافظة عبدالله الجمالي ومحمد الحميقاني. وأشارت الكلمات إلى أن أحياء الذكرى يعد منطلقا لتعزيز التمسك بالقرآن والسيرة النبوية ونصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. شهدت مدينة صعدة مسيرا طلابيا حاشدا لطلاب مدارس الصعيد تأكيدا على التفاعل مع أنشطة المولد النبوي الشريف وتأييدا لعمليات القوات المسلحة وقرارات حظر الملاحة البحرية وفرض معادلة الحصار بالحصار. نظمت بمنطقة الماورة بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور وكيل المحافظة أبو نجوم المحاقري، ركزت على الدلالات الإيمانية والجهادية للسيرة النبوية. وفي السياق ذاته شهدت المدارس الحكومية والأهلية بمديرية صنعاء الجديدة فعاليات ثقافية متنوعة استعرضت السيرة العطرة للرسول الأكرم وترسيخ الهوية الإيمانية في أوساط الطلاب. أقر في اجتماع أمني بمحافظة حجة برئاسة مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي وحضور قيادات التعبئة الخطة الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين وسير فعاليات المولد النبوي الشريف وتسهيل حركة الحشود. وفي مديرية بني العوام بالمحافظة نظم مسير لخريجي دفعة جديدة من دورات التعبئة العامة بعزلة بني القدم جسد الجاهزية العالية والانضباط والالتزام بقضايا الوطن. عقدت بجامعة المحويت ندوة ثقافية توعوية نظمتها كلية الطب والعلوم الصحية تناولت المحاور الجهادية والأخلاقية في سيرة النبي المصطفى بحضور مسؤول التعبئة بالمحافظة إسماعيل شرف الدين ورئيس الجامعة الدكتور محمد الشلبي. نظم المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صعدة فعاليات خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور قيادات السلطة المحلية والقطاع الصحي بالمحافظة، أكدت على تجديد العهد والولاء للرسول الأعظم واستمرار الصمود والثبات. شهدت أحياء 26 سبتمبر والكويت والقاع والزراعة بمديرية التحرير في أمانة العاصمة أمسيات ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف تناولت عظمة المناسبة وأهمية استلام

0: الدروس والتربية القرآنية لمواجهة التحديات. أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة إبدا إعداد الدراسات لإنشاء مركز نموذجي للإنذار المبكر بالتعاون مع مصلحة الدفاع المدني، يهدف إلى تركيب محطات رصد وتنبيه صوتي وضوئي للحد من مخاطر السيول المفاجئة وحماية الأرواح والممتلكات. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس BDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها.
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجا،
9: وهذا ما يقع به،
8: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو.
8: السلامة تشتي الحرص،
9: وما نفعل.
8: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لم تكن رسالته صلى الله عليه وسلم دعوة للضعف، بل كانت منهجا للقوة والعدل. قاد الغزوات وواجه الطغاة وحرر المظلومين. جهاده كان دفاعا عن الحق وحماية للدعوة. وفي ذكرى مولده نتذكر جهادنا اليوم دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، جهاد على نهجه ونضال على دربه.
1: إضاءة ثورية.
2: إن هذه المناسبة المباركة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله ونهضته العظمى بالرسالة الإلهية الخاتمة التي غيرت وجه التاريخ وأسقطت كيان الطاغوت وأرست دعائم الحق، لهي فرصة مهمة لاستلهام الدروس العظيمة الهادية إلى الصراط المستقيم، إلى طريق العز والخلاص والنجاح.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، يا من أضاءت قباب المساجد بوهج جهادكم واهتزت من تحت وطأة أقدامكم أرض المعارك ونطقت البنادق باسمكم في كل واد وشعب، نحيي فيكم تلك الروح التي لا تلين وتلك العزيمة التي لا تنكسر. أيها الأبطال، ها هي الأيام تأتي محملة بالبركات، وها هي القلوب تخفق بشوق التجهيز والاستعداد. ها هو المشهد الوطني يتجلى في أبهى حلته، والجماهير تحتضن جنودها، والجنود يرددون الجميل بتفان لا يعرف الكلل، في لوحة مهيبة تختزل معاني الانتماء وتجسد أسمى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، استعدادا لمواجهة الأعداء بكل جلد وصبر واستعداد لاستقبال ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المرابطون في ظهور وطننا الحبيب، فيما تتصارع في الخارج حسابات الأعداء وتتخبط قوى الطغيان بين تأجيل المواجهات واستباق النتائج، يجري في الداخل مشهد مختلف تماما، مشهد استعدادات شعبية وعسكرية متكاملة تترافق مع نفحات هذه الأيام المباركة التي نستعد فيها للاحتفاء بمولد خير البرية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لتعطي للجاهزية القتالية بعدا روحانيا، ولتضفي على التحركات الوطنية طابع العبادة والقربة إلى الله، وكأن الأرض كلها أصبحت ميدان شرف، وكل فرد فيها جندي يعد العدة، وكل صلاة في المساجد استغفار للنصر، وكل تكبيرة في الساحات إعلان براءة من كل طاغية ومتآمر. هذا المشهد الذي يختلط فيه الميدان بالمسجد والسلاح بالسجادة والاحتفاء بالنبي الأعظم والجاهزية للقاء العدو يشكل حالة فريدة في تاريخ الأمة، ويعكس عمق الوعي لدى شعبنا وأنه شعب لا يقهر، لأنه يستمد قوته من عقيدته ومن تلاحم صفوفه ومن ارتباطه بنبيه الذي كان رمزا للصبر والثبات والإباء، ومن إيمانه بأن نصره قادم لا محالة، وأن عاقبة الظالمين إلى زوال، وأن من استمسك بحبل الله المتين وتمسك بثوابت أمته لن يضل ولن يخيب ولن يهزم أبدا. أبطالنا في كل الميادين، إن هذا الزخم الشعبي والعسكري الذي نراه اليوم وهذه الجاهزية المتميزة التي تترافق مع استعدادات شعبنا وجيشنا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهذا التناغم المثير بين استعدادات الجيش واستعدادات الشعب في هذه الأيام المباركة يؤكد أن وطننا بخير وأن رايتنا ستبقى مرفوعة عالية مهما تكاثرت الفتن. فلنستمر في هذا الطريق ولنزداد قوة إلى قوتنا وإيمانا إلى إيماننا واستعدادا إلى استعدادنا حتى يتحقق النصر المرجو وتكتب الكلمة العليا لأهل الحق وتتوارى كلمة الباطل إلى غير رجعة بإذن الله القوي العزيز.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون تمثل العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على تحشيدات العدوان السعودي في معسكر الرويك والثنية والعبر والوديعة تحولا استراتيجيا نوعيا في مسار المواجهة المستمرة مع قوى العدوان السعودي الأمريكي والإسرائيلي، وتجسيدا عمليا لخطاب الإرادة الشعبية المتمسك بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتفاوض. فالمشهد الراهن لم يعد ينحصر في إطار الاشتباك التكتيكي المحدود، فقد تجاوز ذلك ليؤسس لمعادلات ردع كبرى ترتكز على مبدأ التكافؤ الميداني، وتؤكد بوضوح أن استمرار الحصار الظالم على الشعب اليمني لم يعد مأساة صامتة تمر دون حساب، بل هو مسار كلفته الاستراتيجية باهظة وثقيلة على الجانب الآخر. فإن خطورة هذه المعادلة تكمن في قدرتها على نقل المعركة من مربع الدفاع المعزول إلى فضاء الهجوم الاستباقي المدروس، حيث تصبح كافة المصالح الحيوية والاقتصادية للتحالف السعودي في مرمى النيران اليمنية المباشرة، وحيث تفرض الإرادة اليمنية نفسها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في أي حسابات إقليمية أو دولية مقبلة. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يحل علينا شهر ربيع الأول والذي فيه ذكرى عظيمة ومناسبة مجيدة فيه أعظم مناسبة، والتي سيتم الاحتفال بها تعظيما وتوقيرا وإعزازا ومحبة لأزكى وأسمى وأعظم وأكمل وأرقى إنسان في كل تاريخ البشرية، ذكرى مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه ألف صلاة وسلام. وتأتي هذه الذكرى العظيمة والمهمة وأمتنا الإسلامية تشهد مخاضا كبيرا وعسيرا في خضم كثير من الأحداث والحروب والفتن والصراعات والمشاكل، أمة متفرقة ولا تزال عملية التفريق والتجزئة والبعثرة مستمرة وتلقى ساحة قابلة ومهيئة، فينجر وللأسف الكثير من المحسوبين على الأمة بكل بساطة إلى تلك العناوين التي تسوق وتشغل وتفعل لتفرقة الأمة وتقطيع أوصالها وإثارة العداوة والبغضاء بين أوساط الأمة.

0: صرخة الشعب.
1: يا أبا الزهراء، يا جد الحسين، يا نبيا دينه أعظم ديني، أنقذ الناس من عهد الظلام وزمان الوأد والجهل الدفين. يا رسول الله، إنا سنظل أبدا نحتفل عبر السنين، نحيي ذكرى مولد البدر المنير، رافعين بالعلا كل جبين. إنك يا خاتم الرسل جميعا في الدنا نور يضيء كل عين. لم نزل نصحبك بدرا مضيئا عن شمال إن مضينا ويمين. يا أبا القاسم، إنما برحنا باسمك نجدو وفي كل أذان، إذ لك في كل فرض وصلاة نشهد فيه. يا جد الحسنين، إنك أنت رسول الله، جئت رحمة للعالم، طرا بدون أبيض أو أسود من أي جنس، فاهتفوا يا مسلمين كل حين. بوركت أم أجل المرسلين، أنجبت للعالم خير جنين. وأقيموا كل عام احتفالا لنبي طاهر عفو أمين. يا أبا زينب، إنا للقاك في اشتياق والتياع وحنين. فصلاة الله تغشاك دوما ما فصيح قيل فيك وحمين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات وما جاء في خطابه خلال الفترة القصيرة الماضية التي كانت بمثابة خطاب تاريخي وشامل لكل الأحداث التي حدثت والتي ما زالت تحدث حتى الآن. واليوم سيكون معنا المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا ومرحبا بكم.
3: نريد أن نفتتح هذه الحلقة من قراءة في خطاب المرحلة بمعاناة الشعب اليمني بسبب الحصار الذي فرضه النظام السعودي خلال الفترة السابقة، رغم ما يسمى مرحلة خفض التصعيد. وكان من الملفت أن الجانب السعودي في ذروة المواجهة اليمنية مع الكيان الصهيوني والأمريكي والبريطاني أنه قام بإجراءات إضافية في تشديد الحصار على اليمن وتعاون مع بريطانيا وفي وضع المزيد من القيود على الواردات التجارية إلى بلادنا عبر تأخير وصول السفن لعدة أشهر تحت ما يسمى التفتيش. طيب أستاذ أحمد، دعنا نستمع إلى ما قاله السيد القائد ما يخص هذه الجزئية في إحدى خطاباته السابقة القريبة، من ثم نعاود اللقاء بك وبالمستمعين الكرام. ابقى معنا، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا.
5: كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش، في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية.
3: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، وهنا يأتي تساؤل: إذا كان التفتيش يستمر شهورا ويضاعف الكلفة 400% كما قال السيد القائد، فنحن أمام تفتيش أم أمام آلية ممنهجة لتجويع دولة تحتضن ملايين من البشر والإنسانية؟
4: في حقيقة الأمر الحصار الخانق على شعبنا هو استمر منذ عام 2015 عندما بدأ العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا، ورافق هذا العدوان الحصار الخانق الشامل على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لكن الجانب البحري هو كان أهم الوسائل الاستراتيجية التي لجأت إليها المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعني خصصت جيبوتي كنقطة أو كمنطقة لتفتيش البضائع التي تتجه إلى محافظة الحديدة، وكما هو معروف بأن ميناء الحديدة هو المنفذ البحري الوحيد للمناطق الشمالية الواقعة في سيطرة المجلس السياسي الأعلى وكذلك حكومة البناء والتغيير. لذلك هذه الإجراءات هي استمرت منذ عام 2015 وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. فأي تاجر أو أي شركة تريد أن تدخل السفينة إلى ميناء الحديدة لا تصل إلى الميناء إلا عن طريق تفتيش وإجراءات معقدة جدا، تبدأ من بداية الاستيراد وصولا إلى تفتيش في البحر حتى وصولها إلى الميناء. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو وضح في خطابه كيف هذه الإجراءات، وهناك يعني خفايا من هذه الإجراءات ما يمكن أن يشيب له الرأس. لكن العدو السعودي هو لجأ إلى الحصار الخانق على شعبنا كوسيلة وآلية ممنهجة لتركيع هذا الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
3: نعم. طيب أستاذ أحمد، حين تتحالف مثلا دولتان مثل السعودية وبريطانيا لفرض غرامات على سفن الغذاء، أليس هذا تعريفا عمليا للحصار كجريمة حرب اقتصادية؟ وما هي العقوبة الدولية مثلا لمثل هذه الحالات النادرة؟
4: هو الحصار يعد جريمة يعني في القانون الدولي جريمة لا تعتبر، ولا يمكن يعني إلى الآن لا توجد دول تفرض حصارا على مناطق جغرافية أخرى إلا المملكة العربية السعودية الموالية للعدو الأمريكي والبريطاني يفرضون حصارا على اليمن، وكذلك العدو الإسرائيلي يفرض حصارا غاشما على قطاع غزة وعلى فلسطين بمجملها. أما بقية الدول هناك علاقات استراتيجية تقام فيما بينهم، لا توجد يعني حصار في إطار الحروب. قد تلجأ الدول إلى الحصار من أجل إجبار العدو على يعني إجبار الخصم على تقديم التنازلات وعلى رفع الراية البيضاء، لكن الحصار الأمريكي السعودي على بلادنا هو استمر لفترة طويلة جدا من عام 2015 إلى يومنا هذا أكثر من 11 عاما، واستخدمت فيه كل الأساليب البشعة والقذرة في محاولة ترفيع هذا الشعب، ولكن الشعب اليمني أثبت نوع من الصمود ونوع من التحدي وأنه يستطيع المواجهة وأنه قادر، ويعني على الرغم من المعاناة الكبيرة التي واجهها هذا الشعب اليمني إلا أنه صموده الكبير والتفافه حول القيادة السياسية والقيادة الثورية كانت هي من أهم عوامل الصمود في كسر هذا الحصار.
3: نعم. طيب أستاذ أحمد، نذهب إلى الرد اليمني من خلال ما لاحظناه ولاحظه العالم من البيانات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع هذا، وكان آخر بيان أذيع في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وأعلنت عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثانية طوارئ، وكان من نتائجها مصرع وإصابات المئات من مرتزقات العدو السعودي وتدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي أيضا في مناطق الوديعة شرقي البلاد، وكذا تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. طيب كيف نظرت وفسرت هذه العملية، عملية الرويك والعبر والوديعة، استباقا لتحشيدات الفرقة الأولى والثانية طوارئ التي يجهزها العدو الصهيوني ومرتزقته لعدوان على اليمن مباشرة؟
4: أولا دعنا نركز من الخطوات الأولى.
3: فضل.
4: عندما حاولت اليمن مخاطبة العدو السعودي بفك العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال، هو ماطل في هذه الجزئية واستمر في طغيانه واستكباره
3: من 2022.
4: عندما جاءت الطائرة الإيرانية وحاولت أن تهبط في مطار صنعاء، العدو السعودي استكبر وحاول إسقاطها ومنع هبوطها في مطار صنعاء.
3: نعم.
4: ترافت مع هذه الإجراءات تعزيزات عسكرية كبيرة كنا نراها ويشاهدها الكثير.
3: نعم.
4: هذه التحشيدات كانت تحشد بشكل كبير جدا في محافظة مأرب ومحافظة حضرموت. كان هناك الواجهة هي مطار حريان عن طريق صدغم العاشق لميرا صدام حسين، ولكن كان هناك في الخفاء يتم تحشيد هؤلاء المرتزقة والقيادات الكبيرة جدا من التكفيريين والسلفيين ويعني السعوديين وغيرهم الذين كانوا ينتظرون ساعة الصفر للهجوم على العاصمة صنعاء. هذه عملية استباقية ضربت التحشيدات وبيان القوات المسلحة، وكان واضحا أنه تم استهدافهم في خلال التجهيزات الأخيرة التي كانت ورسم الخطة الأخيرة للهجوم على مواقع صنعاء وعلى مواقع الأبطال الجيش واللجان الشعبية.
3: نعم.
4: لذلك أنت ضربتهم في توقيت حساس وفي مرحلة كانوا قد أتموا فيها الاستعداد، وكانت ضربة موفقة جدا وهي في صلب المشروع الأمريكي السعودي، وهي تأتي في إطار المعركة الشاملة. نحن نخوض معركة شاملة مع العدو السعودي والأمريكي والصهيوني.
3: نعم.
4: السعودية هي لا تريد أن تفك الحصار على بلادنا، هي لا تريد أن تخرج من بلادنا، لا تريد أن تعترف بالواقع الذي يواجهها في خلال مواجهتها مع بلادنا، ولذلك هي تمضي في تحشيد المرتزقات، تمضي في مزيد من خنق بلادنا وحصاره اقتصاديا، تمضي في محاولة يعني اختراق السيادة اليمنية. ولذلك نحن في إطار الموقف المشروع والمحق في مواجهة السعودية ومواجهة كل أدوات السعودية. هؤلاء الجنود الذين تم حشدهم للأسف الشديد هم أدوات للمملكة العربية السعودية، ويؤسفنا أنهم يتعرضون لمثل هذا القتل ولمثل هذا التدمير. كنا نتمنى أن يكونوا في صف الوطن وفي صف يعني البلاد يدافعون عن بلادهم، يدافعون يدفون مع بلادهم في مواجهة الأمريكي وفي مواجهة الصهيوني، لكن هم فضلوا بأن يكونوا أدوات في مواجهة أقوانهم في اليمن.
3: نعم.
4: في أرادوا أن يكونوا يعني رأس حربة في إعادة العدوان من جديد على بلادنا، وأن يكونوا هو وقود هذه المعركة.
3: أيضا حتى أن القوات المسلحة اليمنية في البيان اليوم حذرت العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلادنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. أيضا ونصحت المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا مغادرة معسكرات القوات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. طيب، لكن أستاذ أحمد، ما هي الرسائل التحذيرية المزدوجة في بيان القوات المسلحة وهي ردع العدو السعودي مقابل استدعاء المغرر بهم لمغادرة معسكراته؟
4: يعني بطبيعة الحال هذا شيء طبيعي جدا، يعني كيف للسعودية أن تحشد المئات الآلاف من المقاتلين المغرر بهم وتزج بهم في معسكرات وفي تحصينات وتدفع بهم إلى الواجهة إلى المعركة دون أن تعمل أي شيء؟ يعني هل بالإمكان أن ننتظر لهؤلاء الحشود العسكرية أن يأتوا إلى نهم مرة أخرى وأن يأتوا إلى الجو وأن يأتوا ليطرقوا أبواب صنعاء ونحن نتفرج؟ هذه معادلة غير قويمة، معادلة غير سليمة. لكن المنطقة الحقيقية أنك تضرب عدوك أينما يتحرك وأينما يوجد وأينما تكون لديه خطورة كبيرة جدا. نحن عندما كنا في هدنة من عام 2022 إلى يومنا هذا كنا ملتزمين
3: بشروط الهدنة
4: بقدر كبير في الهدنة.
3: نعم.
4: لم يتم استهداف أي معسكرات، لم يتم، رغم أنه كان هناك تحشيدات وكان هناك يعني محاولات وخرق للهدنة أكثر من مرة، ولكن هذه التحشيدات تختلف عن التحشيدات السابقة. هذه المرة هناك إعداد كبير جدا.
3: بماذا تختلف يا أستاذ أحمد؟ بماذا تختلف هذه التحشيدات عن المرات السابقة؟
4: من خلال التحشيد الكبير، من خلال يعني الدفع السعودي وخرجه للهدنة وعدم التزامه وبالاتفاقات السابقة. نحن في عام 2022 التزمنا مع العدو، اتفقنا مع العدو السعودي على أنه يتم إيقاف التحشيدات العسكرية، واتفقنا مع هذا العدو بأنه يجب فك الحصار وأنه يجب إطلاق الأسرى من الطرفين، ولكن هو لم يلتزم وهو يمضي في عدوانه وفي حصاره وفي إيذائه للشعب اليمني. لذلك من الطبيعي أنك تستهدف كل هذه الحدود التي هي كانت ستشكل لك صفاعاً كبيراً في خلال هذه المعركة. ونحن الآن لازلنا في البداية، هؤلاء هم سيتحركون ويفتحون كل الجبهات. يعني المخطط الذي وصل إلى القوات المسلحة أن هناك يعني هجوم كبير قد يشن على المحافظات الحرة، قد ينطلق من مارب، ينطلق من تعز، وهناك أخبار وتسريبات بأن هناك هجوم سينطلق من محافظة البيضاء، وهناك مواجهات قبل هذه الضربة في محافظة الطالع. كل هذه هي مدفوعة من قبل العدو السعودي الذي يريد إشعال كل الجبهات وإشغال القوات المسلحة اليمنية في مواجهة اليمنيين فيما بينهم البين.
3: طيب.
4: لكن القوات المسلحة اليمنية والسيد القائد عبد الملك بدر الدين السعودي هو قد حذر أكثر من مرة، وخاصة في أول خطاب له، في بعد العام الهجري الجديد، عندما قال وحذر المملكة العربية السعودية بأنه إذا يعني نحذرها أن التصعيد الشامل سيواجه بتصعيد شامل، والضربات هي ستتركز بشكل كبير على المنشآت الحيوية والنفطية للعدو السعودي إذا ما استمر في تحشيده واستمر في الدفع وإشعال الجبهات من جديد.
3: نعم. طيب يا أستاذ أحمد، هل مثلا نقول هل العدو الأمريكي والكيان الصهيوني يد إلى جانب العدو السعودي في هذه العمليات؟
4: بالتأكيد المعركة هي مترابطة ومتكاملة وشاملة، وهي لا تخص منطقة معينة وإنما تخص المنطقة بأكملها. يعني أنت لاحظ أستاذ عبد الرزاق أن الأمريكي والصهيوني والسعودي والأدوات اليمنية يتحركون في خندق واحد وفي معركة واحدة وفي هجوم واحد، وعدوهم هم لا يقولون أن عدوهم هي غزة، وإنما يقولون أن عدوهم هي الشعب اليمني والجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية.
3: نعم.
4: ولذلك هم كتلة واحدة وهم تجمع واحد وهم كيان واحد. ونحن نواجه عندما تضرب المرتزق فإنك تضرب الأمريكي. ولذلك تلاحظ أنه عندما ضربنا هذه الضربة الموفقة كان الصراخ في السعودية والصراخ في الأمريكي، وأصدرت السفارة الأمريكية بيان يدين هذه العملية ويعلن انضمامه ويعلن وقوفه مع ما يسمى بهذه القوات.
3: نعم. طيب أستاذ أحمد، هذه الجزئية التي تناولناها عن عملية اليوم، نريد أن نوسع الحوار عن العمليات السابقة. هناك عمليات أخرى خلال الأسبوع المنصرم أعلنت عنها القوات المسلحة عن قصف هدف حساس في السعودية في مطار نجران، ردا على خرق طيرانها المسير لأجواء محافظة صعدة وحجة. أيضا القوات المسلحة أعلنت عن استهداف سفينة تجارية هندية على بعد 13 ميلا بحريا جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر وغرقها في البحر الأحمر. أيضا استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية أمام منطقة ينبع. أيضا كذلك استهداف سفينة باسي النفطية السعودية في خليج عدن، ولن تسمح بمرور أي سفينة سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شمالي حتى تلبية مطالب حتى يتم تلبية مطلب الشعب اليمني رفع الحصار وكل الشروط وشروط الهدنة. طيب أستاذ أحمد، أولا نريد أن نتكلم عن أهمية حظر المناحة البحرية على العدو السعودي وحجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت به.
4: نحن عندما نتحدث عن قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي فإنها هي تشكل أهم الضربات الاستراتيجية القوية للقوات المسلحة اليمنية ضد المملكة العربية السعودية،
3: وخاصة العمليات السابقة التي ذكرناها كانت تصب في الحصار البحري.
4: نعم، هو بالضبط. القوات المسلحة اليمنية هي تخطو بخطوات تدريجية في مواجهة السعودية.
3: نعم.
4: هي يعني تحاول لعل وعسى أن تقوم المملكة العربية السعودية بالاستجابة لمطالب الشعب اليمني. الشعب اليمني هو يطالب برفع الحصار المفروض عليه من عام 2015.
3: نعم.
4: ويطالب يعني بدفع التعويضات، ويطالب بإطلاق السراح الأسرى، ويطالب بإيقاف الحرب. الشعب اليمني والقيادة اليمنية هم لا يحفزون باستمرار هذه الحرب والمواجهة مع المملكة العربية السعودية، لكن الحرب هي فرضت علينا. ولذلك عندما جاءت معادلة الحصار بالحصار، هم يحاصروننا في البحر ونحن نحاصرهم في البحر، ونحن يعني هي تعتقد المملكة العربية السعودية أن هذه المعادلة هي تأتي في إطار الدعاية الإعلامية، ولكنهم تفاجؤوا بالضربات في الواقع وفي الميدان. وهذه الضربات هي تثبت جدية القرار اليمني وتثبت جدية القيادة اليمنية بأنها تمشي وفق هذه المعادلة. فإذا ما انتقلوا من معادلة الحصار بالحصار إلى معادلة التصعيد الشامل، فإننا سنكون لدينا القدرة إلى التصعيد الشامل. فعندما يتم اختراق الأجواء اليمنية بطائرة مسيرة من قبل العدو السعودي، فإن الرد اليمني يكون باختراق بطائرة مسيرة واستهداف أماكن حساسة للعدو كما حدث في نجران. وعندما يتم استهداف مواقع يعني عسكرية أو مواقع يمنية كما حدث باستهداف وقصف يعني مناطق في محافظة الحديدة، كان الرد باستهداف يعني منشآت أرامكو وفي في في جيزان. ولذلك الشعب القيادة العسكرية هي تمشي أو تمضي وفق مخطط المعاملة بالمثل والرد بالرد. فيعني انتهت الآن يعني العمليات السابقة التي كانت كان العدو السعودي والأمريكي يخترقون هذه الأجواء بالطيران الحربي وينفذون الكثير من الجرائم. الآن اليمن هو يفرض معادلة جديدة، معادلة هي تجبر العدو السعودي على الاستسلام وتجبره على أن ينفذ المطالب اليمنية، وإلا ما كنا سندخل في هذه المعركة من الأساس. ولكن عندما دخلنا هذه المعركة القيادة تعرف الأوراق القوة التي تمتلكها وتعرف إلى أي خطوة يمكن أن تمضي إليها، سواء كانت يعني الحرب تستمر شهر أو شهرين أو سنة أو حتى تستمر لعقود من السنوات. القيادة هي تدرك أوراق القوة التي تمتلكها وهي تعرف مدى الضعف وعجز العدو السعودي في مثل هذه المواجهة. عندما تضرب العدو السعودي في البحر فإنه يصرخ، فإنه يتألم، فإنه يشعر بالوجع الكبير جدا،
3: ويخسر
4: الآن ما زلنا في المرحلة الأولى
3: ويخسر مليان الدولارات،
4: بعد إلى المرحلة الثانية ولا إلى المرحلة الثالثة ولا إلى المرحلة الرابعة. فإذا ما انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة سيكون الصراخ السعودي أكبر ويكون الوجع أكبر وتكون المعاناة أكبر. وعندما يعني بالتأكيد إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية فإنه لن نقتصر فقط على الحصار في البحر، فإننا سننتقل إلى الحصار في الجو، وستكون معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك وغير ذلك.
3: لكن أستاذ أحمد، هل نحن أمام إعلان وفاة أمن الطاقة السعودية كما يعرف، أو ماذا يعني لك ذلك؟
4: نعم يعني بالتأكيد هو لا يمكن أن نسميه وفاة يعني أمن الطاقة، ولكن السعودية هي تدرك ما تمتلكه من إمكانات في هذا المجال، وهي تعول على العالم، لأن العالم سيتكبد الكثير من الخسائر إذا ما توقفت هذه الطاقة، وهي تعتقد أن العالم سيصرخ في وجه اليمن وأنه سيتحرك في تحالف ودولي ضد اليمن. ولذلك هي حشدت بالفعل وخرجت ما يسمى بالتحالف البحري ضد اليمن، لكن هذا التحالف هو لم يجدي نفعا، وإعلانه يعني هو تم إعلان وفاته منذ البداية، حيث خرجت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى الفرنسية والبريطانية والصين من هذا التحالف، ولم يحقق أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن المملكة العربية السعودية هي ستجنح في نهاية المطاف تحت وطأة الضربات اليمنية وتحت المخطط الاستراتيجي الذي تقوده القوات المسلحة اليمنية والضربات النوعية واليقظة الأمنية والعسكرية الكبيرة ومعرفتها بتفاصيل ما يخطط له العدو السعودي في هذه المعركة. لن يستطيع العدو السعودي الصمود، وسننتصر بإذن الله تعالى.
3: لذكرك للتحالف البحري الذي تقوده السعودية من الجنسيات المتعددة من 14 دولة من السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا والأردن وما يسمونه اليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان والصومال وجيبوتي. طيب أستاذ أحمد، إلى أين يقود العدو السعودي عسكرة باب المندب بتحالف 14 دولة أمن الملاحة والمنطقة بشكل عام؟
4: هذا التحالف لا يمكن أن يحقق أي جدوى، هو فقط من أجل رفع معنويات للعدو السعودي في هذه المعركة.
3: يعني هل نقول يا أستاذ أحمد هو سيلحق التحالف السابق؟
4: بالتأكيد، لأنه كان هناك تحالف بحري كبير جدا في مواجهة اليمن، وتحالف ما يسمى حارس الازدهار، والتحالف الأوروبي الذي كان يسمى بتحالف السيدس.
3: بالضبط.
4: أما هذا التحالف إلى الآن لم يتم إعلان عن تسمية هذا التحالف، لم يتم عن يعني معرفة تفاصيل هذا التحالف، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا التحالف؟ هل يمتلك هذا التحالف البحري مثلا حاملات طائرات لمواجهة اليمن؟ هل يمتلك فرقاطات؟ هل يمتلك يعني إمكانات عسكرية كبيرة جدا في هذا الجانب؟ لا يمتلك كل هذه الإمكانات. الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمتلك الحاملات الطائرات وتمتلك المدمرات وتمتلك الفرقاطات الحربية وتمتلك التكنولوجيا العسكرية الكبيرة جدا، ولذلك نحن واجهناها واستطعنا في النهاية أن نهزمها. أنت تمتلك الآن الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي، وهذا الموقع هو السبب وقوة انتصارك، إضافة إلى المظلومية التي تمتلكها. ولو حتى حشدوا كل العالم لمواجهة اليمن لن يستطيعوا، لأنه باكستان، من أين طرق تجارة باكستان؟ كلها تمر من مضيق باب المندب. وكذلك مصر إذا ما دخلت وتورطت بشكل كبير جدا في هذا التحالف سيتم إغلاق قناة السويس.
3: نعم.
4: أما بقية الدول لا تعويل عليها، ما الذي يمكن أن تقدمه قطر أو البحرين أو بنغلاديش أو بنغاليا
3: أو الصومال؟ نعم.
4: يعني لا تقدم ولا تؤخر.
3: نعم.
4: لذلك هذا التحالف البحري هو فاشل منذ اللحظة الأولى.
3: أيضا حول هذا الموضوع هناك تصريحات لوزارة الخارجية، وكان آخر تصريح هو هروب النظام السعودي إلى الأمام سيقابل بتصعيد شامل لم يتمكن من تحمل تبعاته ومعادلات الحصار بالحصار، ترسخ كأمر واقع لا يمكن القفز عليه. طيب أستاذ أحمد، إلى أين يقود ترسيخ معادلات الحصار بالحصار المواجهة مع نظام يلوذ بالتصعيد الشامل؟
4: يعني مهما كان، يعني نحن أمام عدة سيناريوهات، قد ربما أن النظام السعودي أو العدو السعودي قد يستمر في طغيانه واستكباره إلى مرحلة التصعيد الشامل، وهذا التصعيد الشامل إذا ما حدث فأنه ستكون له تبعات كبيرة جدا، من خلال أن القوات المسلحة اليمنية ستستهدف كل المنشآت الحيوية والغازية ومنشآت الطاقة ومنشآت الحيوية للعدو السعودي، وسيكون الضرر عليه كبير جدا.
3: نعم.
4: وسنضطر في نهاية المطاف إلى إحكام الحصار عليه من خلال إغلاق المنافذ البرية والجوية إلى جانب المنافذ البحرية. أما الحل الأكثر والأسلم هو أن تعترف السعودية بمأزقها وبمستنقعها في اليمن، وتأتي صاغرة وتبحث عن وساطة للحل في اليمن
3: وتخضع للسلم. نعم.
4: تجنبها الكثير من المشاكل والكثير من التحديات.
3: نعم. نذهب إلى الشأن العربي في لبنان، وكانت
6: نكتفي بهذا القدر سماعينا الأعزاء. الساعة الآن تشير إلى 8 مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة تنفذ عملية واسعة على تحشيدات وأسلحة العدو في المخا وتدك مصفات أرامكو في جيزان. بيان مجلس الأمن يعكس انحيازا للرواية السعودية قالبا الحقائق. قيادتا الضالع والمهرة تحذران أبناء المحافظات المحتلة من مخططات العسكرة واستنزاف الشباب. وإيران تؤكد الاستماتة في إغلاق مضيق هرمز، معلنة الجاهزية لدحر أي عدوان بري. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، مؤكدة أن الضربات نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وحققت إصابات دقيقة. القوات المسلحة اليمنية أوضحت أن العملية أسفرت عن تدمير واسع للمعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات في صفوف القوات المعادية بينهم سعوديون، وأشارت إلى أن ذلك يأتي ردا على استمرار العدو في التحشيد والتعزيز العسكري واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز بهدف ثني الشعب اليمني عن حراكه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان المستمر منذ 12 عاما. كما شدد البيان على أن القوات المسلحة لن تسمح للعدو بتحقيق أهدافه والزج بأبناء الوطن في محارق الموت خدمة للأجندات التأمرية، مؤكدة استمرار رصد وتتبع واستهداف كافة التحركات السعودية بشكل مباشر. في السياق ذاته أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها لمصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة أصابت هدفها بدقة ردا على اختراق الطيران المسير للعدو أجواء محافظتي صعدة وحجة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس 2026 يعكس حيازا واضحا للسردية السعودية عبر إدانة ردود الفعل وتجاهل الأسباب الإجرائية والحصار الخانق الذي أدى إليها. وأوضح بن حبتور أن البيان بصيغته الحالية لن يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو مسار سلام جاد، مشددا على أن تسيير الرحلات عبر مطار صنعاء والتحرك إلى رفع الحصار وفتح الموانئ هي حقوق مشروعة لا يجوز قلبها إلى موضع إدانة مع التغاضي عن الحصار الجوي والقصف السعودي الذي يعرض حياة المسافرين والمدنيين للخطر. وأضاف أن السيادة الحقيقية تتطلب امتلاك اليمنيين لقرار إدارة مطاراتهم وموانئهم ومواردهم وحرية تنقلهم، رافضا تحويل عنوان السيادة إلى غطاء للسيطرة السعودية وإدامة الوصاية. كما أشار إلى أن المدخل الفعلي لدعم السلام يبدأ بالرفع الكامل للحصار وإنهاء العدوان والقيود التي تمس حياة المواطنين وتهيئة مسار عادل للقضية اليمنية الممتدة لأكثر من 12 عاما. أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان أحدهما رضيع وامرأتان إحداهما مسنة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران التابعة لمديرية التعزية وذلك في محافظة تعز. من جانبها حملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدوان والمرتزقة المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن تلك الجريمة، مؤكدة أن استهداف الأطفال والنساء يعد انتهاكا مضاعفا للمواثيق الدولية. وفي محافظة صعدة ألقت طائرة مسيرة تابعة للعدو السعودي قذيفتين على منطقة
غور المشوات بمديرية غمر بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرية تبراية بالمنطقة ذاتها. حذر القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومحافظ المهرة القاطب الفرجي، حذر أبناء المحافظات المحتلة والمديريات الخاضعة للسيطرة السعودية من الانجرار خلف دعوات التجنيد أو عسكرة المناطق المحررة والشرقية، وأوضح أن التحالف العدوان يسعى إلى استنزاف الطاقات البشرية الشابة وتحويلهم إلى دروع بشرية لحماية مصالحه. وأكد الشغدري والفرجي أن صنعاء تخوض معركة مصيرية ضد مشروع الهيمنة والوصاية الذي يمثل عدوا مشتركا لجميع اليمنيين، وأشاد بالعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف دك تحشيدات العدو وانتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار، ودعت قيادات الضالع والمهرة المشايخ والقبائل وكافة المكونات الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على المغريات المالية الزائفة

الفسخ بالكامل وفتح المعابر وإنهاء العدوان، ومحذرة من المساعي الصهيونية للالتفاف على الاتفاق وتكريس تقسيم القطاع. اتهم حزب الله اللبناني العدو الإسرائيلي بممارسة إبادة بيئية متواصلة عبر إضرام النيران عمدا في الأراضي الحرشية وتجريف البنى التحتية وسرقة الأشجار المعمرة في جنوب البلاد لتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة. وانتقد حزب الله في بيان له عجز السلطة اللبنانية والتزامها بعدم تقديم شكاوى في المحافل الدولية، واعتبر ذلك صكا للحماية للعدو الإسرائيلي وتفريطا في الحقوق الوطنية. البيان دعا الحكومة ووزارة الهيئة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوحش الصهيوني الممتد. طالبت كتلة الصادقين في البرلمان العراقي حكومة بلادها باستدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية لتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين ولتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي. وأكد رئيس الكتلة عدي عواد في مؤتمر صحفي أن استهداف الحشد يعد اعتداء مباشرا على مؤسسة عسكرية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق. وشدد على أن البلاد ليست ساحة لتصفية الحسابات، وأن دماء الشهداء لن تطوى بالصمت. النبأ الأخير. تواصلت المواقف الإيرانية الحازمة بشأن السيادة على المعابر البحرية والجاهزية العسكرية، حيث أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق مولي لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، وأنه لن يعود إلى وضعه السابق. في حين أوضح وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع عمان لتحديد مسار بحري جديد لا تعني فتح المضيق المشروط بزوال الانتهاكات الأمريكية. بالتزامن مع ذلك شدد قائد القوات البرية للجيش العميد علي جهنشاهي على التأهب القتالي الكامل لحماية الحدود، مهددا بقطع إقدام أي عسكري أمريكي قد تطأ قدماه الأراضي الإيرانية. وعلى الصعيد الإنساني والإحصائي، أعلن رئيس منظمة الطب العدلي عباس مسجدي أن حصيلة الضحايا حرب رمضان الناتجة عن العدوان الأمريكي الصهيوني بلغت 3519 شهيدا، بينهم 517 امرأة و270 تلميذا. وأشار إلى أن استشهاد أطفال دون الخامسة وأجنة في أرحام أمهاتهم جراء الهجمات قد طالت محافظات عدة. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بعناوينها الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية واسعة على تحشيدات وأسلحة للعدو في المخا وتدك مصفاة أرامكو في جيزان. بيان مجلس الأمن يعكس انحيازا للرواية السعودية قالبا الحقائق. قيادتا محافظتي الضالع والمهرة تحذران أبناء المحافظات المحتلة من مخططات العسكرة واستنزاف الشباب. وإيران تؤكد الاستماتة في إغلاق مضيق هرمز معلنة الجاهزية لدحر أي عدوان بري. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على مسامعكم أسعد عبدالله الشعبي من صنع

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء وتستمعون فيها. القوات المسلحة تؤكد موقفها الثابت تجاه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نتناول أيضا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أرضا وإنسانا، فأهلا بالجميع.

0: القوات المسلحة تجدد موقفها الثابت في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حيث أكدت القوات المسلحة أنها استهدفت تحشيدات لقوات العدو السعودي ومرتزقته في منطقة المخا. وأوضحت القوات المسلحة في البيان الصادر عنها أنها نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشارت إلى أن العملية العسكرية النوعية أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرعة وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. حول هذه العمليات المباركة تحدث للإذاعة الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي.
1: يوم القوات المسلحة ترسل رسائل عملية ورسائل بالنار، هؤلاء المرتزقة والسعودية من ورائهم، يعني يكاد يقولون أنهم اليوم جاهزون لإدارة معركة ميدانية خدمة لأجندة سعودية، لأنه في الأخير صنعاء لم تكن تتحدث عنهم، لم يكن هناك حديث حول موضوع الاستهداف الداخلية. هؤلاء حشدوا، هؤلاء يبالغون، هؤلاء يعتدون، يعني وكانت صنعاء صابرة خلال ربما الأيام الماضية على اعتقاد أن هؤلاء ربما قد يتراجعون في لحظة ما، قد يتراجع العدو المشغل لهم الذي يدير غرفة العمليات والقيادة والسيطرة ويوجههم لاستهدافات القوات المسلحة اليمنية، على اعتبار أنه قد يخفف ذلك من عمليات الجيش اليمني داخل العمق السعودي أو استهدافا للسفن التي أيضا عليها حظر اليوم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الرسالة ربما هي رسالة قوية، لأنه اليوم استهداف المخا بالذات هذه ربما كانت ما يراهن عليه العدو، لأنه لا يزال يتذكر بأنه ربما قد يحقق بعض الخرق كما حققه مثلا في 2018، لكنه لا يدري ما التطورات العسكرية والقدرات التي بنتها القوات المسلحة على مستوى الأفراد والمعدات وعلى مستوى الخطط العسكرية والمواجهة لهذا العدو، وعلى اعتبار أن هناك أيضا اختراق كبير جدا يعني تنفذه القوات المسلحة من ناحية المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول إمكانيات وتحركات وقدرات هذه القوى المرتزقة الذي يقودهما الجانب السعودي. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الرسالة كانت رسالة في توقيتها وفي دلالتها لا تقل أهمية عما جرى في العبر، يعني وهذه أيضا مهمة، لأنه نحن نتحدث اليوم عن قوة اليوم يريد العدو أن يتحدث عليه أن يتحرك بها. رسالة القوات المسلحة تقول لهم بأنه مهما عجدتم، مهما حاولتم أن تعملوا من عمليات اختراق لي أو مناوشات هنا أو هناك، فإن الجيش جاهز وأن عملياتكم هي تحت الرصد والمراقبة والمتابعة، ولدينا الأسلحة التي تستطيع أن تحبط هذه العمليات. يعني نتحدث اليوم أن هناك ربما العمليات الأكبر التي استهدفت المعسكرات سواء في مارب أو في العبر هي أيضا اليوم رسالة في المخال، يعني أيضا هذه هي قوة موجودة في هذه المنطقة ويراهن عليها العدو، والعدو السعودي مدها بكثير من الأسلحة خلال الفترة الماضية وأرسل أيضا العديد من الضباط والقيادات لإدارة هذه المعركة، لأنه هو لا يثق أيضا بهؤلاء، لأنه يعتبرهم أنهم كانوا أدوات تابعة للإمارات وأن هؤلاء قد يكونوا جزء من المشروع الإماراتي في اليمن، وبالتالي اليوم هو لا يثق بهم. يعني حتى عندما عاد طارق عفاش إلى المخا أرسل معه كتيبة ربما تحرسه بأن لا يقوم بأي عمليات مخادعة أو هروب باتجاه الإمارات. لذلك أنا أعتقد بأنه اليوم هذه الرسالة كانت قوية، كانت أيضا مؤثرة، وكانت أيضا محبطة لهؤلاء الذين راهنوا يوم أمس. كانت هناك أحاديث إعلامية ومبالغات بأنهم نفذوا عمليات ربما مجهولة، ربما أيضا عمليات كانت فقط يعني لهدف الدفع النفسي والحرب النفسية، ولكنها باءت بالفشل أولا لجهة الحرب النفسية، لأن الناس تعي تماما ما هم هؤلاء وما هي إمكانياتهم ومن يحركهم.
0: وكانت القوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية استهدفت مصفات أرامكو في جيزان. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة. وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة.

في طري العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته، حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري من تصاعد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف أحياء سلوان وبطن الهوى والبستان ووادي حلوة. وأكد أيضا صبري في تصريح له اليوم أن هذه المخططات تمثل حزاما استيطانيا متسارعا لتفريغ المحيط المباشر لمسجد الأقصى وإعادة تشكيل المنطقة ديموغرافية وجغرافيا عبر فرض واقع استيطاني توراتي. وأوضح أيضا أن سلطات العدو تسعى لتفكيك الحاضنة السكانية الأكثر قربا من أسوار القدس القديمة مستفيدة من عمليات الهدم والإخلاء وتضييق البناء على المقدسيين، في مقابل إطلاق يد الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على العقارات والأراضي وتفريغ المنطقة لإقامة مشاريع أثرية وكذلك أيضا مشاريع أثرية قوية من أسوار القدس القديمة مستفيدا أيضا من عمليات الهدم والإخلاء وتفريغ المنطقة لإقامة مشاريع أثرية سياحية ترزح وتروج لما يسمى مدينة داود. وشدد خطيب الأقصى أن المعركة في القدس تتجاوز استهداف منزل أو عقار بعينه إلى إعادة هندسة المشهد التاريخي والحضاري للمدينة بالكامل وتحويل الأحياء الفلسطينية إلى جزر محاصرة بالمستوطنات، وحذر من أن التعامل الدولي مع هذه الإجراءات كقضايا تنظيمية منفصلة يمنح العدو غطاء لمواصلة التغيير الممنهج لمحيط الأقصى. ونبه أيضا الشيخ عكرمة صبري إلى أن صمود أهالي سلوان والبستان وبطن الهوى يمثل خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، داعيا إلى تحرك عربي إسلامي ودولي عاجل لوقف الإخلاء والهدم ومن عن مخطط عزل الأقصى من محيطه الفلسطيني. وعلى الصعيد الفلسطيني ذاته حذر المرصد الأورومتوسطي أيضا لحقوق الإنسان من تداعيات حصار كيان العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن القيود المفروضة على حركة النقل وإدخال قطع الغيار تشل منظومة نقل الغذاء والدواء وتدفع القطاع مجددا نحو المرجعة. وأوضح أن أسطول النقل في غزة تراجع من نحو 100,200 شاحنة إلى 300 فقط جراء القصف ومنع إدخال قطع الغيار، فيما قفز متوسط تكلفة تبديل زيت الشاحنة الواحدة من $150 إلى نحو 300 إلى 33,000 دولار بسبب ندرة المواد. وأشار أيضا إلى أن جيش العدو الإسرائيلي دمر 150 شاحنة وقتل 20 سائقا واعتقل 12 آخرين أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية، لافتا إلى تعرض سائقي الشاحنات رغم امتلاكهم موافقات أمنية للتعري الكامل والاعتداء بالضرب. وأضاف أن التدمير الممنهج طال 150 شركة نقل، فيما أدى غياب مخازن التبريد إلى تلف كميات من الأغذية والأدوية.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفي نهايتها لكم التحية من الإعداد محمد عوض الدبري، من الكمبيوتر والأنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحية أنا وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
1: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
0: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
1: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. مهما تغاب العالم عن حقيقة الأمم المتحدة ومجلس أمنها وعبثية التعويل عليها في القيام بالدور المهم المناط بها في ضمان الأمن والسلم الدوليين كما هو المفترض، وتثبت الأحداث والوقائع والتجارب جميعها أنه يبقى نظريا وحبيس الأدراج والتوظيفات الشعارية من قبل دول السطوة العدوانية الدولية وعلى رأسها أمريكا ومنظومتها الشريكة والمتواطئة، إلا أن تلك الحقيقة الفاقعة الساطعة تبقى هكذا وتزيدها الأيام بتواليها وأحداثها سطوعا ووضوحا نحو شاهد جديد على هذه الحقيقة. جاءت إشارة وزارة الخارجية في إطار تعقيبها على موقف أو إجراءات مجلس الأمن الحاملة لهذا الشاهد الدال، ففي تناقض غير مسبوق يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه. وفي الملمح الكلي لهذا الوضع المخزي للمنظمة الأممية الكبرى، نجد أنه حين تنفس العالم السعداء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان نشوء هذه المنظمة كأعلى هيئة عالمية ومنتظم للكيانات السياسية الدولية ذات الاعتبار المعنوي المقدر أو المعرف بما يسمى الدول ذات السيادة. ومن أهم مؤسسات أو مكونات هذه المنظمة مجلس الأمن، الذي أنيطت به نظريا حزمة من المهام بالغة الأهمية بالنسبة إلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بل بما يجاوز نطاقها إلى العالم أجمع. لكن عمليا أخذت الأمور اتجاها مغايرا تماما، فقد تخلصت الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول أحد المفكرين السياسيين العالميين المرموقين من الثقل الموازن المتمثل بالاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن العشرين الماضي، الذي صفاه بسعر رخيص القادة الروس وفككته القوميات، وغدت الأمم المتحدة تتألف من الآن فصاعدا، أي من حينها، من الولايات المتحدة وزبائنها، وتحولت إلى قاعة لتسجيل الإرادات والجنايات الأمريكية في حق الشعوب، بل استخدمت غطاء وحجة لآلة الحرب الأمريكية العدوانية. وسوى هذا المفكر، الكثير من أصحاب الفكر والرأي والتحليل الحر الذين أسقطوا القناع عن حقيقة المنظمة الدولية الأممية الأكبر ومجلس أمنها الزائف ودورها العملي الواقعي في خدمة أجندة أمريكا العدوانية واستغلال تعريفها الأممي في القيام بهذا الدور التغطوي الممالئ والقذر. هذه هي الأمم المتحدة ومنظماتها التي هي شريك أساسي للعدوان العالمي في قتل الشعب اليمني منذ 12 عاما وتدمير وطنه، كما فعلت وتفعل في الكثير من قضايا ومظلوميات أمتنا والعالم المستضعف عموما. والقول بغير ذلك مجافاة للحقيقة، وأي مجافاة؟ حقيقة تنهض واضحة محمولة على تجربة أكثر من عقد من الزمان، سنوات مليئة بالتواطؤ الأممي والاطلاع بمهمة التغطية السياسية والحقوقية والإنسانية للعدوان وجرائمه ومساندة آلته التدميرية والحصارية القاتلة بلعب دور المليس السياسي والقانوني للخراب العدواني الأمريكي الذي عاث في العالم الفساد، حيث الضحية هذا الشعب المظلوم بأطفاله ونسائه وهويته ووجوده، وحيث المنشار العدواني السعودي الأمريكي الصهيوني القاتل تؤازره آلة قتل شيطانية أخرى خفية وناعمة قوامها المكر والخداع والوعود السرابية وتقطيع الوقت لصالح المعتدين، وما سمي طيلة هذه السنوات زورا بالأنشطة الإغاثية والإنسانية الزائفة التي تميت الإنسان والحيوان والزرع وتغتال القيم والأخلاق وتجهد في محاولة نشر الرذائل والفساد بشتى أشكاله الخلقية والمالية والرشوية والإدارية المدمرة وحتى الأغذية الفاسدة. لقد اتخذ العدوان برأسه الأمريكي الغربي المهيمن ونعله السعودي الرجعي الممول والمموه من الدور أو التدخل الأممي مجلس الأمن الدولي تحديدا كمينا سياسيا ودبلوماسيا وضع بإحكام ودهاء في طريقنا، ونحن نواجه العدوان والحصار لكي يعيق حركتنا ويبطئ عملية إنضاج ثمار صمودنا الميداني وإنجازاتنا العسكرية التي من شأنها أن تصل بالعدوان وأدواته ومخالبه في الإقليم والداخل إلى مستوى من الوجع لا يملك معه إلا أن يتوقف. وهذا ما عمل العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني على تفاديه بالخداع وبالمفاوضات الخلبية المفرغة من أي مضمون سوى الخداع وكسب الوقت. عمل العدو المركب على هذه الاستراتيجية الشيطانية، لكنه اليوم أدرك أنه مخطئ وأن الشعب اليمني رغم آلامه وأوجاعه هو شعب واع وشعب أبي، واليوم يدخل لحظة فرض الاستحقاق الذي لا بد منه على هذا العدوان لكي يدفع الثمن ولكي يقف عند حده ويتقهقر ولكي أيضا يقطع دابره وإلى الأبد.

0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: وقفة إعلانية.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بودي كاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
5: قال لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت، أن هؤلاء الغرب يعني لا يمكن أن ينصح مسلم على الإطلاق أو أن يقفوا معه، لكن بعد فوات الأمر. يعني الشعب اليمني هو الذي أوصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. يعني الشعب اليمني هذا يعني هو قائد يعني وليس مقود. البريطانيين أخذوا هذا فرصة في دعوة العرب، وانتوا قومية عربية، قاتلوا القومية التركية. الحضور اليمني في التاريخ يعني حضور كبير جداً، لا يمكن أن يختزل اليوم يعني في علاقة مع دولة ناشئة، يعني نشأت في نجد في منطقة يعني صحراوية ليس فيها أي مقاومة للدولة. البريطانية وآل سعود كانوا يخططون بالدق لكي يسيطروا على عسير. يعني معنى لو تقول أنت يا محمد، قال خلاص يعني أنت كافر مثلا. وكلما بدت مطامع مثلا عبد العزيز، البريطانيين يزيدوا من وتيرة مشاغلة الإمام يحيى والدخول معه في إشكاليات ومعارك. داحين يقتل المسلمين، يتقطع لهم ويذبحهم ويأخذ أموالهم غنيمة ويدخل الجنة وستلقى حور العين. طيران البريطاني قصف دمار وقتل أكثر من 20-41 واحد في تعز. اليمن بلد إما أن يكون شافعي صوفي وإما أن يكون شيعي زيدي مثلا، وهم عندهم الصوفي والشيعي هؤلاء أعلى درجات الكفر والشرك. داعش هي مخرج من مخرجات الفكر الوهابي. الفكر الوهابي هو امتداد الفكر الخوارج. اليمن في الذهنية الإسلامية العالمية أن اليمن هي حامي حماء الحرمين الشريفين. اعترضوا على اليمنيين وقتلوا منهم 3-1. من أي منطلق؟ منهم كفار ملحدين، منهم مشركين مبتدعين. من هنا بدأ الإمام يحيى يفكر في كيفية التعامل مع أهل سعود. يعني عبد العزيز سيوسع دائرة دولته، قال هؤلاء مش مسلمين،
6: يلا نغزوهم.
5: وعبد الوهاب يشتي يدخل بقية الناس المسلمين، قال لا يغزوهم. من هنا بدأت السعودية في الأراضي الأمنية. كان الخطيب مكة يدعو للإمام في اليمن، نفس الخطوات التي فعلها محمد بن سعود فعلها عبد العزيز. طبيعة الفكر الوهابي مش عقر على اليمني، على السنة، على الشيعة، على التصوف، على الشوافع، على الأحناء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بودكاست صنعاء مع سند الكوميل. مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، هنالك على تخوم الجغرافيا لم تكن العلاقة يوما بين ندين، بل كانت سباقا بين طموح أمة تصارع للانبعاث وبين عقيدة سياسية ترى في هذا الانبعاث خطرا يهدد الوجود. عقود من الزمن والرياض تنظر إلى المارد اليمني بعين التوجس الحذر. لم يكن الخلاف على رسم حدود أو خطوط في الرمل، بل كان سر القصة في فوبيا اليمن القوي، اليمن صاحب التاريخ والكثافة والروح التليدة التي إن استقامت قامت لها المنطقة وقعدت. من الهندسة الناعمة لخرائط النفوذ وشراء الولاءات إلى كبح أحلام النهضة وصولا إلى كسر العظام على الملأ، كتبت صفحات من هذا الملف بحبر الخوف والسيطرة ودفنت تحته حقيقة مرة. كيف يحول الشقيق إلى خصم دائم؟ وكيف يقضي الاستقرار لدى الجار تهديدا استراتيجيا يحضر مسه؟ في هذه الحلقة من بودكاست صنعاء لا نمر على السطح ولن نجامل أحد، سنقرأ التاريخ ونغوص في العصب العاري للعداء التاريخي، بل ونقرأ عن المسكوت عن في عقيدة الرياض تجاه اليمن. معنا في هذه الحلقة الأستاذ الباحث والكاتب والمؤرخ والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة مجددا.
5: أهلا وسهلا.
6: أستاذ عبد الله، العلاقات اليمنية السعودية حديث طويل وموضوع كبير، يعني ستكون البداية غير طبيعية أو غير اعتيادية، ستكون معكم أنتم.
5: تفضل.
6: من أين البداية؟ من أين ستبدأون؟ إن تحدثنا عن العلاقات اليمنية السعودية.
5: موضوع العلاقات السعودية اليمنية يعني علاقة تاريخ مثل ما ذكرت في المقدمة، وعلاقة جغرافية، وعلاقة نظامين سياسيين متغيرين، وخلفية تاريخية أيضا متغيرة، وعقيدة مذهبية مختلفة. ولكن الجغرافيا والإسلام والتشارك القبلي بيننا والمنطقة الواحدة والتضاريس الواحدة كانت تفرض على هذه على شبه جزيرة العرب أن تكون وحدة واحدة. لكن ماذا نقول للاستعمار؟ ماذا نقول للأطماع؟ ماذا نقول للخلافات المذهبية؟ ماذا نقول يعني روح التوسع التي سادت العلاقة بين هذين البلدين؟ المهم في موضوع العلاقة السعودية اليمنية، ربما ما أدري، هل الكثير بحقائق تاريخية كثيرة، ولكننا نتمنى في هذه الحلقة أن لا نسرد السرد التاريخي المعتاد، وإنما نناقش يعني ما وراء هذا السرد التاريخي، ما وراء هذه الأحداث، ما خلفيتها، يعني ما نتائجها. يعني نقرأ التاريخ بروح تحليلية لكي نستكشف المستقبل ولكي نفهم الحاضر الذي نحن فيه. يعني كما تعلمون نحن اليوم وفي هذه الأيام بعد 12 عام من العدوان والحصار من النظام السعودي الذي اليوم نتحدث عن تاريخ العلاقات التي بيننا وبينه. يعني موضوع مهم، يعني موضوع يهم الجميع، موضوع يريد الجميع يعرف لماذا وصلنا إلى هذا الحالة.
6: صحيح.
5: لماذا وصلنا إلى حالة عدوان دام 12 عاما وحصار
6: ولزل،
5: واليوم يتجدد عندما طالب الشعب اليمني برفع الحصار ورفع المعاناة عن هذه الأمة وبرفع يد السعودية. السعودية الدولة الجارة، لها سيادتها ولها قرارها السياسي ولها كذا،

0: الطويل أنه من أشجع البلدان وأكثر الناس حكمة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان نعمان والحكمة يمانية، يعني عندما الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى، عندما قال رسول الله الإيمان يمان والحكمة اليمانية، لم يقول هذا يعني استنتاجا برأيه أو قراءة الواقع أو استشراف المستقبل، لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يخص هذه الأمة فيقول أنها منبع الإيمان ومنبع الحكمة، يعني لا شك أن هاتين الصفتين تعطي ما يعني تعطي للشعب اليمني ولهذه الأمة صفات تؤكد ماضيها وحاضرها ومستقبلها. فليس من المعقول أن تظل العلاقة بين اليمن هذا البلد الحضاري العريق الذي أقام يعني دول وحكمته القيس وسبا وحمير، وأقام حضارة، هذه الحضارة يعني كل المؤرخين يتحدثون عن الهجرات الأولى إلى الشام، ويقولون أن الآشوريين الفينيقيين يقول هذه هي الهجرات الأولى لأهل اليمن، يعني نحن من صنعنا الحضارة ليس في اليمن وحده وإنما في المنطقة العربية كلها. وبعدها بعد هجرة بعد يعني انفجار السد مارب، الهجرات السد الذي أقمنا دولة العساسنة، أقمنا دولة المنابرة، يعني جبل لبنان الذي جبل عامل، البحرين، يعني مكة والمدينة، هذه كلها كل وراءها يعني الحضور اليمني في التاريخ يعني حضور كبير جدا لا يمكن أن يختزل اليوم، يعني في علاقة مع دولة ناشئة يعني نشأت في نجد في منطقة يعني صحراوية ليس فيها أي مقاومة للدولة وليس لها تاريخ، يعني بل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون ما قال اللهم باركنا في يمينا وشامنا، قالوا يا رسول الله ونجدنا، قال من هنا يطلع قرن الشيطان، يعني هذه المنطقة التي ليست لها أي مقومات، لا مقومات الإيمان ولا مقومات الحكمة ولا مقومات التاريخ ولا مقومات الحضارة، يعني أنا أقصد نجد وليس المملكة السعودية اليوم.
1: أيوة.
0: أقصد نجد التي قام فيها سلطان آل سعود، تمام، هذه المنطقة ببيئتها يعني بجغرافيتها بإمكانيتها ما كان لها أن يعني إذا ما قرناها باليمن ما كان لها أن تسود الجزيرة العربية أو تكون، لولا التطورات ولولا أن كما تعلمون الدولة السعودية يعني السلطة أو يعني هي سميها إمارة آل سعود، يعني لم تكن قد دولة. إمارة آل سعود هي بدأت في 1745
1: هذه الدولة الأولى.
0: الدولة الأولى.
1: يعني 1745
0: بعدها الدولة الثانية. والدولة الأولى عندما نريد أن نغوص في تاريخها مثلاً وفي بنيتها طبيعتها، هو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان عند الرؤية أن المسلمين بشكل عام قد خرجوا من الدين الإسلامي وأنهم
1: كل المسلمين
0: أما هم أصحاب بدعة أو مشركين أو أشركوا في الله، يعني سبحانه وتعالى، يعني معنى لو تقول أنت يا محمد قال خلاص يعني أنت كافر مثلا، يعني اعتبروا كل تصرف من تصرفات المسلمين حتى ولو كان تصرف في إطار المباح وفعلها الإنسان المسلم قالوا هذا يعني افتداء، وعلى ضوء الافتداء هذا تزداد عملية التوصيف إلى أن يقول لك أنت مشرك أنت كافر. فلهذا محمد بن عبد الوهاب عندما ظهر وبدأ يبشر بالعرب وقفت أمام أسرته أخو سليمان، وقفوا أمامها العلماء، يعني حاول أن يذهب إلى العراق ما وجدت مكان ولا قبول.
1: محمد بن عبد الوهاب
0: رجع إلى بلاده إلى نجد، وفي 1745 التقى محمد بن سعود. فكان محمد بن عبد الوهاب يريد غطاء سياسي، يريد قوة.

0: بل يريد شيخ سلطة تؤمن بفكرته وفي نفس الوقت تدعمه وتتبنى فكرته. محمد بن سعود كان عنده الطموح أن يكون سلطان. أيه. فقبل بهذه الدعوة لكن على أساس أنه يبني لنفس الملك مش دولة دينية.
1: المخابرات البريطانية دورها
0: الآن خليني أدي لك في ذي السياق.
1: تفضل.
0: يعني محمد بن سعود أراد أن يكون دولة ملك يبني لنفس الملك
1: سلطان.
0: تمام. محمد بن عبد الوهاب يريد أن يبني دولة دينية تكفر المسلمين جميعا. طيب محمد بن سعود قبل الفكرة واتفقوا الاثنين، قال لك الملك الريادة الدينية وأنا الريادة الدينية. يعني نتقاسم السلطة، النفوذ التنفيذي مثل ما تقول
1: محمد سعود
0: والنفوذ الديني لي
1: محمد.
0: وبذلك أصبحت الدولة لأول مرة في تاريخ الإسلام توجد دولة مكونة من يعني من طرفين، طرف ديني يحكم
1: طرف سياسي
0: ويقرر وطرف سياسي. يعني عادة مثلا في الدول السابقة إما يقع ملك فقط وبعدها يستخدم العلماء.
1: أيوة
0: تمام.
1: أيوة.
0: في يستخدمهم ويقع مستبد ويحط الذي يشتي ملك من الملوك ويستخدم الإسلام في نفس الوقت في توضيح حكمه. أو يعني مثلا تقع دولة دينية إما يعني خليفة يتبنى الإسلام يعني قلبا وقالبا ويحكمه ويكون هو الخليفة وهو خطيب وهو يعني وهو الخطيب الجمعة وهو يعني كل شيء. فتكون دولة دينية بقيادة أو بسلطة تنفيذية واحدة. هذا أول مرة في التاريخ يعني تتشكل دولة بهذا الطريق. وبالتالي عندما نعرف يعني هذا البنية التنظيمية الأساسية لهذا نستطيع أن نقرأ مخرجات طريقة تفكيره اتخاذها القرار. لأنه أنت معك الملك يريد ملك ومعك محمد بن عبد الوهاب بكفر الناس جميعا ويعتبر أن كل المسلمين يجب أن يدخلوا في الإسلام من جديد وأنه يجب على من تبنى الوهابية أن يجاهد بقية المسلمين حتى يدخلوا في الإسلام. هذا الرؤيتين التقت. طيب أين التقت؟ ما هي البيئة؟ في بيئة نجد. ما هي بيئة نجد؟ مجموعة من القبائل التي مهمتها التقطع والقتل.
1: أيوة.
0: كان مهمة يعني قصدي مش منطقة استقرار مش بدو أكثرهم. تمام. الواحد فيها قليلة يعني مش بلد حضاري يعني
1: صحراء.
0: الواحد الزراعية فيها قليلة.
1: أيوة.
0: تمام. طيب فعندما جاء محمد يعني أقيمت هذه الدولة كان أول ما محمد بن سعود وجد أن في مفهوم الجهاد فرصة للتوسع وبناء ملكه.
1: أيوة.
0: القبائل التي كانت تقاتل الناس وتأخذهم وتنهب أموالهم ولا تغير على هذا المكان ولا كذا وهو دار إنه على ضلال وإنه يدخل النار دحين يقتل المسلمين ويتقطع لهم ويذبحهم ويأخذ أموالهم غنيمة ويدخل الجنة وستلقى حور العين. هذا الجانب الثاني. أنه عندما قامت الدولة السعودية كثير من المؤرخين يؤكدون أن البريطانية كان دور في دعمها ويعيد السبب إلى أنه كانت البريطانية معاصرة مع الدولة مع الخلافة العثمانية. هذا الصراع مع الخلافة العثمانية جعل سلطان نجد المدعوم من بريطانيا يعمل على تقويض الخلافة العثمانية بغزو أطرافها أو أماكن وجودها. يعني في الدولة السعودية الأولى مثلا هم غزوا كربلاء وغزوا مكة وغزوا اليمن ودخلوا إلى زبيد وغزوا الإحساء بهذا الهدف.
1: هدف الدولة
0: يعني عندما جد بسر ما هي المناطق التي غزوها مثلا الأماكن التي تمثل مراكز دينية، لأنهم عندهم مثلا النجف هذا قمة الابتداع والشرك أو الأشياء.
1: أيوه.
0: الإحساء منطقة الشيعية مثلا، منطقة يعني المذاهب الأربعة والذي هي التقليد، هم يعتبرون نفس الشيء كفار هذه المذاهب.
1: كل المذاهب،
0: كل المذاهب، حتى كانوا يسموا الدولة هي دولة الروم أو كذا، الخلافة يعني، ما كانوا يؤمنوا بالخلافة العثمانية كخلافة إسلامية. اليمن، اليمن بلد إما أن يكون شافعي صوفي وإما أن يكون شيعي زيدي مثلا، وهم عندهم الصوفي والشيعي هؤلاء أعلى درجات الكفر والشرك. فبالتالي هم من باب يعني أنهم يشتوا يدخلوا هؤلاء الذي مثل ما تقول في الضلال الكبير، سيدخلهم الإسلام، فاتجهوا لغزوهم والسيطر عليهم. وعندما أذكر واحد صاحب كتاب صاعقة العذاب كتب عن يمن، كتب عن دخولهم إلى زبيد، يعني كانوا يدعوا الناس إلى أنهم لابد أن تجددوا إيمانكم وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
1: على أساس أنهم خارج الملة.
0: طيب هذا الفكر هو امتداد للخوارج.
1: أيوه.
0: هذا الفكر مش جديد، هو امتداد للخوارج، وهو امتداد الفكر ابن تيمية. وبالتالي عندما تجد أنه هذا الفكر عندما في فترة من الفترة يعني يمكن من المهم أن يعرف الناس أنه الخوارج هم قاتلوا مع الإمام علي،
1: الخوارج اللي مقاتلوا مع
0: الإمام علي، وعندما رفع معاوية انقلبوا على الإمام علي، يعني لأن عقليتهم سطحية جدا. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن الخوارج، عندما قال يخرجوا من يعني يمرقون من السام كما يمرق، يعني يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، يمسي أحد كافرا وأصبح مؤمنا، وهم هؤلاء الذين كانوا إذا يعني عندما لهم تاريخ طويل في تاريخ الإسلام، لكن هم يعني هم الذين كفروا المسلمين في هذه الأيام، وعندما كانوا يجدون النصراني أو المسيحي يعني لكي نفهم أن داعش واليوم والوهابية ليست جديدة على المجتمع الإسلامي ولا على التاريخ الإسلامي، عندما كانوا يلقون المسيحي أو النصراني هذا الخوارج يقولوا هذا الله، هذا معهد، هذا علينا أن احنا نسعى نحميه وكذا، ويجدون المرأة التي الحامل ويقول هذه مشركة ويبطرون بطنها ويقتلوها
1: المسلمة.
0: المسلمة.
1: أوف.
0: هذا هذا التاريخ
1: يعني نفس فكر داعش والقاعدة هذه اللي
0: داعش
1: ضد المسلمين،
0: هي مخرج من مخرجات الفكر الوهابي.
1: الفكر
0: الوهابي هو امتداد الفكر الخوارج. طيب هذا مثلا بالنسبة للسعودية، قامت الدولة الحكومة الأولى فقامت بهذه الغزوات، قامت الدولة الخلافة العثمانية فقضت عليها، قضت عليهم تماما حتى أنهتهم. ثم جاءت الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت يعني هي الخلافة الإسلامية.
1: كم عند يعني كم استمرت الدولة السعودية الأولى؟
0: يمكن 50 سنة أو أكثر، وبعد الثانين أو 70، بعدها الدولة الثانية وامتد في تقريبا في 1890 او كذا، ما اذكر شنو التاريخ بالضبط.
1: استمرتها حوالي
0: وانتهت، وبعدها عادوا آل الرشيد بحكم الرياض.
1: آل الرشيد
0: كانوا مع موالين للدوله العثمانيه. منطقه عسير كانت موالين للدوله العثمانيه. منطقة مملكة الإحساء كانت، هذا مهم التوصيف.
1: ايوه حلو.
0: من اجل عندما نناقش الوضع المستقبل يعني في الدولة مملكة الأحساء كانت تحت الدولة العثمانية.
1: مملكة الأحساء
0: كانت يعني وعسير،
1: منطقة عسير،
0: وكانت مكة محكومة من أشراف مكة.
1: أيوة
0: تمام، مكة. وهذا موالي، أيوة هي موالي العثمانية،
1: موالي أيضا الدولة العثمانية.
0: أنتهت الدولة الثانية وبعدما حكموا آل الرشيد إلى 1904 إلى 1900 بالضبط، عفوا إلى 1900. كان آل سعود قد هربوا إلى الكويت. أبو عبد العزيز عبد الرحمن كان في الكويت.
1: عبد الرحمن.
0: في 1900 ما الذي حدث لا ندري، ما الذي دفع، لأنه هنا يعني بتحليلات مختلفة، ما الذي دفع عبد العزيز آل سعود الرجل الذي في 20 عاما يأخذ مجموعة يمكن 40 شخص مجموعة يعني ويتجه إلى الرياض بطريقة مختلسة أو سرية أو
1: من الكويت
0: ويسيطر على قصر الرياض ويعمل انقلاب على آل الرشيد ويسيطر على الرياض. يعني أين الدور البريطاني؟ لأن كانت المنطقة كلها تحت يعني سلطة البريطانيين. أيوة. ما هو الدور البريطاني في هذا؟ يعني كل من يقرأ الوثائق البريطانية يؤكدوا أنه البريطانيا دور كبير في دعم وفي إيجاد يعني نظام آل سعود. طيب في المقابل، في المقابل اليمن كانت تحت الدولة القاسمية. الدولة القاسمية بدأت من القرن التاسع تقريبا الهجري، المهم ظلت إلى 1962 يعني الذي يسمى دولة أئمة الزيدي في اليمن، تمام، أو الدولة الزيدي في اليمن. هذه الدولة القاسمية كانت في صراع مع الخلافة العثمانية عندما كانت تريد أن تحتل اليمن، تمام. طبعا والعثمانيين عندما كانوا يأتون إلى اليمن كانوا يقولون نحن جئنا لحماية الحرمين الشريفين من البرتغال والهولنديين والبريطانيين يعني والإيطاليين يعني كانوا يقولوا هكذا يعني. وهذا يعني أنه اليمن في الذهنية الإسلامية العالمية أن اليمن هي حامي حماة الحرمين الشريفين، هذا مهم.
1: اليمن،
0: اليمن. ولذا العثماني عندما جو وقالوا واحتلوا احتلال اليمن قالوا احنا ما جينا نحتل اليمن الا نحافظ على ونحمي مكة والمدينة، تمام. طيب عندما جاءوا طبعا الى اليمن دخلوا في صراع مع القاسمين لانهم كانوا ظلموا ولم يقدموا النموذج الاسلامي الذي رفعوا الشعار من اجله العثماني. فتلاحظ أن الدولة الزيدية الوطنية اليمنية كانت في صراع مع الخلافة العثمانية، تمام. يعني في هذا الفترة عمد يأخذ واحد رؤيته. طيب نصل إلى قيام الدولة اليمنية الذي المعاصرة الذي أسسها الإمام يحيى في 1904. دولة الإمام يحيى مثلا، الإمام يحيى عندما تولى كان عمره 40 عام يعني وكان في أوج قوته يعني كما بيذكره يعني قوة جسدية وعلمية وكذا. وكان يقال عن الإمام يحيى أنه الإمام الذي لم يدخل عليه من هو أعلم منه، يعني كان عالم كبير
1: الإمام يحيى.
0: في الجانب الآخر كان عبد العزيز لا يقرأ ولا يكتب. الإمام يحيى كان بعد أن قاتل يعني بعد أن جاهد مثلا وقاوم الأتراك مع أبي 15 عام ثم تولى مثلا تأسيس يعني مملكة اليمن، تمام. فالخلف الذي جاء منه أنه قائد وطني مقاوم للاستعمار. عبد العزيز جاء كشخص مدعو من الاستعمار البريطاني.
1: الاستعمار البريطاني.
0: الدولة الزيدية مثلا، الدولة الزيدية كانت تعتبر يعني أهل السنة يقولون أنها الزيدية أقرب المذاهب الشيعية
1: إلى السنة.
0: هي الزيدية. والشيعة يقولوا أقرب المذاهب للشيعة
1: هي الزيدية.
0: هي الزيدية. وأذكر مرة أنا التقيت براشد الغنوشي الديها حق تونس. جاء عندنا النصر وأول ما علم إن إحنا هذا كلام إحنا في حزب الحق قال أين أنتم يا الزيدية؟ بسألنا أين
1: أنتم؟
0: أيوة. أين أنتم يا الزيدية؟ أنتم الجسر الموصل بين هذه الأمة، يعني اليمن هي الجسر الموصل بين هذه الأمة. ولهذا خصائص المجتمع يعني المجتمع اليمني بشكل عام والفكرة الزيدية يعني تجد يعني كل كتب الزيدية مثلاً عندهم يقول لك المسلم يعني ما بيكفرش، ما بيكفرش من قال يعني قصي المسلم عدل، عندهم يصلوا بعد أي إنسان، الإمام في الصلاة حاكم منفتح على يعني قصي على الحق أينما وجد. عندهم فكرة، أنا بنتحكى عن الفكرة زيد الله تمام، الذي قامت على أساس الدولة، دولة الإمام، الدولة اليمنية المعاصرة الذي أسس الإمام يحيى،
1: الإمام يحيى حميد الدين. نعم
0: تمام. يعني هم يعني كان الفكر الزيدي يقوم في أساسه في كل الجوانب بما يسمى الأخذ بالأحواض. يعني ما معنى الأخذ بالأحواض؟ معنى أنه أئمة الزيدي قالوا سوف نبحث عن يعني كل يعني سنبحث على كل ما اتفقت عليه الأمة فهو مذهبنا. يعني ما اتفقت عليه الأمة يعني أنه كانوا حريصين، لأنه مع الخلاف بين المسلمين هذا يقول معي الحق وهذا يقول معي الحق، فقالوا يعني
1: ما أجمعت عليه الأمة
0: أو اتفقت على المسلم هو مذهبنا، على أساس يعني يكونوا مطمئنين أنهم فعلوا أمر الله سبحانه وتعالى، مراد الله، ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يعني ما أجمعت عليه الأمة. يعني لما نبي نقول هذا الكلام يعني أنهم كانوا منفتحين وكانوا يعني أساس فكرتهم جمع الأمة،
1: توحيد الأمة
0: عكس المذهب الوهابي الذي يقول لك يا مشرك يا كافر يا كذا. يعني المذهب الوهابي،
1: يعني المذهب الوهابي كفر كل الأمة
0: وأوجد الفرق بين المسلمين والقتال يعني على مستوى المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية وحتى بعد على مستوى المهاجرين يعني في العالم الغربي. يعني كل ما تقول المساجد والمعاهد والذي بنت السعودية وبنت دول الخليج في العالم الغربي كانت شبه الفكر الوهابي، وبالتالي نقلنا مشكلة الخلاف بين المسلمين حتى للمجتمعات الإسلامية في المجتمع الغربي. فالشرخ الآن الموجود في العالم الإسلامي بين المسلمين والذي كان من نتائج بعد قيام الدولة السعودية يعني وجود الفكر القاعدة والتكفير والجماعة الإسلامية والتكفيريين وجماعة الجهاد، كلها هذه امتداد للدعوة الوهابية وفكر ابن تيمية. ومن رعى هذا الفكر ومن رعى من تبنى من دعمه من بنى لها المؤسسات في داخل طبعا النظام السعودي. فاليمن بفكره بتاريخه يعني مثلا الدولة السعودية ما بش لا امتداد تاريخي ما مش معهم سباوح مبيارو ما مش مملكة يعني قصي مشي المنطقة بلد حضاري
1: نظام طارئ
0: تمام. بالتالي دولة الناشئة ودولة التوسعية يعني لأنها في نجد ونجد ليش فيها أي مقومات، ما بش فيها ميناء، ما بش فيها منطقة زراعية، ما في بش فيها موارد، حتى السكان قليل. فكانت الفكرة السعودي والدعم البريطاني جعل من هذه الدولة دولة توسعية يعني
1: تتوسع على حساب غيرها
0: طبيعة. يعني عبد العزيز الشي وسع دائرة دولته قال هؤلاء مش مسلمين
1: يلا نغزوهم،
0: وعبد الوهاب يشتي يدخل بقية الناس المسلمين قال لا يغزوهم تمام. فتلاحظ أنه عكس الدولة اليمنية مش توسعية. الدولة اليمنية في تاريخها ما هي توسعية أبدا، ما يعني لأنها دولة مستقرة ثابتة وكل مقومات القوة لديها، فبالتالي ما عرفش عن التوسع إلا عن طريق التجارة. أما بحيث الغزو لم يعرف في تاريخ اليمن أنها توسعت إما عن طريق التجارة أو عن طريق الفتوحات مثلا يعني، أما بغير هذا لا. حتى فاليمن مش بلد توسعي تمام، هذا دولة توسعية. فهذه الأرض التي تشكلت عليها وتأسست الدولتين الدولة اليمنية في صنعاء
1: قراءة تاريخية والدولة السعودية يعني
0: والدولة السعودية في الرياض.
1: إذا سألناك مستر عبد الله إنه كيف يمكن توصيف عمق العلاقات اليمنية السعودية قبل وجود دولة آل سعود؟ يعني هل كانت الجغرافيا عاملا مؤثرا في طبيعة هذه العلاقات فيما بين اليمن ونجد والحجاز قبل وجود آل سعود؟
0: أصلا أولا سعود ما مش لهم دولة حتى نقول ما هي العلاقة أو عمق، ولكن كان هناك دولة الأشرف في الحجاز.
1: أيوة.
0: مثل ما قلت لكم يعني هم جاءوا يمكن الأتراك مسيطروا على اليمن في حدود 300 سنة أو 400 سنة، يعني فترة طويلة، الأول المرة الأولى وبعدها ساروا وبعدها رجعوا وبعدها، وبالتالي كانت الدولة اليمنية اللي دولة أمة الزيدين في اليمن دولة مثل ما تحدثنا عن أسسها كانت تنظر إلى الحجاز وإلى الأشراف يعني كنظام موالي للأتراك، لكن ما كان يشبه هذه العلاقة الحميمية بين الدولة اليمنية ودولة الحجاز، ما كان بالشيء يعني كانت علاقة طبيعية يعني بينهم، أما ما كان بش في نجد دولة. وبالتالي كان اليمن علاقة بمكة يعني يمكن تقول أقرب المناطق جغرافية وعلاقة بمكة هم أهل اليمن، لأنه اليمن قريبة، وانت داري نحن الآن بنصعب بالطائرة من صنعاء إلى جدة يعني إلى مكة، يعني بينه وبين مكة 1000 كيلو. وبعد الشيء الثاني الحجاز الذي جبال السرعة الذي يسموه الحجاز، تمام؟ هذه جزء من الجغرافيا اليمنية يعني متلاقي مع طبيعة الجغرافيا اليمنية تماما. ولهذا يقال في كثير من الفترات أو أحيانا وليس في كثير كان خطيب مكة يدعو للإمام في اليمن.
1: خطيب مكة.
0: أيوة يعني كان في أحيانا يصل النفوذ السياسي للدولة اليمنية مثلا إلى مكة، وحدثني الكثير كان بأعداد كبيرة كان من الزيدي في مكة. ومن المهم يعني قصي ومن المهم الإشارة إليه أن مكة المكرمة هم أسسوها أهل اليمن، يعني أسستها قبيلة جرهم عندما تولت تربية نبي الله إسماعيل وآمنت به ونصرته وأسست هذه، يعني فعلاقة اليمن مش علاقة بسيطة.
1: تاريخ اليمن كبير
0: بمكة المكرمة، وبالتالي كان اليمنيين وبعدها كانت شأنه كان كثير من مراجع يعني العلماء من اليمن، يعني من حضرموت يعني المراجع الأساسية في مكة كثير منهم، وبعدها كانت مكة في عهد الأشراف بالمناسبة. هذا كانت كدولة مثلا تعتبر نفسها سنية حق الأشراف، كانت تسمح كانت تتعامل مع المذاهب كأمر واقع، ففعلت منبر للحنابل ومنبر للشافعي ومنبر للأحناف، وهذا في مكة، تمام؟
1: علماء يعني منبر لكل مذهب،
0: لكل مذهب. وبالتالي عندما كانوا الزيديات كان الزيديين يعني مثلا علماء الزيدي كثير من علماء الزيدي، ولذا عندما يقول هذا بيت جار الله هذا أسهل جاور الحرم المكي عاش فيها، يعني مثلا الفكر اليمني لآل البيت يعني انتشر عن طريق مكة، لأنهم كانوا كثير من علماء اليمن يذهبون في مكة فيستوطن فيها سنة سنتين ثلاث، وكان يأتي أيام الحج العالم الإسلامي يأتون لطلب العلم أو الحج إلى مكة، فكانوا يدرسوا، يعني تجد الفكر الإسلامي اليمني في كينيا، تجد في الدول الإسلامية في روسيا التي كانت الجمهوريات الإسلامية في روسيا، يعني عاد بيقول لي بعض الإخوان بيقول إنه عندما كان بدرس في روسيا في احدى هذا لقيم يعني التقى بعض الناس بيقول من انت؟ قال انا من اليمن، سيد من اليمن يعني. وهكذا تجد انه كثير من الناس وجدوا كتب الزيديه مثلا في هذه المناطق، علماء، مجتمعات صغيره. فكان ياخذون الفكر اليمني وينشر في بقيه انحاء. فكان علاقتنا بمكه كما هي علاقتنا بمدينه المنوره.
1: طيب استاذ عبد الله، يعني قبل ان نغوص ايضا في عمق العلاقات نفسها التاريخيه اليمنيه السعوديه
0: المعاصره، يعني
1: المعاصره، مثلا لو تحدثنا عن تاريخ آل سعود نفسهم، أسرة آل مردخاي، إحنا يعني دائما ما نطلق عليهم مثلا آل مردخاي، لو حدثونا نبذة عن تاريخ هذه الأسرة.
0: شوف يعني آل سعود هم قبيلة من قبائل نجد. أول من يمكن من تكلم عن هذا الكلام، طبعا إحنا يعني قال ولا أجر منكم شنآن قوما
1: ألا يعدوا
0: ألا تعدوا. يعني موضوع ال ال ال ال ال القذف في النسب موضوع مش بسيط.
1: أيوه
0: يعني ولا أحد يتجرأ عليه. لكن من الجانب الثاني قضية ناصر السعيد مثلا، أو الذي هو الذي كتب تاريخ آل سعود يعني في 1000 صفحة، هو الناس يتساءلون لماذا يعني لا يوجد لهم إنه اسم آل سعود فلان بن فلان بن فلان لا عند مقرن مثلا.
1: أيوة.
0: وإنه ما عبش بعد هذا اسم، وبالتالي بدوا يعني مع الصراعات السياسية بدوا يتساءلون من أين جاءت هذه هذا المسألة. وربما أن السبب الأساسي وراء هذا التساؤل مش قضية النسب بقدر قضية السلوك والتصرفات والسياسات التي مارسها آل سعود. هذا جعل كثير من الناس يفكرون يعني ما هو نسب هؤلاء، يعني ما هو أصلهم.
1: يعني أنا أقصد أنه من باب قراءة التاريخ وليس مثلا في مثلا قدح الأنساب، أو يعني كقراءة تاريخية، هل هم فعلا أسرة أتت من تركيا من الدرعية
0: من الدرعية؟ لا شك. يعني من مناطق باسم من مناطق نجد وقبائلها. و لا شوف، قبائل نجد هي قبائل عدنانية.
1: نجد
0: هي قبائل عدنانية يعني تنتمي إلى نبي الله إسماعيل، تمام. يعني يجب أن نحن عندما نفهم التاريخ، وأنا أذكر عاد أنا قرأت كتاب أظن محمد بن عبد الله يعني ابن الإمام عبد الله ابن حمزة في أنساب القبائل هذا الشمالي يسموها، يعني أنساب هذه القبائل كلها. موضوع قضية نسب أسرة هذا يعني قصي خلونا نترفع عن هذا الموضوع، لأنه المسلمين بشكل عام كما تعلم يا الله سبحانه وتعالى عندما جاء بهذا الإسلام نستخلوا الإسلام مثلا، ونسكفروا به ونسنافقوا فأصبحوا منافقين، يعني سموا منافقين، تمام. وبالتالي هذا التقييم الإسلامي القرآني هو عندنا كذا، هي نحن نتعامل مع المسلمين ما كافر أو مسلم أو منافق، هذا المعايير الإسلامية القرآن الذي يجب أن نتعامل بها مع
1: جميل.
0: مع واقعنا.
1: جميل جدا، حلو. إذن العلاقات اليمنية السعودية المعاصرة لو ابتدناها من عهد الإمام يحيى حميد الدين، كيف كانت العلاقات اليمنية السعودية آنذاك؟
0: طبعا مثل ما ذكرنا أنه الإمام يحيى أقام دولة طبعا بعدما أجمع عليها العلماء في صنعاء بعد أبيه أن يكون إمام، يعني بعد أبيه وافق كل العلماء على إمامته. وبدأ الإمام يحيى عند مجموعة من المهام الأساسية، لأنه عندما دخل صنعاء دخلها في 1918 الإمام يحيى، بينما مبايعته على الإمامة في 1904.
1: مبايعته على الإمام
0: في 1904
1: دخول الصنعاء 1918،
0: لأنه كان في صراع مع العثمانيين، وفي 1911 وقع اتفاقية مع الأتراك تسمى اتفاقية دعان. هذا اتفاقية دعان أعطت الإمام يحيى ما تقول السلطة الدينية، وأبقى الأتراك لأنفسهم السلطة التنفيذية، يعني فيما يخص الزكاة مثلا، تعيين العلماء، الأوقاف، هذا كلها، الفتوى، الأمور الدينية كلها أصبحت بيد الإمام يحيى. فكان هذا أول اعتراف بإمامة من قبل العثماني،
1: الدولة العثمانية.
0: وفي هذا الحال له أتيحت له فرصة التواصل مع حتى على التواصل والتدخل حتى في المناطق التي تحت حكم الأتراك. عندما قامت الحرب العالمية الثانية انسحب الأتراك من صنعاء لأنهم هزموا، فسلموا الأمر للمان، فمن استلم بعد الفراق يعني حصل فراق ما عبش دولة. الخلافة العثمانية منهزمة، الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تريد أن تقضي على ما تبقى يعني من آثار للدولة العثمانية. مثلا في اليمن يستوي يأخذوا أسلحة العثمانية، يستوي يأسروا القوات التركية المتواجدة في اليمن، يعني يريدوا أن يكون مصير هذا القوة العثمانية التي كانت موجودة في اليمن مثلا البريطاني يريدوا أن يتحكموا فيهم. تمام. عندما حدث هذا الحادث قام الإمام يحيى سد الفراغ ودخل صنعاء واستولى على صنعاء. عندما استولى على صنعاء مثل ما قلنا كان عنده مجموعة من المهام. أول مهمة كيف يوحد اليمن، لأنه في آخر عهد الدولة العثمانية أصبحت كثير من المناطق شبه مستقلة، كل شيخ، كل أقيال، مشايخ قدم يعني عاملين لهم سعى الحكم الذاتي. تمام. الشيء الثاني أنهم كانوا كثير من المناطق عندما حصل الفراق وجدوا أنفسهم أنه ما عبش دولة، فبدأوا يتصرفون التصرفات التي يريدوها بعيدا عن الدولة،
1: عن الدولة.
0: فسادت نوع من الفوضى في كل المناطق التي خرج منها الأتراك. فكانت أهم يعني مهمة أنه كيف يوحد اليمن ويخضعها لهذه الدولة الجديدة. تمام. وبالتالي بدأ بإرسال قادة يعني كل من كان معه من العلماء على الوزير، كل المشايخ الذي كانوا معه تحولوا إلى قادة لإخضاع المناطق اليمنية. واستطاع الإمام يحيى يعني شوف يعني أرسل إلى كل المناطق قوى عسكرية لإخضاعها لهذه الدولة اليمنية. تمام. فكان مشغول الإمام يحيى بهذا، مشغول بإخضاع المناطق، بتوحيد اليمن، بإيجاد أسس للدولة. يعني الإمام يحيى هو الذي بنى هذه الدولة المعاصرة بكل المؤرخين، الدولة اليمنية المعاصرة. يعني أول ما هو الإمام الذي أوجد مثلا نظم، وزارات، جيش، هيكل الدولة. طبعا الإمام يحيى بهنا نقطة مهمة جدا. الإمام يحيى يعني هو آل القاسم والدولة الزيدية تقاتلت مع الأتراك 400 عام. لكن تصور أنه عندما انسحب الأتراك كثير من الأتراك انحازوا إلى الإمام يحيى وقالوا نشي نجلس معك.
1: لماذا؟
0: نبني لك الدولة. يعني صاروا مواليين ومتعاطفين مع اليمن ومع الحكم الجديد. لأنه عندما الإمام يحيى مثلا رفض تسليمهم للبريطانيين، رفض تسليم أسلحتهم، خيرهم
1: بالعودة إلى
0: قال لهم إما أن تعودوا وأنا أنفق عليكم، وإما أن تبقوا هذه بلدكم. يعني وكانت كلمة المشهورة لن يعني بهذا المعنى لن أسلم أو لن أقاتل مع كافر ضد مسلم. أيوة. يعني حتى لو وصلوا إلى باب اليمن
1: لن نسلمهم،
0: يعني لن نسلمهم ولن نقاتل مع البريطانيين ضد، بينما بقية الدول العربية كلها ما فيها حتى يعني قصيصة ما تقول الأشرف في مكة، كل الدول العربية كلها قاتلت باسمه يعني مع الحلفاء ضد العثمانيين. فالإمام يحيى كان يريد أن يبني أمام بناء دولة، إخضاع اليمن، توحيد اليمن، استرجاع المناطق المحتلة من البريطانيين. هذا كانت مهام كبيرة وصعبة، فكانت ولهذا يقال إنه الإمام يحيى ما خضعت للكامل اليمن إلا في 1934.
1: أها.
0: يعني جلس 14 سنة وبيخضع اليمن. وبالمناسبة يعني مثلا عندما دخل الإمام يحيى في 1918 البريطانيين شعروا أنه أتقوم دولة مستقلة في اليمن.
1: أيه.
0: والإمام يحيى لا يخضع، يعني وكانت هي الدولة المستقلة الوحيدة في العالم التي لها سيادة على بلدها ولها قرارات سياسية مستقلة،
1: ليست مستعمرة،
0: وليست خاضعة ولا مستعمرة ولا حتى تحت وصاية.
1: أيه.
0: تمام. فالبريطانيين مثل ما فعلوا السعوديين هذا قاموا ومثل ما كانوا يسيطروا على الحديدة قاموا سيطروا على الحديدة واحتلوها في على المد يخنقوا هذه الدولة الفتية أو الجديدة أو الحرة. أيوة. على المد يخلوها مش قادرة على النهوض ولا على البناء وعلى تمام، وظلوا فيها يمكن تقريبا 3 سنوات وكذا لما سلموها للأدارجة. بعد الإمام يحيى استرجعها من الأدارجة. تمام. ونفس الشيء الإمام يحيى عندما سيطروا على الحديدة، الإمام يحيى أرسل قواته عن طريق عتمه وعن طريق هذه المناطق لما وصلوا إلى فوق باب المندب وسيطروا على باب المندب وقضى على البريطاني. يعني كان الإمام عنده الدراية وحكم في هذا الجانب، فكانت مسؤولية كيف يوحد اليمني، كيف يجد دولة ذات نظام وقانون، يعني كيف يخضع يجعل الدولة آمنة، كل مناطق اليمن آمنة. طيب ففي هذه الفترة يعني ما كانش يفكر في الدولة السعودية، دولة آل سعود التي موجودة في نجد، لأنه كانت في هذه الفترة الذي يحكم الحجاز هم الأشراف مكة والمكرمة، والسعودية عادي سلطنت نجد طبعا
1: فقط على نجد، فقط
0: كان سلطان نجد.
1: سلطان نجد.
0: وبعدها في 1910 مثلا السعودية مثلا محمد عبد العزيز اتجه وسيطر على الإحساء.
1: ايه.
0: هذا كانت مملكة الإحساء، هذا كانت تبع من؟
1: الدولة
0: العثمانية. طيب والدولة العثمانية في صراع مع من؟ مع بريطانيا.
1: مع بريطانيا.
0: فالملك عبد العزيز
1: مع بريطانيا
0: داري ان السؤال البريطاني يريدون ان يتخلصوا او يخرجوا العثمانيين من جزيره العربيه. فصار سيطر على الاحساء، والاحساء هذه كلها منطقه شيعيه.
1: ايوه.
0: تمام. وهي المطله على البحر الاحمر، يعني فاصبح الميناء، وسيطر على منطقه كانت تحت العثماني. فبدات الدولة تتقوى، لكن ما قد كانش وصلت الى درجه اني تصل الى الحجاز مثلا.
1: ايوه.
0: تمام. فكانت عادة علاقة الدولة اليمنية ما قبش علاقة مع السعودية في هذه الفترة، يعني إلا أنه في 1918 تقريبا السعود مثل ما قلت لكم اعتمدوا على موضوع الوهابية، يعني عبد العزيز
1: من أجل التوسع
0: نفس الخطوات التي فعلها محمد بن سعود فعلها عبد العزيز.
1: أيه.
0: أوجد هجر لهم، أعد للوهابي دورها يعني وأقام دولة وهابي بكل ما تعني الكلمة.
1: في الدولة السعودية الثالثة كانوا يعني تركيا، مش تركيا آل الشيخ، في الدولة السعودية الثالثة كانوا آل الشيخ يعني نيابة عن محمد بن عبد الوهاب.
0: ما كانوا آل الشيخ هم اللي هم القيادة الدينية فقط.
1: أيوة. مثلا يعني عن محمد بن عبد الوهاب.
0: مع محمد هو الملك وهو صاحب القرار.
1: محمد بن عبد الوهاب انا اقصد في
0: الدولة الشيخ. ايوه. يعني في الدولة الثالثة ما عبش محمد عبد الوهاب قد بقى يعني احفاده، يعني ذريته فسموه آل الشيخ.
1: أيه.
0: وهولك آل سعود.
1: وهولك آل سعود.
0: فصار آل الشيخ وآل سعود هو الذين يحكموا. تمام؟ ممكن بعدها نطرق كيف تدور النظام السعودي فيما بعد لما يعني خلال المراحل التي مر بها في هذه العلاقة، لأنه من المهم الآن أنه نقرأ قراءة تاريخ الدولة اليمنية وقراءة تاريخ الدولة السعودية. من خلال القراءتين نستطيع أن نرسم طبيعة العلاقة.
1: جميل.
0: طيب فإحنا قلنا مثلا الإمام يحيى في بداية عهده كان عند هذه المهام الأولى بناء الدولة، توحيد اليمن، إخضاعها، تحرير اليمن من الاستعمار، إيجاد الأمن، إيجاد الدولة سعما تقول آمنة قوية تقيم الشريعة الإسلامية على أكمل وجه، تمام، يتساوى فيها الكبير والصغير والضعيف والقوي، تمام، ويسود فيها العدل. طيب عبد العزيز في نفس الفترة كان يعمل على توسعه برعاية من؟
1: بريطانيا.
0: بريطانيا. فقلنا في 1910 سيطر على الإحساء. في 1918 قام أرسل دعاء إلين إلى عسير.
1: إلى عسير.
0: فكسبوا بعض المشايخ وقعوها به.
1: في منطقة عسير.
0: في منطقة عسير في يابان. من هنا بدأت السعودية في الأراضي اليمنية.
1: أيوه.
0: الإمام يحيى كان مشغول ببناء الدولة
1: وفرض
0: بإخضاع المناطق التي أيوة. تحت سيطرته، لأنه عسير كانت تحت إدارة من؟
1: الأدارسة،
0: وهي عبارة عن ولاية من ولاية الأتراك. ولاية الأتراك يعني اليمن الأتراك جعلوا اليمن عدة ولايات، مثلا أيوة. ولاية صنعاء، ولاية الجنوب، ولاية كما، ففعلوا ولاية عسير ولاية من ولاية الأترق. اليمن
1: من ولاية اليمن تابعة
0: للأترق.
1: نعم.
0: لكن من بيحكمها؟ الأدارسي.
1: الأدارس.
0: نعم. الأدارس. الأدارس من هم؟ هم هاشميين جاءوا من السودان.
1: من السودان.
0: أيه. ووصلوا إلى هذه المملكة أظن العصبية وتعرفوا على الناس والناس يعني طبعا هذه المناطق كلها كانت متشيعة تحب أهل البيت.
1: أهل البيت.
0: كبروا لا ما وقع عليهم. وأقام شبه يعني سعمان نقول نظام أو إمارة في منطقة الأدارسة في منطقة عسير.
1: نعم.
0: فبدأ هذا التدخل، شعر الإمام يحيى بأنه آل سعود بدأوا يطمعون في بلاده. تمام.
1: لما وصلوا إلى عسير.
0: إلى عسير بدأ من هنا بدأ الإمام يحيى يفكر في كيفية التعامل مع آل سعود من هذه اللحظة. ثم في 1922 حدثت حق من؟ حدثت تنومة.
1: أيوة والحجاج.
0: عندما تغلغل آل سعود في هذه المنطقة صار للجيش من الوهابيين.
1: أيوة.
0: من هذه القبائل تابعين له. بينما عد الأشرف جالسين في عدم حكم، وبدأ قدو في صراع مع من؟ مع الأشرف في مكة. ولهذا عندما جاءوا الحجاج ما قد كان شعر سعود في مكة،
1: ما قد وصلوا مكة،
0: ما قد وصلوا، ما دخلوا في 1924 وسيطروا عليها. فاعترضوا على اليمنيين وقتلوا منهم 3000 واحد. من أي منطلق؟ منهم كفار ملحدين، منهم مشركين مبتدعين، ولما ما بش داعي يعني يعني هذه المجموعة طبعا آل سعود قال هذا مش متبع لي ولا مدي موضعك، وقال إنه
1: تبرأ من
0: لا، وقال إنه الجيش حقه قد قال اليمنيين اسلكوا الطريق الفلاني وإنه ما سلكوا شاف الطريق. هذه كلها بعدها وضعها مبررات على مد يخرج من مأزق يعني، لكن الطبيعة الفكر الوهابي مش عقر على اليمنيين، على السنة، على الشيعة، على التصوف، على الشوافع، على الأحناف، يعني كل يرون فيهم أنهم أما مبتدعين أو مشركين، وبالتالي يجب قتالهم وهؤلاء مرتدين ويجب أن يدخل الإسلام من جديد. يعقد الفكر الوهابي. طيب من هنا يعني فبدأت بعد من هنا بدأت سعمان تقول التوجسات والمخاوف ما بين الدولة الناشئة في السعودية وما بين دولة الإمام يحيى الزيدي. وهنا بدأ كل واحد يفكر في الآخر. تمام. لكن الإمام هنا عاد مشغول بمواجهة البريطاني. يعني الكثير من الناس يقول ما فهم الإمام هنا، ما دخل معهم في مواجهة طويلة وعريضة يعني، وظل البريطاني يقول إنه ظل التوتر على الحدود ما بين يعني حدود الإمام هنا والبريطاني، ولم يهدأ. وهذا تاريخ ممكن يرجعوا له الناس يعني، وكيف الطيران البريطاني قصف دمار وقتل أكثر من 20 واحد أو 40 واحد في تعز، يعني صار يعني. وبعد احنا دخلنا البيضاء، وبعد وصل خلاف على المحميات يعني أسرع، وبعد الإمام يحيى أرسع يعني من دبله في عدن. المهم كان السعودي من الجنوب، وكان يعني وكان البريطانيين من الشمال بالنسبه للامام يحيى. يعني
1: البريطاني من الجنوب،
0: من الجنوب بالنسبه لنا،
1: بالنسبه لنا من ايوه،
0: وبالنسبه والسعوديين
1: من الشمال،
0: من الشمال نعم، كانوا يحاصروا الامام يحيى. وكلما بدت مضامع مثلا عبد العزيز، البريطانيين يزيدوا من وتيره مشاغلة الإمام يحيى، والدخول معه في إشكاليات ومعارك، على أساس أنه كأنها جبهة واحدة. طبعا عندما وقعت حق تنمو مثل ما تعلموا يعني، وقعت ضجة في اليمن كبيرة، لأنه 3000 واحد كلهم استشهدوا، وأظن 900 واحد على مد ذبح وذبح.
1: أوف.
0: يعني نفس ما بتفعل الداعش، نفس ما فعل القاعدة، أنه هذا التاريخ هكذا
1: ذبح.
0: الذبح قالوا بل أنهم ينسبون إلى رسول الله وحسن، يعني أنه قالوا ينسبون إلى رسول الله حديث جئتكم بالذبح، يعني مش بالهدى مش بالبشرى، ما جئتكم مش بالحق، لا نذير ولا بشيء، تمام، مش أنا رحمة للعالمين
1: الله،
0: تمام، ما نش حريص على المؤمنين يعني مع يعني قصي لا رفعوا شعار، قالوا رسول الله قال جئتكم بالذبح، فرفعوا هذا الشعار من هذا يعني من وقت مبكر من على يعني، وكان هذا الشعار الذي على أساسه بيذبحوا كل المسلمين ذبحا.
2: العاشرة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهجن عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور البيان الآخر الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه ينحاز مباشرة للرواية والسردية السعودية في توصيف الأحداث. وأوضح بن حبتور أن بيان مجلس الأمن بمضامنه التي ظهرت بهذه الصيغة لا ولن يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو مسار جاد للسلام المنشود، مؤكدا أن تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي والرد اليمني والتحرك المشروع لرفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وضمان حرية حركة المواطنين هي حقوق ومطالب مشروعة لا يجوز قلبها إلى موضع إدانة وتصويرها وكأنها جوهر المشكلة. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تجمعات وتحشدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في منطقة المخام، وأكيدة أن الضربات حققت إصابات دقيقة بفضل الله وأسفرت عن تدمير معدات عسكرية ومصرع وجرح العشرات بينهم عناصر سعوديون. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة عن استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل مساء اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم مدينة قلقيلية، كما اعتقلت شابا من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت أعدادا كبيرة من المستوطنين الصهاينة أراضي المواطنين الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة، ونفذوا أعمال عربدة وتخريب واعتداءات متزامنة بحماية من قوات العدو الإسرائيلي. وصلت قوة العدو الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث دخلت دبابة تابعة لها إلى بلدة حدثة وأقدمت على إحراق عدد من المنازل. كما استهدف العدو الصهيوني بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون في إطار اعتداءاته المتواصلة على البلدات والقرى الجنوبية. ختاما، أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي اليوم أن القوات البرية اعتدت بل أعدت نفسها على مدار السنوات الماضية لمواجهة مختلفة من التهديدات البرية من خلال إجراء تدريبات متواصلة ودقيقة ومتخصصة، مشددا على أنه في حال وقوع أي عمل عدائي فأنها سترد ردا حاسما وردا قويا، مضيفا إذا ما وطعت قدم العسكري الأمريكي أرض إيران فسوف نقطعها. هكذا سامعين الأفاضل قرعنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة أعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: الإمام عاد مشغول بمواجهة البريطاني، يعني الكثير من الناس يقولوا ما الإمام ما دخل معهم في مواجهات طويلة وعريضة، يعني وظل البريطاني يقول ظل التوتر على الحدود ما بين يعني حدود الإمام والبريطاني، ولم يهدأ. وهذا تاريخ ممكن يرجعوا له الناس، يعني وكيف الطيران البريطاني قصف دمار وقتل أكثر من 20 واحد أو 40 واحد في تعز، يعني صار يعني وبعد احنا دخلنا البيضاء وبعد وصل خلاف على المحميات، يعني اسرع وبعد الامام يحيى ارسل يعني مندوب له في عدن. المهم كان السعودي من الجنوب، وكان يعني وكان البريطانيين من الشمال بالنسبه للامام يحيى، يعني
1: البريطاني من الجنوب
0: بالنسبه لنا والسعوديين
1: من الشمال
0: نعم. كانوا يحاصروا الإمام يحيى، وكلما بدت مضامع مثلا عبد العزيز البريطانيين يزيدوا من وتيرة مشاغلة الإمام يحيى والدخول معه في إشكاليات ومعارك، على أساس أنه كأنها جبهة واحدة. طبعا عندما وقعت حق تنمو مثل ما تعلموا، يعني وقعت ضجة في اليمن كبيرة، لأنه 3,000 واحد كلهم استشهدوا، وأظن 900 واحد على مد ذبح وذبح.
1: أوف.
0: يعني نفس ما بتفعل الداعش، نفس ما بتفعل القاعدة، الوهابي تاريخهم هكذا
1: ذبح
0: الذبح. قالوا بل أنهم ينسبون إلى رسول الله وحسن، يعني أنه قالوا ينسبون إلى رسول الله حديث جئتكم بالذبح، يعني مش بالهدى مش بالبشرى، ما جئتكم مش بالحق، لا نذير ولا بشيء، تمام، مش أنا رحمة للعالمين
1: الله،
0: تمام، ما نشحرش على المؤمنين، يعني مع يعني قصي لا رفعوا شعار قالوا رسول الله قال جئتكم بالذبح، فرفعوا هذا الشعار من هذا يعني من وقت مبكر من على يعني، وكان هذا الشعار الذي على أساس بيذبحوا كل المسلمين ذبحا
1: اللي كفروهم كل
0: كل المسلمين عند طيب. فالذي مثل ما قلنا الذي حدث انه الامام انشغل في

0: يعني
1: للتوضيح.
0: للتوضيح لأن البعض يفكر أن أيضا دولة توسعية
1: ما توسع في أرض اليمن،
0: في أرض اليمن
1: عملية التحرير وإخضاع للدولة طبعا. وبالمناسبة البريداني يعني عندما أرد الإمام يحيى أن يتوسع حتى على مستوى تامة، البريدانيين دفعوا بمجموعة كبيرة من المشايخ والعلماء ورفعوا رسالة إلى عصبة الأمم، قالوا إحنا نسين نقع تحت البريدان، إحنا شوافع نسي تحت البريدان، ما نسيش تحت الزيدي، هذا من فعله هذا من أعمال البريدانيين عمد يواجه الإمام يحيى بعدها. لكن عندما دخل الإمام يحيى في مواجهة مع البريدانيين قاموا كل قبائل اليمن في تهامن معه.
0: أيه.
1: لكن هذا من الأعمال البريدانية التي، بل أن عندما كانت البريدانيين عندما كانوا يضربوا مثلا المناطق اليمنية بالطائرات حقهم كانوا ينزلوا منشورات ويطرحوا موضوع الشوافع وموضوع الزيود موضوع
0: بريطانيا
1: البريطانيين هؤلاء بحكمكم زيود وهؤلاء كذا، نفس النغمة التي الآن بتطرح الوهابي يعني
0: أجندات يعني
1: كأن يعني من مصدر واحد،
0: مصدر
1: يعني
0: واحد
1: يعني. أو طريق واحد التفرق بين المسلمين. فالإمام يحيى في هذا اللحظة ما كان بش علاقة، لكن بعد ما عبد العزيز آل سعود كان اتفق مع الأدارجة وفي 1926 اتفق معهم ودخلوا الأدارسة تحت الحماية الماء السعودي
0: الأدارسة.
1: ولهذا تشعر أنه البريطاني وآل سعود كانوا يخططون بالدق لكي يسيطروا على عسير، لأنه كان في فترة من الفترات الإيطاليين من هم؟ الإيطاليين هم ضد يعني بينافسوا البريطانيين، كانوا في صراع مع البريطانيين، فكانوا جولة عند الأدارسة وفعلوا بينهم اتفاق وعلى أنهم ملكوا بترول في بعض الجزر وعلى أنه كذا كذا. البريطانيين يعني خافوا أن إيطاليا تصل إلى البحر الأحمر، تمام؟ فقام آل سعود هو الشيء يتوسع وبريطانيا تشي تأخذ هذه المنطقة، فمن هي الأداة؟ آل سعود،
0: الأداة الطيعة
1: آل سعود.
0: أيوة.
1: وآل سعود توسعت، يعني عبد العزيز كان ينفذ أجندته الخاصة من خلال أجندة البريطاني. الشيء الثاني أنه نجد بلا موارد،
0: أيوة، لا ميناء لا كذا، صح؟
1: كان معهم حق الأحساء،
0: الأحساء فقط.
1: لكن بالنسبة للجنوب يعني مثلا منطقة عصير زين هذا وخاصة عصير منطقة زراعية عدد سكانها كثيف جدا، يقال إنه كانوا بالملايين هذيك الأيام، حتى أنه قرأت إنه من أهم الأسباب إنه أراد أن يكون أن يزيد الكتلة السكانية، يعني كأنهم خططوا للبريطاني إنه نجد قليل هذه الكتلة السكانية بمواردها
0: بأرضها
1: بموانئها، يعني ساعة ما تقول مكسب كبير تضاف إلى السعودية. فعندما دخلوا في الحماية الملك الإمام يحيى درن الموضوع في تآمر بريطاني وباسمه
0: سعودي
1: وسعودي. طيب هنا بدأ بعدها هنا يعني تسميها الصراع السياسي ما قدش العسكري يعني، وبدأت المفاوضات من 1926 بين عبد العزيز وبين الإمام يحيى، رافض أنه يعني تأخذ شبر من أرضه وأرض أجداده. وآل سعود بيقول هذا أرض باسمه، هذا أرض حق دارس مشي تحت سيطرتكم، وهذا مثلا كانت تحت سيطرة
0: الأتراك،
1: وأنا قد اتفقت مع
0: الأدارسة
1: وهؤلاء قد دخلوا تحت حمايتي. طبعا بعد ما كان قد أدخل مجموعة من القبائل في الوهابية الذي قلنا يعني في أبها، يعني قد كان سيطر على جزء من عسير يعني بواسطة المشايخ، فدخل هنا الصراع. بدأ الصراع الدبلوماسي بيننا، وكانوا الوفود تأتي إلى صنعاء يعني من 1920، بس آل سعود كان كل يوم يعمل تصرف. شوف هذا السياسة آل سعود.
0: أيوة.
1: يعني آل سعود مثلا يدخل معك في تفاوض، هذا من المهم جدا، لكن في أرض الواقع يتخذوا خطوات عملية
0: على أرض الواقع، يعني على

0: قبل ما يضرب.
1: على أيوة عندما هم يتخذوا خطوات عمل يبضاك بيفاوضوك، أنت تشتي بعدها تبدأ من حيث انتهى هنا الخداع.
0: أيوة.
1: يعني أنا مثلا
0: يعني اليوم
1: أنا اليوم أنا اليوم أنا بنقول لك أنا مثلا أخذت جزء من عصير من هذا الكبائل معي.
0: أيوة.
1: لكن هذا الإدريسي وتامه هذا حقكم يمني مثلا أقول لك.
0: أيوة.
1: تمام. وأنا على أساس بنت أتحدث معك على هذا الأساس، ما تدري لو قد فعلت اتفاقية حماية مع الإدريسي وقدي ما عاد شغلتي لكم أراضيكم، لا قدي تحت حمايتي. طيب أنا عدنا بين فوضى مدري لو قد هجم على الإدريسي وسيطر على عصير.
0: يعني نفس السياسة اليوم، نفس ما بيحصل اليوم.
1: أيوه. تمام.
0: أيوه.
1: يعني وبهذا الطريقة يعني والإمام يحاب يتفاوض. تمام. والسعودية كل يوم تتخذ خطوة
0: تتقدم.
1: من بيدعمها؟ بريطانيا. من بيدعمها؟
0: بريطانيا.
1: طيب الإمام يحيى آل سعود من جانب والبريطاني من جانب، وما استقرت له الدولة إلا في عام 34. ولهذا كثير من الناس بيقولوا مما يعني يثأر الإمام يحيى في سنة 22، يعني عاد يمكن ما قد تهامه ما قد تسيطرش على الإمام يحيى مناطق مارب، عاد مناطق كثير يعني تعز دمار هذا المناطق كلها ما سيطر عليها بعد ما دخل صنعاء، يعني بعد ما أرسل حقها القادم بيت الوزير إلى دمار إلى إلى عتمة إلى هذا المناطق كلها إلى البيضاء إلى. فالإمام يحيى بدأ يتحول من صراع يعني السياسي إلى كل واحد بدأ يجهز نفسه كيف يوقف، يعني الإمام يحيى بيفكر كيف يوقف عبد العزيز عند حده. تمام. وعبد العزيز بيفكر كيف يسيطر على اليمن. طبعا بالمناسبة عبد العزيز ما كان يريد عسير فقط. يعني كثير من الكتب كان معه واحد اسمه عبد الله فيلبي مستشار بريطاني.
0: ايوه ايوه
1: تمام. كان عبد العزيز في صنعاء،
0: كان طامع بصنعاء،
1: كان يريد صنعاء.
0: اوف.
1: وكان يريد ان يدخل من بلاد صعده ومن بلاد صعده الى صنعاء. تمام. الامام احمد والامام يحيى كانت نجران تحت ولايه اليمن، يعني خرجوا عن ضاعه الامام
0: في نجران.
1: يا يعني هي ما قد كان هذا الاسم قبيلة يام مثلا،
0: قبيلة يام.
1: تمام.
0: هي الان في نجران.
1: ارسل الامام يحيى شعر انه قد بالتامر على من السعوديه ومن بريطانيا على حدوده، فقام ارسل الامام احمد، والامام احمد قاعد عسكري محنك، قام صار الى نجران وسيطر عليها، يعني خط وسط باقي على الامام يحيى. تمام. وتقدم في هذه الجبال. كان قائد الجيوش السعودي فيصل.
0: فيصل.
1: ما زد السرش يجي من صعده.
0: جاء من تامه.
1: لأن الإمام يحيى قد جاء من هذه المنطقة ودخل إلى نجران وقد متجه إلى أبها والطائف.
0: بقيادة الإمام أحمد.
1: الإمام أحمد. فما زد السرش يجي صلى صنعاء سر طريق الساحل حتى وصل إلى الحديدة.
0: إلى الحديدة.
1: تمام.
0: أيوة.
1: ما وصل هذا، شوف كل هذا الصراع والمفاوضات قائمة.
0: أها.
1: من 26 إلى 1933 والسعوديين بتقدموا وإحنا والمناوشات والكذا
0: والمفاوضات جارية.
1: أي لا، ما بدأت الحرب في 34 عندما دخل مثل ما قلت لك دخل فيصل
0: عبر الساحل الحديدة،
1: والإمام محمد دخل على أساس يخضع نجراء، وبسر بعد آل سعود قدم تقدموا فأراد أن يقضع عليهم، ينزل مثلا ويقضع عليهم الساحل، فإذا القوات السعودية كلها قديمة مفصولة
0: عن خلفيتها،
1: عن خلفيتها. تمام. يعني في هذه يعني في هذا الأثناء والساعة ما تقول المفاوضات قائمة، عبد العزيز سأل عندما وصل إلى الحديدة سأل عبد الله فيلبي جيت لم برقي من فيصل قال أنا شد أتقدم.
0: طيب يعني عبد الله فيلبي طبعا بريطاني.
1: بريطاني طبعا.
0: بريطاني لكن أدوه الاسم وكان يحاضر ويخطب و.
1: أيوه.
0: هذا المعلومة فقط أيوه.
1: وكان كثير مع من المستشارين بالنسبة لعبد العزيز. فعندما فيصل أرسل إلى أبي قال له أنا سأتقدم إلى صنعاء.
0: من الحديدة.
1: من الحديدة. كان عبد الله في البي جنبه عرض عليه الموضوع قال أين ستذهب إلى جبال اليمن يعني أتريد أن توقظ صقور اليمن هذا المنطقة لا أحد يستطيع إخضاعها يعني هذه يعني صقور اليمن الزيدي بجبال العلي منع يعني
0: صعب.
1: أي صعب في هذه اللحظة الإمام يحيى شعر أن دولة مهددة تمام الآن من الساحل صحيح ابن كدو في موقع ممتاز ممكن يقطع على هورك الخضوب لكن من الجانب الثاني بريطانيا جنبه بريطانيا جزء من باسمه
0: التهديد
1: جزء من المعركة
0: أيوة.
1: حلم يعني هي التي أسست هذه الدولة تمام فبدأ يعني بين يعني فبدأ يفكر الإمام أنه كيف يحافظ على هذه الدولة اليمني من الصقور تمام ومن أن تخرج من فكي الكماشة التي هي مطبقة عليها من الجنوب والشرق
0: بريطانيا
1: فقال يعني فوافق على سعمان تقول على الصلح أو على التفاوض على إنهاء الحرب
0: اتفاقية 34
1: على أنه هكذا يعني
0: ماذا كان في الاتفاقية؟
1: لا نحن شوف خلينا الحين عندما الإمام يحيى فكر بهذه الطريقة على أساس أنه أنا كيف أحمي هذا الأرض الآن قد أخذوا يعني إلى باسمه يوصلوا إلى الحديدي وأنا وصلت إلى قرب الأبهاء طيب يرجع كل واحد ل
0: مكانه
1: والإمام يحيى هو أصلا كان قد سيطر على الحديدة ودخل إلى منطقة في يعني بعد جيزان تمام الإمام يحيى قد كان عندما هو الأدارسة المهم أنه وصل الأمر أنه هولاك ينسحبوا منه والإمام أحمد ينسحب هذاك ينسحب طبعا الإمام يحيى الإمام أحمد كان غاضب جدا واعتبر أن هذا توفيت فرصة كانت ستقضي على السعودية يعني أيوة وتخرجهم من عسير الإمام يحيى كان يفكر في المستقبل أنه كيف أحافظ على هذه الدولة لأنني أمام الإمبراطورية التي تحكم العالم والتي تبنتها النظام السعودي وأنا دولة مستقلة وليست مستعمرة وأنا أنادي بعدم الخضوع للغرب تمام وأنا أدعو إلى السيادة وأنا يعني فبالتالي لن يسمحوا لي بالبقاء تمام فأراد أن يساوم البريطانيين والسعوديين على دولتهم الناشئة السعوديين محتاجين أن يكون أن يستكملوا الحدود بالمناسبة الحدود السعودية كيف تكونت الحدود السعودية عندما نشأت الدولة السعودية قلنا وصلت إلى الأحساء صح وبعدها في 1924 قام عبد العزيز قال للشريف حسين انه اشتي حج اشتي حج كفعة حج قال بحق مدري كم آلاف مؤلفة تري الشريف حسين انه اشتي يعمل غضاء تمام للدخول الى مكة قال له ماشي عبد العزيز جمع القبائل الوهابية كلها وجمع العلماء قال ما رأيكم في من يمنع المسلمي من أداء حج بيت الله الحرام هل يجوز؟ قالوا لا يجوز ما هو ما فتوهم؟ قالوا فتح مكة يعني لا يجوز أن تكون هنالك دولة تحكم مكة المكرمة وتمنع
0: المسلمين
1: من الحج
0: ما هم يمنعوا الناس
1: ماذا لا يجوز أبدا ولا يحق لها ويجب يعني قتالها وإخراجها من بيت الله الحرام حتى يحج الناس ويكونوا آمنين وكذا فكانت هذه الحجة التي دخل بها فبدأ بالطائف ودخل في الطائف. وعادة القوات السعودية أو الجيش السعودي والجيش الوهابي عندما يدخلوا أي منطقة.
0: طيب الشريف حسين يعني كانت ولا ألمن البريطاني أيضا؟
1: شوف الحسين هذا القصة قالوا قصة القصة. الحسين هذا عندما كان عندهم طموح لأن يمتلك العرب، يقع ملك العرب باعتبار أنه
0: الشريف حسين
1: بما أشرف مكة حاكم من الحرمين الشريفين، إذا هم من الأشراف من السادة ومن نسل النبي، إذا هم يحق لهم أن يحكموا العرب، صح؟ هكذا
0: نظرتهم.
1: كان في ذين. طيب قام يساوم البريطاني، البريطانيين قالوا لك لك أن تحكم العرب وحتى تحت حكمك،
0: ولكن
1: بشرط واحد، أن تقف معنا أمام الدولة العثمانية. وفي هذه اللحظة كانت الدولة العثمانية قد رفعت شعار القومية التركية، لأنه يعني بدأت في هذه الفترة يعني من عندما جاء كمال أتاتورك. بدأت ومن قبل بدأت النغمة القومية يعني التركية العثمانية. يعني مع المفهوم الإسلامي الأممي
0: الخلافة العثمانية.
1: أيوة.
0: أصبحت أتراك وترك.
1: فالبريطانيين أخذوا هذا فرصة في دعوة العرب، وأنتوا قومية عربية قاتلوا القومية التركية. تمام. طيب ما هي الطريقة؟ تفاوض الحسين معهم وقالوا عن ملكك العرب وأنتوا وقف معنا ضد، وفعلا جمع العرب وقاتلوا الأتراك
0: ووقف
1: مع بريطانيا، وقف مع بريطانيا حتى هزمت هزمت في 1918. عندما هزمت في 1918 تمام وانتهت الدولة العثمانية، انقلبت بريطانيا على عميلها،
0: على الحسين الشريف حسين.
1: ما فعلوا له؟
0: بدعم عبد العزيز.
1: ما كانوا البريطاني يشعروا انه لو ملكنا هذا العرب، يعني تصور بريطاني الذي سياسة تافر اكتسد، هل يمكن تزدج مع العرب الواحد من السادة يعني بالجناء؟ يعني ولهذا بعد اظن ابن الشريف حسين طلال او واحد من اول حسين قال لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت، أن هؤلاء الغرب يعني لا يمكن أن ينصحوا مسلم على الإطلاق أو أن يقفوا معه، لكن بعد فوات الأوان. بعد ما فعلوا له قالوا تمام خلاص إحنا عندي لك، فعلوا له أمير في باسمه يعني في العراق وأمير في سوريا، وعضك جسدي كم سنتين بعضها لكن قلبوا عليه، وفي الأخير متولي الأرض المنطقة كاحلة ليس فيها أي مقاومة للحياة. تمام؟ يعني وبالتالي ذلك الموقف، شوف موقف أشراف ما كم وقفوا مع من؟ مع بريطانيا ضد من؟ ضد العثمانيين، وهم كانوا وللهم. وإحنا وقفنا ضد بريطانيا مع العثمانيين، والعثمان بيقاتلون
0: مفارقات. صح.
1: والدولة الوهابية المسلمة وقفت مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، بل بتحقق لها كل أهدافها في منطقة الجزيرة العربية.
0: أيوة، تنفيذ كل الأجندات.
1: تمام. فطبعاً عندما بعد مثل ما قلنا عندما يعني الإمام هذا فعل معاهدة الحماية، وبعدها دخل بعدها في 1924 دخل مكة والمدينة وسيطر عليها. تمام. يعني وفي ظل هذا الظروف تصور يعني آل السعود قد كل عسير وجيزان تحت حمايته، ومك والمدينة قد تحت مع باقي كم باقي اليمن.
0: أيوة.
1: وسيطر عليها. ولهذا جينا كما تحاكينا قبل شوية بدأوا يفكروا في السيطرة على صنعاء.
0: الموضوع طويل طبعا، الموضوع طويل، والتاريخ يعني في قراءة تحليلية أيضا. نعم. كما ذكرتم لا زال هناك أحداث كثيرة
1: ومحطات عديدة إلى هذه اللحظة التي نعيش فيها.
0: بالتأكيد الوقت دهما أستاذ عبد الله، ونكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
1: ومعذرة على الإسهاب يعني والتوسع.
0: بالعكس بالعكس، تفاصيل جميلة محطة. جدا ومفيدة وللتاريخ إن شاء الله، حلقات موثقة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست صنعاء مع سند الكميم. إلى اللقاء.

0: يا شعب الانصار سطر ملحمه كبرى
1: عود محمد وعاد
0: يا شعب الانصار سطر ملحمه كبرى عود محمد

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، نحييكم أينما كنتم ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. بعمليتين نوعيتين، القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي في المخا وتقصف مصفاة أرامكو في جيزان. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. العدو الصهيوني يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يؤكد أن تنازلات السلطة فرطت بلبنان ومنحت العدو سك حماية لمواصلة الإبادة. كتلة نيابية في العراق تطالب بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس 2026 للميلاد يعكس انحيازا واضحا للرواية والسردية السعودية في توصيف الأحداث من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب الحقيقية والإجراءات التي قادت إليها. وأوضح أن بيان مجلس الأمن بمضامينه التي ظهرت بهذه الصيغة لا ولن يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو مسار جاد للسلام المنشود، مؤكدا أن تسير الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي والرد اليمني والتحرك المشروع لرفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وضمان حرية حركة المواطنين هي حقوق ومطالب مشروعة لا يجوز قلبها إلى موضع إدانة وتصويرها وكأنها جوهر المشكلة. وأشار إلى أن السيادة الحقيقية تقتضي أن يمتلك اليمنيون قرار إدارة مطاراتهم وموانئهم ومياههم ومواردهم، وأن يتمتع المواطنون بحرية الحركة والسفر خارج وداخل الوطن، لأن يتم توظيف عنوان السيادة وتحويلها إلى غطاء لاستمرار التحكم وسيطرة السلطات السعودية بالمطارات والموانئ وحركة اليمنيين وإدامة الحصار وتكريس الوصاية والقيود المفروضة عليهم. وبيّن أن مجلس الأمن الدولي إذا كان جادا في دعم السلام وحماية السيادة الوطنية اليمنية فإن المدخل الحقيقي للحل يبدأ برفع الحصار وإنهاء العدوان وجميع القيود والإجراءات التي تمس حياة المواطنين اليمنيين واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته وتهيئة مسار جاد وصحيح نحو حل عادل للقضية اليمنية المستمرة لأكثر من 12 عاما ونيف. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشارت إلى أن العملية العسكرية النوعية أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ولفت البيان إلى أن العملية تأتي ردا على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عاما. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت، خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة
وستستمر في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر. وفي السياق ذاته أعلنت القوات المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة أصابت هدفها بدقة، ردا على اختراق الطيران المسير للعدو السعودي أجواء محافظتي صعدة وحجة. هذا وضع مصدر عسكري المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. كما دعا المصدر المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. وحمل المصدر العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية. أكد وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن ما حصل في المخا هو ضربة نوعية قوية ومنكلة لتحشيدات العدو السعودي قتل فيها مجموعة من الضباط السعوديين. وقال الوكيل الشامي: سبق وأن حضرت قواتنا المسلحة بالابتعاد عن معسكرات العدو السعودي وتحشيداته لأنها ستضرب. وأضاف: الحل ليس بمزيد من التحشيدات، بل بأن يرفع العدو السعودي يده عن حصار شعبنا ونهب ثرواته، مؤكدا أنه من الواضح أن العدو السعودي لم يستفد من تجربته السابقة والفاشلة في تصعيده الشامل على اليمن. حضر محافظ المهرة القعطبي الفرجي من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. وأوضح المحافظ أن ما يسعى إليه تحالف العدوان في المهرة والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس إلا استكمالا لمخطط خارجي مرسوم بعناية يستهدف سلب القرار الوطني وتجريف القوة البشرية الشابة وتجريد اليمنيين من سيادتهم على أراضيهم وثرواتهم وتحويلهم إلى دروع بشرية. فيما حضر محافظ شبوة عوض العولقي أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية المحتلة من الانخراط في معسكرات التحشيد الخاصة بالعدو السعودي تجنبا للوقوع ضحية لمؤامراته التي تستهدف اليمن وشعبه ومقدراته. ولفت المحافظ إلى أن مطالب الشعب اليمني العادلة وعلى مدى أكثر من 11 عاما تمثلت في رفع الحصار الظالم ووقف العدوان الغاشم والخروج من المحافظات اليمنية الجنوبية ودفع التعويضات المستحقة نتيجة جرائمه على اليمن وترك اليمن وشأنه. بدوره بارك القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى بارك العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية

العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، ودعت المغررة بهم من أبناء الحديدة وبقية المحافظات إلى مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم وقراهم، محذرا إياهم من الزج بهم في معاركه وخدمة بل خدمة مخططاته العدوانية بحق الشعب اليمني. هذه الأنباء مستمعين الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أصيب مساء اليوم مواطنان فلسطينيان بينهما طفل برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي النجار وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب مواطن باعتداء مماثل في منطقة الظهرة غرب خان يونس. في السياق، قصفت مدفعية العدو شرق مدينة خان يونس. سياسيا، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التمسك بخارطة الطريق والاتفاقات المبرمة مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشددتين على ضرورة إلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل وفتح المعابر وإنهاء العدوان، ومحذرتين من المساعي الصهيونية للالتفاف على الاتفاق وتكريس تقسيم القطاع. فيما حملت حركة الجهاد الإسلامية في فلسطين وحركة الأحرار الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية لجم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو عقب إعلانه رفض النقاط 15، معتبرين أن ذلك يمثل تنكرا لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارا لنهج حكومة العدو في خرق الاتفاقات. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما اعتقلت شابا من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة أراضي المواطنين الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة، ونفذوا أعمال عربدة وتخريب واعتداءات متزامنة بحماية من قوات العدو الإسرائيلي. واصلت قوات العدو الصهيوني اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث دخلت دبابة تابعة لها إلى بلدة حداثة وأقدمت على إحراق عدد من المنازل، كما استهدف العدو بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. سياسيا، اعتبر حزب الله اللبناني اليوم أن إضرام العدو الإسرائيلي النار علنا في المناطق الحرشية في جنوب البلاد وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة يشكل استمرارا للإبادة العمرانية وتجريف البنى التحتية وسرقة أشجار الزيتون المعمرة، وأشار إلى أن هذه الإبادة البيئية المتواصلة تتم وسط عجز السلطة عن التقدم بشكوى أو الادعاء على العدو نتيجة التزامها مسبقا بعدم تقديم أي شكوى في المحافل الدولية، معتبرا أن ذلك يمنح العدو الإسرائيلي سك حماية ويجعله يمضي في ارتكاباته مطمئنا إلى الإفلات من العقاب. وأكد البيان أن هذه المفارقة تكشف عن كيفية إدارة السلطة لمفاوضاتها وخطورة التنازلات التي قدمتها في شتى البنود، معتبرا أنها تؤكد عدم أهليتها في الحفاظ على مصالح لبنان وتفريطها بحقوقه الأساسية. من جانب آخر، قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها وزارة خارجية العدو الإسرائيلي اليوم وتضم جنوب لبنان إلى كيانها اللقيط تمثل تأكيدا لا يقبل الشك على أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. طالبت كتلة الصادقون في البرلمان العراقي حكومة بلادها باستدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي. وأكد رئيس الكتلة عدي عواد في مؤتمر صحفي أن استهداف الحشد يعد اعتداء مباشرا على مؤسسة عسكرية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة وانتهاكا صارخا لسيادة العراق، مشددا على أن البلاد ليست ساحة لتصفية الحسابات ودماء الشهداء لن تطوى بالصمت. إلى ذلك، اتهم الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي اليوم

0: اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض وصايتها على العراق والتحكم بمقدراته وثرواته، منتقدا تبريرات إخضاع البلاد وربطها بالمحور الأمريكي، ولا سيما فيما يتعلق بالحشد والمقاومة. أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم بالإجماع الخطة العامة لخطة العمل الاستراتيجية لتأمين مضيق هرمز وتطويره. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي قوله إن الاجتماع شهد عرض ومناقشة الآراء الشفوية والكتابية للجهات والمؤسسات المعنية، وذلك بحضور ممثليها قبل أن تتم الموافقة بالإجماع على الخطة العامة. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صادق لاريجاني أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، مشددا على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق. فيما أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهنشاي اليوم أن القوات البرية أعدت نفسها على مدار السنوات الماضية لمواجهة مختلف أنواع التهديدات البرية، وذلك من خلال إجراء تدريبات متواصلة ودقيقة ومتخصصة، مشددا على أنه في حال وقوع أي عمل عدائي فإنها سترد ردا حاسما ورادعا، مضيفا إذا ما وطأت قدم العسكري الأمريكي أرض إيران فسوف نقطعها. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بعمليتين نوعيتين القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي في المخا وتقصف مصفات أرامكو في جيزان. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. العدو الصهيوني يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يؤكد أن تنازلات السلطة فرطت بلبنان ومنحت العدو سك حماية لمواصلة الإبادة. كتلة نيابية في العراق تطالب بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ماجد أحمد علي الحاج عن عمر نهز 43 عاما قضى معظمها في خدمة الوطن، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة السياح بعد الصلاة عليه في جامع القاضي يوم غد الاثنين الساعة 9 صباحا. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والغفران وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمعينا الكرام وفيناكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة في

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

يمن الصمود معكم بمواكبة مستمرة لكل الأحداث ولكل المستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

البداية قبل التحايا. عاجل قبل قليل، عاجل عاجل قبل قليل. مصدر عسكري لقناة المسيرة، تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. إذن تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا قبل قليل. يا الله سدد، يا الله يا

هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. وأشارت القوات المسلحة في بيانها إلى أن العملية العسكرية النوعية أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة وإلى مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أحيا والله دنمارك.

ولفت بيان القوات المسلحة إلى أن العملية أتت رداً على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز. وذلك لثني الشعب العزيز اليمني عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عاما. ومما جاء أيضا في بيان القوات المسلحة التي أكدت أنها لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة. وأكدت القوات المسلحة أنها ستستمر في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق.

وجاء في بيان القوات المسلحة: سيمضي شعبنا اليمني وقواته المسلحة وفقاً للمعادلة المعلنة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة.

وصباح اليوم أيضا كان هناك بيان للقوات المسلحة اليمنية، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه من استهداف مصفات أرامكو في جيزان. معذرة، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ويأتي هذا الاستهداف ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة. وقبل قليل مصدر عسكري يؤكد تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

0: الانتصار.
1: قبل التحايا من صباح الصبح يا فتاح، في الساعات الأولى لفجر اليوم الأحد، وزارة الطاقة السعودية تعلن أن فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو تفمد حريقا وقع فجرا في إحدى المرافق التابعة للمصفاة بجيزان، ولم تحدث أي إصابات. وتابعها بيان القوات المسلحة باستهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة واحدة وإصابتها بدقة مباشرة. هذا الاستهداف لمصفاة أرامكو في جيزان أتى ردا على اختراق الأجواء اليمنية من قبل العدو، بس اخترق الأجواء بطائرة مسيرة لجمع المعلومات، فقط كان الرد قصف مصفاة أرامكو في جيزان. أقوة الله.

وفي منتصف اليوم الأحد أتى بيان آخر للقوات المسلحة اليمنية، وتم الإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. هذه العملية العسكرية النوعية أسفرت عن تدمير معدات وأسلحة العدو ومصرع وجرح العشرات، بينهم ضباط سعوديون. يا قوة الله.

في رسالة إلى العدو السعودي: أنت تحت الرصد والتتبع لكافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر أينما كانت،

قيادة وجيشا وحكومة وشعبا ماضون بإذن الله وفقا للمعادلة المعلنة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

وتتوالى الأخبار والبشائر والإنجازات، وعبر مصادر تؤكد مصرع وإصابة ضباط سعوديين في العملية الأخيرة على تحشيدات العدو السعودي في المخا ظهر اليوم. وبعدها بساعات من هذه العملية ظهر اليوم، مصادر تؤكد أن الانفجارات وأعمدة الدخان لا تزال مستمرة في مخازن الأسلحة التابعة لتحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي.

تتوالى البشائر والإنجازات. قبل دقائق أيضا تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في منطقة المخا.

0: رجالي والعدو زاد ضياه اليوم يوم القتالي يوم بلاد
1: قبل تحايا. مصدر يمني رفيع لمراسل قناة الميادين في صنعاء يقول: ضربات القوات المسلحة اليمنية على المخا ومأرب فتكت بالضباط السعوديين وتحشيداتهم، والجيش اليمني سيحول كل تجمع للضباط السعوديين إلى هدف، وضربة اليوم وصلت رسالتها وبقوة. مصدر يمني رفيع لمراسل قناة الميادين في صنعاء: لا يمكن أن ينجو الضباط السعوديين أو تحشيداتهم من ضربات الصاروخية والطيران المسير. وفي ضربات اليوم تم استهداف مخزن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومخزن سري آخر، وعمليات الرصد الدقيق لتحركات الضباط السعوديين مستمرة، والجيش اليمني يتتبع كافة التحركات والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، وأي تموضع للجيش السعودي وتحشيداته سيكون مستهدفا. وعلى الجميع عدم الاقتراب من مخازن الأسلحة أو أي تجمعات أو تحشيدات تابعة للعدو السعودي.

قبل التحايا مصدر يمني رئاسي. عمليات القوات المسلحة حققت نجاحا كبيرا وإصابات دقيقة في استهداف تحشيدات للعدو السعودي في المقا. مصدر رئاسي يمني نؤكد أن الملاحة الدولية آمنة لجميع السفن باستثناء الملاحة البحرية للعدو السعودي، وللشعب اليمني كل الحق في التحرك لإنهاء الحصار السعودي وفتح المطارات والموانئ بكل الوسائل الممكنة. ومطالب الشعب اليمني عادلة، وعلى العدو السعودي إنهاء الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة النقل. فان حاصر جوا

قبل التحايا. عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتون في تصريحات له يقول: بيان مجلس الأمن يعكس انحيازا للرواية السعودية بإدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب الحقيقية. الدكتور بن حبتون: الرد اليمني والتحرك لرفع الحصار وفتح المطارات والموانئ هي حقوق مشروعة لا يجوز قلبها أو قلبها لموضع إدانة وتجاهل الحصار السعودي وقصف مطار صنعاء. بن حبتور: السيادة الحقيقية تقتضي إدارة اليمنيين لمطاراتهم وموانئهم ومواردهم، لا توظيف عنوان السيادة كقطاع لاستمرار التحكم والسيطرة السعودية وتكريس الوصاية. بن حبتور: المدخل الحقيقي للحل يبدأ برفع الحصار وإنهاء العدوان والقيود التي تمس حياة المواطنين واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته. أما إذا استمر مجلس الأمن بالكيل بمكيالين فالرد معروف: قراراتك وبياناتك تحت أقدامنا. حصر مطاري بان حاصر جوه كل السعودي، بان حاصر بحره كل السعودي.

قبل التحايا، القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري يقول: ندعو أبناء المحافظة في المديريات المحتلة لعدم الانجرار خلف دعوات العدو السعودي، وألا يكونوا وقودا لحربه ودروعا بشرية له. وصنعاء لا تستهدفكم، بل تخوض صراعا مفتوحا مع السعودية التي تمثل عدوا مشتركا لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب. القائم بأعمال محافظ الضالع يقول أيضا: العدو السعودي يسعى للزج بأبناء الضالع في معارك لا ناقه لهم فيها ولا جمل، ضمن مخطط لإفراغ المحافظة من قوتها البشرية الشابة. وما يحدث استكمال المخطط السعودي أمريكي صهيوني يسعى لاستكمال احتلال المحافظات الجنوبية واستنزاف الأحرار الذين يشكلون عقبة أمام أطماعهم.

0: الف تحايا. للتذكير مجددا، قبل قليل تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته. المخا يا الله يا رب يا الله، قوة قوة. إذن تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا والمخا نار حمراء.
1: اشتي يا حلقانقنا يا رجال اشتي مملكتنا
0: أولا وقبل كل شيء هو الله، هو الله. نحمد الله ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التسديد وعلى هذا التأييد. هو الله أولا وأخيرا، يا ربي لك الحمد يا الله.
2: من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من

يا ربي يا الله. قبل التحايا، محافظ المهرة القعطبي الفرجي يقول: نحذر من مخططات العدو السعودي لعسكرة المحافظة واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. محافظ المهرة: صنعاء لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تخوض معركة مصيرية ضد مشروع الهيمنة والوصاية السعودية. إذن تصريحات أيضا للقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى يقول: نبارك العمليات النوعية للقوات المسلحة التي استهدفت مصفات أرامكو بجيزان، واستهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. القائم بأعمال محافظ تعز: ندعو المغرر بهم من أبناء تعز والحديدة والمحافظات الجنوبية إلى المغادرة والابتعاد عن معسكرات العدو السعودي قبل فوات الأوان.

أبلة تحايا. عضو الوفد الوطني المفاوض الأستاذ عبد الملك العجري: اليمن يطالب بحقه في إتاحة ثرواته الوطنية لصرف مرتبات الموظفين ولا يطلب تفضلا من أحد. الأستاذ عبد الملك العجري: اليمن يطالب بالامتناع عن عرقلة أو تأخير سفن الشحن من وإلى موانئ الحديدة وعدم اعتراض رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء. الأستاذ عبد الملك العجري: مطالب اليمن ما كان يجب أن تكون محلا للتفاوض لولا الكبر والطغيان السعودي. قبل التحايا، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا: ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم. مصدر عسكري لوكالة سبا: ندعو المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية، ونحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات عسكرية ومخازن عسكرية. قبل التحايا، الإعلام الحربي سلام الله عليهم وزعوا مشاهد لإطلاق عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. مشهد مصور لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دكت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. اسمعوا اسمعوا أصواتهم، طرف طرف. أحيا والله دمينا، يا قوة الله. وما رميت ولكن الله رمى، يا الله يا رب، يا قوة الله. دك أبكم دك. لا مأمن للسعودي أينما كان وتحشيداته من ضربات القوات المسلحة اليمنية.

ليلة من ليالي الله للتذكير مجددا. قبل قليل مصدر عسكري يؤكد تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في منطقة المخا. غرف عملياته يعني كم من صيد ثمين يا الله.

قبل التحايا بفضل الله سبحانه وتعالى كلنا بنموه اليوم بموهو لا إله إلا الله يا ربي لك الحمد هو الله. أكثر من التسبيح، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء للأبطال المشاهدين لأولياء الله، لأعز الناس وأشرف الناس وأشجع الناس وأجود الناس، دعوا لهم تسبيح واستغفار ودعاء، يلا الله يثبت أقدامهم وينصرهم على أعدائهم يا الله يا رب يا الله، وأن يسدد رميتهم. أخبار تثلج الصدور، لا إله إلا الله.

أحيا والله دنيناك، أحيا والله دنيناك. فوق الأعداء فوقهم دك أبتهم دك، حن أبتهم طحن. وللسعودي وتحشيداته التابعة له لن تذوقوا الأمن والأمان أبداً حتى نطهر كل هذه الأرض اليمنية من نسكم. بإذن الله سنستعيد حقوقنا وننتزعها منكم انتزاعاً، وسنطهر الأرض اليمنية والبحر اليمني والجو اليمني والبر اليمني من دناسة ورس هذا العدو السعودي وكل تحشيداته.

قبل التحايا وفيها إلى إيران وقائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى. السيطرة على مضيق هرمز واستقرار الاقتصاد العالمي أصبح يشكلان تحديا للعدو. وترامب ونتنياهو يعيشان اليوم حالة من الارتباك الاستراتيجي الشديد ولا يملكان أي حل للخروج من هذا المأزق. المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني: الحرب ضد إيران هي الحرب الوحيدة التي تقر فيها الولايات المتحدة بالهزيمة دون تحقيق أي مكسب. المقاومة الدائمة والدؤوبة وهزيمة العدو هما استراتيجيتنا الثابتة والتي لا يمكن تغييرها. المتحدث باسم حرس الثورة: أجبرنا العدو على التخلي سريعا على جميع أهدافه والسعي لفتح مضيق هرمز. وهرمز هو معركة جغرافية وليس مجرد ممر مائي، واستراتيجيتنا الحالية هي الحفاظ عليه حتى يقبل العدو بجميع شروطنا. قبل التحايا، وزير خارجية إيران عباس عراغجي: استراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل الضغوط، وإيران اليوم صامدة في وجه عاصفة لا إنسانية والظلم، ولن ننسى أبدا دماء شهدائنا. عباس عراغجي: الوطنية هي الضمان بأن الأجيال القادمة ستتمكن من العيش باستقلالية في أرضها وبلادها مع حفظ سيادتها وتقرير مصيرها. عباس عراغجي: موروثنا الفكري هو أن الموت بكرامة أشرف من الحياة في ذل، وهذه هي الحكمة الأزلية للمقاومة. وزير الخارجية الإيراني: لا نجري حاليا أي مفاوضات مع أمريكا حيث يتم تبادل الرسائل عبر وسطاء، وهذا لا يعد تفاوضا. عباس عراغجي: لا يمكن استئناف المفاوضات طالما لم تتوقف أمريكا عن انتهاك مذكرة التفاهم ولم تعوض الانتهاكات. قبل التحايا، قائد القوات البرية للجيش الإيراني: علينا الاستعداد للدفاع، وإذا حاولت أمريكا الاعتداء على أرضنا فسوف نرد حسما وردا حاسما ورادعا، وقواتنا في حالة تأهب قتالي كامل وترصد بدقة التهديدات وتحمي حدود البلاد بكل حزم. قائد القوات البرية للجيش الإيراني: أجبرنا العدو على الرضوخ لإرادة القوات المسلحة والشعب الإيراني. قبل التحايا، التلفزيون الإيراني: لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى تصادق على الخطوط العريضة لمشروع الإجراء الاستراتيجي، ومشروع الإجراء الاستراتيجي يهدف لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج. رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني: السيادة على مضيق هرمز لإيران والمضيق لن يعود إلى وضعه السابق، والعدو يسعى بكل قواته وبكل قوته إلى فرض حصار على إيران، وإيران راكمت أكثر من 40 عام من الخبرة في مواجهة العقوبات، ويجب الحفاظ على الوحدة والتمسك بل التماسك الوطني وبأي ثمن. قبل التحايا، القائم بأعمال وزارة الدفاع العميد مجيد ابن الرضا يقول الإيراني:
العمليات النفسية والحرب المعرفية وتحريف الواقع وصناعة الإحباط وإيحاء العجز هي جزء من مخطط العدو لإضعاف القوة الوطنية. ويقول أيضا: لا ننتج حاليا الأسلحة والمعدات المتطورة فقط، بل نقوم بثورة صناعية دفاعية كبيرة. هذا التحول لا يقتصر على بناء صاروخ أو مسيرة جديدة فحسب، بل يشمل طريقة التصميم وإدارة التكنولوجيا واقتصاد الدفاع وسلسلة الشركات القائمة على المعرفة وأنموذج الإنتاج السريع والذكي والاقتصادي والمتناسب مع متطلبات ميدان المعركة. يا قوة الله إيران. إيران. قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي يصدر قرارا بتعيين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. إيران. قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي يعين الدكتور محمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له.

أهل التحايا، نختم بهذه الأخبار. وكالة الأنباء الجيبوتية: سقوط طائرة بدون طيار أمريكية قرب مطار شبلي جنوب غرب العاصمة. قبل التحايا، حالة المجرم ترامب. وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين يقولون: من المتوقع أن يرفع ترامب الحصار البحري عن إيران إن أعادت فتح هرمز بالكامل. وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: ترامب قد يمدد وقف النار شرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بهرمز. بس اسمع اسمع اسمع. وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: ترامب أخبر مساعديه أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال رئاسة عباس. يعني معاهم سنتين هيحاول بقدر المستطاع يترجاهم أنه ما يشغلوش ولا يستأنفوا النشاط بعد رئاسته، إن شاء الله يدمروا العالم على قولته. المهم الشيء يحافظ على ما وجه، ما عبش ما وجه أصلا. يا شعب قال لك وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: ترامب يتحلى بالصبر، لا إله إلا الله، ومن المتوقع أن يتجاوز الأزمة الدبلوماسية الراهنة. الصميل القوة عز.

سلام الله على كل اليمنيين، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، سلام الله عليكم أيها الأحرار أينما كنتم، تحية لكم بصبركم بصمودكم بثباتكم وبوعيكم، فلله دركم. هي أجمل التحايا وأسكاها مع الدعوات منا ومن كل المستمعين إلى رجال الله أولياء الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. هنيئا لكم أنتم فيه من عزة وكرامة وإباء وجهاد في سبيل الله، هنيئا لكم ما تقدمونه من أجل هذا الشعب ونصرة هذا الشعب ودفاعا عن كرامة وعزة هذا الشعب. حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، سدد الله رمي

وهذه تحايا طاقم هذه الليلة ليمن الصمود أحمد هائل، بسام الحمامي، صالح الشيعاني، عبد الدعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشري، أسعد عبد الله الشعبي. هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي.

0: يمن الصمود الصوت الأول في مواجهة هذا العدوان عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. يا ربي لك الحمد يا رب.
1: نحمد الله نشكر الله
0: نحمد الله نشكر الله
1: نحمد الله بنصرنا نشكر الله.
0: نحن لا شيء إلا بالله ونعم بالله له الحمد وله الشكر أولا وأخيرا. إخراجا إذاعيا حفظ الله علي الحرزي، ومن أمام الميكروفون من الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

المعنويات عالية فوق السحاب، حتى اللابتوب معنوياته عالية من كثر معنوياته ضفي. إلا قوة، ليلة من ليالي الله بإذن الله، بشارات، إنجازات وانتصارات، ويا ربي لك الحمد يا الله.

0: إذن يبقى ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، توكلنا عليه، ثقتنا بوعده ونصره، أن ننطلق في هذه المعركة ونحن نحمل قضيتنا العادلة، مظلوميتنا الواضحة، الاستعداد والإعداد لهذه المعركة، المعنويات العالية كلها بإذن الله عوامل حسم للنصر الكبير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم.
1: المهم لنا أيها الأعزاء، من المهم لنا أن نسعى إلى النصر، أن يكون هذا هدفا رئيسيا لدينا جميعا، أن نسعى للنصر وأن نحرص على النصر، وأن يكون همنا أن ننتصر في هذه الحرب، وهذا متاح لنا، ليس أمرا معقدا ولا أمرا صعبا. وانتصارات كثيرة قد تحققت وعشتم أنتم أيها الأعزاء تجربتها. الانتصار هو خيارنا وهو قدرنا وهو الأصل. الأصل أن ننتصر، إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى: إن الله عزيز حكيم. فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل: إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، فنحن ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا، ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا. نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

ماضون في المعادلات واستهداف التحشيدات، ذلك ما أكدته القوات المسلحة في بيانها، وفوضها الشعب بملايين، ويثبته اليمن في الميدان كاتبا رسائله بأحرف من نار. وما الصواريخ والمسيرات التي تنهمر تباعا على رؤوس وجحافل الأعداء المعتدين المحاصرين إلا ترجمة لإرادة إيمانية يمانية حكيمة تؤمن بأن الحقوق لا تسترد والسيادة لا تنتزع إلا بجهود المخلصين من أبناء الشعب وجهادهم ضمن سياق مفتوح على خيارات أوسع. وضمن هذا السياق العظيم أطلقت يد اليمن الضاربة حمم غضب شعبها المظلوم على غرف عمليات عدوانية تآمرية يديرها ضباط سعوديون في المخا، وأطاحت بالضابط والمضبوط محرقة آمالهم ومخازنهم وتحشيداتهم. والسياق طويل ضمن مسار طويل، ومثل ما احترقوا في المخا كانوا على موعد مع حريق في مصفاة أرامكو بجيزان ليثبت اليمن من جديد أن من يجيز لنفسه انتهاك أرضها وسيادتها ويتلذذ بعذابات شعبها سيناله الرد والجزاء عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. وفيما تدفع صنعاء بجحافل المعتدين إلى جهنم وبئس المصير تحذر المخدوعين من أبناء المحافظات المحتلة من سوء المصير ليستنقذوا أرواحهم من محارق موت يجرجرهم إليها النظام السعودي بقليل من المال وكثير من العار في صراع مفتوح مع عدو مشترك لجميع اليمنيين. ويعز والله على صنعاء وأهلها وقيادتها وقواتها ما يعانيه الشعب في جنوب البلاد كما في شمالها وفي شرقها كما في غربها، لا فرق بين يمني ويمني إلا بالتقوى. والتقوى موقف قوي في وجه مملكة ظالمة آن لها أن تكف أذى قرن من الزمن وأن تحمل عصاها وترحل من بلادنا إلى غير رجعه.

خنق بحري يقطع النفط وسحق بري للتحشيدات السعودية. الرياض في المصيدة. في تاريخ الحروب الطويلة ثمة لحظات فارقة تتكشف فيها خيوط الاستراتيجية الكبرى، والتي ظلت تنسج في صمت وهدوء انطلاقا من ثبات الميدان. بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، هذه اللحظة تتجسد اليوم في مشهدين متلازمين يكمل أحدهما الآخر ويكشفان عن عقل عسكري استراتيجي متفرد، عن جهوزية استثنائية بلغت ذروتها بعد 12 عاما من الحصار والعدوان السعودي الأمريكي. المشهد الأول بحري بامتياز، عنوانه فرض طوق خانق على الملاحة السعودية وصولا إلى خنق شرايينها الاقتصادية. والمشهد الثاني بري استباقي، عنوانه تحويل التحشيدات السعودية إلى محارق تلتهم آخر أوراق العدو. والرابط بين المشهدين هو معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة وبدأت تفرض تفاصيلها على إيقاع الصواريخ والمسيرات. البحر الأحمر يضيق الخناق على العدو السعودي. منذ اللحظة التي أعلنت فيها القوات المسلحة اليمنية فرض حظر بحري على الملاحة السعودية في 22 من يوليو الماضي، دخلت المعادلة إلى حيز التنفيذ بوتيرة عالية. اختار صنعاء البحر مدخلا استراتيجيا لإجبار العدو على رفع حصاره، لأنها تدرك أن 80% من الاقتصاد السعودي يقوم على عوائد النفط، وأن شريان هذا النفط هو البحر الأحمر ومضيق باب المندب. توزع الجهد العسكري اليمني في هذا المسار على 3 جبهات ضاغطة متكاملة فيما بينها لتشكل كماشة محكمة. الجبهة الأولى هي الساحل الغربي والبحر الأحمر، حيث تحولت المياه التي طالما عدتها الرياض امتدادا لنفوذها إلى منطقة محظورة على سفنها. 9 سفن نفطية سعودية تعرضت للاستهداف المباشر، و29 سفينة أخرى أجبرت على التراجع وتغيير وجهتها. والرسالة الأبلغ تجلت في استهداف السفينة وفاء قبالة ينبع شمال البحر الأحمر، في تأكيد عملي أن الحظر لا يتوقف عند حدود باب المندب جنوبا، بل يمتد شمالا ليطوق الملاحة السعودية من كل جهة. أما الجبهة الثانية فكانت استهداف العمق الاستراتيجي السعودي نفسه في الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية، التي طالما راهن العدو على أن منظوماته الدفاعية قادرة على اعتراضها نجحت في اختراق هذه المنظومات والوصول إلى مراكز الطاقة الكبرى في الجبيل وينبع وبقيق ومصافي أرامكو في جيزان، والتي اشتعلت لأيام وأجبرت الرياض على إيقاف ضخ النفط من منشآت تنتج أكثر من 400,000 برميل يوميا من البنية النفطية السعودية التي هي عماد الاقتصاد وأساس النفوذ، وصارت هدفا مكشوفا ومتاحا. الجبهة الثالثة تمثلت في استهداف تحشيدات العدو السعودي في الداخل اليمني، وهو ما سنفصله لاحقا، لكن المهم هنا هو إدراك التكامل بين الجبهات. بينما تشتعل المنشآت النفطية وتختنق الملاحة البحرية، كان العدو يحاول فتح منافذ برية جديدة عبر أدواته لقلب المعادلة. هذه المحاولة قوبلت بجهوزية استخباراتية وعسكرية أحبطت المخطط قبل أن يبدأ. الضربة الاستباقية نهاية ورقة الأدوات. عندما أدركت الرياض أن حصارها الجائر على اليمن قابله حصار مضاد يخنق اقتصادها، لجأت إلى خيار يائس
تجميع الآلاف من أدواتها من شذاذ الآفاق من مختلف التيارات والفصائل، وتزويدهم بعتاد ثقيلة تمهيدا لفتح جبهات متعددة تشغل القوات المسلحة اليمنية وتلهيها عن استكمال تنفيذ معادلة الحصار بالحصار. جرى التحشيد في مناطق متفرقة، بعضها قريب من خطوط التماس، وبعضها الآخر في عمق مناطق سيطرة العدو تحت غطاء من التكتم والتضليل الإعلامي. لكن ما حدث بعد ذلك مثل صدمة استراتيجية كبرى، فالقوات المسلحة اليمنية بفضل جهوزية استخباراته عالية رصدت تفاصيل التحركات بدءا من نقل الأفراد والمعدات وصولا إلى تحديد مواقع غرف العمليات ومخازن الأسلحة. وفي اللحظة الحاسمة جاءت عندما اقترب العدو من استكمال تحضيراته النهائية، وهنا انطلقت موجات متزامنة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة نحو أهداف محددة بدقة متناهية. في منطقة الوديعة شرقي البلاد حيث تتمركز تحشيدات العدو السعودي من التيار السلفي، استهدفت الضربات معسكرات الرويك والعبر والثنية.

0: تلقى معسكر صحن الجن الذي يضم تحشيدات سعودية من تيار الإخوان المسلمين ضربات نوعية حولت مخازن أسلحته وغرف قيادته إلى ركام وأنقاض. في المخا على الساحل الغربي امتدت النيران إلى تحشيدات العدو السعودي من القوات التي ظلت طوال سنوات أو طوال السنوات الماضية بمنأى عن الصراعات الجانبية بين أطراف الارتزاق، وتم تجهيزها لتكون رأس حربة في أي عدوان مستقبلي. هذه العمليات المركبة حملت دلالات متعددة. أولاً، أثبتت أن الرصد الاستخباراتي اليمني قادر على اختراق أدق التحركات اللوجستية للعدو وتحديد اللحظة المثلى للضربة. ثانيا، أكدت أن القوات المسلحة اليمنية لا تكتفي بانتظار الهجوم، بل تتبنى عقيدة استباقية تشل قدرات العدو قبل أن يتحرك. ثالثا، وجهت رسالة واضحة إلى كل من راهن على أن المال السعودي يمكن أن يخلق جيشا قادرا على مواجهة الجيش اليمني، مفادها أن هؤلاء الأدوات تحولوا إلى مجرد أهداف مكشوفة لا دروع بشرية تحميهم ولا تحصينات تمنع وصول الصواريخ إليهم. المخا رأس الجسر الذي تحول إلى مصيدة. تحتاج عملية استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخا إلى وقفة تحليلية خاصة لما تمثله هذه المدينة الساحلية من ثقل استراتيجي في معادلة الصراع الإقليمي. فالمخا تطل على مضيق باب المندب ولا تبعد عن الممر الدولي في البحر الأحمر سوى 6 كيلومترات، وهذه المسافة الضئيلة جعلت منها منذ احتلالها من قبل الإمارات والسعودية نقطة ارتكاز عسكرية بالغة الخطورة. لقد عملت الإمارات عبر عميلها طارق عفاش على تحويل ميناء المخا من منشأة اقتصادية يفترض أن تكون بوابة لانتعاش اليمن إلى ثكنة عسكرية ضخمة تشرف عليها أطقم سعودية وإماراتية. الهدف من هذا التحويل تجاوز السيطرة على اليمن إلى أبعاد إقليمية ودولية أوسع. فالمخا إلى جانب جزيرة ميون المجاورة تشكلان نقطة تفتيش عائمة على واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، والسيطرة عليهما تمنح المحتلين القدرة على مراقبة السفن التجارية وعلى فرض شروطهم عليها، وهو ما يخدم أجندات أمريكية وإسرائيلية في التحكم بحركة الملاحة الدولية، إضافة إلى توجيه ضربة استراتيجية لمشروع الحزام والطريق الصيني. بعد سنوات من الاستثمار في هذا الموقع ظلت قوى الاحتلال أنها نجحت في خلق منطقة نفوذ محصنة، وأن القوات المتمركزة فيها قادرة على الانطلاق نحو أي عملية عسكرية ضد المحافظات الحرة في أي لحظة، غير أن الضربات اليمنية الأخيرة جاءت لتنسف هذه الفرضية من جذورها. فاستهداف المخا بصواريخ بارسية ومسيرات وإيقاع إصابات دقيقة في جيش العدو السعودي وأدواته الرخيصة وفي مخازنهم وجه رسالة مزدوجة: الأولى أن لا مكان آمنا لأي قوة تحتل أرضا يمنية مهما بلغت تحصيناتها أو بعدها الجغرافي، والثانية أن زمن التحشيد والزحف من المخا قد ولى، وأن هذه المنطقة تحولت من نقطة انطلاق عدوانية إلى فخ استراتيجي يلتهم من يحاول التمركز فيها. ثلاثة أركان للجهوزية اليمنية. النجاح المذهل الذي تحقق في البر والبحر معا لا يمكن تفسيره بمعزل عن الجهوزية الاستثنائية التي بلغتها القوات المسلحة اليمنية على مستويات متعددة. وهذه الجهوزية يمكن تفكيكها إلى 3 أركان أساسية شكلت معا منظومة متكاملة حسمت المعركة. الركن الأول هو التفوق الاستخباراتي. لقد أثبتت العمليات الأخيرة أن القوات المسلحة تمتلك شبكة رصد واستطلاع قادرة على تتبع تحركات العدو من مصدرها إلى وجهتها النهائية. تحركات الأدوات السعودية في الوديعة ومأرب والمخا لم تكن خارج المراقبة، كذلك تحركات السفن السعودية التي حاولت التخفي بإغلاق أجهزة التعريف الآلي. المعلومات التي تجمعت سمحت بتحديد توقيت الضربة الأمثل عندما تكون الخسائر البشرية والمادية في أقصى درجاتها، وعندما تكون الصدمة النفسية والاستراتيجية أكثر عمقا. أما الركن الثاني هو الدقة المتناهية في التنفيذ. الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية لم تكتفي بإصابة أهدافها، بل أصابت النقاط الأكثر حساسية فيها: غرف القيادة والسيطرة، مخازن الذخيرة، تجمعات الأفراد في لحظات استعدادهم للتحرك. وهذا المستوى من الدقة يعكس تطورا تقنيا هائلا وقدرة على برمجة الأهداف وتوجيه الذخائر بدقة تقل عن 10 أمتار. أما الركن الثالث هو القدرة على المناورة الاستراتيجية وإدارة جبهات متعددة في آن واحد. فبينما كانت القوات البحرية والصاروخية تفرض الحصار على الملاحة السعودية وتضرب منشآت أرامكو، كانت وحدات الاستخبارات والعمليات الخاصة ترصد التحشيدات السعودية في الداخل، وكانت منصات الإطلاق تنتظر اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة. وهذا التنسيق الرفيع بين مختلف أسلحة القتال يعكس عقيدة عسكرية متطورة تدمج بين العمليات الدفاعية والهجومية وبين الاستنزاف الاقتصادي والضربة العسكرية المباشرة. التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية على الرياضة. الحديث عن استهداف التحشيدات السعودية وإنهاء ورقتها لا يكتمل من دون تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية التي تعانيها السعودية، والتي تشكل السياق الأوسع الذي يفسر الإصرار اليمني على تنفيذ معادلة الحصار بالحصار. فبعد 12 عاما من حصار اليمن جوا وبحرا وبرا، وجدت الرياض نفسها أمام واقع معكوس تماما. حركة الملاحة السعودية في البحر الأحمر تحولت إلى كابوس لوجستي، فبيانات التتبع البحري الصادرة عن وكالات دولية كشفت أن ناقلات النفط السعودية إما تتوقف عن البث للاختفاء من الرصد اليمني، أو تغير مسارها بالكامل لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. وهذا المسار البديل يضاعف زمن الرحلات من 24 يوما إلى 56 يوما في بعض الحالات، بل ويرفع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، فيما شركات التأمين في سوق الويدز بلندن بدأت تستثني السفن المرتبطة بالسعودية من تغطية مخاطر الحرب، ما جعل كل رحلة بحرية سعودية مقامرة لا تجد من يغطي خسائرها. على صعيد الاقتصاد الكلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي انكماشا بنسبة حوالي 5% في الربع الثاني من العام 2026 للميلاد، وهو أشد تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، مدفوعا بهبوط حاد في قطاع النفط بنسبة تتجاوز 25% نتيجة تعطل حركة الشحن. مشاريع رؤية 2030 التي رهن عليها محمد بن سلمان لتحديث الاقتصاد وجدت نفسها أمام استنزاف مزدوج: ارتفاع تكاليف النقل والتأمين من جهة، وتراجع الإيرادات النفطية من جهة أخرى. هذه المعاناة الاقتصادية تفسر جزئيا لماذا ألقت الرياض بورقة أدواتها القذرة في محاولة يائسة لتخفيف الضغط. لقد ظن صانع القرار السعودي أن إشعال الجبهات داخل اليمن سيمتص جزءا من الجهود العسكرية اليمنية ويشتت تركيزها، غير أن النتيجة جاءت عكسية تماما. خسرت السعودية أدواتها ومعداتها وفشلت في فك الحصار، وتكشف عجزها عن حماية أدواتها في الداخل اليمني. نهاية اللعبة السعودية واحتراق كل الأوراق. بعد هذه العمليات المتلاحقة والمتزامنة يمكن القول بثقة إن النظام السعودي بات أمام مفترق طرق بعدما جرب كل الأوراق وخسرها الواحدة والأخرى، فورقة الحصار الاقتصادي على اليمن قوبلت بحصار مضاد على الملاحة السعودية، وورقة التفوق الجوي والتكنولوجي سقطت أمام الصواريخ والمسيرات التي تخترق أعتى المنظومات الدفاعية، وورقة التحشيدات في الداخل تحولت إلى رماد في صحراء الوديعة وساحات المخا ومأرب. كذلك ورقة التحالفات الدولية أخفقت، حيث رفضت 40 دولة من أصل 51 أو 51 دعيت للانضمام إلى التحالف البحري الجديد، وفضلت واشنطن نفسها تجنب المواجهة المباشرة، فيما التحالف السعودي التركي الباكستاني لا يمتلك أي مقومات هجومية تؤهله للدخول في المستنقع اليمني، وبالتالي فإن ما يجري يعتبر إعادة تشكيل جذرية لموازين القوى في الإقليم. فاليمن الذي صبر 12 عاما تحت حصار قاس يمسك اليوم بكل خيوط اللعبة، ومعادلة الحصار بالحصار التي بدأت في البحر امتدت إلى البر، وانتقلت من فرض الحظر على السفن إلى استباق التحشيدات البرية السعودية لترسم بذلك صورة استراتيجية متكاملة عنوانها الأبرز إنهاء العدوان ورفع الحصار، ليس مطلبا للتفاوض بل حقيقة تفرض على الأرض بوسائل الردع المتعددة. الرسالة اليمنية اليوم لا تحتمل التأويل، لقد آن الأوان لأن يدرك النظام السعودي أن خياراته انحصرت في مسارين: إما الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اليمني وفي مقدمتها رفع الحصار وصرف المرتبات وإنهاء الاحتلال وجبر الضرر، وإما الاستمرار في رحلة الخسائر المتفاقمة، حيث كل يوم إضافي من العناد يعني مزيدا من الاستنزاف الاقتصادي والعسكري، والأيام القادمة وحدها ستكشف أي المسارين سيختار. لكن الثابت الوحيد في هذه المعادلة هو أن صنعاء أوفت بوعدها، وأن إرادة اليمنيين حين تتسلح بالصبر والإيمان والقدرة تصنع المعجزات.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في أخبار اليوم. في الأخبار العاجلة قبل قليل، أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز، وأنباء عن ضربة تطال سفينة مخالفة قبالة سواحل عمان. في آخر الأخبار قبل قليل، استهداف وإسقاط مسيرة أمريكية في جنوب إيران، ومسيرة معادية ثانية تم استهدافها وإسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية في أجواء جنوب البلاد.

من محافظة ذمارة، مشائخ ووجهاء ذمارة، نبارك للقيادة ولأبناء شعبنا اليمني المؤمن ولكل أبناء الأمة الإسلامية قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشائخ ووجهاء محافظة ذمارة، نجدد العهد والولاء والتفويض المطلق للسيد القائد ولكل ما يصدر عنه من توجيهات وقرارات وخيارات استراتيجية. مشائخ ووجهاء محافظة ذمارة، نعلن مباركتنا وتأييدنا لكل العمليات والمواقف العسكرية لقواتنا المسلحة والتي كان آخرها استهداف تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته وعملائه. مشائخ ووجهاء محافظة ذمارة، نؤكد استعدادنا الكامل لرفض الجبهات بقوافل المال والرجال حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق ومقدرات أبناء شعبنا العزيز. مشائخ ووجهاء محافظة ذمارة، نؤكد جهوزيتنا القتالية العالية واستمرار حالة الاستنفار والنفير والالتحاق بمراكز التدريب العسكري التابعة لقوات التعبئة العامة. مشائخ ووجهاء ذمارة، نوجه الدعوة إلى كل القبائل اليمنية لرص الصفوف وتوحيدها وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات العدو اختراقها وتجريم الخيانة للبلد. مشائخ ووجهاء محافظة ذمارة، نعلن وندعو إلى البراءة من كل الخونة والعملاء من أبناء البلد، وأننا سنضرب بكل قوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الشعب وعزته وكرامته وحريته مهما كانت التضحيات.

نكمل الأخبار. وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية اعترضت 10 قنابل جوية موجهة و4 صواريخ من طراز هيمارس ودمرت 970 طائرة مسيرة. في كل الأخبار إلى العراق: الحشد الشعبي في بيان الله ندين بشدة ما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات باطلة طالت رئيس الهيئة السيد فالح الفياض. الحشد الشعبي: الاتهامات بحق الفياض هي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة. الحشد الشعبي: منذ بدء الأحداث في المنطقة قبل أشهر ولغاية اليوم وضعنا جميع قواتنا في حالة إنذار، ولم يتخذ الفوج الرابع في اللواء 30 جميع الإجراءات الوقائية ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه. الحشد الشعبي: وجهت رئاسة الهيئة بفتح تحقيق مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات. الحشد الشعبي: تسعى جهات سياسية إلى استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد، ونرفض هذه الافتراءات جملة وتفصيلا، ونؤكد أن حماية أبنائنا والحفاظ على أرواحهم كانت وستبقى في مقدمة مسؤوليات قيادته. نحن أحرص على أبنائنا في الحشد الشعبي من أي شخص آخر، ولن نسمح بتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات السياسية، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو اتهامات باطلة تمس قيادة الهيئة.

0: في كل الأخبار. رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو: إسرائيل ترفض الوثيقة الصادرة عن مجلس السلام في غزة المكونة من 15 بندا. المجرم نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى التفكيك الحقيقي لسلاح حركة حماس. في آخر أو في كل الأخبار: وزارة الخارجية السورية: دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم بشأن مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم. في كل الأخبار: مكتب إعلام الأسرى بفلسطين: كشف الاحتلال عن استشهاد الأسير إيهاب دياب من غزة بعد إخفاء مصيره يؤكد جريمة الإخفاء القسري الإسرائيلية. وزارة الخارجية المصرية: تابع وزير الخارجية مع الممثل الأعلى لقطاع غزة تنفيذ خريطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة. وأكد الوزير لمادلينوف أهمية الالتزام بتنفيذ كل الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة. وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي يشدد على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة في القطاع. في كل الأخبار: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصريحات المجرم نتنياهو بشأن رفض خارطة الطريق تأكيد على مواصلة الاحتلال المناورة لتعطيل الاتفاق. تصريحات المجرم نتنياهو تأكيد على استكمال الاحتلال حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نطالب الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وممارسة ضغط حقيقي على واشنطن لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، ونحذر من تماهي ميلاد نيوف مع المصالح السياسية لنتنياهو ومخططات الحكومة الصهيونية الفاشية. في كل الأخبار: بيان لحزب الله يقول: نشر وزارة خارجية العدو خريطة تضم جنوب لبنان المحتل إلى كيانها يؤكد حقيقة أطماع العدو في البلاد، ودخول العدو في المفاوضات المباشرة مع السلطة اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة. حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو. السلطة اللبنانية مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها ووقف تفاوضها المذل مع العدو والمفتقر لأي أوراق قوة. حزب الله: على اللبنانيين بكل مكوناتهم إدراك حجم المخاطر التي تجر السلطة لبنان إليها بإصرارها على الاستمرار في مسار التنازلات، وعلى اللبنانيين إدراك أن أطماع العدو لا تنحصر في جنوب لبنان بل هي تستهدف لبنان بأكمله.
1: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
2: أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
0: في كل الأخبار: حركة الجهاد الإسلامية: إعلان مجرم الحرب نتنياهو رفضه للنقاط 15 هو تنكر فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الإعلان هو رفض مباشر وصريح للخطة الأمريكية التي يحاول نتنياهو وعصابته في حكومة الكيان العبث ببنودها. حركة الجهاد الإسلامي: من حق شعبنا أن يتساءل حول جدوى ما يسمى بمجلس السلام ودوره إن لم يكن قادرا على وضع الاتفاق موضع التنفيذ. ونحمل المدير التنفيذي للمجلس ميلادينوف مسؤولية فتح المجال أمام نتنياهو وحكومة لاستمرار خرق وقف إطلاق النار، ونحمل إدارة ترامب مسؤولية لجم حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب وعلى رأسها نتنياهو.

المقاومة في غزة بالبنود الخمستاش للخطة اللي طرحتها أمريكا دونالد ترامب، مجرم الحرب نتنياهو رفضها، ورئيس المجلس التنفيذي ميلادينوف قال لك الأنفاق وردم الأنفاق في غزة تحتاج إلى 10 سنوات، إلى جانب السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط سنوات، وإسرائيل لن تنسحب إلا بعد أن يتم كل هذا. هات يا بيهات، خذلوا غزة الوسطاء وغير الوسطاء. هات يلا يلا عاد احنا في كل الأخبار. كل الأخبار إلى العراق. الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي يقول محور المشروع الأمريكي الخبيث في البلاد هو سرقة ونهب خيرات البلاد. وبيقول أكرم الكعبي المقاومة العراقية لن تسكت عن سرقة ونهب خيرات البلاد وجود شعبه بأي صورة كانت وتحت أي مسمى أو عنوان، ويجب تحرير نفط العراق من الوصاية الأمريكية وتسلم أثمان مبيعات النفط من غير ذهابها للوصي السارق.

وفي كل الأخبار وآخر الأخبار، قبل قليل ارتفاع أسعار النفط عقب استهداف السفن المخالفة في مضيق هرمز. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء برنامج العامة. نضعكم في رجع صدى الأخبار. العدو السعودي حول طبعا العدو السعودي وتحالفه ومرتزقته حولوا ميناء المخا إلى ثكنة عسكرية ومستودعات للأسلحة بهدف قتل اليمنيين وترسيخ الاحتلال والحصار.
1: ميناء المخا إلى الآن ما يزال موقع عسكري
0: شهادات مواطنين
1: في العربي ولم يسمحوا لعمال الميناء أو عمال أو الصيادين بالاصطياد إلى الآن، ولكن سمحوا لهم في منطقة الجديد وهي بعيدة ومكلفة للصيادين.
2: شلوا الميناء، شلوا المشاهد كلها، البحر وقفوا، لا نشتغل في البحر، لا نشتغل في الميناء، جالسين هنا نلعب دمنا في القهاوي بالشوارع.
3: تتفاقم أحوال الأهالي في المخا بعد عودتها المفترضة إلى السلطة الشرعية التي تتخذها القوات الإماراتية ستارا ميدانيا لبسط نفوذها على الموانئ والمدن اليمنية. ورغم أن موانئ المكلا وعدن وبلحاف وذباب كلها تحت السيطرة الإماراتية، إلا أن شهوة امتلاك الموانئ لم ترحم المخا أيضا، حيث حول الميناء هنا لمنطقة عسكرية مغلقة ومقر دائم للجنود الإماراتيين. بنيت في الميناء قرابة 66 وحدة سكنية لإيواء ما لا يقل عن 500 جندي جلهم إماراتيون، وبني حول الميناء سور ضخم واستحدثت 4 بوابات للحراسة المشددة. انتزع الميناء من أحضان المخا وسكانها الذين يشكون توقف المساعدات الغذائية التي كانت تصلهم منذ 4 أشهر، وهو حصار لا يقل عما يفرضه الحوثيون على المدن التي تحت أيديهم. وتتفاقم المعاناة بالنظر لازدياد أعداد النازحين إلى المخا من ذباب ومدن أخرى تعاني نفس الأوضاع. محصلة استعادة الموانئ اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي وقوات صالح لم تصب في صالح اليمن وسيادته، بل في صالح الإمارات تحديدا التي باتت فعليا تسيطر على كل منافذ اليمن البحرية لأغراض عسكرية وتجارية. ولسان حال الأهالي هنا يتساءل عما جنوه حين استبدل احتلال باحتلال لا أكثر.
0: أدوات تابعة للإمارات استلمتها السعودية، استلمت الموقع والثكنة العسكرية بالأدوات التابعة لها.

0: وهنا ناشط سعودي يحذر بن سلمان ويقول لك خمس حاملات طائرات أمريكية جاءت اليمن وراحت من بأسهم وقوتهم، وإسرائيل ما قدرت علم لهم. والله إذا ما تنفذ طلباتهم وتديهم حقهم أسبوع وهم في الطائف.
1: عاصر والمهم والأهم أنه الحكومة السعودية لا زالت تعاصر ولا تدفع مرتبات وتستحوذ على الدخل اليمني وتحوله إلى البنك الأهلي، والجماعة بصراحة يعني خلصوا من غزة وعليهم ضغوطات داخلية أنه يا جماعة حصار لمدة 10 سنوات، موضوع لا سلم لا حرب هذا كلام ما ينفع صحيح. فالآن على الحكومة السعودية إما أنها تدفع رواتب الجماعة دولة وتعطيهم دخلهم حقهم، يعني جدا طيبين وصبورين بشكل لا يصدق. الجماعة عندهم صواريخ فرط صوتية هذه جديدة زمان ما كانت موجودة
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: توصل الرياض وهذا خلال فترة، يعني أتمنى هذا الشيء ما يصير يعني، لكن أعطوا الناس حقهم وارفعوا عنهم الحصار وبطلوا دعم للمرتزقة وإن شاء الله الأمور طيبة. إذا ما حصل هذا الأمر خشمي في وجهي، أنا ما لي علاقة، أنا قلت لكم إياه من بدري يعني الموضوع هذا الجماعة ما عندهم لعب صدق صدق، والصدق ما يزعل. وانتوا قد اليمن والله والله صعب قسما بالله، يعني لا يغركم والله يمين بالله يا خلال اسبوع واحد وكله منتهي. والله اللي يوقف قدام اسرائيل وامريكا خمسة حاملات طائرات جت وراحت في مثل في هذا يقول لك اللي مو قد الكذا لا يتقد كذا، فضبط امور الناس وجيران وبلا مشاكل، ولا والله ما راح يرجعون الا من الطائف. اللهم بلغت اللهم بشرك.

0: وفي رجعي صلى الأخبار.
1: أن تقول الرياض لأدواتها ابدأوا، سبقتها صنعاء وقالت انتهى التحشيد، لتبدأ المعركة من حيث لا يتوقع آل سعود. ثلاث عمليات استباقية خاطفة نسفت حشود السعودية وأدواتها من الوديعة شرقا ومأرب وسطا إلى المخا غربا. القصة لم تكن مجرد استهداف، بل صدمة استخباراتية مطلقة، تحشيدات رصدت فضربت قبل تحركها. في المخا كانت الضربة الأوسع، وهناك كانت خسائر الرياض الأثقل. صواريخ بالستية وطائرات مسيرة بعثرت الحشود ونسفت مخازن الأسلحة والآليات العسكرية.
2: اليوم في مدينة المخا ميليشيات الحوثي استهدفت عدد كبير من المواقع غير الميناء في جبل النار، كذلك في جزيرة زقر، أيضا مركز تدريبي في منطقة يختل الواقع بين منطقة المخا وكذلك بين مديرية الخوخة. هذا الهجوم الكبير حتى هذه اللحظة لا تعرف الخسائر، ألسنة اللهب ما زالت تشتعل، ما زال حتى هذه اللحظة لا يعرف كم هي عدد الخسائر الإصابات، لكن ما هي الصورة كانت تدل على أن هناك خسائر كبيرة.
1: لكن المخا لم تكن بداية المشهد، فقد سبقتها الوديعة ثم مأرب، حشود دفعت بها الرياض محاولة كسر تداعيات حصارها وعدوانها على اليمن. لكن صنعاء لم تنتظر تحركها، بل ضربت قبل أن يبدأ.
3: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم وعليه. فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية.
1: ومن هنا بدأت ضربات صنعاء الاستباقية، ضربات لم تأتي من فراغ، بل جزء من معادلة أكبر، معادلة أعلنتها صنعاء، الحصار بالحصار. من يخنق اليمن ستخنق مصالحه وممراته وموانئه، فإما رفع الحصار كاملا أو كلفة استنزاف لا طاقة لآل سعود بها، فلا أدواتها الرخيصة تحفظ لها نفوذا في اليمن، ولا تحالفاتها تحمي عمق اقتصادها من ارتداد المعركة. كلما ضاق الخناق على اليمن اتسع ارتداده على السعودية.

0: بنك أهدافنا لا يخطئ أبدا. تحشيدات العدو السعودي أهداف مشروعة للقوة الصاروخية والطيران المسير اليمني. كل ثكنة ومخزن للمحتل في المخا أو غيرها باتت تحت رحمة نيراننا وستتحول إلى ركام. تحقيقات منصة إيكاد تفضح المصورة وتكشف بالدليل القاطع تحويل الغزاة والتابعين لهم لميناء المخا إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ضخمة.
1: تمدد عسكري إماراتي جديد تعرضه إيكاد بالصور للمرة الأولى إعلاميا، وتؤكد ما تواتر منذ مدة هنا في ميناء المخا المطل على البحر الأحمر جنوب غرب اليمن القريب من باب المندب. ظلت الأنباء تتردد حول نشاط إماراتي مشهور، تتبعنا في إيكاد أثره في محاولة لكشف المسطور بين الرمال والمياه، وعمقنا اللثام عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في الأراضي اليمنية. كيف بدأت رحلتنا؟ مطلع عام 2020 مصادر إعلامية يمنية كشفت تحركات عسكرية إماراتية إسرائيلية في ميناء المخا. عمليات الردم والبناء استمرت لشهور في محيط الميناء. تتبعنا الأنباء منذ ذلك الحين وظل الملف تحت مراقبتنا. حامت الشكوك حينها حول إنشاء مطار عسكري دون أي تأكيد ملموس، وظلت الرؤية ضبابية إلى أن نشر الناشط الهولندي فيكاي المهتم بمصادر الاستخبارات المفتوحة تغريدة في سبتمبر 2021 أرفقها بصور ضعيفة الجودة تظهر ما بدا أنه ملامح مدرج طائرات. ومن هنا كانت نقطة انطلاقنا لتأكيد ما تحاول أبو ظبي التستر عليه. ثقنة عسكرية على بوابة البحر الأحمر. مع مراقبة الميناء لأشهر طويلة لاحظ فريق التحقيقات مباني عديدة شيدت واستعملت كمخازن للذخيرة والسلاح، وتطورات عدة طرأت على الميناء كان آخرها مدرجا عسكريا طويلا. صور حصرية حصل عليها فريق إيكاد من موقع بلانيت مطلع يناير كانون الثاني 2022 عدوا أول صور شديدة الوضوح تعرض إعلاميا تظهر كيف اكتملت معالم المدرج العسكري الممتد على طول 2.4 كيلومتر. تكشف صور الأقمار الصناعية ربط المدرج بطريقين رئيسيين يصل أحدهما لمدخل الميناء والآخر يتصل بلسان الميناء البحري حيث تستقبل البضائع والعتاد العسكري المحمل على متن السفن الإماراتية. ونلاحظ رأسين في أول وآخر المدرج صمما لاستقبال الطائرات المروحية. وتكشف الصور توسعة كبيرة في الميناء أنشئت شمال المدرج الجديد يرجح استخدامها في تخزين حاويات الشحن الكبيرة. البحر يدلي بشهادته مع رصد جميع المتغيرات في المنطقة ومراقبة حثيثة لتطوراتها عبر صور حصلنا عليها من سنتينل هوب. لاحظنا أنه في أقل من 6 أشهر بدءا من مارس آذار 2019 ردم مسار المدرج الترابي ووصل طول الجزء المعبد منه إلى 1.54 كيلومتر. توقفت الأعمال بعدها ولم تشهد المنطقة أي تطور ملحوظ طوال سنة ونصف. في مارس آذار عام 2021 عادت الأعمال بوتيرة متسارعة إلى حين اكتمال المدرج في نوفمبر تشرين الثاني 2021. وقد يهمك أن تعرف هنا أن الميناء الذي ظل خاضعا لسيطرة أبو ظبي بعد بعد استعادة المدينة من القوات الحوثية عام 2017 ظل محميا من قبل القوات الانتقالية الانفصالية وقوات طارق صالح المدعومين إماراتيا، ومنع أهل المدينة من استعمال الميناء في التجارة والصيد، وفرض طوق أمني حوله ترافق مع حشد ضخم للعتاد الإماراتي العسكري البحري والبري. بين المخا وعبد الكوري، خلال هذه المرحلة تتبعنا طرق الملاحة البحرية، كم سفينة قدمت إلى الميناء الجديد وكم سفينة غادرت منه، ورصدنا كثافة في حركة سفن الإنزال والدعم البحري التي تحمل العلم الإماراتي، حركة توقفت تماما تزامنا مع قرب موعد انتهاء المدرج العسكري، ما يعني أنها كانت تستعمل لنقل مستلزمات البناء والفرق المتخصصة. من بين 7 سفن إماراتية ترددت على الميناء لفت انتباهنا سفينة تدعى تكريم، اسم بدا مألوفا لفريق التحقيقات في إيكاد، فهذه ليست المرة الأولى التي تصادفنا فيها هذه السفينة. خلال تحقيق سابق أجرينا رصدنا مشاركة السفينة نفسها في أعمال إنشاء القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة عبد الكوري في نوفمبر 2021، وهو ما يؤكد مساهمتها أيضا في أعمال إنشاء المدرج هنا في ميناء المخا. حشد عسكري ضخم على خط مواز آخر تزامن مع تمدد الميناء، أظهرت مقاطع مصورة نشرت أواخر عام 2019 استقبال ميناء المخا دفعة من الجنود القادمين من القاعدة العسكرية الإماراتية عصب في إريتريا بعد تلقيهم التدريبات هناك، محملين على متن سفينة بي ستار 1 إلى جانب معدات عسكرية من ضمنها مدرعات من طراز ماكس برو ام ار اي بي، والتي شهدت لاحقا مع القوات الانتقالية الجنوبية المدعومة إماراتيا، وهو ما يعني تحول الميناء إلى نقطة إمداد عسكري إماراتية. إذن نحن أمام ميناء بموقع استراتيجي تبسط الإمارات سيطرتها عليه، يستقبل سفن النقل والإمداد بعيدا عن الأعين، وتحتشد فيه قوات وكلائها المدربة، ويحتضن المئات من العتاد العسكري، وأخيرا بات مزودا بمدرج عسكري. فما الذي تسعى إليه أبو ظبي هناك؟
0: شغل ورثتها السعودية عنهم.

في نشع الصدى أيضا حول الأخبار، رصد استخباراتي دقيق يثبت تورط الرياض في إعادة هيكلة وتجنيد قوات بديلة لمواجهة اليمن. العميد مجيب شمسان الخبير العسكري يتحدث حول هذا الموضوع.

في مسألة المعلومة والاستهداف، وهذا لم يكن مقتصرا فقط على مسألة الجغرافيا اليمنية من خلال هذه العمليات التي تم تنفيذها سواء في محافظة حضرموت ومحافظة مأرب، على اعتبار أن ذلك الاستهداف الذي طال عددا من المعسكرات والمواقع التي كانت أرضية للتحشيدات العدو السعودي من العبر والوديعة والثنية والرويك وصحن الجن، وبالتالي كل هذه التحشيدات هي كانت تحت رقابة العين اليمنية التي ترصد منذ البداية، وتحديدا بشكل أكبر منذ اتفاقية أو منذ مرحلة خفض التصعيد، على اعتبار أن مرحلة خفض التصعيد هي كانت استجابة أمريكية لطبيعة التحديات التي ظهرت خلال تلك المرحلة فيما حصل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي أزمة الطاقة العالمية. هنا كان الأمريكي بأمس الحاجة إلى أن يجعل أسواق الطاقة أو إمدادات الطاقة في المنطقة إلى حد ما مستقرة. خلال تلك المرحلة كانت القوات المسلحة اليمنية قد فرضت أو نفذت 3 عمليات ضد العدو السعودي والإماراتي تحت مسمى عمليات كسر الحصار، ولذلك لجأ الأمريكي مباشرة إلى محاولة خفض التصعيد والحديث عن الهدنة أبريل 2022. لكن خلال تلك المرحلة كان الحديث الأمريكي بأنه لابد من إيجاد خطة بديلة للتعامل مع صنعاء، لأن كل الأوراق سقطت خلال 7 سنوات و8 سنوات من المواجهة. هنا كان التحشيد وإعادة ترتيب الأوراق من تلك المرحلة، وبدأنا نرى ونشاهد أنه تم إزاحة عبد الرب منصور هادي وتشكيل ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي، إعادة تسمية ما سميت بقوات درع الوطن التي كانت بالأساس هي ألوية اليمن السعيد التي شكلتها السعودية لحماية حدودها وكانت معظمها من التنظيمات الإرهابية، وأخذت ضمانات على ذلك معظم أسر القيادات التي تدير هذه الألوية. بعد ذلك تم نقل هذه الألوية إلى المحافظات الجنوبية. أيضا عملية ترتيب الصفوف والتحرك كانت بإشراف أمريكي. عندما وصلنا إلى الواقع الذي بات اليوم مقروءا من قبل كل القوى وتحديدا العدو الصهيوني والأمريكي بعد معركة البحر الأحمر وعمليات الإسناد اليمنية، أدرك الكيان الصهيوني وأدرك الأمريكي أن أوراق القوى التي كانت تحقق الرد قد سقطت. هنا كانت التحركات عبر الأدوات، بمعنى التضحية بالأدوات الإقليمية مباشرة بعد توقف عملية الإسناد اليمنية نتيجة توقف العدوان على قطاع غزة. تحرك السعودي وانبرى وكأنه ينفذ المشروع الصهيوني بكل قوة، وبالتالي بدأ الزيارات الميدانية في إعادة ترتيب وهيكلة ما سميت قوات التابعة للشركة، وهي كانت عبارة عن تحشيدات سعودية، بل أن اللجنة الخاصة التي كانت تزور تلك المعسكرات، اللجنة العسكرية لعملية أخذ البصمة البروماتريالي تلك التحشيدات السعودية، تثبت أن تلك القوات لا تتبع حتى ما تسمى الشرعية، وإنما تتبع السعودي مباشرة، لأنها هي من تشرف، هي من تحدد من يكون موجود ومن لم ومن هو غير موجود، من يكون قائدا ومن يكون كذا إلى آخره، وظهر ذلك بشكل واضح في محافظة مأرب وفي الساحل الغربي. ولذلك هذه التحشيدات السعودية كانت مراقبة منذ البداية، حتى مسألة الدعم والآليات التي وصلت، سواء ما وصل إلى قوات درع الوطن في المناطق الجنوبية المحتلة في عدن وفي شبوة وفي أديان، وكان خلال تلك المرحلة عندما نتحدث عنها في 2022 وما تلاها من بعد أبريل كان ما يزيد عن أكثر من 1200 آلية، لكن ما حصل إلى منطقة العبر، ما وصل إلى منطقة العبر والوديعة والرويك والثنية وصحن الجن كان أكبر بكثير، لأن العدو كان يعتبر بأن هذه الجبهة هي الجبهة التي ستفتح الضغط الأكبر على صنعاء في ثنيها على وتأثيرها على الموقف لصنعاء. الجبهة الثانية كانت هي جبهة الساحل الغربي والتي كان يحشد السعودي إليها بشكل كبير، وتم تسليم والسلام ما بين السعودي والإماراتي، وكان السعودي أساسا في بداية العدوان هو من يدير ملف الساحل الغربي، لكن بعد انكفاء السعودي بعد 3 أشهر من العدوان على نتيجة الضغط الشديد على الحدود الجبهة وما وراء الحدود، انكفى السعودي إلى الداخل وسلم الملف للإمارات. اليوم بعد انكفاء الإمارات عادت السعودية إلى الواجهة وقامت بزيارة الساحل الغربي ووصلت آليات ووصلت معدات ووصلت إمكانيات، ولم يقتصر الوصول فقط على السعودي، بل كان أيضا هناك وصول لخبراء إسرائيليين وضباط إسرائيليين وعدد أيضا من الخبراء المصريين قبل هذه المرحلة، وكان الحديث بأنه لتهيئة الميناء ولتهيئة المطار، لكن ما أظهرته الوثائق وما أظهرته صور الأقمار الصناعية أن ميناء الحديدة ميناء المخا تحول إلى ثكنة عسكرية جهزتها الإمارات بكل الإمكانيات والقدرات، ناهيك عن بناء مطار عسكري في جزيرة ميون وأيضا في زقر، بمعنى أننا اليوم أمام تحشيدات عسكرية كان الصهيوني يريدها أن تكون مباشرة في خدمته، وقد سخرت تلك الأدوات هذه الإمكانيات للكيان الصهيوني.
جاءت العمليات الأخيرة لتدفع بالسعودي إلى الواجهة مجددا، وكان يحشد ويرتب ويزور ويدعم ماليا ويقدم كل الإمكانيات. أطرت هذه التحركات فيما سمي باللجنة العسكرية العليا التي تحدث عنها المرتزق رشاد العليمي بأن كل القوات المسلحة التي يطلق عليها قوات مسلحة تكون تحت إدارة المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه ليست سوى تحشيدات سعودية. النقطة الثانية في هذا المسار أن السعودية كانت بقدر ما تريد أن تحشد في الداخل، هي كانت تتحرك على مستوى العالم للبحث عن منظومات دفاعية، بدأت من فرنسا ووصلت إلى بريطانيا وإلى أمريكا وإلى كوريا الجنوبية وإلى اليابان وإلى الصين في محاولة لتعزيز منظوماتها الدفاعية بعد أن فشلت كل المنظومات الأمريكية والبريطانية التي كانت مسخرة لحماية المنشآت السعودية. هذا يعني أن السعودية كانت تراقب باتجاهين، أنها تريد أن تخلق عنصر تأثير وعنصر قوة لها في الداخل من خلال تحشيد تلك الأدوات للتأثير على صنعاء وعلى المحافظات الحرة. النقطة الثانية إفراق عناصر قوة صنعاء من تأثيرها بمحاولة البحث عن منظومات دفاعية متكاملة متعددة المصادر. ومع ذلك أثبت الواقع أن كل تلك المنظومات التي بحثوا عنها واتفاقيات الدفاع التي وقعوها لتطوير قدراتهم الدفاعية لم تمنحهم أي أفضلية، لا فيما حصل خلال المواجهة بين الحرب الأمريكية الإيرانية والاعتداء على إيران، ولا فيما يتعلق بالضربات اليمنية الأخيرة التي طالت المنشآت السعودية، ونحن نتحدث عن أهم المنشآت السعودية التي طالت هذه الضربات وبعدد كبيرة. ولذلك هنا السعودية تبرز إلى الواجهة لتحشد تلك القدرات تلك الإمكانيات في محاولة للتأثير على صنعاء. النقطة الثالثة في هذا المسار بأن النظام السعودي كان يهرع خلال المرحلة الأخيرة، وكان ذلك واضحا من خلال المقابلة التي أجراها محمد بن سلمان قبل طوفان الأقصى بأنه مستعد للذهاب إلى التطبيع، ولكن مقابل أن تكون هناك اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، وأيضا الحصول على أسلحة نووية لترهيب أي طرف يمكن أن يشكل تهديدا على المملكة. هذه النقطة تحديدا كانت في إطارها عدد من القضايا الفرعية المتعلقة بالخوف من صنعاء وكيفية الرد إذا ما اتجهت المملكة في هذا المسار. ولذلك كانت الحسبة الأكبر بأنه كيف يمكن أن نحرك الجبهات ضد صنعاء ونستطيع أن نحشد أكبر قدر ممكن من المرتزقة للتأثير على صنعاء. وبالتالي بدأت عملية التجنيد والتحشيد والتدريب والتأهيل، وتحدثت عن ذلك قيادتهم العسكرية بأنهم دربوا عشرات الآلاف من أولئك المرتزقة ليكونوا جنودا للسعودي. بمعنى ما نتحدث عنه اليوم هي تحشيدات سعودية في مواجهة اليمن، وضباط سعوديون هم الذين أيضا قتلوا وسقطوا في الميدان على مستوى قيادات عليا وعلى مستوى قيادات وسطى وعلى مستوى حتى أفراد ممن لقوا حقهم.

0: ولازلنا في رجع الصدى. الناشط السعودي صالح حمامة يتحدث ويقول:
1: ملايين أهل اليمن هذا الفيديو يتمنى ما في يمني على وجه الأرض ما يسمعه. والله إن الحكومة السعودية ما تتمنى لبلدكم الخير، والأدلة كثير راح أعطيكم منها إنه في ملايين اليمنيين عايشين عندنا في السعودية وتحت نظام العبودية والكفالة وتمارس عليهم أبشع أنواع الذلة. والدليل الآخر إن المناطق اللي في اليمن اللي تحت النظام السعودي فيها الفقر أكثر من حكومة صنعاء. الحكومة السعودية تتعامل مع اليمنيين بكل ذلة وداخل اليمن حتى تنهب ثرواتكم. تتفق أو تختلف مع حكومة صنعاء، ولكن والله هي الحكومة الوحيدة اللي تريد أن تكسر الوصايا الخليجية في اليمن. هم الآن بدأوا أكبر معركة ضد المرتزقة العملاء اللي يريدون اليمن أن لا تكون لها سيادة. اليمن فيها خيرات الله، ولكن الشعب اليمني فقير بسبب هذه التدخلات. وبس تطردوا الحكومة السعودية من بلدكم، أنتم اليمنيين بينكم راح تسدون بين بعض. وإذا شفتوا جماعة صنعاء يلفون ويدور قوموا عليهم وإحنا معاكم. ولكن في هذا الوقت واجب على كل يمني أن يدعم حكومة صنعاء لتحرير بلدها، ويشهد الله الخير كله راح يجيكم. اللي عمر السعودية وبنى السعودية كلهم تجار يمني وأيدي يمنية عاملة، وللأسف اليمن هي من أفقر الدول. كل الناس قاعدة تستفيد من اليمن إلا اليمنيين، فاطردوا كل محتل وسدوا بينكم وصدقوني بتشوف الخير.

0: ونختم القصة بهذا الفيديو لسخط شعبي على المهفوف بن سلمان. هنا أحد المواطنين الأحرار من السعودية يعلن معارضته للنظام السعودي وضباط السعوديين ويطالب بحزله من منصبه ومحاكمته على جميع الجرائم التي يتخذها.
1: ورحمة الله وبركاته. أنا ثامر بن عبد الرحمن الزهراني من منسوبي المراسم الملكية. أعلن معارضتي للنظام السعودي وعلى رأس هذا النظام محمد بن سلمان. وذلك بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من سجن وتعذيب وقتل خيرة أبناء وبنات هذا الوطن. وبسبب سرقة أموال الشعب وتهجير الناس من قراهم وهدم المنازل من أجل تنفيذ مشاريع فاشلة وفاسدة لا يقبلها العقل ولا المنطق. كما أن محمد بن سلمان مجرم وخائن، فلقد ثبت تاريخ خيانة لدينه ووطنه وشعبه، فالواجب عزله من منصبه ومحاكمته على جميع الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم. ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم يا

0: باقي هذا، باقي هذا المقطع. هذا واحد من أبناء الجنوب يتحدث عن ما يحدث بمنطق واقعي، لنسمع.
1: منابر المساجد لها جمع سنين تتحدث عن الحيض والنفاس والنكاح والطلاق، وهذا الأيام لما اختلفوا الحوثي والسعودية قد هم بيدعوا إلى الجهاد ضد الروافض والحوثيين. وإذا في أي اتفاقية بين الحوثي والسعودية أو تغارب يلقعوا الموضوع الحيض والنفاس وفوائد المسواك، يعني دخلوا الدين بالسياسة، بيستخدموا الدين لمصالحهم السياسية، حيث ما يوجهه محمد بن سلمان يصدروا فتاوي، حيث ما تمشي السياسة يقول لهم افتوها كذا هم افتوا. طيب ليش السعودية ما تكثر الشيعة حقها؟ شيعة السعودية أكثر من شيعة اليمن، لأنهم عارفين أنهم بيدخلوا بحرب طائفية، والطائفية دمار أوطان، الطائفية دمار أوطان، فلهذا هم يحاربوا الطائفية عندهم ويصدروها لعندنا. على العموم نحن كجنوبيين المفروض ويجب علينا أن لا نتدخل بهذه الحرب. صنعاء ما بندخل بأي عمليات عسكرية ضد صنعاء، صنعاء بيد أهلها، وتلك المناطق والمحافظات بيد أهلها، وما حد يحرر بلاد مصحابها.
0: كلام

اليوم صنعاء بفضل الله وتأييد الله وعون الله سبحانه وتعالى أقوى بكثير مما كانت عليه في بداية العدوان علينا في عام 2015. لا فهم السعودي ولا الإماراتي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا حتى أتباعهم من أدواتهم هذا الأمر. بداية العدوان في عاصفة الحزم تحالفت السعودية مع أكثر من 17 دولة ضد اليمن الذي كان لا يملك شيئا من الأسلحة المادية سوى البندق، لكنه كان يملك سلاح أعظم بكثير، التوكل على الله والثقة بالله. اليوم بفضل الله بعد 12 عام نملك سلاح الثقة بالله والتوكل على الله، ونملك أسلحة مادية قوية بكثير مما كنا عليه. واليوم السعودية بتحاول بعند وكبر وغطرسة أن تستمر في ظلمها وعدوانها وجرائمها على أهل اليمن، في مطالب لو يسمعها أي إنسان عاقل لا تستحق كل هذا الأمر أبدا، ولا أن تصل الأمور إلى التطبيق.

تحالف أمريكي تركي أو تحالف تركي باكستاني. طلع يصرح وزير خارجية تركيا بأن هذا التحالف لا يستهدف إيران ولا إسرائيل. يعني من يستهدف؟ يستهدفون ولا كيف؟ السعودي شكله بيدور من يحميه، الأمريكي، البريطاني، الإسرائيلي، الباكستاني، التركي. عقود الصفقات التي وقعها من الأمريكي، من الدنماركي، من الألماني، من الفرنسي، من البريطاني، من كل أنحاء الأرض لم تنفع وما بها تنفع أبدا. حشد أدوات تابعة له، على وعسى أنه يشغل صنعاء عن فرض معادلة الحصار بالحصار. هذه المعادلة التي فرضت بعد 4 سنوات من المماطلة السعودية. ما الذي بيتوقع السعودي؟ ماذا يتوقع؟ أن نظل 4 سنوات فوق 4 سنوات وبعدها 4 سنوات وهو بيماطل في حقوقنا، بيعيش حياته وشعبه بيعيش مطارات مفتوحة لا حصار عليه بينها بثرواتنا وإحنا صابرين، إن تحركنا فإحنا إرهابيين. العدو السعودي الذي بيطلق سردية وقصة كاذبة تزييف الحقائق وبأمواله يشتري كل ذمم العالم كي يعيد تكرار سرديته وقصته حتى يصدقها العالم ويصدقها هو نفسه. اليوم مجلس الأمن وأنظمة العالم تدين اليمن لفرضها حصار على السعودية. اليوم أصبحت السعودية معتدى عليها في نظرهم، هي الضحية وإحنا اليمنيين مجرمين إرهابيين. لماذا؟ لأننا نفرض حصار على السعودية. تناسوا أو نسيوا أو يتناسون أو أن المال الحرام السحت هو من يجعلهم في هذه الوضعية، بأن العدو السعودي هو من فرض حصاره وشن عدوانه على الشعب اليمني ونهب ثرواته وقتل أبناء الشعب ودمر مقدرات اليمن والبنى التحتية اليمنية. اليمنيين أنفسهم مع الأسف البعض منهم رخاص الأنفس من باعوا أنفسهم للشيطان نسوا تماما أو تناسوا بأن النظام السعودي هو العدو اللدود لليمن منذ أن تم زرع في هذه المنطقة في أرض نجد والحجاز. التاريخ يثبت ذلك العداء، عداء مستمر، عدو لدود لليمن ولتاريخ اليمن ولشعب اليمن ولحضارة اليمن ولقوة اليمن ولاستقرار اليمن وأمن اليمن. لا يريد أبدا مهما كان الثمن أن تنعم اليمن بالأمن والأمان لو دفعها مليارات. والدليل إنه اليوم يسعى في مسار كلفة أعظم بكثير من كلفة المسار الأول، وهو الاعتراف بالحقوق اليمنية وتوقيع خارطة الطريق كلفتها أقل بكثير من الكلفة التي يسعى أو يمشي الآن في هذا المسار، مسار التصعيد والمكابرة والغطرسة والكبر واستمرار حصاره وعدوانه وفرض سيطرته على اليمن. في المقابل الأمور واضحة وضوح الشمس في كبد السماء لكل يمني ولكل العالم العربي والإسلامي وكل العالم بأن اليمن لم تبدأ حرب أبدا، لم تشكل خطر على جيرانها على مدى التاريخ، لم تعتدي على أحد، بل صبرها طويل، نفسها طويل في الصبر، دائما ما تمد يد السلام إلى كل من حولها. ورغم ذلك البعض ينجذب للسعودية، يتكلم مع السعودية، يحارب نيابة عن السعودية، يبيع نفسه للسعودية، يرتمي تحت أقدام السعودية، تدعسها السعودية، تهينها السعودية، تذلها السعودية، تمرمط بكرامتها السعودية مقابل ثمن بخس

يعني لو كل هذا بثمن بمليارات لن يقبلها أي إنسان طبيعي، ما بالك أن تقبل كل هذا الذل والهوان والانبطاح بثمن بخس. ومع الأسف الشديد هذا الثمن من حقك، فتات من ثرواتك، بينهبوا ثرواتك ويوردوها إلى البنك الأهلي السعودي ويرجموا لك فتات مثل ما بيرجموا للكلب باب بيتهم، يرجموا لها العظام. ومنبطحين يمنيين ومتحركين. الأمر الآن أصبح واضح، والمعركة واضحة، والأهداف واضحة. لا هي حرب طائفية ولا هي حرب سياسية، حرب وجودية فقط. يريد أن يخضعك، أن يستعبدك، أن ينهبك. أمام كل هذه الأهداف الواضحة هناك من يتحرك من أبناء البلد مع هذا العدو من أجل أنه يبطحه، يدله، يستعبده، وينهب ثرواته وينتهك أرضه وعرضه. هل هذا الأمر سوي؟ هل هذا الأمر يعني مقبول؟ غير مقبول. وأصبح الأمر هذا مثل ما بنقول واضح لكل الناس، لكل الفئات، حتى المواطن البسيط أصبح يعلم ويدرك تماما بأن هذا العدو لا يريد له الخير أبدا. متى السعودية أرادت لنا الخير؟ متى؟ كلما قامت بمنحصار وتجويع واستماتة في زيادة المعاناة من أجل أن يصل المواطن اليمني إلى هذه المرحلة، يبيع نفسه بألف ريال سعودي، أن يكون خائن مقابل المال. لماذا؟ لأن هناك خسار، تطويق، قطع المرتبات في الشمال والجنوب، خاصة في الجنوب تزداد معاناتهم. لماذا؟ ما الكل بيتساءل ليش السعودية والإمارات ما استثمرت في المناطق الجنوبية؟ لماذا لم تصرف الرواتب؟ لماذا لم تجعل المواطن في الجنوب يعيش بحرية، برفاهية، على أساس أنها المناطق المحررة؟ لو عيشتهم في حرية، لو عيشتهم في رفاهية، لو صرفتهم المرتبات وقدمت الخدمات والكهرباء والمياه وفرضت الأمن بقوة، عندما تحتاج إلى مرتزقة من يحاربون بالنيابة عنها، من سيتحرك؟ أهل الشمال؟ لا، إحنا عداء واضح، إحنا واجهنا السعودية وبنواجه السعودية رغم كل المعاناة. من اللي قال شكرا سلمان؟ من اللي استقبل السعودية والإمارات على أساس أنهم حرروهم تلك المناطق؟ مع الأسف الشديد المواطن في هذه المناطق لو عاش رفاهية لن يجد السعودي واحد فقط يتبعه أو يحارب النيابة عنه، لكن جوعوهم، قطعوا عليهم المرتبات، حصروهم، قطعوا الخدمات، إيشا ضنكة، بحيث يصل الواحد منهم إلى مرحلة أنه مستعد أن يحتشد معهم ب500 ريال سعودي، ب1000 ريال سعودي، يقول لك معاناة أرسلها للأسرة، وباع نفسه وأسرته ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته لهذا العدو السعودي. 12 سنة وإحنا بندعو كل من باع نفسه للسعودي والإماراتي بأن يعود إلى جادة الصواب. إلى متى؟ كنا نقول مغرر، هؤلاء مغرر بهم. اليوم الأمور واضحة، وضوح الشمس، ما حد يقدر، حتى المرتزقة أنفسهم وقت ما ينقطع عليهم الحنفي شوية يتكلموا. وقت ما نزلت الطائرة الإيرانية في الحديدة، مرتزقة العدو نفسه اللي هم أصلا بأيدوا الشرعية، نفضوا الشرعية نفض، ندشوها نتش، وصفوها بكل ما فيها من عيوب ومساوئ. يعرفون جيدا بأن هذه التي تسمى الشرعية لا قرار يمتلكونه، وبأنهم فاسدين، سارقين، منبطحين، عملاء، خونة، لم يقدموا للشعب أي خدمات ولا أي مقومات للحياة، بعيدين، مغتربين، وعايشين في فنادق. كل هذا الكلام مش من نحن، من يتبعون الشرعية وقت الصدق. ولكن حقد وغل
أعمى قلوبهم يرجعوا يتكلموا، ولا بد أن نتحرك وأن يتحرك الجيش الوطني حقهم كي يحرر صنعاء. يحرر صنعاء من من؟ من من؟ تستحمروا من؟ يتكلم عن الشرعية وعن الجيش الوطني وأننا نستطيع، وتكلموا وتحركوا ونحن بعدكم وكذا. واليوم اللي قبله تكلم بكل ما فيهم من سوء، من عيوب، يعترف بأنهم عملاء للرياض، بأنهم لا يمتلكون أي قرار، منبطحين تحت أقدام محمد بن سلمان، بيستلموا فلوس وإعاشات أولادهم في الخارج، لم يقدموا أي خدمة للشعب اليمني في المناطق الجنوبية. هذا الكلام كله باعترافاتهم هم. وبعدين يقامروا ويكابروا، يتحدثوا عن الشرعية وعن الجيش وأنه لابد أن يتحرك. في لحظة غضب يتحدث عن السعودية بأنها العدود اللدود لليمن، وبأنها أذلت كل من باع نفس لها، وأنها بطحت كل من قال هو مع السعودية. وبعدها بيوم يتحدثون عن الشقيقة الكبرى والدعم الطبيعي من أشقائنا في السعودية. كل هذا نكاية في صنعاء. لن تنفعكم السعودية، هذا خذوها كلمة نقطة آخر السطر. لن تحميكم السعودية، لن تنفعكم السعودية. السعودية في أشد محنكم بتفلتكم. بعض الضربات في العبر والثنية والوديعة أجلت جرحاها وفلتتكم. السعودية 12 سنة وهي مجوعة لكم، وبتعيشوا معاناة أشد من ما بنعيش إحنا. السعودية مهزومة، أمر حتمي، سنهزم السعودية بفضل الله وتأييد الله وقوة الله. سننتزع حقوقنا من السعودية، بعدها كيف هتعملوا؟ كيف بيكون الوضع بيننا وبينكم؟ احنا ابناء بلد واحد، احنا مصيرنا واحد، احنا يمننا واحد، كيف بنعيش؟ الحقد الذي زرعتها السعودية واللوم اللي كنتم انتم مستعدين مع الاسف أن تستقبلوا كل حقد وكل لؤم وكل غدر على إخوانكم، إخوانكم اليمنيين اللي عايشين أوهام، أوهام رغم معرفتكم بالحقيقة. هذه النقطة مهمة، رغم معرفتكم بالحقيقة بأن السعودية عدو والشرعية حقكم عملاء، هذا الأمر تعرفونه جيدا، ورغم ذلك يعني بتكابروا. طيب هزمنا السعودية، انتزعنا حقوقنا، مدينا يد الإخاء لكم، هل ستصفى قلوبكم؟ هل سنعيش أبناء بلد واحد؟ أم أنكم ستظلون يعني الحلقة الأضعف في السلسلة اليمنية، مستعدين لأي عدو غير السعودية المهزومة خلاص اللي يسلم أمره وانبطح، هتبحثوا على عدو ثاني تسلموه أنفسكم ويمنكم وبلدكم وشعبكم ولا كيف؟ هل ستصلون إلى قناعة بأن هناك من يحمي كرامة اليمن وسيادة اليمن؟ هل ستصلون إلى قناعة بأن هناك من ضحى وقدم أغلى التضحيات في سبيل الدفاع عن كل اليمنيين ومن ضمنهم أنتم؟ هل ستصلون إلى قناعة بأن تعودوا إلى حضن الوطن مخلصين لهذا البلد، نادمين تائبين إلى الله؟ هل ستظلون حتى اللحظة الأخيرة عندما يتم إنهاء النظام السعودي بتاتا، هل ستكابرون مثل ما كابر فرعون حتى النفس الأخير أمام عظمة الله سبحانه وتعالى وقوة الله اللي فلق البحر لموسى؟ فلق البحر لموسى يعني المفروض يطرح، يعلن توبته إلى الله، دخل البحر مكابر.
عند غل حقد، ما الذي استفدتموه؟ من اللي بيستلم فلوس الإعاشة؟ أنتم ولا اللي في الخارج؟ اللي في الخارج اللي بيحرضوكم، اللي هم مستفيدين من أن تستمر هذه الحرب وهذا الانقسام، لأنه نهاية كل شهر بيستلم كم من دولار، كذا ألف دولار، وأنت ما بتسلمش معاشك، لا أنت ولا أنا، ما فيش معاشات بسبب السعودية وأدواتها. هؤلاء اللي بيستلمون في كشف الإعاشة، هؤلاء المستفيدين اللي أبنائهم في الخارج بيدرسوا على حساب ما تسمى الشرعية، بيستلموا في آخر الشهر عبر كشوفات الإعاشة بالدولارات وعايشين، والسبب أنتم أطلتم مدة هذه الحرب. السعودية وجدت ضالتها فيكم مع الأسف، هي والإمارات عارفين أنه في كل بيت كذا لابد منه، لسنا في المدينة الفاضلة، لكن يكونوا يعني اثنين ثلاثة أربعة، عدد بسيط جدا لا يعني لا يستطيع لا العدو السعودي ولا الإماراتي أن يتكل عليه، أن يكون الغالبية لديهم من الوعي والوطنية والإخلاص يعني وحب الوطن، والخائن يكونوا يعني بعد أصابع اليد، أما يكونوا منكم ألوية يا عيبة يا عيبة. تحشد السعودية ألوية، تسلح السعودية ألوية، تعزز السعودية ألوية، مضطرين أن نواجه العدو السعودي وتحشيداته. أي تابع للسعودي تابع لتحشيدات السعودية مستهدف كلمة وعشر سوا. لن يظل هذا الشعب في معاناة بسبب غباء البعض، حقد البعض، غل البعض. وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد الصبر ينفع فيها، لابد من اتخاذ قرار، وقرار صارم، والضرب بيد من حديد. آخر ما نقوله، آخر ما ننصح به بعد أن نقول عودوا إلى جادة الصواب، آخر ما بننصح به ابتعدوا عن أماكن التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة السعودية في اليمن. هذا آخر ما نقوله، نبرد ذمتنا أمام الله، ابتعدوا عن المعسكرات السعودية والتحشيدات السعودية ومخازن أسلحة السعودية في اليمن.

أما رسالة منا لهذا النظام للعدو السعودي بنقول إذا نزل التقدير ساء التدبير. فيبدو أنه جداركم بأن تزالوا وعلى أيدينا، لذلك سبحانه بالسيء والتدبير من الحكمة والعقل والمنطق أن تتجنبوا التصعيد مع اليمن. هذا كل ما بيقول أي عاقل في العالم بكله، لكن طغيانكم واستمراركم في مكابرتكم هذا الأمر ما بيوجعناش، بالعكس هذا الأمر بيريحنا احنا كشعب يمني، قلوبنا ملأة منكم الصدق. الله يمدكم في طغيانكم يا رب يا الله. دائما كنا نخاف أن تجنحوا للسلم لأن معانا قائد رباني سلام الله عليه، ولا أوسع من صبره ولا أوسع من حكمته، لكن اتقي شر الحليم إذا غضب. في استمراركم في مكابرتكم وعنادكم هذا بريحنا، حلو استمروا استمروا. زوالكم على أيدينا بإذن الله، نهايتكم على أيدي الشعب اليمني وعلى أيدي الجيش اليمني. سنريح أنفسنا منكم وسنريح أهل نجد والحجاز، بل سنريح العالم العربي والإسلامي والعالم بكله من شركم وحقدكم ومؤامراتكم وجرائمكم.

من كل العدو السعودي اللي بيتابعنا أو بيتابعونا أدواته اللي بيبلغوا هو بيتابعنا طبعا نقول له وهو يعلم تماما بدون ما نحلب بدون يمين أن بيانات العميد يحيى سريع وأن المواجهة معكم بتنسينا كل المعاناة أشهد لله أنه في مرحلة لا حرب ولا سلم أن احنا بنموت من المعاناة لكن مسلمين للسيد القائد. أما وقد جرحت شرارة الحرب بيننا وبينكم يشهد الله بأن أي معاناة جوع قلة المادة حصار أيا كان لها مذاق آخر بننساها بنتحمل فنحن نخوض حرب وإحنا رجالها وإحنا قدها بإذن الله وبعون الله وتأييد الله تشفي صدورنا بيانات العميد يحيى السريع وإنجازات الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير بيشفي غليلنا كأنهم بيأكلونا ويشربونا وهذا حالي وحال كل يمني أما حالة لا حرب ولا سلم الله لا ردها الله لا ردها فإحنا حرب بيننا وبينكم يا طحنتونا ونموت بشرف وعزة وكرامة يا طحناكم ما باش حرب أو لا حرب لا سلم مفاوضات مع عدو أصلا يحمل الحقد والغدر في طيات نفسه بيفاوضه ناوي يغدر بك هذا خلاص الآن حرب يا حنين تو يا نكون أو لا نكون

والآن معاذاة الحصار بالحصار، احنا محاصرين وانتم محاصرين، ونبصر من عصبر اكثر، من اللي عايز حمل، من اللي نفسه طويل.

استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة واحدة بس لها دلالات عدة دلالات. هذا العدو السعودي بس عشان يعرف أين هو ساير بيواجه من. استهداف مصفات جيزان أمس الأحد بعد توقيع الاتفاقية المشتركة الدفاعية بين كنت وتركيا وباكستان. استهدفناكم يوم أمس بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية واستهدفنا مصفات جيزان. أين التحالف؟ وين باكستان؟ وين التركي؟ أنت عارف ما معنى طائرة واحدة بس؟ واحدة بس وتصل إلى هدفها وتعلن السعودية قبلنا لأن هناك نشوب حريق في مصفاة في أرامكو تابعة لأرامكو في جيزان. طائرة مسيرة واحدة ما مشغرقنا الأجواء بالطائرات المسيرة بحيث أنه يسقطوا لهم 4-5 توصل 2 واحدة بس ولم يكن هناك أي اعتراض لهذه الطائرة. ما حد اعترضها طائرة واحدة وصلت إلى هدفها وحققت هدفها بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشتركة. يعني لا أنت ولا التركي ولا الباكستاني ولا الأمريكي بنعمل لكم أي حساب بفضل الله وقوة الله. ثاني حاجة أنه نجاح الطائرة المسيرة يدل على نجاح التكنولوجيا اليمنية والصناعات اليمنية. لا ثاد ولا باتريوت ولا أي أنظمة دفاعية لديكم اعتراضية استطاعت أن توقف مسيرة واحدة فقط. ثاني حاجة أتى في بيان القوات المسلحة أن هذه العملية التي تم استهداف مصفات أرامكو في جيزان ردا على انتهاك العدو لأجواء صعدة وحجة بس انتهكوا الأجواء. سجلت طائرة مسيرة سعودية انتهكت الأجواء ورجعت فقط. مقابل هذا الانتهاك ضرب أرامكو. يعني يا ويلك الويل اللي جاي واللي قادم أشد وأنكى. يعني اليوم بنحاسبك على مجرد دخول طائرة ورجوعها دون أن تضرب بضربك. قدوة عن حاسبك على مجرد النية. لو نسمع بس انك بتقول انا بين افكر اعمل كذا عنصف لك محطات التحلية. فهم ما معنى هذا؟ مش غرور لكن انت متخلف غبي. انت سبحان الله ربي بيمدك في طغيانك بكبرك وغطرستك محصور في زاوية وبتكابر. كل هذا من اجل لا مشروع لديك يعني في اليمن أو أنه بتحاول أنك تسترجع وصيتك على اليمن من أجل مشاريع لك فقط تنفيذ لأجندات أمريكية إسرائيلية بتضحي بهيبتك وسمعتك وثروات بلادك من أجل إسرائيل وأمريكا. خليهم ينفعوك.

وبعدين هذا النظام السعودي بيشكل تحالفات دائما، يعني خبير في تشكيل التحالفات. شكل تحالفات لعاصفة الحزم كي يشن عدوان على اليمن، شكل تحالف بحري علشان يحمي الملاحة البحرية الخاصة به وعلى قولته التجارة الدولية، والآن شكل تحالف سعودي تركي باكستاني أعلم فيها التركي أنه لا يستهدف لا إيران ولا إسرائيل. من تستهدف التحالفات هذه اللي بيشنها السعودي؟ ما فكر أبدا في ربع تحالف ينصر بغزة. التحالفات التي لا تكون القضية الفلسطينية على رأسها تحالفات هشة كاذبة مهزومة مسبقا. اللي ما صدق مع غزة ما يصدق مع نفسه عمره ودهره.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، نافذة التواصل مع كل الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

0: إذن نستقبل مكالمة حفظ الله 2820005 وأولى المكالمات.
1: العهد باقي والوفاء ما تغير، ونعاد والي سعود للحرب عندنا يا مس العزة والكرامة والشموخ. أخبارك يا عم سند؟
0: حياك أهلا وسهلا بك، من معنا؟
1: كيف المعنوية يا مؤمن؟
0: عالية فوق السحاب،
1: سلام ربي عليك أيها الصواريخ البالستية الوسيلة، الله منكم لذات وحي بصيرة وثبات يا عم سند،
0: يبارك في عمرك. هو الله هو الله أولا وأخيرا، من معنا؟
1: سلام الله عليك، المجاهد أبو عمار العري من القوات البحرية.
0: أهلا وسهلا بك، حياك يا أبو عمار،
1: أحد المرابطين في جزيرة كمران.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أولا أخي سند الكبير، نبارك للسيد القائد وللشعب اليمني العظيم بمناسبة هذه الضربات التي حصل عليها العدو السعودي والقادم أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا أخي سند، يا أخي ننصح المغرر بهم هؤلاء يعودوا إلى حضن الوطن، ما علم والله أن نهاية مخيمها الوكيل الله. إحنا بالنسبة لنا بنك الأهداف جاهز يا أخي سند، ونحن في أتم الجهوزية والاستعداد بفضل الله سبحانه وتعالى وليد على الذناد. معنوياتنا عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. العدو السعودي هذا والله أنه فتح لنفسه أبواب جهنم يا أخي سند. إحنا قد واجهنا أمريكا وإسرائيل في البحر الأحمر وطحفرنا والديهم، واجهنا البريداني رأسا، واجهنا الإسرائيلي، واجهنا الأمريكي. يا أخي ياخذ العبرة من أسياده ترامب، يعني يعجزنا على السعودي هذا؟ إحنا لازمنا ثابتين شامخين بفضل الله سبحانه وتعالى،
0: صوارنا
1: المسيرة لا زالت شغالة وصواريخنا لا زالت شغالة بفضل الله سبحانه وتعالى. على العموم نرسل رسالة للسيد القائد سيدي ومولاي السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، أقول له يا سيدي باسمي وباسم أبناء القوات البحرية والدفاع الساحلي، أضرب بناعم قلب حار، لازمنا ثابتين شامخين، لن نكل ولن نمل بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا من جبهة الساحل الغربي رسالتنا القائد علمنا، وناهج منهج القرآن. من جبهة الساحل الغربي رسالتنا القائد علمنا، وناهج منهج القرآن. عبد الملك سيدي قائد مسيرتنا، الله يديمه لنا دائمة الأزمان، لك الولاء سيدي والعهد لك منا، إحنا جنودك رجال الله في الميدان. لبيك رحنا الإشارة، ما تراجعنا رحنا الإشارة، عن قبل سيلك الطوفان إلى فلسطين، يالله ننصر أخوتنا ونتحرر الكفر وأهل الزور والبستان، ونحرر القدس والباري عين صرنا، لا للتراجع حرم لو ما بقي إنسان، والنصر قادم ربي باي أيدنا وعشر أقوام، إحنا صامد لله الآن. واختم كلامي تحية يا إذاعتنا من جبهة الساحل الغربي من الميدان، واسكى صلاتي على المختار هادينا محمد المصطفى سيد ولد عدنان، محمد المصطفى سيد ولد عدنان، وسلامتك يا عم سند.
0: الله لسانك أبو عمر، قوة قوة قوة بارك الله فيك.
1: عمي عبد الله الحيفي قل له بين راسله يا خبير ما بيقرأ الرسائل، ما أنا داري ما هو السبب، أمانة سلم لي على عبد الله الحيفي.
0: يوصل إن شاء الله أنه في استماعك بإذن الله.
1: جميع المرابطين في القوات البحرية يوجهوا لك التحية يا سند اليمن،
0: لك التحية.
1: الله أنك ترفع لنا المعنويات يا عم سند.
0: سلام الله عليك. سلام الله عليكم. هو الله هو الله، تحياتي وكل الطاقم لكل الموجودين عندك لرجال الله.
1: يا عم سند لازمنا مستمرين في عملياتنا في القوات البحرية، لازمنا مستمرين في عملياتنا
0: ونعمكم
1: الحضر الملاح البحرية. أي سفينة على العدو السعودي بان تعثر والدها بإذن الله.
0: سلام ربي عليكم، الله يكون في عونكم.
1: تحياتي لكم الجميع، طاقم الإذاعة، وتحية للرجال، الرجال في كل مدرسة وفي كل خندق. عاشت اليمن حرة أبيه ولا نامت عين الجبناء، المجاهد أبو عمار العري، القوات البحرية جزيرة كمران. الله أكبر.
0: الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: أنا المخرج من؟
0: حفظ الله، حفظ الله الحرازي.
1: سلام ربي عليك يا حفظ الله يا خبير، اشمخ وارفع راسك أنت مع الله، زامل القوة البحرية، أنا مسلم ارفع المعنوية يا رجال.
0: قوة، بشر بعزك.
1: يلا مع الله.
0: مع الله.

جوا البحرية في اليمن قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله.

0: الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عبد الرحمن،
0: اهلا وسهلا، حياك يا مرحبا. من معنا؟
1: محمد يحيى حنش من يريم.
0: محمد يحيى حنش من يريم، تفضل يا محمد.
1: ايوه، تحياتنا لقوات البحري والطيران المسير والصواريخ، وتحياتنا الى ابو جبريل، وتحياتنا الرئيس النشاط، ونقول للعدو السعودي والله المتعطشين اليمنيين تعطاش، لانه مش تدخلوا يدخلوا لها دار لعب بدارهم. السعودي مركز هذا والكل، ودقوا ابدا دقوا. وعبد الرحمن
0: معك،
1: كيف حالك؟ مطلع،
0: الله يبارك عمرك، تحية لك، تحية لك. تسلم يا محمد يحيى حنش من يريم، شكرا جزيلا لك، حفظك الله.

0: الو.
1: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا سيدي سند. صباحك خير وعزة ونصر وشموخ.
0: صباح العزة والخير والشموخ والإباء والكبرياء والنصر. من معنا؟
1: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: أبو خالد المهري حياك يا أبو خالد.
1: الله يحييك. الله يحييك. بسمع صوتك ودائما نسمع طرحكم الوطني الرائع.
0: يبارك في عمرك. حياك أبو خالد.
1: عزة وشموخ وتاج راس الشعب اليمني أنت سيدي سند وعبد الله.
0: سلام الله عليك. سلام الله عليكم. كلنا سند لهذا البلد وكلنا أبناء هذا البلد وبندافع عنه بكل ما نملك.
1: نعم الله يطول في عمركم.
0: تفضل يا أبو خالد.
1: نعم فضلك. احنا طبعا نبارك ونهني هذه الانتصارات العظيمة لهذا الشعب الكريم الشعب الصابر الذي صبر من هذا السعودي الصهيوني منذ إزل اللي هو عبد العزيز الملك الغادر هذا. فنحن سوف نقاتل لآخر قطرة دم تحت راية الله أكبر ثم راية سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. وأحيي إخواننا في جميع الجبهات المرابطين أسود الله رجال الله يحملون على أعتاقهم شرف هذا اليمن وعزة هذا اليمن ونصر هذا اليمن. وتحية كبيرة لعاصمة الصمود. وسوف ندافع معكم إخواننا شمال اليمن حتى نتوحد ويصير في الاتحاد قوة. والسعودي خسران وإن شاء الله يكون خبر طارق عفاش إنه مات لأن الكلب أعز منه ولا حياة.
0: يعني قد وصلكم الخبر ولا كيف؟
1: والله إحنا معاكم قلبا وقالبا.
0: إحنا ما بنضعكم إلا في الخبر بالنبأ اليقين.
1: نعم والنعم هذا.
0: لكن إن شاء الله تكون الزمزميات برحت بإذن الله.
1: بإذن الله قرحت هي الزمزميات
0: بإذن
1: إن شاء الله. هذا بفضل الله عز وجل موفق القوات المسلحة وهذا القائد العظيم الذي يحب شعبه ويريد العزة ويريد الإباء لشعبه بالخير والكرامة. وسوف نسلب ما سلبه ابن سلمان ويحشد ما يحشده. نحن شعب يمني واحد ولا يهمنا من اليأس سوف يأتي من الأمام سواء كان يمني مرتزق يمني عميل يمني خائن جزاؤه الموت هو والسعودي الصهيوني ابن سلمان. وألف تحية لك يا سيدي سند وأحيي الشعب اليمني كاملا هذه الانتصارات العظيمة التي بثلج الصدر وإن شاء الله منتصرون بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله. أبو خالد المهري سلام ربي عليك سيدي وعيني أنت.
1: تاج راسي وفراسي يا سيدي سند.
0: أي خدمات؟
1: سلامتك. الله يطول في عمرك ويحفظك من كل شر ويعز الله شأنك يا سيدي.
0: أبو خالد ما في نفسك تسمع مزامل؟
1: والله اللي تختاره لي فوق العين والرأس.
0: طيب الاختيار بيكون على المخرج حفظ الله.
1: الله يطول عمرك وتحية كبيرة لحفظ الله وأخونا اللي سمعت صوته قبل شوي أبو عمار في جزيرة كمران. وأشكرك يا سيدي سند وإحنا دائما معكم إن شاء الله طول العمر. وأخوانكم في جنوب الأحرار قلبا ودما.
0: الله المستعان. إحنا أخوة أبناء بلد واحد.
1: نفتخر والله نفتخر.
0: يمني ونفتها. أنا يمني وأفتخر.
1: نعم نشهد إن شاء الله بإذن الله قادمين على نصر قادمين على موعد واحد
0: يا الله.
1: شعب يمني واحد وأفلشتم صدورنا في جنوب الأحرار. فألف تحية لك.
0: ألف تحية لك أخي أبو خالد المهري. من المهرة ولا أنت في صنعاء؟
1: لا في المهرة.
0: في المهرة. سلام ربي عليك.
1: الله يطول عمرك.
0: لك التحية ولا كل الأحرار في المهرة.
1: الله يحييكم ولكم تحية من علي سالم الحريزي دائما.
0: والله أشي أقول لك الآن تحياتنا للشيخ علي سالم الحريزي.
1: الله يطول عمركم ويوصل تحياتك. وعلي سالم شغال على قدم وساق يأخذ تعليماته وتوجيهاته بعد الله عز وجل من سماحة السيد عبد الملك.
0: سلام ربي عليك.